0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا إلى واحة ذكريات المبدعين. نرحل هذه الليلة مع عبد العزيز سلام، صحفيا وروائيا وشاعرا غنائيا. عبد العزيز سلام كان يهتم بعمله بصورة كبيرة، يعشق الكلمة الحلوة واللحن الجميل، وكان عاشقا لموسيقى فريد الأطرش التي تميزت بالشرقية الأصيلة. مرحبا بكم جميعا رفقة الشاعر عبد العزيز سلام في النهر الخالد هذه الليلة.

0: حبيبي برضاه.
1: هو اللي قال
2: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
1: وهو اللي قال
2: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني يا جميل يا جميل.

0: أستاذ الفنان الشاعر الغنائي الكبير عبد العزيز سلام، اللي صاحب فريد الأطرش الله يرحمه لمدة حوالي 35 عام كمؤلف غنائي لمعظم أغانيه الناجحة. أسأل حضرتك أقول لك، بعد ما قلت مع فريد الأطرش وغنى للملايين فريد الأطرش، ماذا تقول عن فريد الأطرش، عن رحلتك معاه، رحلة الكفاح ورحلة النجاح؟
1: أقول عن فريد الأطرش أنه فنان نادر المثال حقيقة، يعني في جميع، في كل شيء، في أخلاقه، في فنه، في كرمه، في يعني أنا أول معرفة لي مع فريد الأطرش أو أول اتصال فني كان بواسطة الموسيقار الكبير الأستاذ مدحت عاصم، وكنت كتبت أغنية اسمها كرهت حبك من كتر صدك، وكرهت فيك كتر الدلال، على إيه أحبك ولا أودك، مش عايز أشوفك ولا في الخيال. الأغنية دي عملت ضجة كبيرة جدا في الوسط، لأني في أثناء ذلك كانت جميع الأغاني فيها ذل وعذاب وحبيبي تعالى الحق، فصحافة تناولت هذه الأغنية بالتشجيع، وبإن لأول مرة الشاعر بتبقى عنده كرامة لدرجة يقول لحبيبته هذا الكلام. ومن هذا التاريخ ابتدت علاقتي بالموسيقار الكبير المرحوم الخالد فريد الأطرش، ومشينا المشوار الطويل مع بعضنا. كان في الصداقة يمكن أقوى من العلاقة الفنية كمان. في أول علاقتنا ببعضنا كان الحب بينا شديد جدا، لدرجة إنه هو كان بيشتغل عند بديعة، في أواخر شغله عند بديعة، فكان يقول استنى لما أوصلك، وبص ألاقيه يركب عجلة وياخدني وراه ويوصلني لغاية باب اللوق ساكن حلوان. ده من ضمن الحاجات اللي أو من ضمن أخلاق فريد أو روح فريد الطيبة نحو أصدقاء. واستمرت الرحلة، وطبعا جنب الأغاني أنا كتبت له قصة شافي الحب كلها، سيناريو حوار وأغاني إخراج الأستاذ بركات. واستمرت الرحلة بينا والحب بينا، لدرجة حتى أنا رحت لبنان، فمن كرمه مش عايز أقول إن أنا جيه، هو عارف، بصيت لقيته بعتلي العربية واستضافني عنده، وكان فيه حب، كان فيه حب، كان فيه وفاء، كان فيه إخلاص في الفن. ودي حياتي مع فريد تقريبا يعني باختصار.
0: أستاذ فنان عبد العزيز سلام، في نهاية لقائي أسأل حضرتك سؤال شخصي جدا، مباشر جدا، وياريت الإجابة تكون كمان صريحة جدا. هل كان المرحوم فريد الأطرش يتدخل في كلماتك؟
1: والله ده كان نادر جدا، يعني كان نادر جدا. أمسك حاجة غريبة أو طريفة جدا. مرة كنت في استوديو مصر، وجاي قال لي تعالى نروح نتغدى في البيت ونرجع، كان في الاستراحة يعني فترة الغدا، فركبنا العربية، قام بقى يضغط على كلاكسون العربية كده كده يقول لي أنا عاوز كلام على المزيكا دي. قلت له كلام إيه على المزيكا دي يا بتاع؟ قام قال لي هشوف أي حاجة وبعدين بقى نكتب الكلام بتاعه. عبل ما وصلنا البيت كانت أغنية وياك وياك اتكتبت، لدرجة إن أنا قلت له ما تكتبهاش باسمي، يعني عشان كانت ارتجالية كده وبتاع، فكان اللي ما بكتبهاش باسمي انتشرت انتشار كبير جدا، لدرجة إنها اتغنت بالفرنساوي كمان.

0: نفتكر مع بعض أحلى الأغاني، لو نفتكر وياك ويا جميل وقدام عينيا إن حبيتني أحبك أكتر، كفاية يا عين مخصمك يا قلبي بقى عايز تنساني، كل دقة في قلبي من باب للشباك آدي الميعاد قرب ولا جاتشي، ومن نظرة عين وعيد الميلاد وكتير وكتير وكتير، لابد أن نتوقف عند صاحب هذه الكلمات الجميلة اللي أسعدنا بهذه الكلمات ودخلت في وجدان الشعب العربي كله بتأليف هذه الأغاني. هو الشاعر السيناريست الفنان الأستاذ عبد العزيز سلام. وإحنا النهاردة في حديث الذكريات عايزينك في الأول قبل ما نصل لهذه الأعمال الفنية اللي أسعدتنا، الأول نرجع للوراء أيام القرية، تفتكر إيه أستاذ عبد العزيز سلام؟
1: والله أنا يعني اتولدت في فلاح يعني من وردان، بلد الكاتب إبراهيم الورداني أظن حضرتك تعرفي، ووالدي كان راجل ديني، كنت بتعلم في المدارس الأولية الأول إلى أن وصلت لدار العلوم. وأنا طالب في السنة الأولى في دار العلوم ابتديت أكتب الشعر، الشعر بالفصحى.
0: يعني قبل كده ما كنتش بتكتب خالص وأنت صغير؟
1: لا، كانت محاولات كده يعني صبيانية، يعني مش كتابة بمعنى الكتابة يعني. فكنت بكتب قصايد، وبعدين كان لي صديق اسمه عزف السيد إبراهيم، كان كاتب قصص وبيكتب في مجلة الجامعة للأستاذ محمود كامل اللي هو الدكتور محمود كامل المحامي، فكان بياخد القصائد بتاعتي دي ينشرها في مجلة الجامعة وعرفني على الأستاذ محمود كامل المحامي. بقيت فرحان قوي ان انا يعني بقيت مشهور جدا وانا ايامها يعني ايام كنت 17 سنه ونص.
0: لكن قبل هذه الفتره اللي كتبت فيها الشعر وبقى ينشر لك اذا كان على مستوى، يعني قبل هذه الفتره ما يعني ما سبقتهاش فتره اخرى من القراءات الصقل الغوص في بحور الشعر؟
1: كنت متتبع اثنين، الأستاذ محمد عبد المنعم أبو بسينة في الزجل، والأستاذ رامي في الشعر وفي الأغاني. يعني أنا تلمست على الأستاذ أحمد رامي، وده يعني دفعني أن أنا أكتب الشعر الحقيقة.
0: الشعر مش الأغاني، يعني كانت المرحلة الأولى الشعر.
1: يعني كنت بكتب شعر، كان عندي ملكة الشعر فكنت بكتب شعر، والمرحوم أمير الشعراء أحمد شوقي بقيت أقرأ له.
0: كنت تعرفه؟ كنت بتقرا له شعر
1: بس، اقرا له بس. والى ان في يوم من الايام كانت منشوره لي قصيده.
0: عن ايه؟
1: والله كانت قصيده اسمها صداحه، القاكي في روض المنى صداحه، غنيتي في قلبي فرن صداكي، واراكي في دنيا خيالي غنوه، الله صاغك والمنى غناك.
0: يعني غزل.
1: غزل. فجه في يوم من الايام اللي بقى جرني على الاغاني، يعني ان انا اكتب اغاني. يعني في يوم من الايام انا كنت في بشتري اسطوانه مع صديقي عزف السيد ابراهيم اللي قلت لحضرتك عنه ده، في من وفوجئت بفتاه جميله جدا وبتشتري اسطوانه الورده البيضاء، اختها بتناديها اعتذار، انا مش عارف اضرب لها السلام ومش عارف ايه حاجات كده، اخذت بيها الحقيقه يعني اخذت بجمال. فروحت البيت وانا بحلم بالبنت دي، فعايزه تقول لي انت هتشوفها منين وتطلبها منين علشان تقعد تحلم بها وتشغل نفسك بيها. فانا من اسمها كتبت ايه؟ القد مال في اعتدال يشبه غصون البان، والقلب من نظره مال لحسنك الفتان. نشرت الغنوه دي في قلب في مجله الجامعه برضه. ايوه فندم.
0: لا انا كنت عايزه اقول انه ده حضرتك كنت في القاهره.
1: ايوه
0: ايه اللي خلاك تنتقل للقاهره؟
1: يعني احنا جينا، انا جيت هنا القاهره وسكننا في حلوان بعد ما كان عمري 12 سنة.
0: يعني الأسرة نفسها انتقلت.
1: أيوه، بعد ما كان عمري 12 سنة.
0: وبعد أن قطعا في القرية تلقيت بقى دراسة دينية.
1: أيوه طبعا. وبعدين اللي حصل فمرت الأيام كان في واحد صاحبي صاحب كازينو حلوان.
0: ما كنتش بتعمل في هذه الفترة؟
1: لا ما كنتش.
0: كنت لسه طالب في دار العلوم.
1: طبعا طالب في سنة الأولى. ففي واحد صاحب كازينو حلوان عايز يعمل حفلة بمناسبة شم النسيم.
0: وانتوا ساكنين في حلوان؟
1: واحنا ساكنين في حلوان. عايز يجيب ليلى مراد. قلت بس اروح ليلى مراد، مر ليلى مراد دي بتغني وابوها زكي مراد ومش عارف ايه، يمكن تاخد مني غنى. فروحت معاه.
0: وكنت ابتديت تعمل الاغاني بعد اغنية اعتدال، يعني غير الشعر.
1: ابتديت اعمل اغاني. وبعدين رحت هناك فجت ليلى مراد كانت مريضه، ما قدرت اروح الحفل، فكان عندها المرحوم داود حسني الموسيقار الكبير خالد داود حسني، فقال لهم تعالوا انا في بنت هنا ساكنه قريب في الظاهر وبتغني كويس قوي وممكن تحيلكوا الحفلة دي. فروحت عند ده بعد ما شفت اعتدال دي بمرحلة كبيرة جدا يعني حوالي سنة. فروحت عند البنت الجديدة دي المطربة الجديدة
0: مع المرحوم داود حسني
1: وصاحب الكاسيت قاعدين في الصالون, وأفاجأ داخلة بالقهوة أقول له مين دي اللي داخلة؟ اعتدال نفسها اللي أنا اتشعلقت بيها من سنة.
0: يا خبر.
1: وهي دي المطربة, هي دي المطربة اللي حفلنا
0: اللي هي مين بقى؟
1: اللي هي رجاء عبد.
0: كان اسمها اعتدال.
1: داود حسني الله يرحمه هو اللي سماها رجاء عبده علشان خاطر كان بتحب اغاني الوردة البيضة, وبطلة الفيلم اسمها سميرة خلوصي كانوا مسمينها في الفيلم رجاء, فسماها رجاء عبد. انا شفت الست اعتدال دي وقلبي وقع بتاعه. ده هي من هنا بقى ابتديت احب الاغاني اكتر.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: أستاذ داود حسني احتضنني احتضان وقدمني لأكبر المطربين، كان فرصة لي أن المؤلف ناشئ يغنون الكبار. صالح عبد الحي مثلا، صالح عبد الحي غنى لي يا اصطفاك قلبي من الدنيا، منعت وصلك ليه كده عني، وغنى لي اللي بيحب الجمال يسمح بروحه للحبيب والحب ده نوع من العبادة. نادرة غنت لي القلب ما صعبش عليه أسر وصعب عليه من لوم العوازل. نجاة علي غنت لي يا جمال الغصن والقد والغصن الرطيب. ليلى مراد غنت لي يا جمال البدر جمال البدر مخلوق من بهاكي ونور الشمس أصله من دياكي. كل دي كانت ألحان المرحوم داود حسني. اسمي على رغم ان انا صغير في السن لمع، كان في الاذاعة حتى عهدها جديد ايامها بقالها 4-5 سنين اظن وبتاع، فاسمي لمع. عرفني المرحوم داود حسني بالموسيقار الاستاذ مدحت عاصم. الاستاذ مدحت عاصم حقيقي يعني، وانا بقولها باخلاص، لولا هو كان زمان اشتغلت اي وظيفة تانية غير التأشير. شجعني تشجيع كبير جدا، فانا روحت البيت وكتبت اغنية. انا كتبت الاغنية دي وفاكر ان مدحت عاصم اول ما يشوفها هضربني يقول لي ايه الكلام الفارغ ده مثلا يعني حقيقي كده. فقلت يا جازف وريها له، فرحت له قال لي عملت ايه كتبت، قلت له قال لي فين، قلت له اهي. قام بص للاغنيه وبقى يبص لي بدهشه عجيبه جدا، وبعدين قام قال لي برافو عليك. برافو عليا ايه بس. قام خد من المكتب دخل الاذاعه، كانت الاذاعه في شارع الشريفين في بيانو هناك، وحط الاغنيه قدامه ولحنها بطريقه سريعه جدا ما اعرفش ازاي
3: في نفس الوقت يعني
2: في نفس الوقت. وفوجئت بينده لفريد الاطرش، اقول له يا فريد تعال لي علشان هتحضر.
3: كان اول مره حضرتك تشوف الفنان فريد الاطرش؟
2: لا كان فريد غنى لي قبلها غنوة الاستاذ مدحت قبل ما يطلبني ما يقول لي ان انا عاوز اغاني مختلفه عن اللي بيتقال ده كله. كان غنى لي الاستاذ فريد من تلحين فريد لطش، كانت اول غنوه بيغنيها الاستاذ فريد.
3: من تلحين ولا تلحين مدحت عاصم؟
2: من تلحين مدحت عاصم. اسمها من كتر وصف جمالك حببت فيك القلوب واتمنت الناس وصالك والغيره خليت ندوب.
3: امال الثانيه اسمها ايه؟
2: الثانيه بقى اللي هي غريبه دي، كرهت حبك من كتر صبرك. اللي هي شاذه فعلا، حد بيقول لحبيبته كرهت حبك من كتر صبرك ومش عايز اشوفك ولا في الخيال وحاجات زي كده، فكانت حاجه غريبه جدا.

0: لكن هنا بقى كانت البداية العلاقة الفنية الكبرى اللي جمعت ما بينك بين أستاذ عبد العزيز سلام كمؤلف أغاني والموسيقار فريد الأطرش. يعني حضرتك أيوة عشت معاه عمر طويل.
1: هي دي البداية فعلا. هقول لحضرتك يعني إيه. فجه الصحافة مجلة صباح الخير الصباح أيامها مجلة الصباح مجلة اللطيف المصورة المجلات كلها كتبوا عن أغنية كرة أبك إزاي مؤلف لأول مرة يقول لحبيبته مش عايز أشوفك ولا في الخيال. دي عزة نفسي دي مش عارف إيه. عملوا لي دعاية من غير ما أحس. احتضني مدحت عاصم بقى أكتر. وكان الضربة التانية في حياتي يعني
0: ضربة الحظ التانية
1: ضربة الحظ التانية في الحياة في حياتي كمؤلف أغاني. يعني أني مرة كان مدحت عاصم بزعلان جدا وحزين جدا فبقول له مالك. فبيحكي لي أني في واحد صديقه كانت يعني متجوز سنة وكان بيحبها بيعبدها عبادة وبعدين أهلها غدروا بيه وطلقوها منه وجوزوها لواحد تاني ومش عارف إيه وهي طوعتهم. فأنا كتبت أول قصة غنائية في تاريخ الأغاني. يعني كان دي كانت قصة يعني كل المؤلفين بيكتبوا تعطوا يكتبوا دور
0: يعني
1: يكتبوا
0: حدوتة حكاية
1: حدوتة. فكتبت دخلت مرة في الجنين بتاع أسمها فبرضو لحنها مدحت عاصم تأثر بيها ولحنها وما كنتش متصور بقى أن أسمهان النجمة الكبيرة هتغنيلي يعني هتغنيلي. أنا كان بتغني للزميل يوسف بدروس. ففوجئت في يوم مدحت عاصم بيقول لي تعالى الاستوديو عشان هتسمع غنوة. فروحت فوجئت أن أسمهان بتغني الغنوة دي كانت فرحتي كبيرة جدا.

سرحة في الدنيا الحلوة أنا وإنت نغمة في غنوة سرحة في الدنيا الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة في الدنيا بحر

0: عواد فريد من فرحته بان يعني بقى يغني، كان عنده بسكليتة وكان بقى ايه صاحب معايا قوي، وايه كل يوم انا ساكن في حلوان يوصلني لغايه باب اللؤلؤ بسكليتة، ونتواعد على تاني يوم نروح نسهر عند بديع، كان بيشتغل عند بديع، ابتدى يغني عند بديع، ابتدى يغني بقى، بقى يغني فريد لغايه ما ما شاء الله ربنا وفقه، وابتدى بقى خدوه في فيلم انتصار الشباب وبطل هو اسمهان، والصداقه استمر الى ان رحل للجنة بإذن الله، وأنا عايش برضه على ذكراه، وحفضل عايش على ذكراه طول عمره لأنه كان صديق وحبيب وكان أخلاق. فدي قصتي مع فريد.
1: لا قطعا ليك ذكريات معاه كتيرة أستاذ فريد.
0: هو في ذكريات كتيرة يعني ما أذكر منها ذكرى كفاية
1: أغنية كفاية عين؟
0: أغنية كفاية عين دي فيها لها ذكرى ما تتنهيش من بالي أبدا، وهي إن أنا كنت معزوم على الغد عنده وقلت له الغنوة دي، يعني حكيت كان الأستاذ مع أحمد برخان المخرج الكبير الله يرحمه موجود، وكان الأستاذ أحمد الحفناوي الموسيقار موجود، وكانت كريمة فاتنة معادي، وكان فؤاد أخوه يعني مجموعة، فأنا لما قلت الكلام ده أعجبوا بيه كلهم، وأحمد الحفناوي كتبوا وبدر خان كتبوا يعني معجبين الكلام، وبعدين أنا روحت وسعيد إن أنا كتبت الأغنية دي فعلا، وبالليل الساعة 11:30 فوجئت بتليفون من الخالدة أم كلثوم بتقول لي انت كاتب كلام في فريد حلو قوي، قلت لها قالت انا عايز اغني الكلام ده، انا ما صدقتش نفسي يعني اغني الكلام ده، قلت لها ده ملحنه فريد وما كانش ملحنه ولا حاجه يعني انا كنت مديه له الضوء، فقمت قالت اخده بلحن فريد
1: يعني تاليفك ولحن الموسيقار فريد الأطلع.
0: قالت اخده بلحن فريد، قلت لها طب ده شرف كبير ومش عارف ايه، وبقيت فرحان قوي، وبعدين اتصلت بفريد انا بالتليفون قلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي تعال انا عاوز اروح، قال لي الكلام ده حقيقي، قلت له حقيقي، واحنا بنتكلم ام كلثوم اتصلت بيه، وقالت له فريد انا عجبني الكلام ده جدا وعاوزاه باللحن، قعدنا 3 ايام محبوس في بيت فريد لغايه ما فريد خلص اللحن، ورحنا لها الظهر الساعه 11 الصبح، رحنا لها الفيلا بتاعتها انا وفريد وكان احمد، رحنا لها سمعنا لها اتبسطت من اللحن، قالت له بس الكوبليه الوسطاني ده انا ده انت عامله موال، انا عاوزاه لحن يعني عايزاك تلحن ما تعملوش موال عشان تبقى الكوبليهات مختلفه، عايزاك تلحن لحنه وانا يا فريد

0: غين وانتشرت انتشار كبير جدا ونجحت نجاح كبير. انما برضو اذا كان القمتين يعني فريد وتلاقوا كان بتاع وكان قبل المسخرة قبل وهاب ما يلحقها يعني كان قبل اي حد يلحق.
1: هو يعني زي حضرتك بتقول بالظبط, رغم ان الموسيقار فريد غناها حلو قوي ولاقت نجاح حلو قوي لكن كان ياريت نسمعها صوت كوكب الشرق كمان كان هيبقى شيء جديد يعني.
0: لا هي كانت لقاء قمة
1: بالظبط
0: يعني فرصة كبيرة جدا للفريد يعني ان يلتقي بعم كلثوم قبل الاستاذ عبد الوهاب.
1: وهو كمان كان دايما يقول انه من ضمن اماله انه يلحن لكوكب الشرق.
0: هي عندت بقى من يوميها ما رضيتش تاخد منها. هي عانت
1: يعني ده كان السبب بقى ان بعد كده
0: هي السبب الوحيد الحادثه دي هي السبب الوحيد ان ام كلثوم ما رضيتش تاخد منها. وخصوصا بلغها الكلام اللي قاله الصديق ده بلغها بالحرف. خدت بال حضرتك؟
1: فطبعا زعلت
0: جدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: حضرتك بدايتك كانت مع فريد والأستاذ مدحت عاصم وكده. الصحافة بقى
3: أنا بقى انخرطت سلك الصحافة زي ما قلت لك. يعني أنا كنت حشر، يعني كل حاجة مثلا فيها شهرة تبص لأني تدخلت كده وغويتها وحاجة زي كده. وساعدني أكتر أن المرحوم يوسف سباعي كان رئيس تحرير مجلة الاستوديو في الوقت ده، فقال لي أنت عندك ملكة القصة، ما تكتب لي قصة، هات قصص وننشرها في مجلة الاستوديو. فأنا كتبت قصص فعلا ونشرها المرحوم يوسف سباعي في مجلة الاستوديو، إلى أن جه المرحوم أحمد جلال كان بيصدر مجلة باش كاتب، وكان أخوه المخرج حسين فوزي الله يرحمه بيعمل كاريكاتير، بيرسم كاريكاتير قصة كاريكاتيرية، وأنا بكتب الزجل بتاعه. جه أحمد جلال بيخرج فيلم المتمردة، فقال لي عايزك تعمل لي منظر موقف لغنوة هنا لماري كوين. فكتبت له يا مسيرة الليل أنا جيك واسبح في نور كل أماني زي الفراشة أحوم حواليك، وبدل ما قلبك رعاني قدمت لي النار بيديك وزدت هم وأشجاني. 12 شبطت في السنة.
2: كانت بداية علاقتك بالسينما.
3: كانت بداية علاقتي بالسينما. ليا صديق حبيب جدا، وطبعا دلوقتي هو يمكن أكبر مخرج في السينما اللي هو كمال الشيخ، جيران في حلوة أصحاب، فبقيت اروح معاه وما اعرفش استوديو مصر، حبيت الشغل في استوديو مصر. نزلت من رئيس تحرير مجلة لسكريب في استوديو مصر مساعد مخرج.
2: يعني سبت الصحافة ولا بقيت الاثنين معاه؟
3: لا سبت الصحافة، حبيت السينما، شفت رأي ابراهيم بقى وشفت مش عارف
2: نجوم بقى
3: وشفت يعني شفت دول والمخرجين وبتاع، فاخدتني بهرتني السينما. واشتغلت من كنت باخد 11 جنيه كرئيس تحرير، اشتغلت اظن 3 جنيه ونص سكريبت في استوديو مصر وراضي، وبقيت اخبط المشوار من
2: حلوان للهرم،
3: لا من من من باب اللؤلؤ في الترماي لغايه اول شارع استوديو مصر. شارع استوديو مصر ده زي من هنا ومصر الجديد، ماشي على رجلي كل يوم اروح واجي على رجلي لان غويت السنه. فتلقفني مين؟ الاستاذ كمال سليم،
2: المخرج الواقعي العظيم.
3: شافني مساعد، اشتغلت مساعد معه، اشتغلت مع بعض رخان، اشتغلت مع نياز مصطفى
2: مساعد مخرج
3: لغايه ما وصلت مساعد مخرج اول.
2: اشتغلت يعني في الاخراج. انا
3: اشتغلت 21 فيلم في الاخراج، ما كنتش لسه كتبت سيناريو. وبعدين جه كمال سليم لما جه ماشي مستقل استوديو مصر، قال لي انت هتستقل معايا، تعال معايا لشركه التحام، لان انت تصلح كاتب سيناريو ما تصلحش محضربك انا على السيناريو.
2: اكتشف الحته دي ازاي بقى؟
3: من موهبتي. كان في الله يرحمه استاذنا بيرم التونسي يكتب جميع اغاني افلام استاذنا يوسف، فجه في بيرم مرض، ففي موقف في فيلم برلانتي عاوز أغنية بيغنيها محمد كحلاوي، فقاسم وجدي الله يرحمه الرئيسير قال له في واحد هنا بيشتغل مساعد مخرج وبيكتب أغاني، فيمكن يكتب لك دي. نده لي يوسف وهبي، قال لي تعرف تكتب دي؟ قلت له قال لي طب اكتبها دمان. هو قال لي تجيبها لي بعد قد إيه؟ قدامك يومين. قلت له حاضر. طلعت في البوفيه بتاع استوديو مصر وكتبتها ونزلتها له بعد نص ساعة. والله حتى يمكن الأغنية دي دايما يقولوها حتى بتوع شارع محمد عارف جماعة، رقصني يا جدع على واحدة ونص. كان اسمها كده يعني.
2: لكن هل كنت في الوقت ده اتعرفت فعلا كمؤلف اغاني؟ يعني كنت
3: اتعرف
2: مؤلف لفريد كتير؟
3: لا ما كنتش الفت لفريد كتير،
2: لسه الفت بقى لنجات علي
3: ما كنتش الفت
2: الحي وكده. يعني دي المرحله اللي قبل ما تعرف فيها فريد؟
3: لا كنت عرفته وكنا انقطعنا يعني مده كبيره، يعني ما كانش في صله بتاع. الى ان حصل ان يوسف وهبي لما قرا الكلام، يوسف وهبي من تاريخ هذه الاغنيه في كل أفلامه، يعني حتى لو كان بيشتغل في اسكندريه بعت له اروح اسكندريه عشان اكتب الاغاني بتاعته. جميع افلام يوسف وهبي بعد الاغنيه ده هي كنت انا اللي بكتب الاغاني بتاعتها كلها. وبعدين بتوع السينما كلهم بقوا يخلوني بقى اكتب، يعني انا كتبت ما يزيد عن 2000 غنوة للسينما.
2: 2000 غنوة للسينما
3: خد بالك، يعني كنت انا بشتغل تقريبا يعني باخد 70% من اغاني السينما. يعني اقدر اقول لحضرتك كده، والتاريخ موجود ويشهد عليه.
2: كله تاليف عبد العزيز سلام كاغاني.
3: عبد العزيز سلام
2: لسه ما ابتدناش في السيناريو.
3: لا جيت انا في يوم من الايام كان نياز مصطفى بيشتغل معاه مساعد اما اداني سكتش صغير كده وبتاع افصر ايه كوميدي عنتر وعبل. قمت انا بقى ايه عنتر وعبل ايه كوميدي ومسخر عنتر ده ابن شداد وانا بحب عنتر ابن شداد لا فايه يعني صهينت وقعدت جبت مراجع اللي عنتر وعبلة وحيزة كده ورحت كاتب قصة عنتر وعبلة الحقيقية عنتر وعبلة كتبت لها السيناريو كتبت لها كل حاجة مع هذا الحوار ورحت قدمتها لنياز قال لي ايه ده انا بقول لك عامل سكتش جايب لي دوسين
2: القصة كلها إيه؟
3: قلت له لا دي قصة عنتر وعبلة قال لا لا لا بلك انا فاضي ده قلت له طب بلك انا فاضي سمع المرحوم علي الجبري منتج سمع ان انا عملت عنتر وعبلة ندهلي علشان ايه يقرا الموضوع ده فقرا عايز يشتري مين يخرجه نياز لان انا مساعد مع نياز لازم نياز اللي يخرج فجه عرف الجو السينمائي ان انا عامل عنتر وعبلة جه ميشيل تلحامي الله يرحمه شركه تلحامي كانت اكبر شركه سينمائيه في مصر راحت مزوده واخده الموضوع ده وتعاقدت مع نياز بمبلغ كبير
2: لكن حضرتك ما كنتش رحت شركه تلحامي مع كمال سليم
3: ايوه هو عرفوا هم عرفوا من ده جه المرحوم كمال سليم حتى له حادثة معايا كويسة قوي اني كان استاذي بديع خيري هو اللي بيدربنا على السيناريو هو يعني كنت بقعد معاه يعني
2: شوف عظمة الفنان الاصيل ان هو فعلا بيضيء الطريق للشاب
3: لشاب صغير
2: لموهبة جديدة
3: وفعلا بقى يشجعني ونجح الفيلم نجاح كويس جدا ابتديت اتعرف بقى من عنتر وعبلة ومش هدا الغرام ان انا كاتب سيناريو فكان المرحوم عز الدين صغير عامل اسير الظلام جه في فيلم عايز يعمل يعني فيلم كوميدي مش عارف ايه اسمه الكل يغني فقال لي انا عاوزك تكتب لي اللي هو القصه بتاعت كاتب اخر قال لي تكتب السيناريو والحوار وحاجات زي كده واللي نجات عاد بطوله نجات عاد سر بقى تسميه نجات الصغيره لان نجات كانت طفله صغيره كده بتاعت 8 سنين 9 سنين وبتدعي بقى طفل صغير وحطوها في الفيلم كانت هي نجات هي نجات الصغيره نجات وهي صغيره نجات علي وهي صغيره كانت نجات صغيره
2: فيلم ايه ده
3: البطله الكل يغني الكل كان اول ظهور نجات الصغيره فيلم كنت عامل لها غنوة على الطفل بتهنن طفل كده وبتاع فابتدت السينما تقبل عليا بقى جيت فاتن حمامه كانت طفله في فيلم يوم سعيد بتاع عبد الوهاب وبعدين مثلت مع حسن الامام اظن اليتيمتان اظن كده وبعدين اختفت مده كبير جيت انا كلفوني في استوديو مصر بعمل قصه سيناريو حوار
2: حضرتك بقى كنت موظف في استوديو مصر ولا بتشتغل كده بس
3: لا كنت طلعت مع المرحوم كارل سمين يعني بقى لما بقيت سيناريست
2: وسبت الصحافه خالص
3: وسبت الصحافه
2: كله يعني بقيت بتشتغل ومتفرغ للسينما بس
3: متعشق السينما بقى
2: وايضا سبت شويه تاليف الاغاني
3: لا كنت بألف اغاني
2: للافلام
3: والمطربين برضو المطربات كله يعني الاغاني كنت مستمره لان ده استمرار السينما يعني القصه والسيناريو والحوار والاغاني متصلين ببعض كله فانا جيت بعد كده كتبت الموضوع رشحوا له رأي ابراهيم البطل فانا كان عز الدين ظلفقار متجوز فاتح حمامه لسه جديد وبعدين كانت حالته الماديه يعني شويه فانا رحت لعبد الحميد زكي مدير استوديو مصر وقلت له اللي يخرج الموضوع ده عز الدين ظلفقار واللي تمثله فاتح حمامه اندهش ازاي فاتح حمامه تمثل سيب رأي ابراهيم اللي اسمها قد الدنيا وتاخد فاتح حمامه معقول قلت له يا كده يا مش حبيبي يعني كنت انا عندي وفاء جدا
2: لا كنت صديقهم يعني
3: كنت صديق عز الدين بعد ما عملت معاه الدنيا الكل يغني بقينا اصحاب جدا خد بالك وكان المرحومه عزيزه امير اللي هي متجوزه محمود ظفار اللي هو اخو عز الدين بتخلينا اشتغل في افلامها برضه وحاجه زي كده فتولدت صداقه وطيده جدا بيني وبين المرحوم عز فتمسكت بان اللي يخرج الفيلم عز الدين ظفار
2: واللي تمثله فاتن
3: خد روايتك جه رجائي بي الله يمسيه بالخير كان مدير عام استوديو مصر فبشرح له الموضوع قال طب وماله طب ما فرصه للبنت ما البنت عملت في اليتيمتان وكانت ممتازه جدا.

في قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك عامل ايه ما بيدي حيل.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: دي أول علاقة للأستاذ عبد العزيز سلام بالمسرح الغنائي اللي هو حمدان وبهاء.
3: أول علاقة بالمسرح الغنائي، بعدها عملت لهم البخيلة برضو ونجحت، بس البخيلة كان عيبها حاجة واحدة، إني أنا كنت مرشح فيها عائلة راتب، وبعدين عائلة راتب مش عارف كانت سافرت ولا إيه، فجابوا الله يرحمها نعيمة عاكف، ونعيمة عاكف صغيرة في السن ما تقنعش إن دي أم وبنات.
2: طب أستاذ عبد العزيز سلام، السن مع حضرتك ككاتب سيناريو ليها وحوار تركتها فترة ولا إيه؟
3: لا أنا ما تركتهاش لغاية دلوقتي،
2: يعني لغاية دلوقتي بتكتب بس مش شايفين نشاط كبير فيه.
3: أقول لحضرتك يعني حقيقي أنا والأستاذ يوسف جوهر والله يرحمه علي الزوج، إحنا يعني من غير فخر ومن غير أي حاجة، إحنا اللي عملنا تأسيس حقيقي بأفلامنا، وسيد بدير يعني عملنا أعمال كبيرة جدا، يعني إذا كان أفلام تاريخية أو أفلام مودرنة أو أفلام كوميدية أو يعني عملنا، فطبعا طبعا بنتمسك بأجر ولا غلط؟ بنتمسك بأجر، إحنا بنتعب، يعني مثلا إيه أي كاتب سيناريو يعمل لك سيناريو في شهر ونص وشهرين، أنا السيناريو بياخد مني 6 شهور وسبعة بشتغل، طبعا اللي بيدفعوا بنشتغل، إنما اللي ما بيدفعوش المجهود اللي الواحد بيبذله في العمل، طبعا أنا لما أقعد أعمل سيناريو أكتب سيناريو في 6-7 أشهر لازم البيت

0: حبيبي برضاك.
1: هو اللي قال
2: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
1: وهو اللي قال
2: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني يا جميل يا جميل.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: مش هغني في السنبلة وين يابا؟
1: ايه بتقولي ايه يا بنت؟
0: مش معقول يبقى الشيخ ابو العلا محمد شخصيا في حفله في السنبلة وين وانا اغني قصاده؟
1: طب واحنا مالنا؟ ما كل واحد في حاله، هو هيغني في حفلته ويقبض واحنا هنغني في حفلتنا ونقبض.
0: هو انت كل همك القبض يا عم عبد المجيد؟
1: مش قصدي يا ام كلثوم، مش قصدي، اني قصدي ان هو ليه ناسه واحنا لينا ناسنا.
0: لا يا عم عبد المجيد، اذا حضر الماء بطل التيمم، ولا ايه رايك يابا؟
2: والله يعني
0: ثم في حاجه تانية اهم من كل شيء في الدنيا.
2: ايه
0: بقى؟ معقول الشيخ ابو العيله محمد يجي السنبلاوين بشحم ودم وحسه وانا ما اسمعوش يابا؟
2: لا في دي معاك حق شيخ عبد المجيد.
1: ايوه يا ابو الشيخ،
2: بلغ اصحاب الليله بتاعت السنبلاوين ان مش هنغني فيها، مش هنروح.
1: ايه بقى ده كلام يا ابو الشيخ؟
2: ايوه، يا اما ياجلوها يا إما يشوفوا حد غيرنا.
0: معلش بقى يا عم الشيخ.
1: حاضر.
0: يا سلام، ده أنا من هنا لحد ليلة الشيخ أبو العلا مش هيجيني نوم أبدا.

0: الشيخ ابو العلا. يا سلام ايدي مش كفايه كده، احنا عاوزين 3 ليالي.
1: يا شاء الله
2: يا عيني يا عيني ابو العلا يا
3: فرصه
4: ثانيه. نورتنا يا ابو الشيخ.
3: تعيش تعيش.
4: الملاوين كلها منوره يا سيد المطربين،
3: منوره باهلها.
5: هابا انا في حلم ولا في علم؟ يابا
6: في ايه؟ في ايه يا بنتي؟
5: عايزه اروح اسلم على الشيخ ابو العلا.
6: ايوه مال يا بنتي. حاضر.
5: مش هتسلم عليه يا خالد؟
3: ايوه مال اسلم طبعا.
5: تعالى تعالى لا يفوتك نص عمرك.
6: يا مرحبا يا سيد الشيخ. يا مرحبا.
2: سلم عليا يا سيد الشيخ.
5: ايدك يا سيد الشيخ.
3: اهلا اهلا يا بنتي اهلا.
6: يا مرحبا يا شيخ ابو العلي.
3: عن اذنك يا

0: بنتي سيبي ايدي علشان اسلم بها على الناس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: منور السنبلاوين يا شيخ.
0: الف شكر.
2: انت يا عم الشيخ ما تكلمش حد غيري. بصلي هنا
0: يا بنتي. في ايه بس؟
2: انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر. مستنيه اليوم اللي ايديا تفضل في ايديك تقوم عايز تسلم عليا زي بقيه الخلق. كلمني انا هنا يا عم الشيخ.
0: يا بنتي
2: ما تقول له يابا قد ايه انا منتظره اليوم ده بفارغ الصبر.
3: والله يعني في
2: قول له يابا اننا سيبنا شغلنا علشان نيجي نسمعه. ما تقول له يابا.
3: هو انت مخدي مدياني فرصه عشان اتكلم؟
2: ده انت حاجه كبيره قوي عندنا يا سيدنا الشيخ.
0: متشكرين متشكرين قوي.
2: مش عايزك ترد عليا ردود زي اللي بتردها لكل الخلق. تعالى معانا احنا عايزينك في بيتنا مش كده يابا؟
3: طبعا طبعا.
2: بلدنا مش بعيده من هنا. بلدنا اسمها طماي هتعجبك قوي.
0: لا فرصه تانية.
2: فرصه تانية ايه؟ هو في فرصه احسن من دي؟ ما تقول له يابا.
3: هو انا بقول وانا ما انا بقول اهو يا بنتي. حكم يا سيدنا الشيخ احنا جماعه صيطه يعني. بنت ام كلثوم دي لها صيت
0: يعني ولاد كار. عشان كده بقى
2: عايز اسمعك يا سيدنا الشيخ لوحدينا. وعايز اسالك عن حاجات كتير قوي قوي. والنبي يا شيخ وحياه النبي تعالى معانا. احنا عايزينك في بلدنا. عايز اكلمك كلام كتير قوي قوي قوي.
0: طيب ما نتكلم هنا انا تحت
2: لا لا ما ينفعش
0: يعني.
2: لازم نتكلم في بلدنا.
0: والله مش عارف اقول لك ايه.
2: هتقول ايه؟ هتوافق؟ ما تتكلم يا خالد.
4: ايوه
2: خالد اخويا يا عم الشيخ ابو العيله.
0: اهلا وسهلا يا
2: انت. تعرفت على العيلة كلها والعيلة كلها بتعزمك.
3: طبعا طبعا.
2: شرفتنا وندلي. اهلا وسهلا.
3: ده يشرفنا كلنا ان حضرتك تيجي معانا.

0: اذبحي كل الفراخ والوز والحمام اللي عندك واللي عند الجيران واللي في طماي كلها يامه، البط والوز والدكن الرومي.
1: ليه في ايه؟ ايه الحكايه يا ام كلثوم؟ مين اللي جوه مع ابوكي واخوكي في القاع؟
0: ملاك نازل من السما ياما.
1: ملاك نازل من السما؟ هي الملايكه بتاكل فراخ وبط ووزيه يا بنتي؟
0: ايوه ياما، عايزين نكرم الشيخ ابو العيله اخر كرم في الدنيا.
1: الشيخ ابو العيله هو الضيف اللي هنا؟
0: جبناه معانا من السنبله. وين ياما؟ يلا اطبخي ياما وحضري وحياه اعز ما عندك ياما. تعالي اعملي اللي عمرك ما عملتيه في طماي.
1: حاضر يا بنتي.
0: عن اذنك بقى اروح اقعد مع الملاك. يا

0: كمان يا عم الشيخ.
1: حرم عليك يا بنتي، ده شخابو العيلة بقاله 3-4 ساعات يغني لك.
0: مش قادرة اشبع منه يابا.
2: يا ستي انا تحت امرك.
0: انا مش مصدقة وداني، مش مصدقة يا سيدنا الشيخ، مش مصدقة انك تغني لي انا لوحدي. اما انا محظوظة بشكل.
2: الحقيقة ام كلثوم انا سعيد قوي بتقديرك ليا.
0: تقديري؟ ده انا مش لاقية كلام اعبر لك بيه عن اللي جوايا. عمر ما سمعت صوت زي ده ابدا، اما بسمعك وانت بتغني كأن الدنيا كلها بتغني معاك يا سيدنا الشيخ. بتخش في القلب من غير استئذان، وانا بسمعك بحس ان كل حتة فيا بتتهز، بحس ان كل كياني بيترجف. مش قادرة اقولك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه.
2: يا بنتي انت اكرمتيني اكتر من اللازم. انا مستاهلش ده كله.
1: ايه العفو.
0: يا سلام. يا سلام على التواضع.
2: ايه رأيك بقى؟ انا عايز اسمع حسك.
1: اهو كده، اهو ده اللي احنا عاوزينه يا سيدنا الشيخ. عليك نور تسمع ام كلثوم وتقول لنا حكمك عليها بقى.
2: قولي يا ام كلثوم.
3: قولي بقى وسمعي يا عم الشيخ ابو العيلة بحاله.
0: لا
2: لا ايه؟
0: بصراحة ما اقدرش اغني.
1: ازاي؟
0: ما اقدرش اغني قدام سيدنا الشيخ ابو العيلة.
2: مش عايزة تغني لي يا ام كلثوم؟
0: مش معقول يا سيدنا الشيخ البني ادمين تغني للملائكة. مش معقول اوجعلك ودانك بحسي.
2: يا ام كلثوم كلام ايه اللي بتقوليه ده؟
1: يا بنتي غني وسمعي الشيخ ابو العيلة، ده انت كل الناس في الحتة مبسوطين من حسي.
0: ما عنديش الشجاعة اغني قدامه يابا، صدقوني.
2: بقى تخافي مني برضو؟
4: العشاء جاهز يا بشيخ ابراهيم.
1: طيب
4: خالة فاطمة قالت لا دخل الطبلية.
0: الحمد طيب. لله. العشاء العشاء
2: للدرجة دي مش عايزة تغني لي يا ام كلثوم؟ انا زعلان منك.
0: تزعل مني؟ هو انا اقدر ازعلك يا شيخ ابو العلا؟
1: لا، على كل حال بعد العشاء ان شاء الله تغني لك وتسمعك اللي انت عاوزه يا سيدنا الشيخ.
3: هي طبعا امال
2: صحيح يا ام كلثوم؟
0: حاضر يا سي الشيخ، ربنا يقدرني.
4: انا عمري ما شفت كده.
1: في ايه؟
4: ده انا عمري ما شفت ختمي فيها الاكل ده كله.
0: اسكت يا عم عبد المجيد اسكت.

0: الله الله يا ام كلثوم، الله يسترها معاك ويفتحها عليك. امال كنت خايفه تغني ليه؟
1: حس عجبك صحيح يا عم الشيخ ابو العيله؟
0: قوي قوي يا ام كلثوم.
1: طب قول والنبي.
0: والنبي يا ام كلثوم حسك عال قوي قوي.
1: انا اسعد واحده في الدنيا ناس، انا في حلم ولا في علم؟
2: خلاص الشيخ ابو العيله عجبه حسي.
0: بصراحه ما كنتش متوقع ان حسك حلو كده، خصوصا وانك كنت خايفه تغني قدامي. اسمع يا شيخ ابراهيم.
2: نعم يا سيدنا الشيخ.
0: انتوا لازم تسيبوا البلد وتيجوا تغنوا في مصر.
1: ايوه احنا اتعرض علينا الحكايه دي كتير قبل كده.
2: والله الحقيقه انا ما زلت عند رايي، مش عايزين نسيب بلدنا دي ابدا ونروح مصر. كفايه علينا المنطقه بتاعتنا والوجه البحري وطمي الزهايري، مش عايزين نسيب الحته دي.
0: بس بصراحه يا شيخ ابراهيم البنت خساره قوي، ام كلثوم مستقبلها كبير قوي. ومش هتساعدها طمي الزهايرة ولا كل وجه بحري انها تظهر مواهبها الحقيقية. لو جت مصر هيبقى لها شأن تاني خالص، انا واثق من كده.
2: الله يكرمك يا سيدنا الشيخ.
0: انا ما بقولكش الكلام ده فض مجالس، بقولك الكلام ده وانا شديد الاقتناع بيه. بنتك امانة في ايدك، وخسار انها تضيع وقتها ومجهودها هنا.
2: ايوه بس وهنا يعني هنا عيبه ايه يا سيدنا الشيخ؟ ما هم اهلنا وناسنا.
0: ما قلناش حاجه، بس زياده الخير خيرين.
2: والله احنا مش قد مصر يا سيدنا الشيخ، احنا ناس على قد الحال.
1: انا عندي راي تاني.
2: غير راي ابوك يا ام كلثوم؟
3: غدا سومه.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أكبر ما تقرأ من القرآن والأذكار والأدعية والحديث، فلا خير في قراءة إلا بتدبر. وإذا قرأت بغفلة وسهو وشرود فعاقب نفسك بإعادة ما قرأت والتكرار ما غفلت عن تدبره، ليقع المقروء موقعه من القلب ويستقر في سويدائه. فلا خير في قراءة الذهول والإعراض، والله المستعان.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: غالي عليه قولي.
1: من الأغنيات العاطفية الجميلة التي كتبها الشاعر المبدع حسين السيد أغنية قولي عمل لك إيه قلبي، التي أذيعت لأول مرة سنة 1957. لحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. هذه الأغنية التي قام بغنائها تقريبا أغلب نجوم الغناء في العالم العربي، وما زالت تتردد بقوة رغم مرور حوالي 70 سنة على تقديمها لأول مرة.

قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه، قلبي وانت الغالي عليه، العين في العين وانت ولا داري بحالي، اه من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين قولي، كان مالك ومالي، قولي عمل لك ايه قلبي، قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. هذه مقدمة قصيدة قولي عمل لك ايه قلبي للشاعر حسين السيد، شاعر غنائي مصري ولد من اب مصري وام تركية. اصدرت ابنته الحكيمة حامدة حسين السيد كتابا عنه من جزئين بعنوان عاشق الروح، ونشرته هيئة الكتاب بمصر في 1300 صفحة.

كيف ولدت هذه الأغنية وكيف ظهرت سنة 1957 عندما بدأ عبد الوهاب الاستعداد لأغاني فيلم بنات اليوم سنة 1957؟ اتصل بالشاعر حسين السيد لتجهيز الأغاني، واجتمع عبد الوهاب وحسين السيد ومخرج الفيلم هاري بركات. قرأ حسين السيد الفيلم وبدأ يكتب في أغانيه واحدة وراء الأخرى، إلى أن جاء الدور على الأغنية الأخيرة والتي بقيت صعبة نوعاً ما.

لكن حسين السيد عاد في يوم من الأيام لعبد الوهاب ومعه المطلع الذي يقول: قل لي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه وانت الغالي عليه. من شدة إعجاب عبد الوهاب بالمطلع لحنه في دقائق معدودة، وبعث لعبد الحليم بطل الفيلم يسمعه وأعجب جدا بها. فرجع حسين السيد إلى بيته وأكمل الأغنية بعد

وبعد ذلك تفاجأ الشاعر حسين السيد أن بركات قام بتعديل على الأحداث السابقة للأغنية والأحداث التي بعدها، وهنا سكت قليلا وقال: كده الأغنية مش مناسبة. فقال له هاري بركات: وماله، اعمل لنا غيرها. وهنا قام عبد الوهاب من مكانه وقال له: يعمل غيرها ازاي؟ مستحيل، ده انا لحنت المطلع وطلع جنان، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ وهنا تدخل عبد الحليم هو كذلك وقال: يا استاذ بركات، اعمل معروف، خلي الاحداث زي ما كانت، دي الغنوه اتالفت خلاص. وعبد الوهاب لحن المطلع وطلع هايل، لكن بركات رفض. وانسحب حسين السيد وذهب إلى منزله يحاول كتابة كلمات تتناسب مع أحداث الفيلم بعد التغيير. وعاد حسين السيد إلى عبد الوهاب ليسمعه كلمات أغنية جديدة تقول: ظلموه، ظلموه القلب الخالي، ظلموه. فعبد الوهاب قال له: اهدى. فحسين السيد رد وقال: ايه يا أستاذ، مش عجباك؟ فرد عبد الوهاب وقال: عجباني، عجباني قوي، بس اهدي. فحسين السيد قال له: ده مطلع غنوة عبد الحليم الأخيرة في الفيلم. وهنا سأل عبد الوهاب: طيب وأغنية قولي عمل لك ايه قلبي؟ فرد حسين وقال له: تغنيها انت يا أستاذ.

0: سلام.
1: بنات اليوم هو فيلم مصري تم إنتاجه سنة 1957 من تأليف وإخراج هاري بركات، بطولة عبد الحليم حافظ، ماجدة، أمال فريد، أحمد رمزي، سراج منير. أما أغاني الفيلم فهي يا قلبي يا خالي، أهواك، ظلموه، عقبالك يوم ميلادك، كنت فين، وكل هذه الأغاني من تأليف الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

إيه قلبي للموسيقار المصري الشهير، موسيقار الأجيال، بسبب عبقريته في تطوير الموسيقى العربية وقدرته على تلحين أغاني تناسب مختلف الأجيال وتجديده في قواعد التلحين الشرقي، مما جعله يصنع قرنا كاملا من الموسيقى عبر ألحانه التي قدمها لنفسه ولكبار المطربين.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذب

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

العقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

النعيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

الفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

0: صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أمطار متوقعة اليوم بالمرتفعات الغربية للبلاد، وتصنيف 3 ولايات ضمن درجة اليقظة الصفراء. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تدرس إمكانية دعم خطاطين بحافلة إضافية خاصة بنقل العملاء. قطاع الدواجن يواجه خسائر ثقيلة وتحرك رسمي لتأمين استدامة القطاع. وزير التكوين يتحدث عن إحداث 1200 شركة أهلية ومنصة رقمية خاصة بها. وفي العالم، إصابة 73 شخصا في هجمات للحوثيين على السعودية، وروسيا تستأنف قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة بيار وأنور بوجلبان. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

بعد السادسة صباحا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الليلة الصباحية المباشرة، ليلتكم اليومية مع منى وعد أحلى صباح الفضاء الإذاعي الصباحي المنوع. من خلاله نعمل ليلة طبعا على عدد من التظاهرات الملتقيات وخاصة المواعيد اللي تهم شوغل الناس، تهم المواطن التونسي أينما كان، تونس وخارج تونس. تحياتنا ديما توصل لجاليتنا التونسية خارج أرض الوطن واللي أكيد في اشتياق دوما ودائما وأبدا لتونس. تحياتنا لهم مع منوعة أحلى صباح اللي تواصل معهم حتى للتسعة واللي تحمل تاريخ اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، موافق للسادس والعشرين من ربيع الأول 1448 هجري، 10 أيام في فصل الخريف. وربي يعطينا الأمطار والغيث النافع إن شاء الله على قد ما نطيقه في كل مستويات المناخ، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقه سواء كانت حرارة ولا أمطار. تحياتي لكم مستمعين، نذكركم بأوقات صلاة نهار اليوم. الفجر كان 4:28، الظهر نص النهار 22، العصر 3:50، معناتها 4 غير درجين، المغرب 6:37، والعشاء 8:01. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. منوعتكم الصباحية نأثوها أنور بوجلفين على الكونسولات وزبيعة في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية، وعايشة كالعادة مع منوعة أحلى صباح اليوم الثلاثاء. من لكم ديما أحلى الصباحات على موجة إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في هذا البث المشترك. طبعا الأسبوع يكون نهار ثلاث في منوعة أحلى صباح، تسمعوا النغمة التونسية وتسمعوا صوت التونسي بامتياز. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأكيد خير ما نبدأ به بسم الله.

0: صلي وعن بي مع بداية كل يوم وكل صباح. البداية ديما مزيانة، البداية ديما راهي انطلاقة جديدة للحياة. أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من الاستغفار، أكثر من الحمد، أكثر من التسبيح، كلها في الحقيقة أذكار، وكلها تدخل السكينة وتدخل الراحة على الذهن وعلى البال وفي القلب. أكيد هالطمأنينة هذه اللي كنا نرجوها مع كل صباح جديد، والكنا أكيد نبحث عليها الطمأنينة هذه. إن شاء الله صباحكم صباح الطمأنينة والرضا، صباح الإيمان الكبير بأن الله سبحانه وتعالى لن يأتي إلا بالخير. يا الله إن شاء الله، قولوا إن شاء الله وبإذن الله ما يجي كان الخير. 6:15 على موجتنا، مرحبا بكم مستمعينا، صباح الخير. تحية طبعا جددها لكل من فتح مذيعه في الأونة هذه، يسمعنا على الانترنت، يسمعنا على www.radiosfax، وتابع فينا على الفيسبوك كيف كيف، يتابع فينا وين ما هو يحب يكون موجود. أكيد مرحبا بكم مستمعينا الكرام في منوعتكم أحلى صباح اللي تسمعها على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. نكملوا معكم الرحلة حتى للتسعة، بديناها تو مع بعضنا، نتمنوا من خلالها استفاقة طيبة لكل أصدقائنا أينما كانوا، يوصلهم صوت إذاعة فاقس. ونبدأها برسالة الصباح، شوية موسيقى فقط وإيقاع، ونستقبل فيها شيخنا الجليل بتبيعة اللي كل نهار ثلاثي يشنفنا من خلال اختياراتنا للمواضيع، ومن خلال زاد الكلام اللي فيه بارشة بحث، فيه بارشة أيضا راحة، ويبعث خاصة تفاؤل وموجات إيجابية مهمة جدا لكل مستمعينا أينما كانوا. انت اخويا وتبقى اخويا، مزيانه هي الاغنيه، مش نسموها من بعد، مش نستقبله طبعا على الايقاع هذا. شيخنا عطف الفتوي لكل صباح، كما قلت صباح ثلاثاء يكون معنا في منوعة أحلى صباح، ومن خلاله هو أكيد ندوكم بموضوع جديد كنا الأسبوع الماضي. في الحقيقة المواضيع تبارك الله يعني عددها كبير، وحكينا على برشة مواضيع مهمة تهم المواطن التونسي، تهم حياتنا وحركتنا اليومية، وتهم سلوكياتنا خاصة وتصرفاتنا. وهذاك علاش نحبوا من خلال المنوعة أنه نحاولوا أنه نكونوا معكم زادة في مواضيع أكيد تهمكم أنتم. اليوم نعرف شنو اخترنا، أنا عندي فكرة رأي شنو اختار، مش خليلوا المجال لأنه حتى الموضوع اليوم أكيد مهم جدا، الموضوع هذية في طار حياتنا ويوميتنا. صباح النور نقولها الشيخنا عاطف الفتوي. صباح النور.
1: صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك، ربي يحفظك، بارك في عمرك،
0: يحفظنا ويحفظك ويحفظنا جميعاً إن شاء الله.
1: على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أحييكم بتحية الإسلام، وأحيي إذاعة فاقس ومتابعي إذاعة فاقس داخل وخارج هذا الوطن الحبيب. فحديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر،
0: نعم،
1: عن الصداقة والأصدقاء. والصداقة الحقيقية أختي هي شمس لا تغيب مثل ما تغيب الشمس.
0: الله.
1: والصداقة الحقيقية لا تذوب مثل ما يذوب
0: الجليد.
1: نعم. أما فتعريف الصداقة، الصداقة هي صدق الاعتقاد في المودة، وذلك مختص بالإنسان دون غيره. فسئل حكيم عن الصديق، اسمع ماذا قال الحكيم، فقال: هو أنت بالنفس إلا أنه غيرك بالشخص.
0: جميل، أنت بالنفس إلا أنه غيرك بالشخص. جميل.
1: نعم. هذا مش تقول لي وين هذايا موجود، وكان
0: موجود
1: في عهد النبي صلى
0: موجود
1: الله عليه وسلم
0: عليه
1: مع
0: السلام.
1: أصحابه.
0: نعم.
1: فإذا وجد الإنسان أصدقاء ذوي ثقة وجد بهم عيونا وآذانا وقلوبا كلها له. أما عن اختيار الأصدقاء فهو وصية رب الأرض والسماء، فقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل، فإنه دائم بدوامه. أما خير الأصحاب عند الله هو خيرهم لصاحبه. فالحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أفضل الأصدقاء عند الله أفضلهم لصاحبه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لزاره. وقال أيضا خير الأصحاب عند الله أي أكثرهم ثوابا عند الله، وخيرهم لصاحبه أي أكثرهم إحسانا إليه ولو بالنصيحة. أما أوصاف الصديق علي بارك الله فيكم، أن الصديق له أثر كبير في حياة صاحبه استقامة وصلاحا أو إعوجاجا وأفسادا. يا رب ما تجعلناش منهم هذا
0: يا رب.
1: فسيصور لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منهم ريحا طيبة.
0: أكيد.
1: حتى في الأخر تشم من ريحة طيبة
0: قريب من المسك.
1: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وأما أن تجد ريحا خبيثة والعياذ بالله. فأما الإيمان والتقوى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
0: من يخالف. نعم.
1: والصاحب
0: صاحب. الصاحب صاحب. نعم.
1: يؤثر في صديقه.
0: أكيد.
1: بالخير والشر. وأحسن مثال أنا نضربه هو أبو طالب، فهمت؟ هم صحابته من صناديد قريش، أبو جهل وعلى شكيلته أثروا فيه وما برحوا حتى مات على الكفر والعياذ بالله. وعن سعيد ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج الله بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب على ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرض عليه قل لا إله إلا الله ويعيدانه وتلك المقالة، حتى قال أبو طالب في الأخر كلمتهم: بل سأموت على ملة عبد المطلب. على هشوف تأثير الأصحاب السوء والعياذ بالله. لذلك حث العلماء، فهمت؟ هذا نداء لجميع الأولياء، كلنا أولياء ونخاف على فريجات الأكباد على صغيراتنا. حث العلماء على اختيار أصدقاء الأبناء، لأن فساد الأبناء إنما هو من قبل الأصحاب. فقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: أصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله: جنبوا أولادكم قرناء السوء قبل أن تصبغهم في البلاء كما يصبغ الثوب.
0: نعم.
1: وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصفة الثانية الصدق في الأقوال والأفعال، فلا تصاحب كذابا فإنه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. فالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء.
0: جميل. نعم.
1: أما عن حسن الخلق، أخي المسلم من صفات الصديق والرفيق أن يكون حسن الخلق، لين العريكة أي سهل المعاملة. نعم. سلس الخلق، لطيف طيب، متواضع الجانب، كتوما لأسرارك.
0: نعم.
1: قال حتى لا أطيل نكملك هنا: علقم العطاردي في وصية لابنه حين حضرته الوفاة: يا بني إن عرضت لك حاجة فاصحب من ذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، أي حفظك، وإن قعد بك مانك، أي حمل مؤنتك، أصحب من ذا مددت يدك لخير مدها، وإذا رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها، أصحب من ذا إذا سألته أعطاك، وإن نزلت بك نازلة وساك، أي جعلك كنفسه، أصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعتما آثارك على نفسه. وقال تبيب ابن شبيب رحمه الله: إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا، وهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ومعرفة على حسن المعاشرة.
0: جميل جميل. إن شاء الله ربي يجعلنا.
1: كلام.
0: نعم.
1: آخر كلام: أخوي الغالي، أختي الغالية، يا ابني، يا بنتي،
0: اللي تسمع فيه الكل.
1: أيوة. الإنسان عليه أن يصاحب إنسان يذكره في الله، يذكره في الصلاة، يخاف عليه من الوقوع في البلاء.
0: نعم.
1: يخاف عليه أن يظلم، يخاف عليه من ربي، يذكر في التقوى، يذكر في بر الوالدين، يذكر في الصدقة، يذكر في الطاعة، يذكر في المسجد، يذكر في صلاة الجماعة. وش يخاف الصاحب بعده والعياذ بالله؟ نعم. عن ذكر الله
0: إن شاء الله جعلنا
1: ذول المفاسد.
0: نعم. إن شاء الله ديما واحد ربي يدور به الأصدقاء هذا من نوعية من الأصدقاء مهم جدا.
1: أمين. اللهم احفظنا بحفظك، واحفظ أبناءنا، واحفظ شبابنا، واحفظ أكباد وفلزات أكبادنا.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يحفظنا صغيراتنا ويردوا إليه ردا جميلا.
0: أمين يا رب.
1: ويحفظ في قلوبهم الإيمان ويجعلهم من حفظة القرآن،
0: ويختاروا جيدا أصدقائهم إن شاء الله،
1: ويجعلهم بارين في
0: آبائهم إن شاء الله يا رب،
1: ويحسنون الاختيار
0: الأصدقاء إن شاء الله
1: العالمين.
0: إن شاء الله هذا جميل جدا.
1: صديق صديق معناها كما نذكر قبل نقول صديق وقت صديق.
0: هذيك هي ديما صالحة لكل زمن ومكان. ديما
1: صديق يدلك على الخير، وصديق يكون مفتاحا لأبواب الخيرات ومغلاقا لكل الشرور.
0: أنا نختم كلامك شيخنا بما قاله الإمام الشافعي: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف. إن شاء الله ربي يجعلنا من هؤلاء الأصدقاء، ويحيط بنا هالنوعية هذه من الأصدقاء إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا.
1: ثم شكون يقول لك راهو لا والله ما زالت الصداقة
0: موجود موجود لا موجود موجود لله الحمد.
1: يقول لك بلغته اسمع صديق الانتيم اي مازال موجود الحمد لله.
0: انتيمي
1: لنكون انتيمات برشا غاليه.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك.
1: لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون،
0: سلام على
1: المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دمت في حفظ الله
0: ورعايته.
1: السلام عليكم.
0: وانت كذلك ولك انت وكل مستمعينا. ان شاء الله ربي يحفظنا جميعا، وان شاء الله ديما فما كان الخير. 26 دقيقه احلى صباح.

0: صباحكم سعيد. يتميز الطقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية للبلاد. في صفاقس عبر عدد من المواطنين أمس عن استيائهم من تكرر اضطرابات النقل البحري من وإلى جزيرة قرقنة بعد تأخر الرحلة التي كانت مقررة في 6:45 مساء لأكثر من ساعتين، مطالبين بضرورة تحسين اسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بعد أن أصبح الانتظار يشكل معاناة متكررة لسكان الجزيرة وزوارها. تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اليوم وغدا بالحمامات ملتقا علميا بعنوان أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، ويهدف هذا اللقاء إلى فتح المجال أمام المختصين لتبادل الآراء واستشراف أفاق إصلاح قانون الشغل بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات التي يشهدها سوق الشغل. في العالم، أسفرت موجة من الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم عن إصابة 73 شخصا حسب السلطات السعودية. وبالأمس حذر المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين من أن استمرار التصعيد في اليمن قد ينقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة البلاد لن يمر دون عقاب. استأنفت روسيا ضرباتها المكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف عقب وقف إطلاق نار قصير حسب ما ذكر مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر من صباح اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

نشوة إلا نشوة اللي يخدم، هي السعادة لأصحاب الألباب، واللي بالروح الناشطة يتقدم للبخت يعرف وين يحل الباب. الدنيا هذه كلها في حركة، من غار النملة حتى الجو الطير، والناس تنادي في طريق البركة على الحياة الهانية والخير.

46 دقيقة. صباح الخير، نقولها طبعا الكلمة هذه المزينة، الكلمة اللي فيها برشا أمل وبرشا تفاؤل مع موجات إيجابية مع كل يوم جديد. إن شاء الله كل حاجة مزينة تجيكم مع صباح جديد لكلكم على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. احنا مكملين معكم للتسعة في منوعة أحلى صباح. وذكر أنه بعد شوية باش نسلطوا الضوء على أكثر من موضوع اليوم يهم، على إيقاع العودة المدرسية على جميع المستويات، عودة مدرسية لأصدقائنا التلاميذ والطلبة، المستويات الابتدائي والأساسي الاعدادي والثانوي. باش نحكي زاد على رياض الاطفال ومحاضن الاطفال، باش نحكي زاد على التكوين المهني. وعلى ذكر محاضن الاطفال باش يكون معنا ان شاء الله المندوب الجهوي للمراه والاسره والطفوله وكبار سن سي وليد العمري ان شاء الله بعد 8، باش نحكيو خاصه على رياض الاطفال. علاش رياض الاطفال؟ انه البارح وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن خرجت في بلاغه يوم امس لكافه الاولياء انه ضروره تسجيل اطفالهم بمؤسسات الطفوله الخاصه، محاضن رياض اطفال ومحاضن مدرسيه. طبعا تسجيل الاطفال واختيار الروضه هذه ولا المحضنه هذه راه لازم يكون المحاضن هذه مستوفيه كافه الشروط القانونيه المدرجه بالموقع الرسمي للوزاره. تجم تدخلوا على موقع الوزاره، ومن بعد باش نعطي تفصيلات اكثر مع المندوب الجهوي كما قلنا للمراه، يكون معنا سي وليد. الموقع هذا تدخلوا له تبتوا شويه من رياضه الاطفال، ما تمشيوش هكاك وتحطوا صغاركم في اي روضه اطفال ومن بعد تقولوا هكا وهكا وهكا. لازم انتم تثبتوا من الاول من الامور القانونيه وتثبتوا زاده من كل ما يهم الروضة هذه شروطها المستوفية وألا لا. تجمو تدخلوا على الطفولة نقطة فام نقطة جوف نقطة تين سلاش بارون، نعود طفولة نقطة فام نقطة جوف نقطة تين وسلاش بارون. هذا الموقع تجمو تدخلوا عليه تلقاو أهم رياض الأطفال الأسامي كلها بتبيعة كل واحد والمنطقة اللي موجود فيها. الوزارة كيف كيف في الكوميونيكي هذا وفي الإعلام هذية وزارة المرأة فادت أنه كل الأولياء يمكنهم الاتصال بمصالح المندوبات الجهوية الموزعة على كامل رب الجمهورية باش يثبتوا أكثر من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وأكدت أنها تراهن على وعي الأولياء كشريك أساسي في التصدي لانتشار فضائيات الفوضوية اللي تستقبل الأطفال على غير الصياغة القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، وتذكرهم بضرورة الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبات الجوية المرجع النظر الترابي. يعني بالنسبة لرياض الأطفال ديما تصير بعض الإشكاليات في الحكاية هذه، ذلك علاش لازمكم تثبتوا قبل ما تسجلوا أبنائكم، خاصة تو بدأوا يحكيوا على توحيد التسعيرة. فما حتى الغرف اللي حكيت في المجال هذه صعيب شوية أنك توحد التسعيرة، لكن شوفوا قانونيا شنو اللي يضمن حق الولي في المجال هذه. مجال كما قلنا قد ما تكون الروضة أو المحضنة تكون قانونية، قد ما تضمن حقك وحق ابنك داخل المحاضن هذه ورياض الأطفال. نرجع للتفاصيل إن شاء الله، نرجع عليها بأكثر تفاصيل الموضوع هذا مع بعد 8 كما قلت مع سي وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. واحد من الاستضافات اللي باش يكون اليوم في علاقة بالمسألة هذه، فما علاقة أيضا بنوعية أخرى من الأطفال نحكيو عليها بعد شوية لأنها تهم حدث في تونس. علاش نقول حدث في تونس؟ لأن لأول مرة تصير الحدث هذا يصير بطبيعة لأول مرة أنك تسجل صغيرك بالنسبة للتريزومي 21 اللي هي تعتبر الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة باش يوقع أطلاق دفتر متابعة للأطفال هذوما. أكيد باش ناخذوا التفاصيل إن شاء الله مع دكتورة مختصة في المجال هذا وبادرة من الرعاية الصحية طبعا لوزارة الصحة المهتمة بالمرأة والطفولة. هذه من بين العناوين اللي باش نهتموا بها اليوم كما قلت لنا لأول مرة في تونس يكون موجود الدفتر هذايا ويتسلموا الولي باش يتابع حالة ابنه اللي يشكو ربما من هذا النوع من المرض كما قلت حاملي متلازمة التثلث الصبغي اللي هو تريزومي 21. نحكيو فيهم بعد كما قلت بأكثر تفاصيل، واحنا مواصلين معاكم ونوعات أحلى صباح. باش نحكيو على الترندات اللي موجودة على الإنترنت كيما الترند اللي راجعينه توا صور الثمانينات. فما حنين كبير برشا للثمانينات والتسعينات يجتاح التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، نحكي فيه بعد شوية من بين طبعا الغرام اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن راجعين بعد ما نسمعوا النغمة هذه في منوعتكم أحلى صباح.

هكي غنيت لكم ليلى حجيج تبعني نبني والدنيا زينة 56 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. فمن يسلقى والدنيا زينة فيش في العودة البرشة ذكريات البرشة ماضي البرشة صور تخاسموها على صفحات التواصل الاجتماعي يضحك يا محالة أمام تدعو للتفكير وتدعو للتفسير زادا فمش حاجة هكا جي للترفيه فقط ولو أنه فمش كون فسرها بالترفيه هكا يحب يغير يرفه. مواقع التواصل الاجتماعي اجتاحتها الفترة هذه برشا صور ترجعنا للثمانينات والتسعينات وتقاسموها برشا مشاهير وبرشا فنانين ودخلوا شوفوا صور بغزارة معناتها اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي ترند هو ولا متداول على منصات التواصل الاجتماعي يعيشنا أجواء الثمانينات والتسعينات ورجعها للواجهة الأجواء هذه لأنه ملايين كما قلت المستخدمين شاركوا صور تحمل ملامح الحقبة هذه الزمنية. فما استعادة لذكريات زمن مضى ما زالت التفاصيل متاعو علقة في وجدان كثيرين فسروها مختصين في الحقيقة في علم النفس وحتى في علم الاجتماع فسروها. فما مشاعر حنين كبيرة عند الكثير منهم للفترة هيك فما خاصة وقت شافوا التفاعل الكبير معناتها اتسع التفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. يكون بعض منكم شاف البعض الآخر مازال لكن فما برشا صور قاعدين تشوفوا فيها وتفسروا وتقول شنو هذا راهم رجعنا برشا ناس هبطت تصورها مشاهير راهي مشاهير ومعروفين هبطوا تصورهم هما في زمن معناتها قديم برشا. التفسيرات ربما الواردة أن الإنسان يميل إلى استدعاء ذكريات الماضي بشكل أكبر وقت اللي يواجه ضغوطات نفسية يشعر بمشاغل حياة كثرت عليه يشعر برشا هموم ربما ومشاغل أثرت عليه فيرجع شوية لزمن كان فيه هكا خالي الذهن صافي ما عندوش برشا تفكير معناتها ما يشغلوا باله. فما شكون فسرها أنه تقليعة وبرا باش يبدل شوية من الروتين ربما اليومي رجع شوية للترفيه وهكا تفسير ربما للترفيه وأيضا للتغيير النفسية أو المزاج ربما في فترة معينة. والكثير منهم معناتها خاصة كما قلت مفسرين نفسيين يقول لك نظروا للماضي باعتباره فترة فيها برشا بساطة برشا حاجة على طبيعتها ما فيهاش تعقيد ما فيهاش تفلسيف فرجعوا لها البساطة هذيك والحياة البسيطة جدا ما فيهاش برشا تعقيدات نعيشوا فيها تو متاع التكنولوجيا. ربما التعقيدات التكنولوجية خلتنا نشعر بالضغط هذايا الكبير اللي يعيش فيه الإنسان تو هذاك علاش رجعوا لهالتقليعة هذه ولقيتوا برشا صور تلقاهم ما زلتوا باش تلقاهم الفترة هذه خاصة للتقليعة كما قلنا أو للعودة للثمانينات والسبعينات تلقاو برشا تصاور قديمة يقول لك شبيه خرج في تصاور القديمة بتاعه وإلا يرجع يصب تصاور القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي. هي فترة هي ترند ويرجع أكيد ياخو وقته ومن بعد يقفل بشوي بشوي هذيك هي متعودين مثل تمدت هذه. أما ترند مرة هذه رجعنا البرشة حاجات قديمة كما قلت فما ارتباط عاطفي فما ارتباط ذهني فما ارتباط ربما حنين مزيان ساعات نقولوا عليه نوستالجي حنين مزيان لفترات معينة بسيطة على بساطتها ما فيهاش تعقيد نحبوها ونحبوا نسترجعوها. هذه صورة ونعلقنا عليها وكفى هذه ترندات كما قلنا مواقع التواصل الاجتماعي وترجعنا شوية للواقع وللحاضر نرجع مع نغمة أخرى من إيقاعاتنا هذا الصباح في منوعدكم أحلى صباح توصلنا للسبعة موعد العناوين. جمال يقول لكم إن شاء الله الناس كل تكون بخير وصحة جيدة هذا الأساس في كل شيء إن شاء الله تكونوا لباس صحتكم هي الأساس تمنيات

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. أمطار متوقعة اليوم بالمرتفعات الغربية للبلاد وتصنيف 3 ولايات ضمن درجة اليقظة الصفراء. تواصل إشكالية اضطراب النقل البحري بين قرقنة وصفاقس ومطالب ملحة بضرورة تحسين أسطول السفن. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تدرس إمكانية دعم خطيطين بحافلة إضافية خاصة بنقل العمل. قطاع الدواجن يواجه خسائر ثقيلة وتحرك رسمي لتأمين استدامة القطاع. وفي العالم إصابة 73 شخصا في هجمات للحوثيين فجر اليوم على السعودية، وقوات الاحتلال الصهيوني تفرض منذ فجر اليوم حصارا مشددا شمال القدس المحتلة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما.

0: نهارك زين نهارك زين نهاركم زين الناس الكل. 7 دقائق بعد السبعة أحلى صباح ليكم متواصلين معكم حتى للتسعة وقيد ميتيو ميتيو من المعهد الوطني رصد الجو. يكون معنا سي سليم بن ميلاد. نقول لك صباح الخير سي سليم. مرحبا.
1: صباح الخير عايدة وصباح الخير كيف مستمعين تاتفا.
0: مرحبا بك سيدي. تحياتنا ليك. أحوال طقسنا نهار اليوم والأيام القادمة إن شاء الله؟
1: بالنسبة اليوم يكون طقس قليل سحب على كبر البلاد، أما تيجي تتكاثف في السحب خاصة بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بعض الأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر اليوم يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة في استقرار نسبي، وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جيف صفاقس تسجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، جيبس 34، سيدي بوزيد 37 درجة، وقرقنا 31 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد يكون قليل السحب، بينما العشية تكثف وتظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار، والحرارة الغدوة في ارتفاع طفيف تتراوح عامة ب 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. بينما الحرارة البحر الغدوة يكون قليل الاضطراب، أما تدريجيا يكون مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية.
0: يعني بالنسبة للتقلبات الجوية ما زالت أمطار
1: إن شاء الله بداية من يوم الخميس، إن شاء الله بداية من يوم الخميس الصباح يكون طقس كثيف السحب خاصة بمناطق الشمال، ويكون الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار وتساقط البرد.

0: تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال وتشمل تدريجيا مناطق الوسط نهار الخميس آخر النهار. إن شاء الله نهار الجمعة زاد يتواصل الوضع الجوي ملائم نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط. تكون الأمطار إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا وبشرى لموسم فلاحي وعد.
1: إن شاء الله إن شاء الله تشمل صفيق زاد والجنوب إن شاء الله على كل حال.
0: لا بس تشمل خاصة ما السواحل الشرقية سوسة صفيق ممكن حتى شمال ولاية جابس سيدي بوزيد ان شاء الله امطار باهيه
1: ان شاء الله تكون عامه. يعطيك الصحه سي سليم بن ميلادي دي فكره عن احوال الطقس نهار اليوم والايام القادمه. شكرا جزيلا ليك. شكرا. 7:09 هذه احوال طقسنا. الحراره ما زالت في الاستقرار هذايا في الدرجات هذه كما قلنا اليوم صفاقس يقول لكم 34 درجه. ان شاء الله ديما ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. ونقول بالنسبه للامطار ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع في بدايه من يوم الخميس ان شاء الله والجمعه. صباحكم اسعد الصباحات صباحكم نور وسرور كما تقول سجاعة الترافلسي. شكرا هدي ابو عصيده. شكرا ندى العيادي احلى صباحات لك انت زاده. ساميه القلال امال الخرا كيف كيف تحية توصل المروة أو من مروة لكسيبي. شكرا على التحية الجميلة. رياض العفيس سومية هند عبيد حمدي رويد هند عبد الناظر عادل دربيل نور الدين يحيى لميا العفيس سهلة بن أحمد راضي عبيد محمد علي ترشون كيف كيف تحية لسوار زويري النزيع الحمداني الألفة لسارة لفقي لسلوى بوراوي لسلمة أو سالم السفسافي الزهية زنات صديقنا من الجزائر أيضا أحمد حاج عمر ترابلسي سومية تحية الفوزية الترقي من قليبيا الكوسة الكوثر المصمودي كيف كيف المصمودي ثوريا نجاح المنصر سارة الفقي نجيبة ملاك عبد ملاك كيف كيف نقول تحية لكل الأصدقاء في الحقيقة منش نذكركم الكل. شكرا من الأعماق على التحية الجميلة توصلنا منكم وعلى تفاعلكم الكبير أيضا مع موجة إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. أحلى الصباحات لكم ونسكن إن شاء الله صفقة طيبة للجميع على موجاتنا. مواصلين معكم مع النغمة والموسيقى مع الصوت التونسي بامتياز. عدنان ألف سلامة عليك عدنان نحبوه برشا. تحياتنا ليه إن شاء الله الصحة والسلامة ليه والكل فنانين توانسة ديما الصحة والسلامة 7 درجين هذا عدنان الشويش.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: محمد شكون يقول لك عندما يأتي الصباح كونوا أنتم الصباح في حياة من حولكم نورا وضياء وأملا ودفءا وإشراقا. يا عيني وانت تلقاه ياسر مهم ومزيان كي واحد يصبح على حاجات كيما هكا والناس اللي محيطة به تبعث فيه الأمل، تبعث فيه الضياء، تبعث فيه الإشراق، تبعث فيه الحياة من جديد، لأنه في الحقيقة كل إنسان تبعث فيه الحياة مع كل صباح، لأنه ذيك من الله سبحانه وتعالى وهدية من الرحمن جل جلاله. مهم أنه الإنسان يستمتع بها، اليوم الجديد، الصباح الجديد، الحياة اللي تجدد فينا مع كل صباح جديد. ذلك علشان نقول لكم أحمد ربي قد ما نكثر من الحمد والشكر والاستغفار والتسبيح وشوية أكيد باش ربي يمن علينا دائما وأبدا بهذه العطايا وبهذه المنح، ولله الحمد. أحلى التحايا لكم أنتم مستمعينا وإن أنتم موجودين وصلكم صوتنا في صباح جديد. نتمنى يكون صباح الخيرات لكم الناس الكل. بعد شوية عندكم النشرة الرئيسية، الأنباء رشيدة ونزهة يأمنوا لكم النشرة الرئيسية 7:30، بعدها الأخبار الرياضية، ومن بعدها نرجع نكمل رحلتنا اليوم باش نحكيه في الحقيقة كما قلت لكم مقبلة طبعا على إيقاع العودة المدرسية، فما توصيات ونصائح باش يقدمها دكتور علوم التربية سي جميل زغل، نحكيه فيها بالتفاصيل من بعد 8. وأيضا هناك كما قلت لأول مرة بالنسبة لأطفال تريزومي 21 في الحقيقة باش نحكيه على الدفتر لأول مرة سيسلم للأولياء، الدفتر هذايا دفتر متابعة للأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21، باش تكونوا مع الدكتورة أسماء، تكونوا معنا بعد 8 ناخذ التفاصيل، لأنه في الحقيقة هذايا أيضا إنجاز جديد للصحة في تونس ومع الصحة، مع أيضا كما قلت نحكيه على العودة، على إيقاع العودة المدرسية والنصائح وتوصية الدكتور علم التربية، باش نحكيه زاد على رياض الأطفال مع سي وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. هذوما ضيوفنا بعد 8 في منوعتكم أحلى صباح، لكن برشا مواضيع أخرى تهم الاستعدادات للعودة المدرسية، تهم المقتنيات، تهم أيضا بلاغات. كل يوم تقريبا تجمو تدخلوا على موقع وزارة التربية بلاغات متجددة تهم الأولياء، تهم المربين، وتهم زادة التلاميذ، موجودة على موقع وزارة التربية، خاصة ما تم الإعلان عليه أو الإشارة لي مؤخرا أنه زاد يهم المربين، نرجع عليه بالتفاصيل بالنسبة لي ما يهم كما قلت سنة دراسية وموسم دراسي جديد وغيره أيضا من العناوين تم مشاغل الناس وتم أيضا مشاغل المواطن في تونس. هذا الكل مواضيعنا أكيد مقترحة لكم إن شاء الله بعد 8 في العودة في الجزء الثاني والأخير من منوعة أحلى صباح، لكن نتمنى لكم ديما الصباح الجديد اللي يحمل برشا أخبار ويحمل برشا خير إن شاء الله مع إذاعة صفاقس ومع إذاعة بانوراما، تسمعونا وتسمعوا النغمة التونسية بامتياز. ونكملوا نصبح عليكم على طريقتنا بالإيقاعات اللي اخترناها بعد ما سمعنا عدنان يا صباح الخير، بعد ما سمعنا عادل سلطان صباح نزين، مش نسمعوا توا لطفي بوشناق، وإن شاء الله ممكن نسمعوا روف ماهر في أيضا غني تتغنى بالصباح. أحلى صباحات على موجاتنا، نأمنوها لكم أنور بوجلبين في الإخراج الفني وعايشة في منوعتكم أحلى صباح، تتواصل معكم حتى للتسعة إن شاء الله.
1: يصبح المسك والعنبر.

إشعار بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أمطار متوقعة اليوم بالمرتفعات الغربية للبلاد، وتصنيف 3 ولايات ضمن درجة اليقظة الصفراء. تواصل إشكالية اضطراب النقل البحري بين قرقنة وصفاقس، ومطالب ملحة بضرورة تحسين أسطول السفن. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تدرس إمكانية دعم خطين بحافلة إضافية خاصة بنقل العمل. في العالم إصابة 73 شخصا في هجمات للحوثيين فجر اليوم على السعودية، وقوات الاحتلال الصهيوني تفرض منذ فجر اليوم حصارا مشددا شمل القدس المحتلة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي
1: صباح الخير
0: ونزهة الواتي. إلى تفاصيل، والبداية بالأحوال الجوية، إذ يتميز الطقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية.
1: وبالأمس صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة.
0: واستعدادا لموسم الأمطار، طلب متساكنو صفاقس الجهات المعنية مواصلة تنفيذ التدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء والمواقع التي تستوجب التدخل العاجل، ولا سيما جهر وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار للحد من مخاطر الفيضانات.
1: الدعوة موجهة أيضا إلى عموم المواطنين وأصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي لتجنب إلقاء الفضلات والأكياس البلاستيكية والأتربة على أطراف الطرق لتجنب انسداد قنوات تصريف المياه.
0: نبقى في صفاقس، حيث عبر عدد من المواطنين أمس عن استيائهم من تكرر اضطرابات النقل البحري من وإلى جزيرة قرقنة بعد تأخر الرحلة التي كانت مقررة في 6:15 مساء لأكثر من ساعتين، مطالبين بضرورة تحسين أسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة حتى لا يتكرر سيناريو عزل الجزيرة مع كل تغيرات مناخية.
1: وفي علاقة بالنقل كذلك، أعلن النائب بمجلس نواب الشعب أيمن المرعوي في منشور له أمس أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بصدد دراسة إمكانية دعم خطين بحافلة إضافية خاصة بنقل العمل تتزامن رحلاتها مع الحافلات العادية المعدة للنقل المدرسي، وذلك في إطار تعزيز خدمات النقل الجهوية وتحسين مداخل الشركة.
0: قبل أسبوع من انطلاق السنة التربوية الجديدة، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس بأن عدد المترشحين من الحاملين لشهادة البكالوريا لدورات التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة بلغ حوالي 6000 مترشح، معلنا عن أحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة خلال هذه السنة و12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
2: اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم كذلك. وسيتم خلال السنة التكوينية هذه إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
1: في الأثناء، حذر قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية والبنية الأساسية على مستوى التجهيزات والفضاءات ونقص الموارد البشرية، مطالبا بفتح حوار جدي مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
0: وفي قطاع آخر، انتهت أمس المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريها من مربي الدواجن لموفاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في الفترة الأخيرة، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء وارتفاع الأسعار.
1: عملية حصر الخسائر جاءت بناء على قرار من وزارة الفلاحة لاعتمادها من أجل وضع برنامج لتعديل الإنتاج واتخاذ جملة من الإجراءات من بينها توريد بيض التفقيس لتأمين حاجيات الأشهر المقبلة، علاوة على إيجاد حلول متوسطة وبعيدة المدى تشمل دعم الطاقات المتجددة وتوفير مولدات كهربائية مع تحسين الإحاطة الفنية بالمربين وضمان توفير الأدوية واللقاحات.
0: من المقرر أن يدخل القرار الجديد المتعلق بإسناد قروض الشرف في تونس حيز التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادم، بعد أن أصدر البنك المركزي التونسي منشوره المنظم له، وهو قرض بدون فائدة يتم سداده على مدى سنتين مع إمكانية إمهال تصل إلى 6 أشهر.
1: قرض الشرف هل يكون فعلا متنفسا للأفراد والمؤسسات في مواجهة الضائقة المالية، أم أن سقف التمويل وشروط الانتفاع به قد تحد من تأثيره؟ روبورتاج زهور الحبيب.
3: 8-5 ملايين تحلوا باب الجنة،
4: بس حسن وضعيتك المالية في بعض المؤسسات الصغرى حتى كشخص فردي، بس ترمم المنزل متاعك.
3: تم ناس في حاجة للفلوس،
5: أما قرض من غير تريس وما يساعدش، لا يساعد بإذا
4: والقرض هذا مجهول للمشاريع الصغرى.
5: يا حوالين توا ولو ما عايش يعملوا حاجة كبيرة يا تريس. هاي 5 ملايين حاجة ممتازة جدا.
6: في ساعتك بدأ يستحق مبلغ معين يتخسر يلقى إذا البنك تعطيه.
5: الناس كلها تعبس
4: اللي نشوف فيهم توا في صعوبات كبيرة نظرا لهذه الظروف قاسية.
3: حتى 2 ملايين يحلوا له
5: لا شوية، هي 5 ملايين شوية كان عملوا في الدوبل كان يكون خير.
4: غير ديزانتري يعاون ويصنح به برشا حاجات.
3: هو كيبدا بينه وبين يعني كما نقولوا الدولة، الدولة تصبر عليه وخلص.
4: يعني باش يحسن مثلا قهوة، باش يحسن ريستورون، مشروع صغير
6: يعاون به رحمة يعاون
4: فعليا إلى حد الآن مقاش تفعيله، رغم اللي القرض هذا موجود كانوا يستنفعوا به قبل. سمعت البنوك
3: المفروض باش تكون 25 مليون و 2 مليون.
5: اللي يحب يحسن في داره يحسن في بدل كرهبته، ثم اللي يحب يعاون روحه بشهر اسمه غير انتريس حاجة ممتازة.
6: حتى أصحاب الحرف 10 ملايين يعاون بالبيه البنك تعطيك مصور تعطيك
4: رو نافع اللي كان يتم تفعيله ينقذ برشا ناس مع الكريز الموجودة في البلاد.
5: وإن شاء الله ما لقوش عراقيل وما لقوش كثرة أوراق
3: كفكرة بي.
0: تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اليوم وغدا بالحمامات ملتقى حلميا بعنوان أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، ويهدف هذا اللقاء إلى فتح المجال أمام المختصين والمهنيين لتبادل الآراء واستشراف آفاق إصلاح قانون الشغل بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات التي يشهدها سوق الشغل.
1: الملتقى سيتناول جملة من القضايا المرتبطة بالتحولات الرقمية وانعكاساتها على التشغيل والتشريعات المنظمة له، لا سيما في ظل تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وظهور أنماط جديدة للعمل على غرار العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
0: اليوم أيضا تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية حول ملف زميل الصحفي محمد اليوسفي الذي تم أمس تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية على ذمة بحث تحقيقية رغم تعرضه إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي عاجل.
1: النقابة تنفذ بعد ذلك وقفة تضامنية مع الزميل محمد اليوسفي في 11 صباحا أمام القطب القضائي الاقتصادي المالية للمطالبة بالإفراج عنها ووقف التتبعات في حقه.
0: في العالم وفي سياق إقليمي مشحون تشهده منطقتي الخليج والبحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أسفرت هجمات الحوثيين فجر اليوم على عدة مدن سعودية عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وتوعد المتحدث باسم قوات التحالف باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها على المملكة.
1: ومع اتساع المعارك في اليمن أعلنت القوات الحكومية أنها فشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين، كما تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة الجماعة واستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن.
0: وفي مستجدات ما أصبح يعرف بحرب النقلات في مضيق هرمز، أكدت طهران أن جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من المضيق مطالبة باستخدام الممر الذي حددته إيران، فيما قالت واشنطن أن الملاحة من الموانئ غير الإيرانية وإليها ستزداد بشكل أكبر بعد تطهير مضيق هرمز من الألغام.
1: دبلوماسيا، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى تحرك إقليمي جماعي لحل الأزمة في المنطقة، وشدد على أن الأولوية الآن منصب على فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران.
0: وفي الضفة الغربية، تفرض قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم حصارا مشددا على عدة بلدات ومخيمات شمال القدس المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف شباب الضفة.
1: وفيما تلوح في الأفق بوادر استئنافا لمفاوضات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا عقب مباحثات أجرها مبعوثا الرئيس الأمريكي مع طرفي النزاع، هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم مع استئناف روسيا لضرباتها بعد انتهاء تعليق متبادل للهجمات استمرت 3 أيام من دون الإعلان فورا عن سقوط ضحايا.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أمطار متوقعة اليوم بالمرتفعات الغربية للبلاد وتصنيف 3 ولايات ضمن درجة اليقظة الصفراء. تواصل إشكالية اضطراب النقل البحري بين قرقنة وصفاقس ومطالب ملحة بضرورة تحسين أسطول السفن. وشركة الجهوية للنقل بصفاقس تدرس إمكانية دعم خط طينة بحافلة إضافية خاصة بنقل العملاء.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع أنسر باعي. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات رشيد الغريبي ونزهة الويتي. للقاء ويومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة
7: سبور نيوز.

0: صباح الخير، صباح النور للجميع. مرحبا بكم في سبور نيوز. نهاية أسبوع باش تكون إفريقية، ويجدد الموعد مع الأندية التونسية ومباريات إياب الدور التمهيدي الأول بالنسبة لكأس الكاف. النادي الرياضي الصفاقسي يستقبل نهار الأحد 6 متاع العشية فريق شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة دون حضور جمهور بسبب العقوبة السابقة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في آخر مشاركة ليه في الكاف. طبعا النادي الرياضي الصفاقسي يسعى لتدارك هزيمة الذهاب واللي كانت بنتيجة هدف مقابل صفر في نفس المسابقة. ترجي الجرجيسي يلعب نهار السبت 6 متاع العشية ضد فريق ديامبرز السينيغالي في العاصمة داكار، بعد ما كان فاز عليه في الذهاب على ملعب الطيب المهيري بصفاقس بنتيجة 3-1. وفي رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي يتحول نهار الخميس لباماكو لمواجهة جوليبا المالي. المباراة باش تلعب نهار السبت 5 متاع العشية، ونذكروا نتيجة ذهاب كانت 1-0 للنادي الإفريقي. رحلة النادي الإفريقي باش تكون على متن طائرة عسكرية. بالنسبة للجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تدور أيام 12-13-20 سبتمبر الجاري. نعطيكم البرنامج نهار السبت 12 سبتمبر، مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي، أمل حممسوسة يواجه الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري يتقابل مع اتحاد بن قردين. نهار 13 سبتمبر لقاء شباب العمران مع نجم المتلوي، نادي حملم في يتقابل مع الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي يستضيف تقدم ساقيت الدير، ونهار 21 سبتمبر النادي الافريقي يواجه الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. في النادي الرياضي الصفاقسي لؤي الترايعي اجتاز يوم امس بنجاح الاختبار الطبي، وذلك تمهيدا للانضمام الى صفوف الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه. ويلتحق الترايعي بالنادي الصفاقسي قادم من نادي الوحده الاماراتي على سبيل الاعاره لمده موسم واحد، هذا طبعا في انتظار استكمال بقيه الاجراءات والتوقيع الرسمي على العقد. اللاعب التونسي لؤي بن فرحات اختار تغيير جنسيته الرياضية واللعب مستقبلا مع المنتخبات الألمانية حسب ما أوردته منصة ترانسفير ماركت الألمانية. وكان بن فرحات تحمل قميص المنتخب التونسي الأول إلى جانب مشاركاته السابقة مع المنتخبات الوطنية الشابة قبل ما يقرر الآن خوض تجربته الدولية مع ألمانيا. ومن المنتظر أن يكون بن فرحات ضمن حسابات المنتخب الألماني تحت 21 عام خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتغيير الاتحاد. من أخبار الأندية التونسية، ترجي الجرجيسي أعلن يوم أمس عن إلغاء جلسته العامة الانتخابية واللي كان من المقرر عقدها يوم أمس، وذلك بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجال القانونية اللي تم تحديدها. وتم في المقابل تحديد موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية باش يكون نهار 4-16 سبتمبر، وتقرر أيضا إعادة فتح باب الترشحات إلى غاية يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة منتصف النهار. نادي المحيط القرقني يعلن عن انتداب لاعب الوسط الدفاعي ابن النادي الرياضي الصفاقسي عزيز السكرافي البالغ من العمر 22 عام. في رياضات القاعات، الموعد نهار السبت 12 سبتمبر باش يكون مع الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. نعطيكم البرنامج، الترجي الرياضي يواجه جمعية الحمامات، مباراة تلعب الخمسة، بعث بن خيار يستضيف نادي كرة اليد بجمال في نفس التوقيت. النادي الإفريقي يواجه المنزه الرياضي بداية ماضي 3، سبورتينج المكنين يتقابل مع مكارم المهدية في الخمسة، في الخمسة أيضا لقاء نجم الرياضي الساحلي مع نصرة بولبا، ونادي ساقيت الزيت في الخمسة يستضيف الاتحاد الرياضي التميمي. جولة ثانية باش تكون واعدة فيها عديد المباريات المهمة خاصة بالنسبة للفرق الساعية إلى تحقيق بداية طيبة وموافقة في منافسات البطولة. ديما مع رياضة القاعات، الجامعة التونسية لكرة السلة كشفت عن برنامج مباراة المرحلة الأولى من البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2026-2027 واللي باش تنطلق رسميا يوم 26 سبتمبر الجاري حسب ما أفرزته عملية سحب الرزنامة. برنامج الجولة الافتتاحية إذن نعود نذكر السبت 26 سبتمبر، البرنامج فيه لقاء نادي حممسوسة مع الدالي الرياضية، اتحاد الأنصار يستضيف شباب المنازة، النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النجم الراتشي الشباب القيروانية يلعب مع الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي مع الملعب النابلي، ونجم حلق الواد مع النادي الافريقي، وتنص لوائح البطولة على أن تتأهل في نهاية المرحلة الأولى الفرق الستة الأولى في الترتيب إلى مرحلة التتويج، بينما تتنافس الفرق الستة الأخرى في مرحلة تفادي النزول، وتدخل كافة الأندية المرحلة الثانية من البطولة برصيد النقاط اللي جمعتها خلال المرحلة الأولى. في الرياضة الفردية، أعلنت الجامعة التونسية للتايكواندو عن عودة تنظيم نهائيات البطولة الوطنية بمشاركة أكثر من 2000 رياضي في جميع الأصناف العمرية. واعتبرت الجامعة أن العودة هذه خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار الطبيعي لنشاط التايكواندو في تونس. وأكد سامي العوني رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو خلال ندوة صحفية انعقدت يوم أمس في القاعة متعددة الاختصاصات برادس أن الجامعة مرت خلال الفترة الماضية بظروف استثنائية شهدت حل المكتب بالجامعة السابق، ثم مرحلة التسيير المؤقت، ثم المسار الانتخابي ومرافقه من ترتيبات وإجراءات. وأشار إلى أن كل هذه العوامل جعلت المرحلة الماضية صعبة ومعقدة، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على نسق النشاط الرياضي. ديما مع رياضة الفردية، في الكاراتيه يشارك المنتخب التونسي للكاراتيه في بطولة إفريقيا الكابر فئات تحت 21 و19 و17 سنة من منافسات الكوميتي والكاتا، واللي باش تقام في الجزائر العاصمة من 10 ل 13 سبتمبر، وستضم البعثة التونسية 37 رياضية. باش نختم بالكرة في أوروبا، والحدث اليوم انطلاق الجولة الأولى لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم. جولة أولى باش تدور على 3 دفعات اليوم وغدو بعد غدو. بالنسبة لليوم أبرز المواجهات، كلوب بروج البلجيكي يتقابل مع أستون فيلا الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني يتقابل مع إنتر الإيطالي، ليلا الفرنسي مع ريال بيتيس الإسباني، بروسيا دورتموند الألماني مع فياريال الإسباني، وبورتو البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزية. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنور بوجلبان في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، أنس ربيعي كنت معكم في الأعداد والتقديم، عايشة بيار تعود بعد قليل ويتواصل معها مشوار أحلى صباح حتى للتسعة. نهاركم زينة. سبور نيوز، سبور نيوز.
1: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.

الكل متلوش عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بك الدهر يا مزيانة كي ضيق بك الدهر يا مزيانة

وجهك ويألم قد ما ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانة وتشوف كل الناس في أحزانة محال تلقى غير قلبي أهلي كذب بكتاب

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مد وجسر.
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
4: مع الدكتور رضا القلال.
6: خاصيات أهالي الجزر. هل سكان الجزر لهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم؟ هل سكان الجزر يتميزون عن باقي سكان البر بخصوصيات متفردة تهم التركيبة النفسية والسلوكيات الاجتماعية؟ في هذه الورقة نحاول أن نلامس هذه الأنتروبولوجيا الخاصة بأهل الجزر. فعلى سبيل المثال للحصر، يعرف عنهم أنهم حذرون دوما من المجهول القادم من البحر، لذلك لا تجدهم يسكنون على الشواطئ مباشرة، بل يتخيرون أماكن في قلب الجزيرة. وعادة ما تكون التجمعات السكنية الجزرية مصورة ومحروسة الأبواب، أما منازلهم الأولى فهي تشبه التحصينات الدفاعية. من الخاصيات الأخرى لأهالي الجزر أنهم يبنون ملاحمهم وموروثهم الشفوي الحكائي الشعبي على نحو مغاير، لأنهم عادة ما يحولون انتصاراتهم وانكساراتهم إلى أغان وأهزيج. أما علاقتهم بالبحر ففيها من الغرابة الكثير، يكون البحر في مخيالهم مصدرا من مصادر الخير والحياة والتبادل التجاري والسفر من أجل العمل وجلب الخيرات، وهو في الوقت نفسه أيضا يعتبر مصدرا من مصادر الخطر والمداهمة في أيام الحروب والقرصنة والغارات البحرية.
4: مد وجسر.
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
4: مع الدكتور رضا القلال.

0: الحقيقة من الاستضافات والمتابعات. كما قلت لكم مع صباح جديد نحاول ديما نشوفوا المشهد العام في تونس ونحكي توا في التوقيت هذا باش نحكيه على الصحة وما أدراك ما الصحة، ونحكيه على الطفولة أكثر قطاع في الحقيقة نهتم به ونحاولوا أنه نتبعوا كل ما يهمه كل ما هو جديد، وخاصة كتبدأ حاجة جديدة في تونس لابد من الاهتمام بها. وهذه لأول مرة في تونس باش يتم إطلاق دفتر متابعة لأطفال اللي هما حاملين متلازمة التثلث الصبغي 21 اللي هي تريزومي 21. هل نجم نقوله الاستثناء هذا وإلا لأول مرة هذا؟ هل حدث في حد ذاته منجم نحكيه عليه كان من أهل الاختصاص؟ لأنه الدفتر هذا شنو يعني للولي، كيفاش كانت المتابعة قبل، وشنو ربما اللي مش يضيفوا أيضا الدفتر هذا بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال؟ ويسعدنا تكون معنا حاضرة على الخط الهاتفي مباشرة من العاصمة دكتورة أسماء بوعزيز اللي هي مكلفة بالبرنامج الوطني لصحة الطفل بالإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. اللي نقول لك صباح الخير ومرحبا بك على موجة ذات صفاقس. دكتورة مرحبا بك، نسمع فيك على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى، ونحكيه على حدث اليوم يتم في الحقيقة إطلاق الدفتر هذا. شنو يعني الدفتر هذا؟ شنو هالدفتر هذا بالذات؟ شنو اللي باش يوفر للولي؟ وكيفاش كانت الفكرة في الأساس وطبقت باش تصبح تنفيذ؟
1: بارك الله فيك مدام عايشة. خلينا نحط الأمور في إطارها الساعة.
0: نعم.
1: نحب نقول اللي تثلث هو أكثر حالة الكروموزومي ولا الصبغي منتشر في العالم.
0: في العالم.
1: بنسبة 1/700 ولادة حية. وهو أول سبب للإعاقة الذهنية عند الطفل. في تونس ما عندناش إحصائيات دقيقة، ما نجم نقدر النسبة هذه بأكثر من 200 حالة سنوياً. جديدة
0: معنا. رقم لابد من الاهتمام به. نعم رقم مهم.
1: احنا معناها حكينا الأهمية للتثلث، خاطر فما برشا أنواع من خلل
0: التثلث.
1: التثلث ولا الإخلالات الكروموزومية.
0: الإخلالات الكروموزومية.
1: واحد فيهم شائع وأكثر واحد اللي هو يتسبب في الإعاقة الذهنية.
0: صحيح.
1: تعرف اللي هذوما الأطفال الحاملين للتثلث الصبغي 21 يحتاجوا لتدخل كثير من الاختصاصات الطبية، وكما تعرف أطباء الاختصاص ما همش متوفرين في كامل الجهات التونسية، وهذا مما يجعل الإحاطة بهم فما تفاوت
0: صعيبة.
1: أي صعيبة وديرون بيبو بعاد برشا، وحتى ساعات الأولياء يتشكاوا من صعوبة التنقل
0: للمستوصف ولا المكان الموجود هاي الدائرة الصحية
1: فيه أطباء الاختصاص.
0: نعم.
1: لذلك احنا خممنا في الموضوع هذا ولقينا اللي كونوا باش نعملوا الدفتر هذايا هو يستهدف اولا الأطباء من الخط الاول، مهني الصحة في الخط الاول، وثانيا الأولياء. زادة يستهدف الأولياء.
0: ما انت قبل ما كانش موجود الدفتر هذا، كل مرة يعدي له ورقة واضح اي
1: حتى النوعية متاع الدفتر هذي خط الحق. فما برشا دفاتر في العالم موجودين يتحدثوا حول التثلث الصبغي، اما دفتر من نوع اللي يستهدف الأطباء من الخط الاول النجم يكون مش موجود.
0: هذه أول مرة في العالم نجمو نعتبروه معناتها نوعيته.
1: النوعية
0: نتاعو واضح.
1: النوعية نتاعو أي النوعية نتاعو معناها هذا يكون فخر.
0: تجربة استثنائية به مهم جدا. نعم.
1: الأهداف نتاع الدفتر عديدة. الهدف الأول كما قلت تمكين مهنية الصحة في الخط الأول من التعرف على خصوصيات المرضية والمضاعفات اللي نجم يتعرض لها الأطفال هذوما، وهكذا يتمكنوا من أولا التشخيص المبكر بالفحوصات والتحاليل والأشعة اللي متاحة لهم، اللي في أغلب الأحيان سهلة موجودة في المراكز الرعاية الصحية، يعني ما هيش صعيبة التحاليل والفحوصات هذه. وبعد إذا كان توجب الأمر تدخل أطباء الاختصاص هم يقوموا بالتنسيق مع الأخصائيين للإحاطة والعلاج والمراقبة، وهذا التمشي يقدر باش يحقق العدالة الصحية بين الجهات.
0: مهم.
1: لأنه كما قلت أكبر مشكل هو كونه الأطفال هذوم والعائلات متاحهم يلقوا صعوبة ياسر في التنقل إلى الأطباء الاختصاص وتحريك المواد.
0: صحيح. ويكتفي بمستوصف فقط، معناتها ما يتمش المعالجة ما تمش هي.
1: ساعات معناها المضاعفات تحدث له على خاطر ما عرفوش ما عرفوش وما عملوش تشخيص مبكر، ويوصل للطبيب الاختصاصي في حالة اللي متقدمة كبيرة ونجم يكون العلاج

0: دكتورة بربي هوني نستوقفك شوية، أنت مختصة في صحة الطفل، نجم نعرفوه بكري التثلث هذا الصبغي 21؟
1: هو نجم نعرفوه حتى من قبل، حتى الصغير في كرش أمه، معناه نجم نعملوه بتحليل أي
0: واضح.
1: نجم نعرفوه حتى ولكن في الولادة هم عندهم خصوصيات في الفينوتيب نتاعهم، معناها في المنظر نتاعهم الكل اللي نجم نتعرف عليهم بسهولة. أما لكن التشخيص يتطلب تحليل جيني، تحليل الجيني هذا هو اللي يعطي التشخيص المؤكد للتثلث الصبغي 21.
0: وقد ما تعرفوا بكري قد ما تجم تعالجوا نسبة العلاج خير.
1: اي على خاطر الاعلان فيه ما تنجمش انت تقول للولي راني انا شاكه ولا شاكك في تثلث صبغي الا ما تقوم بالتحليل الجيني هذا. علاش احنا الدبده هذه وزعناها على كامل التربيه، معناها اقسام
0: الاقسام الكل المستشفيات
1: نتاع الوراثه وين يقع التشخيص، معناها البوزيتيف التشخيص المؤكد للتثلث الصبغي 21، ويتم تسليمه الدبده هذه للاولي وقتها وقت التشخيص. ويطالب الولي باش يهز الدفتر نتاعو كل ما يهز
0: يمشي يعدي لولده
1: يكون الاختصاص، معناها مهما يكون الاختصاص يهز الدفتر خاطر ثم جداول يتم تعميرهم الى اخره
0: وفما اوقات مربوط بهم. ايوه كمل.
1: نرجع لك للهدف الثاني نتاع الدفتر هذي، هو يمكن من جمع المعلومات المتعلقه بصحه الطفل والتقارير والتحاليل والفحوصات، خاطر هذوما الكل مش يتسجلوا على الدفتر هذي، وهكذا يكون عند الأطباء فكرة واضحة على تطور الطفل وتكييف العلاج حسب تطوره.
0: تطور.
1: ولا هو يعرف شنو عمل كتحاليل شنية
0: متابعة دقيقة، يعني متابعة دقيقة للحالة متاعه.
1: الهدف الثالث هو تمكين الأولياء من تلقي المعلومة بخصوص أطفالهم، وهكذا يواكبوا تطور الطفل متاعهم مع الأطباء.
0: جميل جميل.
1: والهدف الرابع هو يمكننا نحن كمسؤولين على البرامج الوطنية لصحة الطفل من جمع المعلومات الوبائية لهذا المرض، حتى نتمكن من وضع الاستراتيجيات اللازمة
0: للعلاج
1: والوقاية خصوصا.
0: الوقاية. دكتورة ربما هوني في المجال هذا، في هل التثلث الصبغي هذا 21 تريزومية ما يعرف يعرفوه أكثر الناس بتريزومي فانتيا، معناتها نسبة العلاج كبيرة، فما حالات تم علاجها أكيد قبل الدفتر وقبل المتابعة الدقيقة.
1: هو درجة الخطورة في التثلث الصبغي فاريات، معناها تساوي من صغير إلى آخر.
0: نعم.
1: صغير نجم يكون معناها المرض يجيه ومع الانعكاسات والمضاعفات تكون كبيرة برشا، مثلا يمس جهاز القلب في القلب، حاجات معناها خطيرة اللي تنجم تسوي مشكل على حتى حياته، معناها
0: واضح.
1: وفما أنواع من أطفال اللي عندهم التثلث الصبغي هذا 21
0: خفيف.
1: وما عندهم برشا صحيح، ما عندهم برشا مضاعفات، وحتى تطور الذهني نتاعه قابل لإدماجهم حتى في المدارس العادية، معناه
0: نعم ما على الأقل ما يحرموش من الإدماج. احنا نحكيه على عودة مدرسية مش نحكي بعد زيادة.
1: مهم ياسر الإحاطة بهم صفة مبكرة، خاطر الناس يعطيهم فرصة أكثر للإدماج هذي.
0: واضح هذا ما هو إلا أكيد سبيل جديد بشرى للأطفال هذوما، على الأقل متابعة دقيقة تم منذ البداية، معناتها تابع ولدك من العمر الصغير، معناتها مهم جدا المتابعة الدقيقة وتمكنك
1: من اللي يتولد.
0: وهذا الملف ما هو إلا إيجابي أكيد في مسار الرعاية الصحية بالنسبة لأطفال هذوما اللي حاملين كما قلنا التثلث الصبغي 21 تريزومي 20. نحب نشكرك دكتورة أسماء، أيضا تم توزيعهم الملفات هذوما.
1: هو احنا فكرنا لأحسن طريقة هي تم توزيعهم للمخابر وأقسام علم الوراثة والأمراض الخلقية، على خاطر فميك وين يقع التشخيص متاع المرض، وفميك يتسلم الطفل والعائلة الدفتر هذية، وهو الدفتر هذية يهزوه في كل مواعيد الصحة، معناها
0: وين مش يعدي له ايه وين مش وقت مقتل
1: يعدي على الخانة الدفتر
0: بتاعه
1: باش يكتبوله فيه لازم
0: في إطار الرعاية الدقيقة للأطفال هذوما. مشكورين جدا دكتورة أسماء بوعزيز، كما قلنا مكلفة ببرنامج الوطني صحة الطفل في الحقيقة بالإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة. شكرا جزيلا ليك، إن شاء الله موافقين دائما وأبدا. شكرا. الله يخليك. شكرا دكتورة، يعطيك صحة. وصلتنا ل 48 دقيقة وإحنا متواصلين معكم في منوعة أحلى صباح. بعد شوية باش نحكيو على إيقاع العودة المدرسية.

0: باش نكملوا مع الطفولة واهتمامنا أيضا بالأطفال وأبنائنا أكيد، وإحنا على إيقاع العودة المدرسية والاستعداد لها. صحيح الاستعدادات ديما نحكيوا عليها مادية بدرجة أولى، لكن راهي استعدادات فيها برشا جوانب أخرى. حدثنا عليها المختص في مجال تفقد عام في الحقيقة للتربية ودكتور في علوم التربية، ويسعدنا ديما استضافته للإضافة اللي حققها دكتور جميل الزغلي، اللي نقول له صباح الخير. مرحبا بيك في منوعة أحلى صباح على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. صباح النور.
1: صباح النور مدام عائشة، صباح النور لكافة المستمعين والمستمعات، وكل عادة أنا سعيد جدا للتواجد معكم.
0: وإحنا كذلك، وأنتم على أهبة الاستعداد في الحقيقة لعودة مدرسية.
1: صح، نحن في قلب الاستعداد.
0: سي جميل، وقت نقولوا عودة الناس كل تجري للقضيين، ها المستلزمات والفلوس والجيب اللي مش يبدأ يتحرك توا واللي موجود فيه يخرج. بالطبيعة بالنسبة للأدوات المدرسية اللي زادة الاختيارات زادة ترجع فيها برشا، راهو تنظيم وتخطيط يرجع زادة فيها الاختيار هذية. استعداداتنا كيفاش لازمها تكون؟
1: الحقيقة الاستعدادات هي ما يلزمش تكون منحصرة فقط معناها في الجانب المادي اللي هو هام نعم، ولكن ثم جانب أهم بكثير هو الجانب النفسي واللوجستي.
0: نعم.
1: يعني كيف ما أهمية الجانب المادي، لكن أكدوا على النفسي، وخاصة أنه نكد على الجانب النفسي والاستعداد، يعني بإيجادك الرغبة الموجودة بطبيعة في ثلاثة أطراف. وقت نقوله استعداد ورغبة، يعني وقت نقوله رغبة أساسا لدى ذلك الطفل أو المراهق، وبطبيعة العائلة اللي هي تساندوا وراه، والمدرس والمؤسسة التربوية التي ستحتضنه.
0: واضح.
1: زوز رسائل نقبل نبدأ معنا هنا، ربما مش نوجه بعض النصائح، لكن زوز رسائل. أولا أن التلميذ وقت يدخل للمدرسة هو ما يدخلش كان بالمحفظة متاعه، راه يدخل كذلك بالمشاعر، بمشاعره المختلفة بعد ساعات المضاربة، الفرحة مع الخوف، الغضب ربما، ولكن الغضن ربما من نتائج السنة الفارطة، ولكن الطموح وكذلك
0: ولا الصيف وما كانش ممتاز مثلا ما دمعينوش.
1: اللي هو سيدي جامع في العودة المدرسية كحكاية أخرى، أنه مش القطيعة مع جو الراحة والفراغ، لكن مش تعمله ستريس ديجا. وكذلك بالنسبة للمدرس نأكد على دائما وأبدا نعودها في في في وين ما نتوجد ديما نقولها، أن المدرس ما يدرسش كان معلومات واختصاص والمادة متاعه بقدر ما يدرس ويلهم ذاته. يعني المدرس ماذا بيه وقت يرجع للقسم يرجع بخلاف عنده المعلومات والبيداغوجيات، وكذلك يرجع بشخصيته وحضوره النفسي التربوي. هذه جزء رسائل انطلق
0: ممتاز
1: ولأهميتها أنه نرجع بها.
0: إيه؟
1: أكيد أنه مش نوجه نصايح، أنا لهنا بسرعة معني مش نقول ثم نبدأ بالتلميذ باش نقوله شو نصيحة ننصح له. هنا شنو ننصح كل تلميذ، ونحاولوا حتى الناس اللي يسمعوا فينا تو دبوشة وغير، حب النصيحة هي خفيفة لكن حب توصل لوضنه. نقول له أولا ابدأ من جديد.
0: نعم.
1: يا بنتي ابدأ من جديد، واستفد من السابق بسلبياته وإيجابياته.
0: مهم،
1: واضح الأمور.
0: مهم جدا.
1: اثنين، نظم وقتك ونظم مجهودك، على خاطر القليل المنتظم
0: خير من مهدور في الوقت المهدور. صحيح. صحيح.
1: نعم. يصنع نتيجة كبيرة ده. وكذلك لا تخف من السؤال ولا من الخطأ، بالعكس نحن نحب دائما وأبدا نقول للطفل هذية آمن بقدراتك، آمن بنفسك، واعمل على تطويرها.
0: واضح.
1: الخطأ ليس بخطيئة، هذه بالنسبة للطفل، بالنسبة للطفل
0: مهمين جدا. نعم.
1: نعم. للولي، الولي نقول له بالله كلك رفق، ابدأ نقول له المدرسة ليست مصدر لتخويف ابنك، بل هي مكان وفضاء للمتعة والحياة. المدرسة جعلها أنت في كلامك تحديثك اليومي بالنسبة لصغيرك أني هي مكان للحياة ومتعة الحياة. كذلك رافق ابنك ولا بنتك ولا تلعب دورة هو تعيش مكانه. ايش معناها؟
0: كل واحد في بقعته. صحيح.
1: خليه يحكي في بقعته، لا بأس، خليه يواجه الحياة، خليه يشوف المصاعب متاع الحياة،
0: يتحمل مسؤوليته.
1: يتحمل مسؤوليته. نعم. وخاصة التوصية الثالثة وهي هامة جدا، لا تقارن ابنك، يا أما تقارنه مع الآخر ولا تقارن بالآخر. يعني ولدك وإنيك فقط ما لا يقارن إلا بنفسه، هذه توصية هامة جدا. أخيرا للمدرسين.
0: نعم.
1: طبيعة هنا شو نقول، أولا السادة المدرسين تحية خاصة ليهم لأنهم مش يبدأوا وهم المسؤولية لكل مناطق على عادتهم. نقول لهم المسؤولية اللي تعطات لك راك قادر عليها، أنا حبك تقول فقط أنا لها، وراك قده وقدود. اثنين انك تامن بقدرة كل تلميذ، كل تلميذ هو قادر على النجاح
0: والتميز وحده
1: ذكائاتي. نعم
0: نعم
1: ذكائاتي ومواهبه. واخيرا نقول هنا باللي اللقاء الاول في القسم مع التلامذة هنا باللي استثمروه، راي فرصة نادرة جدا وذهبية حتى انك تقرب لتلامذتك ويقربوا لك ويعرفوا طبيعتك ويعرفوك بالجانب الانساني والجانب المهني.
0: المهني صحيح. انت ذكرتني بنص ورقه يا سي جميل، رجعت لك نص ورقه واش تسمى وشنو البو وشنو الام واش ياخذ. فما طريقه اجدى واسمح وخير.
1: ما يقلقش، راهو اسمعني احنا الحقيقه خلينا كان الجانب السلبي متاكدين حتى ولو الاستاذ اللي ياخذ في نص الورقه كونوا متاكدين انه هيك المعلومات بعد ساعات تكون ذهبيه.
0: صحيح.
1: لانه راه وقت نعرفوا ان الوالدين مثلا منفصلين، ولا نعرفوا مثلا انه الوالد في صفر،
0: ونعرفوا اللي يعني مره استاذي قال لي
1: قريتها البارح، ولا الاب الجد يعيش مع العائله، والله معلومه كيف من هذيك راهي تغير بعد ساعات في مسار
0: حتى دلوقتي. طريقه التعامل مع التلميذ صحيح تدخل في طريقه التعامل مع التلميذ.
1: كل أم غايبة عليه وإنا نعمل له محفوظات ونقعد نتغنى بالأم اللي هي جات للدار
0: يزم تحس بيه صحيح.
1: لذلك نحن ما نكبروا هاش الحكاية بطبيعة. فما شكون معناها أنا ننزه أنه شكون يستعمل معناها حاجات كيف هذيك وإن شاء الله تكون من الشواذ جدا إذا ما فماش بكل.
0: نعم.
1: ولكن هي الحقيقة ما نكبروا هاش
0: لا هي طريقة كلاسيكية ومحبذرة مطلوبة. بالعكس معناتها يمكن تختلف من مربي إلى آخر ويختلف حتى المحتوى اللي موجود فيها، لكن بالعكس والله هي تعودنا بها وقرينا عليها معناتها.
1: نحن مهنيا نحن ما حناش مطالبين في أول كل عام نعطيهم مذكرة شخصية نتاعنا
0: اللي
1: فيها أسرارنا فيها معلوماتنا الشخصية.
0: صحيح.
1: وشو لي قلق شو لي
0: بالعكس يعني ممكن فيها جانب روحي هكا وجانب مشاعري. ربي وفق الجميع الأطراف الكل إن شاء الله سنة دراسية تكون مكلف بالنجاح، هذا اللي حاجتنا به، وتكون زادة ظروفها فيها برشة توازن. مهم جدا التوازن اللي نخلقوه للتلميذ للمربي وللولي أيضا مهم جدا. يعطيك صحة جميل.
1: شكرا. يعيش مدام بك الله فيك.
0: وانت بالتوفيق لك زادة كمتفقد عام بطبيعة وأيضا دكتور في علوم التربية. نسعد دوما باستضافتك، وصلنا معك لثمانية ونص على موجاتنا في منوعة أحلى صباح إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نجد لكم التحية نسكل، مرحبا بكم ومضات إشارية نغمة ورجعين مكملين معكم حتى للتسعة في أحلى صباح.
2: إشهار سيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عشرة ديما
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عشرة دايما
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

ايش السر اللي فيك يخليني نحلم بيك؟ هكا غني لكم محمد الجبالي 38 دقيقة أسأل وارويحكم هذيا ولا الناس القرب منكم ديما شنو السر اللي خليني نحلم بيك ولا نحبك لدرجة هذيا؟ ديما نجم يكون سؤال وجودي نسألوه على أنفسنا ونسألوه على رواحنا ولا الناس القرب منا. تحياتي لكم الناس كله، أحلى صباح. اليوم 8 سبتمبر، نذكركم في تاريخ الأيام. اليوم 8 سبتمبر ويوم نحتفل به من كل عام. من سنة 66 تقريبا تم إقرار اليوم هذا يكون يوم دولي لمحو الأمية. ما عادش نحكيو على قراية وبرا يحمو أمية يعني تكتب وتفك الخط، لا لا، ولا نحكيو على محو أمية رقمي توا. محو أمية في الحقيقة تكنولوجية، محو أمية مناخية زادة، لأنه فما مفاهيم تتعلق بالمناخ والتغيرات هذية، وشكون يفهم وشكون ما يفهمش هذية. البارح كنت فما جلسة وكان فما لقاء كبير برشا لممثلي في الحقيقة منظمة الأمم المتحدة وكالتها في تونس. كان فما حوار ولقاء حواري أحمل شعار نحو والتفكير في ومحو الأمية في القرن 21، نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهار. عناوين كبيرة لكن الأساس فيها أنه الهدف ربما من اليوم هذا ولا اهتمام اليوم هذا كان حول إرساء سياسة التعلم مدى الحياة باعتباره ركيزة أساسية للإدماج والتمكين والصمود من أجل تنمية أكثر عدالة واستدامة. وممثلة صندوق الأمم المتحدة أو مديرة صندوق الأمم المتحدة كانت صرحت لوكالة صفيقة الأنباء أنه المناسبة هذه واللقاءات هذه الهدف منها أساسا هو إبراز أن التعلم ليس تلقي معلومات وحصره في التعلم الوظيفي في معرفة القراءة والكتابة كما نعرفوها بالمفاهيم التقليدية، وإنما يكتسي خصوصية لكل فئة عمرية أكيد ولكل فئة أيضا اجتماعية معينة، أنه ترافق التعلمات الشخص مدى الحياة. ولفتت الانتباه للتحديات اللي تكتسبها هذه التعلمات، وإحنا قاعدين نعيش في تحديات كبيرة في العالم توا كما قلت، تحديات خاصة أساسها الرقمي. ذكر أنه من بين التصريحات اللي قدمتها مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، صرحت أنه على حسب طبعا المعهد الأحصاء أنه أهمية التعلم الرقمي ودوره في الرفع من التشغيلية، إتقان الوسائط الرقمية مهم جدا، مواكبة التطور التكنولوجي أكثر أهمية. وذكرت أنه مهم أيضا أنه ضرورة ترشيد استغلال الموارد هذه، وخاصة ذكرت أنه نسبة الأمية في تونس على حسب ما خرج بالمعهد الوطني الأحصاء عدد العام لسكان 2024 تقول أنه نسبة الأمية بلغت 17% وتعد مرتفعة في صفوف النساء، نسبة 22% مقابل 12% لدى الرجال. ديما قلت كما قلت قبيلة نراه الأمر ولا يتعلق ما عادش بالفك الشفرة كما يقول المثل، وإنما ما عادش قراءة أو كتابة برك، وإنما واللي نحكيه على محو أمية رقمية تكنولوجية عصرية نجمو نعيشه من خلالها الوقت اللي احنا عايشين فيه. وكيف كيف زادة نحكيه على محو أمية زادة ما يهم تغيرات مناخية، وكل شيء مربوط ببعضه، كل شيء في إطار تطور العالم اللي يشهده العالم على جميع المستويات. هذا رقم حبيت نذكره بطبيعة، وإحنا نحكيه اليوم على 8 سبتمبر كما قلنا يوم عالمي أو يوم دولي لمحو الأمية. وصلنا لتسعة غير أربعة بعد النغمة هذه باش نستضيفه سي يكون معنا سي وليد العموري المندوب الجهوي والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نكمل معاه أكيد مشوارنا المناوعة الصباحية مع ما يهم الطفولة رياض الأطفال.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: لكم نكملوا معاكم رحلتنا في مروعة أحلى صباح بعد ما سمعنا أنيسة مار وسمعنا نصر براويك وعملنا مراوحة ما بين الشباب النغمة التونسية وأيضا القدماء في النغمة التونسية وفي الموسيقى التونسية. وصلنا للتسعة غدر جينا قريبة على موجتنا وش نختموها مع بلاغات في الحقيقة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول الطفولة حقيقة، يعني حول زد الإدماج وأيضا حول الانطلاقة في سنة دراسية. مهم جدا أنه نهتموا بفئة الأطفال، خاصة نحكيه على رياض الأطفال والمحاضن وغيرها، المحاضن المدرسية كيف من خلال بلاغاتها المتعددة. كاش حبينا يكون معنا المندوب الجهوي المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سي وليد العموري على الخط الهاتفي. نقول لك صباح الخير ومرحبا.
5: صباح النور مساء عائشة، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
4: شكرا جزيلا لك. إذن اليوم حبينا نحكيه شوية ربما بإيجاز عن رياض الأطفال. وزارة الأسرة مؤخرا نشرت قائمة كاملة للمؤسسات هذه، ممكن صارت برشة إشكالية تقبل بالنسبة لمؤسسات الطفولة. مهم أنه القانون في الحقيقة هو اللي يأخذ مجراه في المجال هذايا، تكون مستوفية للشروط وتكون فما شروط معينة لرياض الأطفال باش الولي زادا يعرف وين يهز ولده.
5: بالضبط، دونك وزارة المرأة في كل مفتتح سنة تربوية وفي كل مناسبة تذكر بضرورة معناتها تسجيل الأولياء لأطفالهم في رياض قانونية متحصلة على رخصة قانونية والاطلاع على الرياض القانونية. دونك نجم ندخل الموقع www.femme.gov.tn/parent وتحط الولاية نتاعك وتنجم تشوف في كل معتمدية أنها الرياض القانونية معناتها تنجم تسجل فيها ابنك ولا بنتك. باش على الاقل لنا علاش نقولوا احنا الرياض القانونيه مع تفشي ظاهره الرياض
4: الفوضويه
5: للطفوله. نعم. معناتها ساعات تلقاها كريش روضه جاردوري الدروس كل ما بعضه هذاك علاش معناتها ندعو الاولياء بكل لطف، معناتها الدعم وجه الأولياء بكل لطف، معناتها بالتثبت من الرياض هذه اللي عنده وصل إيداع معناتها مرخص، حتى كان ما لقيش الفرصة باش طلع على الموقع الرسمي للوزارة دونك عندها التأشيرة القانونية متاعها وصل إيداع اللي نص معناتها على اسم المؤسسة ومدير المؤسسة وغيره وترخيص القانوني متاعها. وبالتالي علاش نقولوا احنا لازم تسجلوا في رياض قانونية ومرخص لها إذا من كون الرياض هذه كلها معناتها تعتمد البرامج الرسمية لوزارة الإشراف، تصير المتابعة الدورية من قبل فريق الإرشاد والتفقد البيداغوجي. دونك معناتها فما متابعة من الهيكل الرسمية للدولة للمؤسسات هذه
4: تقريبا. تصير بعض الإشكاليات في وسط العام سي وليد؟
5: أكيد هو الإشكاليات تصير معناتها للأسف معناتها تصير، وهذايا معناتها العدة اعتبارات والعدة أسباب معناتها متنوعة ومتعدد، فمش نوع محدد معناتها من الإشكاليات. لكن معناتها المندوبية الجهوية شو المرأة والأسرة بدوري التفقد الإرشاد البيداغوجي ومكتب مندوب حماية الطفولة على ذمة الأولياء والمواطنين للتدخل في الإشكاليات هذه كل حسب الإطار القانوني وحسب التشريع القانوني جاري به العمل. ولنا عندنا كراسات الشروط المنظمة رياض أطفال الكريش والمحاضن المدرسية.
4: نعم، بالنسبة لرياض أطفال نجم نلقاو فيهم المحاضن ولا كل واحد وحده؟ فما شكون عنده رخصة كل الثلاثة معناتها تلقى محاضن دراسية وروضة أطفال مع بعضه
5: هو قانوني؟ أنا معناتها العدد محدود جدا، البعث مش مشكل، نجم يبعث كريش وروضة وجاردوري، لكن كل واحد عنده المدير نتاعها وعنده الفضاء المستقل.
4: مش مدير واحد ايوه باش نديروا فيهم، مش مدير واحد تلقاه ثلاثي معناتها يسير فيهم. واضح
5: اكيد اكيد. دونك لازم كل مؤسسة عندها المدير نتاعها، ولنا فرصة معناتها باش نوجه بتحية زملائنا اللي ترى التربوية والسادة مديري المؤسسات العامة الخاصة على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يعملوا فيهم وعلى التأثير المتميز معناتها الأطفال، وإن شاء الله سنة تربوية موفقة للجميع.
4: إذا طبعا نذكرهم بالرقم الأخضر 1809 اللي فما أي إشعار تهديد ولا حاجة راه تنجموا تتواصلوا على الرقم هذايا 1809 لوزارة المرأة والأسرة. فقط نذكروا بالمشروع نتاع روضتنا في حومتنا سي وليد.
5: بالضبط. دونك باش نكمل معاك
4: في عمليه الادماج زاده اي
5: باش نكمل معاك في عمليه الاشعار بحالات التهديد للاطفال. كيف كيف زاد الاشعار بالفضاءات الفوضويه ينجم معناتها يصير على طريق مكتوب موجه للمندوبيه الجهويه وبالتالي يتم احالته على اللجنه الجهويه لمتابعه الفضاءات الفوضويه. فما اكيب كامله معناتها بالتنسيق مع مختلف الهياكل تخرج وتعاين الفضاءات هذه واصدار ايقاف النشاط من قبل السيد الولي.
4: واضح.
5: بالنسبه للبرنامج روضتنا في حومتنا احنا كل عام معناتها عندنا مجموعه من الاطفال يتم ادراجهم في البرنامج هذايا بالفاقدي السند ومحدودي الدخل. دونك بامكانهم الاتصال بالمندوبيه ويحطوا الوثائق نتاعهم الكل اثبتت نتاعهم ومن بعد يتم عرضهم على اللجنه الجهويه للقبول وبالتالي معناتها يتمتعوا بخدمات رياض الاطفال بصفه مجانيه طيله السنوات معناتها حتى
4: مثلا. وين عندنا نذكروا بالامكنه وين عندنا في صفاقس؟
5: في الشقس عندنا 34 روضة مخرط هي أي روضة معناتها مرخص لها بإمكانها الانخراط في البرنامج في البرنامج هذا.
4: هي تقبل نعم هي نعم. تعبر عن هي تعبر عن قبولها للمشروع هذا نعم
5: تعبر عن قبول انخراط في البرنامج في البرنامج هذا. وإحنا مع بالطبيعة الأطفال متاعنا في المرحلة العمرية متاع 3-6 سنوات مكانهم الطبيعي بالطبيعة في روضة الأطفال لتهيئتهم وعدادهم للمدرسة.
4: أكيد جدا أكيد. والإدماج بالنسبة للإدماج أيضا
5: بالنسبة هي رياض أطفال كل ما أنت رياض الدامجة وعندنا برنامج ثاني هو برنامج دامج أطفال ذوي طيف توحد اللي تكفل معناتها الوزارة شهريا معناتها بخلاص معاليم الروضة ومعاليم معناتها المتابعة الصحية للطفل في حدود 200 دينار لكل طفل. هذا بالطبيعة يكون عن طريق طلب رسمي من قبل ولي الطفل بالطبيعة كما قلنا
4: الملفات يجيو للمندوبية
5: ومن بعد احنا عن اجراءاتنا مع مصلحة
4: الملفات
5: والجامعي وفاميلي كيب ستاف كامل معناتها تدرس وضعية الطفل ومن بعد تقرر امكانيه قبوله من عدمه
4: ادماجه في روضه او عدم ذلك. فقط فما استفسارات ربما على حكايه رياض الاطفال نرجعوا لها من جديد. فما حكيت يقول لك واحد التسعيره صعيب ياسر انه تتوحد التسعيره بالنسبه لرياض الاطفال.
5: الامانه هو التسعيره مش موحده معناتها بالطبيعه هي تسعيره حره لمختلف رياض الاطفال وتعرف انتم معناتها رياض الاطفال كل روضه والامكانيات
4: المتوفره
5: عندها والفضاءات الموجوده. معظم رياض الاطفال هي فضاءات على وجه الكرام مش مبنيه سبيسيالمون روضه
4: مش ملك
5: الاطفال ولا مش مبنيه معناتها حتى في الهندسه المعماريه نتاعها مش مبنيه كروضه اطفال. دونك كلهم فضاءات معناتها للكراء. عندنا بعض الرياض الامانه وبعض الكريش اللي مبنيه معناتها في برنامجها الوظيفي ولا المثال الهندسي متاحها كروضة أطفال غالبيتهم معناتها الكراء وكل واحدة والموقع متاحها والتجهيزات والإطارات معناتها الموجودة. ذاك علاش اللي يخلي معناتها فما فارق معناتها في التسعير
4: في السعر. فقط تنقولوا راه فما في السقف معين فما حاجات مشطة زادة مش نقبلوا بها الولي زادة يرجع الأمر ليه هو في الفترة هذية مش حاجة مشطة زادة فوق الطاقة ربما ولا حتى غير معقولة ساعات تقبل بها مش ضروري وتجم تتوجه زادة المندوبية ولا تعمل كما قلنا اشعار على 18.9 تشوف معاهم مع السلطات المختصه ومع ايضا المعنيين بالامر النظر في الحكايه هذه. هكا ولا سي وليد عندكم مجال التدخل؟
5: بالضبط عندنا مجال التدخل ولو اليوم معناتها من المستحسن معناتها يطلعوا على النظام الداخلي للمؤسسه قبل الامضاء نتاعو يطلعوا باش يعرفوا شنو هي حقوقهم وشنو هي واجباتهم. واذا كان فما ريكلاماسيون نتاع اسعار معناتها مشتة ينجم يتم اعلام المندوبيه هذه ولا نحن ندخلوا مع المؤسسه هذه لارجاع الامور الى نصابها في وضعيات معناتها محدده حسب ما هو معمول به.
4: اكيد جدا. وسنه تربويه ان شاء الله تكون موفقه وناجحه على جميع المستويات كما قلنا نبحث على توازن الطفل هذا هو الاساس في الاخير. نحب نشكرك سي وليد العموري المندوب الجهوي للاسره والمراه والطفوله وكبار السن بصفاقس. شكرا جزيلا ليك.
5: يومك طيب.
4: شكرا الى اللقاء. تحيتنا لكل اطارات المندوبيه. احنا وصلنا هكا لنهايه الرحله معكم في منوعة احلى صباح برشا اخبار وبرشا تظاهرات برشا مواعيد يقوموا بها اكيد بعض زملائنا في باقي الفضاءات يقدموها لكم على جميع المستويات. هكا نكونوا كملنا معكم احنا رحلتنا الصباحيه على موجات تاع سفاقس تاع بانوراما. شكرا ليك انور ما تعبتكش ان شاء الله اليوم. شكرا انور. شكرا يوسف جات رفقتنا هذا الصباح. تحياتي لكم من الناس الكل مستمعينا وين انتم موجودين. صوتكم صوتنا تبعوا فينا زاده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك على باقي البرامج الكلها. مرحبا بكم، نستناو ملاحظاتكم، نستناو اقتراحاتكم، ديما نتابعوها ونرجعكم ان شاء الله في الابان. تحياتي لكل الاصدقاء اللي تفعلوا معنا وتواصلوا معنا على صفحتنا في الخاص زادة ومن خلال باقات الورود اللي وصلتنا لكل. شكرا جزيلا لكم، احلى صباحات نمروا لكم ديما على موجاتنا. الى اللقاء ونهاركم طيب، سلام.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. عبر عدد من المواطنين أمس عن استيائهم من تكرر اضطرابات النقل البحري من وإلى جزيرة قرقنة بعد تأخر الرحلة التي كانت مقررة في 6:15 مساء لأكثر من ساعتين، مطالبين بضرورة تحسين اسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة. أعلن النائب بمجلس نواب الشعب أيمن المرعوي أمس أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بصدد دراسة إمكانية دعم خطين بحافلة إضافية خاصة بنقل العملاء تتزامن رحلاتها مع الحافلات العادية المعدة للنقل المدرسي. تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اليوم وغدا بالحمامات ملتقا علميا حول مستقبل قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية والتغيرات التي يشهدها سوق الشغل. في العالم، استشهد صباح اليوم شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية بعد حصار منزله. شن الحوثيون اليوم هجمات على أهداف في السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وذلك تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وأعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء. واصلت أسعار النفط اليوم الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية تستهدف أصولها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني

برنامج في الخدمة في الإعداد وتقديم هذا اللقاء اليوم إلى حدود الساعة العاشرة صباحا. حاليا العشاء قدام الميكروفون أنور بوجلبان يهندس هذا اللقاء. سالم عيسى في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. خصو كما قلت لكم في الأسابيع التعديد باش نحاول نعاون أكثر العائلات المحتاجة. أنا ترجع صغارها يقرأوا لكن ما في حالهاش باش يخذلهم الكرتة تابلة وتابلية والأدوات المدرسية. نعرف تكاليفها الكبيرة برشا. هذيك علاش عملت تقريبا حكينا الأسبوع الفارط على عدد من التلاميذ اللي هما محتاجين الأدوات المدرسية. العودة قريبة جمعة أخرى كيما اليوم شي ما يدوم ولا لو 15 سبتمبر نرجعوا للقرايه نتاعنا. شل كل صغار ترجع فرحانه. هذيك علاش انا فرحانه زاد كيف كيف بتفاعل اي شخص ولا اي جمعيه ولا اي شخص بالحق يتعاون معنا ويتفاعل معنا ويسمع الاذاعه يقول بربي نحب نتكفل بالصغيرات هذوما. فتحيه كبيره برشا لكل الجمعيات اللي متعاونه معنا كيما جمعيه صفاقس الخيريه اللي هي ان شاء الله تحقق الهدف من هدفها اللي هي 2000 حقيبة للأيتام والحالات المسجلين في الجمعية بمناسبة العودة المدرسية. جمعية صفاقس الخيرية تقول لي نحن زادة كيف كيف معاكم في إذاعة صفاقس. وإذا فما تلامذة محتاجين الأدوات المدرسية ولا ما في حالهمش مرحبا بيهم زادة كيف كيف. وأي شركة مؤسسة يحبوا يتواصلوا معنا زادة مرحبا لأنه عندنا عدد كبير الحقيقة من التلاميذ. باش نبدأ أنا فما زوز تلامذة ابتدائي سنة ثانية ابتدائي بنوتة سنة رابعة ابتدائي أولاد سنة سابعة أساسي بنية وعنا كيف كيف سنة سادسة ابتدائي بنية وعنا باك سيونس بنية تقريبا هذوما. اليوم إن شاء الله نلقاو لهم الأدوات والكتب المدرسية والكرتابلة والتبلية ونمشي وكان فرحانين عبر وجهة إذاعة صفاقس مرة أخرى. تحية لكل من يسمع فينا في إذاعة صفاقس ويحب يعمل الخير لأن نحن بالميكروفون هذية في خدمة المواطن أينما كان. والميكروفون هذية والبرنامج هذية نحبه ونعمله فيه زيادة الخير ونعاونوا الصغار لشنوة باش يرجعوا للمؤسسات التربوية ويرجعوا يقرأوا في ظروف طيبة كيفهم كيف نديدهم إن شاء الله يا ربي. تو 9:07 مرحبا بكم من أسلك كل شي اسمعوا حسن الدهماني بعدها مباشرة نستقبل مكالمتكم الهاتفية على 70 164 280.

0: كي حب القديم الغنية هذية ترجع بيني على ذكرى للفنان حسن، الفنان الراحل حسن دهماني الله يرحمه، اللي توفى في 2018 30 أوت مؤخرا احتفينا بذكرى وفاته، وإن شاء الله ربي يرحمه ويعمه، خلى أثر ورصيد فني كبير برشا. والغنية هذية للياسر عليها لأنه برشا بعثونا على الكلمات، الغنية محلية وعجبتهم برشا، والغنية محلية ولقيتها كذي الكلمات بطبيعة ما تنجم تكون إلا للكبير الفنان التونسي لطفي بوشناق. هذيك علاش حبيت نودكم بها في صباح اليوم ثلاثاء 8 سبتمبر 2026. قبل ما نمشي للتليفونات، برشا من المواطنين منزل شاكر، معتنديت منزل شاكر يتواصلوا معنا ويتفاعلوا معنا ويحكيوا على مشكل الماء، الماء الصالح للشراب اللي هو مشكل كبير وأزمة كبيرة في منزل شاكر. تواصل معنا مواطن من المواطنين ساعة قبل كل شيء، سي علي بن حسن قال سبيب المركبة في عمادة الأبراج في بير علي، الأبراج هذه معتمدية تابعة بير علي بن خليفة، يقول لك من 1995 السبيب المركبة لكن مع النشمة، بتواصلي مع السونيت يقول لك راهو عمادة الأبراج هذه منطقة ريفية واللي يتم تزويدها بالمياه صالح الشراب، مش عن طريق السونيت، عن طريق الجمعية المائية، لأن فما برشا إشكاليات تخص الجمعيات المائية. وأنا ديما نقول هذا ملف من الملفات وشانتي يزمو يتحل ونفهموا أكثر دور الجمعيات المائية والإشكاليات اللي هي تتعرض لها. نرجع بكم للماء ما هوش موجود في عقير. الحقيقة وأنا نتبع برشا مع السيد النائب سي حسن الجربوعي، مشكور جدا لأنه نشط برشا في الجهة متاعه، وكل مرة يتنقل على عين المكان يقول لك راهو الماء مفقود ما هوش موجود أكثر من 6 شهور، وحتى إذا توفر راهو غير صالح للشراب في معتمدية منزل شاكر وين المحور الجنوبي لولاية صفاقس. تقريبا تو أكثر من 6 شهور الماء ما هوش موجودة في منزل شاكر. يعلم ربي بحالهم سكنات العبيد، معناتها والله يعلم ربي بحالهم كيفاش عايشين وكيفاش نجمين الظروف هذية مع العطش مع سترنة الماء. قال للأسف ما قيت حتى مسؤول يبرر شنو صاير في منزل شاكر. قلت قدمنا التشخيص والحلول منذ سنوات، لكن للأسف اليوم ما زالت الحكومة تعتمد على الحلول الترقيعية بدل القرارات الجريئة لتغير الواقع، وهذه موجودة على الصفحة الرسمية لنائب حسين الجربوعي، مشكور كما قلت برشا مرات. نحاول حتى نسق معاه ونفهم معاه أكثر ما يحصل في منزل شاكر، فمشكور جدا سي حسين. سمعته هي الغنية طويلة شوية، الحقيقة أنا نحاول أنه يكون أقل غنيات وأقل موزيكا في الميسيون، لكن نظرا للظرف الصحي اللي مر بيه الفترة هذية الغالب شدتني الكحة وسخانة وكل يومات هذية ما بريتش لك، علش نحاول ما نتكلمش برشا باش ما يقلقكمش برشا. نمشي لله المكالمات الهاتفية اللي دخلت لنا للاستوديو، نقول صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. الو صباح النور.
1: هلا عسلام،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: سميرة من سيدي عبد الكافي.
0: سميرة، تفضل اختي سميرة، مرحبا بك. لله
1: بالله احنا عندنا تو من شهرين ما يمشيش عندنا حتى قطرة.
0: وين هذايا؟
1: منطقة سيدي عبد الكافي. جيراننا قدامنا يمشي عندهم الماء واحنا لا.
0: تحبوا يقصوا على جيرانكم ولا كيفاش؟
1: لا احنا ما يمشيش عندنا، معنا مدة شهرين يمشيش عندنا، هم يمشي قدامنا معنا بعد شوية.
0: انتم على اليمين معناتها الماء يمشي على اليسار، لا هكا اش حبيت تقول لي ولا كيفاش؟ جيرانك بجنبك عندهم الماء ولا قل لي، خاطر يختلف راه الوضع في كبده في حومه ولا غيرها، ساعات راهم مش نفس اللينيا، مش نفس ساعات تبدا حتى تبع سونيد وحده اخرى. فهمتني سميره؟ في سيدي عبد الكافي الماء ما يمشيش قداش عنده توا؟
1: عندنا شهرين ما عندنا، احنا عندنا انا مش هم مش قدام.
0: ايه انتوا تابعين جمعيه مائيه ولا تابعين
1: جمعيه؟
0: ايه الجمعيه المائيه توا كنت تحكي عليهم انا.
1: ايه الجمعيه عندها من ما يمشي، هم اللي متكلفين بالجمعيه هم عندهم من ما يمشي يسقوا بيه في الزيتون.
0: انتوا مخلصين الجمعيات، مخلصين اموركم واموركم واضحه؟
1: يجي واحد يهز يخلص ما عرفش عليه من
0: جي واحد، ما نعرفش. انت تعرف على روحك، انت تعرف خلصت انت الجمعيه؟ لا لا،
1: ريات نعطوا فلوس نعطوا وهم غادي نعرفش هم متكلفين. نعطوهم للجمعيه وهم متكلفين
0: بطبيعه. انتم تخلصوا الجمعيه هي تجيب لكم الماء، هو دورها هو.
1: وإحنا طبعا شهرين ما عندناش ماء.
0: شهرين والناس شهرين شهرين والناس الناس عطاشة في منزل شاكر وتوها وفي سيدي عبد الكافي شهرين من غير ما تعرفش ما شهرينش معناتها معناتها شهرين تاع الصيف جويليا وأوت اللي هم أكثر درجات حرارة معناتها مرتفعة جدا والناس من غير ما يجيبوا في السيترنت وغيرها. كما قلت ملف كبير برشا الجمعية المائية وكان حد من الجمعية يخدم في جمعية الجمعية المائية يتصل بينا لأنه وانا بعض منهم وقت اللي خفيتهم معنا في المباشر يقول لك رانا نبقى ونستنيه وباش الناس تخلصنا زوز يخلصوا وعشرين لا فنبقى مسالين إذا نتعاملوا مع سونات ساعات تقول لك 200 مليون 300 مليون مسالين معناتها وكل هذيك علاش راهو صعوبات كبيرة قاعدة تعرض لها الجمعية المائية مع الناس اللي تم تزويدها بالماء الصالح للشرب. في بعض الأوقات جمعية المائية هذه تتعامل مباشرة مع سونات وإلا يحفروا بيدهم أبار ومن الأبار هذه يتم تزويدها الناس بالماء الصالح للشرب. احنا الجمعة اللي تعديت تحدثنا في موضوع المياه الصالحة للشرب كان حضر معنا ضيف سي محمد الرابحي وقال انه ماء الحنفية صالح للشرب. هو ما حكيش على الماء اللي هو وقت اللي فما اشغال يخرج الماء لونه اصفر مدردر ياكل الشوكولا هذيك قالك لا وقت اللي فما اشغال ولا في برشا ريحة كلور ولا جافيل وغيرها يقولك لا ما نحكيش على الماء هذيك نحكيو على الماء كي يبدا ابيض هذيك وصافي راهو هذيك الماء صالح للشرب. الحقيقه بعض الناس بعثت لي حتى بعض الفيديوهات يقولك شوف وقت اللي نستعمل نشرب كان معناتها حطيت الفلتر في السبيلة اللي هو ماء السبيلة اللي هو ماء صالح للشرب بعد اسبوعين تقريبا الفلتر هذيك تعبى بالتراب قول تخيل كان انا نشرب كاس ديريكت من السبيلة من غير الفلتر هذايا. هو صح بيرا وسي محمد الربحي وقال ما فيها بس تركبوا لي فلتر وباش تحافظوا على صحتكم اكثر لانه راهو علاش الناس تخاف من الماء الحنفي لانه نعرف في الكلك يخفي يعمل حجر في الكلاوي والناس تخاف على الكلاوية والناس تخاف على صحتها هذيك علاش يشربوا الماء المعدنية لكن المفروض رانا نشربوا ماء السبيلة اذا هو كان معناتها اموره 5/5 واموره واضحة ماء السبيلة ولي خير بطبيعة الحال والاملاح الموجودة فيه والكل نحبوا الاملاح موجودة فيه ما نحبوش الاتربة ما نحبوش الاوساخ ما نحبوش برشا كالكير في الماء واذا اي مواطن بسيط يقول نفس الكلام اللي توانا نقول فيه. بعد مشكل الماء في سيدي عبد الكافي مع مدام سميرة ومش نمشي ولو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا بيك.
2: ألو مرحبا.
0: مرحبا شكون معنا سيدي؟
2: صباح الفل والياسمين علي الشامي مات.
0: سي علي.
2: نعم.
0: تفضل سي علي.
2: أهلا من تحت هاي الفلة الطبلية تروح سيدي سالم. كيس تاع سيدي سالم محفر والكار ما منسوب علينا باش يجينا الكار. لكن بالتحفير الكيران الجدد ما ينجموش يجيبوهم
0: هاي خطر يتكسروا هاي
2: هذا اول حاجه ثاني حاجه نخلصوا في
0: استنى خلينا نرجع لاول حاجه لحظه واحده سي علي الحافلات موجوده ولا
2: نعم
0: الحافلات موجوده
2: على خاطر الكيس مكسر
0: على خاطر الطريق مكسر باه المهم تجي الكار للمنطقه نتاعكم
2: نعم
0: المهم تجي الحافله يا سي علي
2: ليه مش
0: ديما ليه
2: خاطر
0: دي يجي ولا ثلاثه تتكسر شنو المشكله الثانيه والاشكالية الثانية اشكالية الثانية سعلي
2: والثانية احنا نخلصوا في القبضة والخروبة جبلة والخروبة لكن ما نتنفوا حتى بحاجة لا بنا جبلة تهز لا بطرقات مجيجة
0: انت تقول ما يتمش رفع الفضلات في منطقه عين فلات
2: لا فضلات تهزك الكل نحرقوا فيها حرقان
0: يا لطيف وهذه مشكل كبير برشا صدقوني يمس شويه اللي صار فيا لانه مشيت نضيف لقيت مجموعه من الناس عملوا حريقه وصلت لنا النار انا حتى زميلتي ما كانت تحكي لي تقول لي صدقني مقتلي شعل وكل الحريقه مشيت عملت اكسجين اصلا ما عادش جبت نفس المراه شفتوا ما شنو قاعدين ايش قاعد يصير البلديه تزمها تقوم بالدوره نتاعها اللي هي رفع الفضلات في الوقت المحدد لها اللي هي صباح بكري ولا كذا يجي يرفع الفضلات باش المواطن ما يضطرش هو اللي يشعل الفضلات هذيك اللي فيها مواد سامة ربما تولي فيها خطورة كبيرة برشا على الصحة متاعنا مع واحد يولي عنده ضيق انفاس ما عادش حتى يتنفس وربما يمرض وكما يقول قال توسع لي ما دام المواطن قاعد يقوم بالواجب نتاعو بالأداء البلدي خلص في الزبلة والخروبة اذا قلت لك المفروض ننتفع بالخدمات هذه كيما نخلصوا نحن عن السيارات زيت كيف كيف يقول لك نستعملوا في الطريق ونخلصوا الفينيات يلزم زي كيف كيف يكون الطريق ما هوش محفر تفضل يا سعلي حبيبي نحكي معك شويه مسيل شيء تفضل
2: الحاجه الثانيه
0: الثالثه هذه الثالثه ايوه
2: المجلس المحلي اللي انتخبناه المجلس المحلي اللي انتخبناه ليس موجود تم مكتب محلي في تحت البلديه تحت الولايه لكن كل هذا
0: والله ما سمعتش الجملة مريح ماما مرحبا بك سالي شكرا لك سالي تحددت كيف على المجالس المحلية ودورها في كل المناطق تقريبا اللي هي ناشطة فيها باهي نمشي ولي مكالمة موالية ورجاء كل مواطن مش عطينا الاشكال أول حاجة بيجيز نحب يكون واضح باش ما نقعدش أنا نسأل برشا ولا نعمل نقطعكم برشا مرحبا المكالمة رقم 3 على السلامة
3: ألو
0: مرحبا شكون معنا
3: بسمة من الساق
0: تفضل بسمة
3: أنا عملت اكسيدون أنا وراجلي وبنتي
0: يا لطيف يا ربي لاباس
3: لاباس الحمد لله عندي 3 شهور تويكا ملي عملت اكسيدون يا أخي تعرف أنت اكسيدون واحد وظروف ويعلم بينا كارب مولا الدار معناتها ما ساعدوش الحال هذايا وكل شيء
0: شنو ما ساعدوش يعني ان انتم عملتوا حادثه بس علاش انتم ما خلصتوش الكراء
3: الكراء
0: في
3: يعني تخيل احنا تو 3 شهور داخلين في الرابع شهر
0: سنه قبل كل شيء انت لا وقت عملتوا انتم الحادث لاباس تو انت صحتك وراجلك وبنتك لاباس
3: بنتي وراجلي معناتها تعرف تردريد وابرك يتحركوا شويه انا ثلاثه عمليات على ساقي عندي ساقيه واحده عامله عليها زوز عمليات واحده عمليه
0: نطفى عليك شاء الله لباس بسمة مولا الدار ما ساعدوش لكم ما خلصوش لك ايه هو من حقه انه مدام وكالي الدار هذه للناس انه ياخذ مستحقاته
3: اي يعني عنده طول 3 شهور كراه وداخلين في الرابع والماء والضوء يعني ولا حب يخرجنا مدى انا يا ويلي معناتها نولي في الشارع يلزمنا طول كراه ودار اخرى واحد ما عندوش لا باش يخلص مولا الدار ولا عنده باش يكري دار اخر وتو جاي قراية بنتي وواحد ما عرفت تتكام صدقني يعني بيا كرب كلمتكم بعد باش هكت يعني اصحاب الخير يعاونوني الحق والله يعلم بينا كرب
0: وين تذكر انتي بس ما طريق شنو
3: طريق سلطنية ولاد الحاج عمر عادي كاري
0: قديش كارين انتم بس ما
3: ميتين يعني دار على قد هسا
0: معناتها يعني مسالين 600 دينار للسيد
3: ايه بخلاف الماء والضوء هذا اخر حاجه جاتنا كانت ورقه الضوء 220 ورقه الواحد 200 الف معناتها الواحد هذا مليون كراء وماء وضوء والله اسال على دار اخرى يحبوا كراء وضمد من 450 ل 300 يعني يحبوا كان بالكراء والمد انا لا عندي
0: معناتها انت وانتم مول الدار لو كانت تخلصوا الكراء تبقاو في ديرتكم هكا ولا خاطر 200 دينار ما تلقاش دار
3: اكثر اصلا لا لا حاجته بدار
0: ايوه مش خاطر الكراء
3: اه بخلاف يعني هو يحب معناتها يخرجوا من الدار خاطر ولده باش يعرض فيها وكل شيء احنا لا نزمنا نخلصوا خاطر الظروف وواحد وقت زون ولا نزمنا نكريو دار معناتها تعرف انت توك تشوف الديار والواحد
0: خاصه مع العوده المدرسيه والجامعيه يصعب شويه مش
3: لقاها لما علينا كل شيء يعلم دينا كان ربي
0: وفي شنو تقرا بنتك يا بسمه
3: سنه اولى
0: صغيره ولا ما تستثنين عمرها اول عام تقرا بنتك
3: لا هي بحكم الاكسيدو والظروف والواحد
0: عاودت العام
3: تعاود
0: سنة أولى وما عنديش لدوات نتاعها والكتب وكلها ولا عندها
3: نتاع والله نعم. التو لخذيت لها حتى حاجة أقسم بالله لخذيت لها حتى حاجة يعني مخي محروق كيفاش باش نعمل هذا مولا الدار يحب يخرج
0: باهي
3: بس هذا يلزمنا نكري
0: مش عندكم عندكم عمدة ولا في المنطقة بتاعكم؟
4: اقسم بالله لا خليت حتى بلاصة، كلمت الجمعيات حتى بس يعاونوني على الدويات وعلى الواحد، لا حتى تو نشوفه ما لينا رب كريم.
0: اللي يسمع الحكايه نتاعك والحاله الاجتماعيه والظرف اللي تمر به بسمه وينجم يعاونك على شلاياك وسمعتوا الظرف نتاعها، كيفاش نجموا يتواصلوا معك يا بسمه؟
4: 50 565 308 308.
0: ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها يا بسمه، وان شاء الله تلقى ناس اللي تعاونك. هو ما يغلبك كان اللي يقول لك اعطيني نتاعي، مع راجل كيدي داري يقول لك تحب دويرتي عندي ما نعمل بها، معناتها من حق هذا. لكن بالحق راه اليوم باش مواطني اللي قدار باش يكريها ويحاول وينقل من دار لدار راهي صعيبه برشا، فما بالك هي صعيبه برشا من قبل، فما بالك توا وقت العوده المدرسيه الجامعيه مع الطلبه يوليو يكريو هما الديار مع من بعض الاجانب وغيرها، فهذيك علاش الكريه زيد غلاي برشا، وان بليس ما عادش متوفر برشا للمواطنين، هذيك علاش لقاو برشا صعوبات. دار اللي تلقاها معناتها 200 دينار تكري لك 400 هادي، راه هو فرحان وسعيد، معناتها للاسف وهذه موجود. فمسيش وقت اللي نحاولوا نرحموا بعضنا تلقى ناس باهيه نس كذيرة، والدار يقول لك دار معناتها وقت تلقى نسبية كري لهم وانت مرتاح، هم يخلصوك في الشهر نتاعك، عندك حق زاد زي السيد الكريم. اللي يحب يحاول بسمة هي سمعت القصة نتاعها على 50 565 308. ان شاء الله يا ربي من خلال البرنامج اذا حسيت بصدقها وبكلامها وبالوضعية الاجتماعية الخاصة بها وبردتها اللي بترجع تقرا، حاولوا تعاونوها. مشوا المكالمة موالي العسلامة. صباح النور.
5: صباح النور يا عيسى.
0: مرحبا شكور معنا.
5: اسمعك هدى سيدك وزيد.
0: تفضل يا هدى.
5: لين عندي شكيل بلي سونك لكا ماهوش موجود وقتي، ونحن القصونا الماندا ورحت ظروفه صعيبة، انا كنت نعيش من الماندا ثم عندي ايش لمنين ناكل لمنين نشرب لحتى شيء، وانا ملقيت حتى حل.
0: انت مريضة عندك مرض ديسيلياك بالعربي، مرض الأبطن عندك ولا شنو؟ اختك
5: اختي عندها مرض الأبطن وانا نقص البصر.
0: هاي
5: عندي عيني توجع، عطاني طبيب دواء 3 شهور استعملته، طالب علي تصويرة للعين وطالب علي لازير، وانا راسي وجعني وما نجمش حتى نخش من الدار، ما لقيتش حتى شكون يعاوني باش نعمل لازير ونعمل تصويرة للعين، حتى كان يحبوا يمشوا معايا حتى للطبيب. اختي عندها تحليل 157 دينار ما نجمش تعمل خطرها مريضة، ما يجي قاعدة في الماكلة، شفت الطبيب عطاها تحليل لازم تعمل تحليل ب 157 دينار.
0: انتوا منين كنتوا بتاخذوا فيها الفرينة الخاصة بكم، فرينة الروز هذيا تاخذوا فيها منين، من جمعيات ولا منين؟
5: لا ما عطيتنيش حتى جمعية، ما تعملش حتى جمعية، تبرعت لي مرة وحتى تبرعت لي جمعية.
0: باهي وبعد؟
5: قلت لها الأغلبية نمشي ولادة الحلال. لقيت كان ولادة الحلال عاونون.
0: هي تمشي
5: يعني ما لقيت منها حتى شيء.
0: باهي منين تاخذوا تو في الفرينة هذيا لأختك؟ مش تاكل؟
5: مانيش ناخذ، مانيش موجودة، مانيش قاعدة ناخذ.
0: شنو تاكل ملا؟ شنو تاكل اختك مسكينة؟
5: جيعانة اختي، تفطف الكعبة يغرط الصباح.
0: هلتي؟
5: الكعبة يغرط وكعبة عظام، هذيك تاكلهم اختي الصباح.
0: لأنه الفارينة هذي متاع الروز الخاصة، ما تاكلش فارينة العادية اللي نتلوها نحن اللي هي ديجا تمرض هي. مش متوفرة هي تاكل في الياغورت، عايشة على الياغورت مع اختك.
5: هي عايشة على الكعبة يغرطي، حتى الروز مفقود، الروز مش موجود، الروز اللي كنا قادرين عليه ناخذ فيه. ماهوش موجود أصلا. يدعون في زوج في روز الجزائر يدعون فيه ب 8000 فرانك.
0: يا ولد
5: هاي اللي تاخذ كيلو
0: 8000 فرانك. كتلبتنا توا، شنو مطلوب؟ شنو حبيت نعاونه؟
5: نحب نتسمع عن الدوله تقول لهم للعباد هذوما، مانيش نحكي كان على اختي، انا نحكي على على الجماعه الكل. كيفاش شنو مصيرهم يا جماعه هذوما؟ كيفاش شنو مصيرهم؟
0: مرضى الابطن اللي هما يستعملوا الفرينه هذه معناتها مفقوده، هكا تقول انت مش موجوده.
5: مش موجود حتى الروز ماهوش موجود. لا نحب نقول لهم كيفاش، حتى الطبيب ما حبش يعطيها الدواء اختي، قال لازم تعمل تحليل باش نعطيك الدواء.
0: بالطبيعه
5: تحليل ما لقيتش باش نعمل 157 دينار ولا عندي تصوير اللي.
0: انتم ما عندكمش دفتر، ما عندكمش الكارني بتاع العلاج الابيض؟
5: لا ما عندناش، قصونا لمين ده قصونا الكارني
0: عليه،
5: ما قصهم ما عرفش عليهم. مشيت جيت جاولي تو يرجعوكم تو ما رجعونا.
0: علاش قصوه؟ ولا عندكم دخل اخر؟ عندكم
5: ما عندناش حتى دخل جاولي. خوك يخدم
0: خوك يخدم يصرف عليكم؟
5: اي جاولي خوك يصرف عليكم، خويا قلت 600 دينار ندري يصرف علي انا ولا على روح. نحب نطلب من جماعة القلوب الرحيمة نقول لهم عاونوني حتى في الزيارة بتاع عيني، راهي عيني وجعتني، راسي وجعني. كل يوم انا عاونتني بنت الحلال شريت لي دواء 3 شهور.
0: طب انت يهودية تحب نعاونوك في الفارين نتاع اختك ولا انت قاولتي على اللزاق نتاع عينيك؟
5: والله اللي يحبوا يعاونوني فيه كان في اختي ولا في انا ما يسالشني حتى كذا الاختي ما يسالش.
0: انتم عايشين وحدكم انت وانت واختك واخوك في الدفيس دي بوزيدة
5: بابون؟
0: ربي يفضلها ان شاء الله
5: بابون. انا هذيك المهم انت كنت عايشة بها، كنت عايشة منها، ما انت كنت عايشة منها ناكل منها ونشرب منها نحوها، نقسم بالله لما نقفى الف حاجة في حاجة. امي جواها ما يسلقي بتشري، امي جوا الدم ما عندي
0: بتشريوش. ما هي اللي حبي حامرك فيش يتواصلوا معك يا ودي على الاقل فارينة هذية ولا بس تعمل لزيغ على عينيك ولا
5: هي على الاقل حتى لزرني، حتى اللي يحب يحاولي في لزرني مش معي حتى لطبي.
0: قديش رقمك ودي؟
5: 26
0: ناي
5: 507
0: 946 بيه. مرحبا بك يا هودي. شكرا ليك. مرحبا بك هودي. باش نواصلوا فاش قبل المكالمه اللي فيها لكن قبلها نسمعوا النغم هذه ونرجعين.

0: مرحبا بكم الناس كل معاني من نزل السيمي نتاعكم المستمعين الكل، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس وخارج حدود الوطن. تحية جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج، إن شاء الله ربي يرجعكم لينا سالمين سواء كنتوا في دول الخليج ولا في أوروبا ولا وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، ربي يفضلكم إن شاء الله، وشكرا على وفائكم لينا، والله محلكم ومحل كلامكم ومحل إحساسكم بينا بالحق، معناتها إن شاء الله ربي يفضلكم لاباس مرضى وتتعدى لاباس نتاو نقزوها إن شاء الله بحفظ الله. نشيل المكان من مولي العسلامة. صباح النور.
1: صباح النور،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك، صباح الخير،
1: ربي يبارك فيك، وتحيه لي كمان انتم زاده،
0: مرحبا بك،
1: مشكورين،
0: مرحبا، تفضل سيدي،
1: ان شاء الله،
0: شكرا. مرحبا، شكون معنا؟
1: خو فريد، ربي يبارك لك،
0: تفضل سي فريد، مرحبا، عايشك، شكرا لك، ربي يخليك، عايشك
1: معاليا وربي يحفظكم. لا شو، لا خوف، لا سمع هذاك المدحك،
0: يفضلك سي فريد، مرحبا.
1: اي شخصي اختي الغاليه، يبارك فيك، انت الساعه نسمع فيك تكلموا مع مواطن على الحريق والحشاكل الفضلات وكذا، راهي سامحوني بالكلمة هذه والمستمعين، راهي كارثة عظمى والله العظيم. العبد البسيط نتكلم فيك، عندي ضيق مستشفى شهر،
0: والله يصير فينا اي بالحق، والله
1: اي، وزوز مصبات، هو ما عادش يحاول يربح تحت المنازل، ولات مصبات حشاك، حتى يجي مطر في الدنيا يراك كرهت باش بعد نروحوا الريحة ويصب غاديك تو قداش مرة تحرق الفضلات. راه ولينا عايشين حشاك في كوارث عظمى، اللي عنده كليماتيزير ادرك ربي يهون عليه وربي عينه، يسكر بريسنات وباب ويقدم كلمة تزرو، اللي ما عندوش اختي حل براسه باش يشم شويه هو يشم كان ريحه تحريق، معناتها نموتوا احنا كمواطنين. احنا ماذا بينا البلديه كانك انت اختي كبلديه تعمل في الحاويات وقادره باش تقوم بالواجب بتاعك كما ينبغي، والحاويات تنظفها، والكاميون اللي يرفع الحاويات تنظفه، مش كراكي باش يهز الحاويه يصيب روايح كريهه معناتها داخل الشتاء ما شاء الله. ما كانش يختي الغالية كبلدية اقتراح، ارجع خلي الناس كلها تخلي عشان تشي قدام باب دارها ويرجع الكنيون يرفع الفضلات، نقعد الناس كلها نضاف الفضلات تتنهز في نهار تتولي. اما الحاوية راي يقول لك الحاوية، الحاوية بعد 10 ايام 12 يوم باش يدخلوا يهزوها، تصور انت 10 ايام 12 يوم
0: الريحة مع سخانة مع اي
1: فمي. وش مس سايبن الحاوية حشرات وذباب وشواش، معناتها المواطن ولا ما عادش ريحته في المسكن نتاعو،
0: يضطر المواطن انه يمشي يحرق الفضلات، ونعرفوا راهو حرق الحرق هذيك راهو فيه مواد سامه وخايبه برشا للصحه، معناتها راهو نجم انسان يضر بصحه جاره وبصحه غيره، وقت اللي زعما هو باش ينظف بالو، لكن هو راهو فيه برشا مخاطر، خاصه كي يكون فيها بلاستيك ولا غيرها من الحاجات اللي احنا نستنشقوها تدخل ديريكت في الـ في الـ في الدواري بتاعنا،
1: نتقلقوا من الصبات موجودين يشعلوا فيها من النار. وتو تعديت خرجت باش نقضي، خرجت كان بالروح فهمني، والكاميون البلديه مراكي قاعد غاديكا مسكر باللارو ولا علاقه لمن تنادي يا خويا، نحينا الحاويات وخلي كل نهار تعدى الكاميون، عشان كيما تربينا قبل ونعرفوا قبل البلديات، يدخل الكاميون فهمني يرفع الفضلات ويروح نروحوا، وانت كمواطن قاعد نخلص لك، انا كمواطن قاعد نخلص لك البلدي فهمني يا خويا، قوم بواجبك نحي الحاويات، انت رابح، راك رابح، نحكي بالمعقول كبلديه راهي رابحه كي تخلي الحاويات، ماهيش قاعدة يومية كان يجي بعد جمعة 12 يوم بعد 10 أيام يجي يهز الحاوية فهمني، رابحة يوميا ترانسفير نتاع الكمائن.
0: نعم راهو لا صحيح برشا كلامك منطقي وصحيح وألف في المية، راهو حرق الفضلات في الهواء راهو حاجة خطيرة برشا، لأنه هذه ممارسة خلينا نقولوا بيئية وصحية خطيرة للغاية على صحة البيئة، صحة الإنسان، صحة حتى الحيوان، فردوا بالكم لأنه بنغزروا الأضرارها الكارثية بعيدة المدى، خلينا نقولوا الحرق بتاع الفضلات هذا.
1: ربيكم دخلنا على الشتاء، المفروض البلدية تقوم بجهر يعني البورديرة والطريق والتراب اللي في وسطه هو باش كسب مطر نلقاو روحنا فيه، ولهذا برشا في الطرقات طريق تنيور فهمي كل شيء إلا ما رحيم ربي،
0: مهم برشا اكزاكتومون، وحنا قادمين مع تحسب الخبراء يقول لك شتاء ممطر جدا مش يكون عنا بارده الدنيا صحيحه، اما الشتاء باش تصب برشا المطر ان شاء الله ربي يرحمنا، لكن لازمنا ننظفوا برشا، لازمنا ننظفوا برشا باش ما نغرقوش ديجا
1: نضيقوا مع رواحنا، مش من بعد ما تصير حشاشه
0: ماينه عشان احنا اغلب الوقت وقت اللي بعد ما تصير الكارثه نتحركوا، بعد ما تصير المفروض قبل يتم الجهر ويتم تنظيف وذيك البلوعات، انا بيدي والله وين تعدى قص شنو خد نصور، والله ناس تليفوني فيديو ساعات تقول خلينا نصور هذه، شفت الفضلات، نمشي شويه نلقى واحد اخرى كيفها معناتها بلوعه معبيه بالفضلات، هو اللوم شوية على المواطن، هو راهو عمرنا ما نحكيه النظافة قلوا بلدية كهو. النظافة هي مسؤولية مشتركة بين البلدية بين المواطن بين كل الأطراف، لكن البلدية تقوم بالدور متاعها في رفع الفضلات في الوقت متاعها، وتوا نتخيل كل البلدية قاعدة تقوم بدور كبير في تنظيف في النظافة المفروضة تنظف مليحة، اقتنيت معدات جديدة بلدية سفاقس للتنظيف وغيرها، خاصة وين الموجودين الرجارات هذوكم باش ما يطينوش. نحن ها في داعة سفاقس وقت تصب مطر عندنا سنوات تتسكر ونقعدوا موجود محبوسين معتها هنايا في الإذاعة. علاش؟ لأنه لازمك باتو باش تخرج بيه معتها من على شنو. والله في بعض الأوقات مواطنين محليهم وحدهم مشيوا يهزوا هما الختام تاع باش الماء يتعدى لانهم ديجا مسكرين
1: الثانيين. شفت الويل غادي كان تعجز في تيستين وليت غادي كان
0: صعيب صعيب الامور. صحيح صحيح صحيح.
1: البلديه بارك الله فيها سمي راهي قاعده تقوم باش بواجبها. الحشيش من فوق لفوق يتنظف، لكن السقيت نتاع الماء في التراب الموجود والمواطن مش يجيب يصب التراب راهو في الطريق اختي الغاليه سمي. هذا تراب متراكم على بعضه. انت عوان النظافه ولا عوان الحضايق قاعدين تخرج فيهم باش يخدموا، ربي يعينهم وربي يشدهم. يا خويا اجهر لي بالمسحه.
0: واضح يا سي فريد.
1: وفي اوروبا راهي براس
0: اي ولدي تنظيف الدنيا تلمعت ولي
1: وبالاسبيراتور
0: اكزاكتومون. والله
1: احنا وين
0: كيما نظفوا في ديارنا تلقى هكا تلمع، تلقى طريقي لمع بالحق راهو. والله معناتها تلقى اللمعه هذيك اللي نحبوها في ديارنا نلقاها في الطريق برشا. باهي تحيه كبيره لكم الناس الكل. نرجعوا من جديد لاستقبال المكالمات الهاتفيه. نقولوا الو صباح النور. اهلا وسهلا.
2: الو
0: صباح الخير مرحبا بيك.
2: صباح الخير نهارك زين اختي حنان.
0: مرحبا بيك سيدي. شكون معنا؟
2: عايش معك صالح عامر من بحار من معقنديه الحنش.
0: مرحبا يا سي صالح مرحبا بيك تفضل سيدي.
2: والله ديجا كلمتك الجمعه اللي فاتت والله العظيم كل البرنامج والموضوع اللي كلمتك عليه لا يحرك وساك.
0: نعم سي عامر اللي تحكي على فلوس الرحله البيولوجيه عاد في جمعه باش يرجعوا لك الفلوس. وصلت معاهم راهو سي عامر وقت اللي نلقى اجابه نجم نجيو بها المواطنين راني نجيوبك سي عامر. وانت شاركت معي يوم 3 سبتمبر يعني 3 اللي تعدى في الموضوع هذا الخميس اللي تعدى، مازال ما عنديش معلومه دقيقه حول فلوس الراحه البيولوجيه وقتاش تتصب. فهذيك علاش راني ما جاوبتكش ما نجاوبش مواطن، راني ما عنديش الاجابه الشافيه والضافيه. ما نحكيش كهو راني نحب قول وفعل وكل الملفات راني نتبعها اول باول. وما تقولوش راهو اليوم ما حكيتش برشا على الملفات الخميس اللي تعدى، راهو كلها اغلبها كانت بلاغات ضيع وفما شكون تحكي على مشكل كيس مكسر وغيرها. انا وقت اللي حاجه نجم نقوم بها ونعملها ونلقى اجابه من المسؤول راني نجاوبكم. وقل شنو وقع ما عنديش اجابه ولا ما جاوبنيش ما نجمش نجاوبكم. ديجا شو باش نقول لكم ما نملوش فراغ احنا في الميسيون، احنا نحكيو ونحبوا قول وفعل. نمشيو المكالمه المواليه. لو عسليمه صباح النور. اهلا وسهلا.
3: اهلا عسليمه
0: مرحبا بيك.
3: عسليمه اختي حنان
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: معك مها صاحبه حنان بن سعيد مريضه في حاله حرجه.
0: انت مدام مها صاحبه حنان هكا حنان بن حريز. ايش بيها لبس
3: حنين بن سعيد؟
0: ايش بيها حنين بن سعيده؟
3: دخلوها للريا عندها جرثومه اللي وريك سوف الرويري
0: نصف عليها
3: مليله المولد دخلوها للريا وطويك خلفت هذه زرها مليان بالبلغم منها ما حبش يتنحالها وقالت هي في حريجه حالها
0: هي طلبتنا لشنو يا مها؟
3: إذا نطلبكم القلوب الرحيمة يعاونوهاش حتى بالدعاء.
0: شنو هي توفي سبيتار هي تو مازلت في الرياء هي مازلت في الرياء هي يا مهان؟
3: ايه
0: مازلت
3: في الرياء
0: في سبيتار تو قدش عندها؟
3: عندها مليلة المولد من عشرة مليلة المولد قديش طويلة كثير مكون أكثر من
0: إن شاء الله ربي قيمة إن شاء الله ربي قيمة سالمة. وظروفها في الدواء في سبيتار يعطيو فيها في الدواء ما دايما في قيمة في سبيتار هي
3: ساعات يقولوا لها هذه يجيبوه الدواء هذايا
0: ما مش موجود في مش موجود الدواء نتاعها في الصيدليه ولا في السبيطار
3: في غادي السبيطار لا يجيبوه غادي بالفلوس
0: وتوا عندها دواء مسحقته حنين بن سعيدة.
3: والله يعني نكذب عليك انا ما نعرفش شنو هو الدواء بالضبط اللي مسحقته غير امها ما تجمش تكلمك هيك عارف عندها البحه
0: ربي يفرج عليها ان شاء الله يا ربي. امين
3: يا ربي يديرك
0: وربي يفرج على كل مريض يا رب.
3: مطلب كان على القلوب الرحيمه باش يعاونوا هي شيء. الله يديرك لك ان شاء الله.
0: نمشي في بيلي توا هي مسحقه الادواء يعاونوها فكان هكا ما فيها بيس. معناتها نجم نحطوا حتى رقم الوالده نتاعها كان في الاستماع ولا ما نعرفش الرقم تحطوه ونجموا ناس يعاونوها بالدواء. معناتها هاي
3: نعطيك نمره
0: الوالده. نعطينا رقم هي شنو اسمها ساعه شو اسمها؟
3: اسمها مريم. مريم مريم
0: مريم تفضل. أيوة
3: 20464
0: أيوة
3: 573
0: باهي. إن شاء الله يا ربي ناس تعاونها. حنان بن سعيد المقيمة في الرياء أول حاجة نعاونوها بدها الخير بل كل شيء. نقول إن شاء الله ربي يفرج عليها وربي يعافيها يا ربي يمين لأنه وربي يفرج على كل مريض. وناخذ معنا آخر مكالمة هاتفية. ألو عسلامة بعد مدام مها.
4: ألو
0: مرحبا. مرحبا شكون معنا؟
4: عمر العربي.
0: سي عمر الهرابي. مرحبا يا سي عمر. مرحبا بك.
4: الو عمر ديك اخيتي والله تو جي 20 مره ما تحصلش
0: عليك. هاك تحصلت. هاي مرحبا تفضل يا سي عمر.
4: اخيتي مشيت عديت على عينيا في الطبيب اليوم عندي 5 شهور عطوني موعد قال لي تو يجيك مساج باش نعمل لك العمليه. لما التسردات مشي اليوم هو 5 شهور لا مساج لا حتى عيني الاخرى دلت والفرنك والله الصخه عندي وسخنتي ما عنديش زي مني عندي ضيق النفس تصور كنت في السجن.
0: والله لا فهمتك يا سي عمر. والله سامحني الله غالب ما نعرفش شنو الاشكال اللي عندك.
4: ما عندي حتى الشيل ما عندي ما انا مشيت وعديت بفلوس يجي شهر.
0: اسمع اسمع يا سي عمر خلي نسالك يا سي عمر. انت مشيت انت للسبيطار باش تعمل عمليه قالوا لك
4: مشيت عديت كل شيء واعطوني ورقه الدواء واعطوني الموعد قالوا لي تو نعمل لك مساج يجي باش نعمل لك العمليه.
0: مساج على شنو؟ مساج على شنو؟
4: اليوم خمسة شهور ما نمش حتى شيء وعيني الاخرى زين ما عادش نشوف به.
0: ما عملتش مساج؟ انت داوي في قسم العيون يا سي عمر؟
4: اي في قسم العيون وخي
0: 5 شهور ما صار شيء.
4: والله لا صار شيء. هكا تحب يجيب لك الاوراق كل حد معنا المشاهد اقوى دليل الاوراق ورقه الدواء حتى الدواء ما قعدش والله من لمته الصفر ذاك نشوف فتح على صدري.
0: واضح. بس يا عمر خلينا نتكلم لو تسمح لحظه. ان شاء الله ربي يفرج عليك سي عمر. هو فما اشكال كبيره في قسم العيون في المستشفى. تحيه للشيف سيرفيس دكتوره اميره التريقي تقول لي راهو عندنا ضغط كبير برشا وعنده حق راهو سي عمر وكيفه برشا ربما خليني نقول عشرات من الناس اللي قاعدين يستناو اللي باش يعملوا عمليه على عينه واللي يحب يعدي حتى جوست فيزيت على العين على العينين يعطيه مواعيد متاخره برشا. تقول لي لانه يجي يشوف السيرفيس قداش مليين يوميا. قالت بصفه يوميه رانا نقبلوا في الناس وفي العمليات لكن هيك حد جيد هذيك حد الامكانيات الموجوده عندنا في السبيطار ما نجموش نعملوا اكثر. لكن يبقى مواطن يستنى 5 شهور وهو مسن تو سي عمر يقول لك نحب نعمل مساج 5 شهور ويستنى ما عملوش المساج هذايا وباش يحضروه للعملية. ونزيد نتواصل مع دكتورة أميرة ونشوفوا معها الموضوع متاعك سي عمر. معاك أنت إن شاء الله ساعة ربي يفرج عليك ربي يقيمك سالم. نوصل معاكم نهاية المشوار في إعداد وتقديم هذا اللقاء حنان الحشيشة كامل الفريق سلم عليكم. شكرا لكم. نختموا بهذا النغم إن شاء الله نصبحوا خير يوم الخميس القادم. تحياتنا لكم مستمعينا وما كنتوا في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تتواصل التدخلات الميدانية لعدد من البلديات بصفاقس على غرار بلديتي الشيحية وجرمدة بمحيط المؤسسات التربوية وفضائاتها الداخلية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 فضلا عن تنظيف وتهيئة المساحات الخضراء. استعدادا لموسم الأمطار طالب متساكن صفاقس الجهات المعنية بمواصلة تنفيذ التدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء والمواقع التي تستوجب التدخل العاجل، لا سيما جهر وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار للحد من مخاطر الفيضانات. في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والبلديات تم خلال السنة الحالية رفع 30,000 متر مكعب من النفايات الصلبة ببلديات سيدي حسين وبرد والمحرس وفق ما أفادت وزارة البيئة. تحيي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الوطني لحماية الصحفيين الذي يتزامن مع ذكرى الاختفاء القسري للزميلين الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا منذ سنة 2014، معلنة عن إطلاق حملة وطنية ودولية للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملحقين بسبب عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوة الاحتلال في محافظتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية في وقت مبكر من صباح اليوم، في حين أطلق الاحتلال عملية واسعة النطاق في شرقي القدس المحتلة. أسفرت الهجمات الحوثية على السعودية عن إصابة 73 مدنيا واندلاع حرائق بعدد من منشآت الطاقة. أكدت الإدارة الأمريكية فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلة النفط ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. نهاية الموجز للقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي

0: تونس
1: تونس بعينينا
0: بعينينا.
2: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا بعينينا.

العشرة والسبعة دقائق. صباح الخير، صباح النور، شعلا نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليامات. مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكل، ومرحبا بينا أحنا إن شاء الله نكونوا مرحب بنا بيناتكم وين نعيشوا مع بعضنا إن شاء الله أحلى الأجواء، أحلى الإيقاعات وأحلى الصور وأبنها وأجملها، خليني نقول اللي خذيناها من برنامج تونس بعينينا، واللي خذيناها زادة في المباشر متاع المباشر، واللي هي كيف زرنا أماكن، شنو حسينا، شنو شفنا، شنو لقينا، شنية المكان اللي نحب نعاود نزوره، المكان اللي نحب نعاود نمشي ونتفرهد فيه أنا والعائلة، ولا مشيت له ونحب مشيت له وحدي نحب نهز عائلتي ونمتحهم بالمكان هذية. مرحبا بكم الناس الكل اللي تتفاعلوا معنا سواء على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس على فيسبوك وإلا على 764-280. هذه ألفة زميتو حييكم، تقول لكم أنا فرحانة برشا لي، حاولت واجتهدت أني نقدم أحلى الصور الحقيقة على بلادي، وهذا واقع عمرنا ما زيناه، ولكن زادة الحقيقة باش نتوحش، مش نتوحش برنامج تونس بعينينا اللي نحبه برشا، واللي من خلاله بالحق نعبر على حبي الكبير لبلادي، وحسيته هذية منكم ولمستو منكم ولمستو من مختلف الضيوف اللي ديكو تتصل بيهم يقول لك تفضل لبي الدعوة باش نحكي على بلادي، باش نحكي على تونس، باش نحكي على منطقتي اللي أنا تولد فيها وتربيت فيها وترعرعت فيها وعمري ما نسيتها، كما ضيوفنا لنهار اليوم اللي عيشوا خارج أرض الوطن وكانوا هوني وصيفوا في البلاد وروحوا، أما روحوا ودمعتهم على خدودهم، يقول لك برغم قصان الضوء وبرغم فماش الماء، أما دمعتي على خدي وبلادي هي بلادي. دونك هذا التفاعل وهذا الأحاسيس الكل نحب تكون موجودة معنا اليوم في تونس بعينينا. خليني نسلم على الفريق الكل اللي معايا، نسلم على سمير طقطق في الإخراج الفني ويسرى الغربي في الديجيتال، زملائنا في الستاندار يظهر لي فريدة ولا سوفيين، سالم سالم سالم المعذره يا سالم، 764-280 سالم عيسى في ستاندار. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله ديما زاهين ديما فرحانين، موزيكتنا وايقاعاتنا واجواءنا تكون كان حلوه معاكم وليكم وبيكم.

0: تونس. تونس تحيا تونس على الاخر. ريت هذيك هذيك دمنا, هذيك البلاد, هذيك دمنا,
1: هذيك العالم بتاع تونس,
0: هذيك ريحتنا. او انت كتولد
1: انتولد في تونس,
0: ها, وروحك وين
1: تونس
0: وتشم فيه تو شني
1: هو تونس.

العشرة وسبعتاشن دقيقة بينتو وثمانتاش الحقيقة العشرة وثمانتاشن دقيقة وطوب شنوالي وعاد الوقت بالسجون دا عاد سيئ للغانتخي سكولير نرجع في عودة مسيين ان شاء الله نرجع لغوبير نتاعنا الناس الكل نرجع الوقتنا العادي نرجع نتلموا فرد وقت نرقدوا فرد وقت وقوموا فرد وقت يظل يزيد حتى هذية مهم برشا ونحتاجوا له سبحان الله محتاجين فترة فترة هذيك هو الإنسان وطبيعة الإنسان خاطر زيدا نتفكروا بيريود أخر السنة الدراسية نبداو نلوجوا على هذاك نقولوا احنا الفليكسيبيليتي ولا هكاك التسيب شوية في الوقت نحبوا نقولوا معناها يزينا من ترباطنا ياسر بالوقت في حين أنه توا في بداية السنة الدراسية وقبل انطلاقة مباشرة نبداو نستناو وقتاش نرجعوا لهيك الوقت المنضبط هذاك والانضباط هذاك اللي تعيشوا كل افراد العائله ان شاء الله كل الخير وان شاء الله بنجاح هذا اللي نتمناوه ان شاء الله لصغيراتنا الكل وربي فرح كل عائله تونسيه خاطر نعرفوا فرحه نجاح بصغيرها هي فرحتها هذيك هي وهذيك على شنو تخدم وهذيك هو على شنو تعيش مين زيدا تعيش زيدا خاطر توانسه حتى بصعوبات معناتها الماديه اللي نعيشوها على مدار السنه ما شاء الله عندنا من المناسبات على مدار السنه معناها بصفه تقريبا متواصله بين اعيادنا المناسبات الدينيه بين فروحاتنا بين الصيف نتاعنا بين العوده بعد من المدرسه كلها مع بعضها نعيشوا فيها صعوبات ولكن والحمد لله ان شاء الله كل عائله عندها الفرحه في دارها كل عائله تحتفل كل عائله تواكب هذا مهم برشا كيما زاد كل عائلة تصيف وكل قدير وقدره كل إنسان على طريقته كيفاش يراد تصيف متاعه كيفاش يراد فرهيدة متاعه وتفرهيدة متاع صغاره هل أنتم أنا باش نطرح عليكم سؤال باش نسهلوا شوية ليكم مستمعين التدخل على خاطر أنتم باش تدخلوا معايا باش تتفاعلوا في البرنامج اليوم أنتم العنصر القار باعتبار حبينا حصة ختامية الحقيقة هكا نحوسوا بها من ولاية الولاية اليوم في تونسنا العزيزة وفي برنامج تونس بعينينا وفي نفس الوقت نستدعيكم باش تشاركوا معنا في المسابقة متاعنا على 70-164-280 وإلا على الصفحة الرسمية الخاصة بكم على إذاعة إصفاق نعطيكم السؤال اللي هو ما هو إلا مدخل الحقيقة للتفاعل معنا الإيجابي إن شاء الله يا رب يكون نقول إيجابي معناها راهو نحبوا رأيكم بكل صراحة أكيد شو تقولي غلاء النزل مش نجي نقولك لا مش غالي النزل ولا حتى الخلاعة حتى هي مكلفة أما بليتو حابين تفاعل إيجابي في مستوى ونشره الناس أنه تمشي البلاصة هذيك متفقين في الغلاء برتو حتى كي تكري دار وحتى كي تقول انا تو نهزم الدار شويه خاطر حتى اللي في الدار مش بلاش انت هزيته من الدار تكلف عليك وقضيت وحضرت وماشي معناها لبلاصه معينه وتحب تتفرهد فيها ومن بعد غادي زاد المصروف من غير ما تفيق عرفتوا كلي من اين لك هذا من اين ذهب هذا ما تفيقش صحيح وانا متاكده تشاطروا فيا في الراي ولكن ميسالش نجمو نعرجو عليه اما اكثر حاجه انا نتمنى نلقاها في الحصه مع تدخلاتكم هي البلايص اللي مشيتوا لها نحبوا نشرهوا بعضنا على انه نشوف نمشوا البلايص انا بيدي تنقول لكم على شنو شرهت اكثر بلاصه نمشي لها السنه وان شاء الله ربي سهل مازال الدنيا سخونه شويه بالك ربي يسر لي ونمشي وانتم زاد كيف كيف فقولوا لي شنو البلاصه اللي مشيتوا لها وتحبوا تشرهوا غيركم عليها والا فما شكون شرهكم على بلاصه بما فيه برنامج تونس بعينينا والفقرات والحصص اللي سمعناها من الكل والولايات اللي مشينا لهم ومشينا حتى في حصص معينه الى معتمديات كيما جرجيس واعطيناها حظها وحكينا عليها مطولا وعلى عاداتها وعلى بلايصها المزيانه وعلى وين تنجم تزور وتمشي كيما مشينا الولايات كيما قلنا دونك انتوما نحبوا هذا الشيء نقصد انا بالتفاعل الايجابي 70-164-280 وفي نفس الوقت شاركوا معنا في المسابقه وصل قيمته 200 دينار نختموا به برنامج تونس بعينينا كيما بدينا بالجوائز وبدلال كيما نختموا مع الجوائز والدلال ومعاكم انتوما مستمعينا وصل قيمته 200 دينار من اهداء مايورا كوكوبيتش الموجوده في غار الملح اللي مازالت تعرض خدمتكم الفتره القصيره اللي مازالت خليني نقول دونك مرحبا 200 دينار تنجم تتفرهد بهم تهز صغيراتك تنجم تاكل حويته بنينه تعوم غاديك في وسط البحر وتقعد في بيوت في وسط البحر دونك راهي حاجه ياسر مزيانه
وتمشي في الفيديت وتشقق الشقة نتاع البحر. أنا عندي الحقيقة جربتها وأول مرة زاد سناء أني أنا مشيت كوكو بيتش وتفرهت وتمتعت وهيك الشقة كله كوم وشقة بالدخلة ذيك بالفيديت وحدها كوم آخر معناتها الأدرينالين كله يطلع وتتفرهد ومحليها كترشة نتاع الماء دونك حاجة حلوة برشا. ما نعرفش كان شرحتكم ولا لا أما إن شاء الله كون شرحتكم. دو توت فاسون مرحبا بكم سالم في ستاندار يستنى في تليفوناتكم وأنا بدي نستنى فيهم تليفوناتكم بكل حب وبكل شوق ونستنى تفاعلاتكم على الصفحة الرسمية. بعد في الغنية هذه باش تلقاو السؤال الخاص بكم. مرحبا الناس الكل مشيوا مع سيد مكاوي مرة هذه. ايه الحلاوة دي برشا حلاوة العشرة.

0: مرحبا مرحبا. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده يا تونس. نحكيه على تونس سورتو من الجانب السياحي بالطبيعة، كيفاش نراو بلادنا، كيفاش قاعدين نشوفوا فيها، كيف مشينا وبدلنا جو صيفنا. انا نحكي عن ناس اللي صيفت، ما نحكيوش عن ناس تقول لي توا انا راني ما صيفتش وما مشيتش. ماذا بينا الناس اللي مشيت باش تعطينا فكرة على الناس اللي توما مشيت، وهكا تحصل الفايدة في بالي انا. شنو رايكم، هكا ولا مش هكا، صحيح هذا ولا مش صحيح؟ بيه هات ناخذ التليفون الاولاني ونتفاعلوا معاه ونسألوه سؤال ونقولوا له مرحبا بيك معانا. الو الو، عسلامة
1: عسلامة،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: الحمد لله،
0: مرحبا بيك سيدي. شكون معنا؟
1: محمد بوعلي.
0: محمد
1: بوعلي.
0: بوعلي مرحبا بيك يا محمد. شنو تعرف الدنيا محمد؟
1: لا عارف اليوم في البلاد العربي.
0: ربي عينك ان شاء الله وربي يشدك بالصحة، ويمكن اليوم نعمل عليكم طلع البلاد العربي، يمكن يوم بعد البرامج مش نجي للبلاد العربي. هي جيستم وانا ماذا بيه ديما نطل، معناها نحس طلتي، معناها بالحق نحبها ياسر بلاد العربي ونعشقها، ونمشي نعاود ناخذ نفس التصاور اللي خذيتهم رانيا تلمو انا نحبها بكلها.
1: يزمها ياسر تحسينات ويزمها ياسر لهوة
0: يلزمها اكيد. اي انا معاك في هذا، وكي تقول لي هكا نضرب على وتر حساس واللي هو النظافه. سورتو المسلك السياحي يا مينا، والله مش كان مسلك سياحي، من حق كل مواطن تونسي انه يعيش العيش الكريم ويعيش في نظافه، وزاده من واجب كل مواطن تونسي انه يحافظ على النظافه هذه. هذه باش نعرفوا، باش الناس كل تاخذ حقها، معناتها كل واحد يعرف لي ليه واللي عليه شنو اخر. اما نحكي زاده على المسلك السياحي اللي ولينا ديما نروجوا له، ديما نحكيوا عليه، ديما نخدموا عليه، حتى كي يقولوا صفاقس كي باش نجي ما فيها فيش حاجات كبيره، وتقالت الجمعه الفايته بركه الكلام هذايا وين نجي، معناتها كي باش نجي راني نجي على معلوم في حاجه معينه ونمشي. لكن انا قلت راهو صفاقس كمان معناتها فيها المناطق الاثريه، فيها البحر مش برشا شويه، ما فيها عنا جزيره قرقنا، عنا جزر الكنيس والجو هذاك الكل، عنا شنو اخر، عنا مثلا عند قلت البديدة العربي والمسلك السياحي، مسالك سياحية في المدينة العربي مهمة، المقاهي محلزينها، الجو هذاك متاع الحرف التقليدية وصناعتنا التقليدية اللي ورثناها على جدود جدودنا مازالت موجودة، والموروث هذايا مازال معناتها متناقل، معناتها أجيال وراء أجيال ياخذوا فيه. قعدنا نحكيوا عليه. دونك أنا بالنسبة لي، أنت ضربت على الوتر الحساس، خليني أقول الكلمة هذه. يا محمد علي، محمد بوعلي،
1: محمد بوعلي
0: مستانس تسمعنا في برنامج تونس بعينينا ولا
1: مستانس؟
0: اي
1: على اول مره
0: كيف هي؟
1: اول مره تشارك معكم،
0: اول مره تشارك معنا، مرحبا بيك يا سيدي. بما انك انت اول مره تشارك معنا، مش نعطيوك سؤال ماهوش صعيب بالكل بالكل بالكل بالكل،
1: ماشي؟
0: به الجمعه الفايته شنو الولايه اللي خدمنا عليها؟
1: الجمعة الفايتة القلعة ولاية سوسة.
0: برافو برافو، يعطيك الصحة. دوك انت مستمع وفي، وركزنا على القلعة الكبيرة والقلعة الكبرى. اما احنا خدمنا زيد على وسط سوسة، وبرشا اصدقاء من سوسة قالوا لي خدمت على القلعة الكبيرة، ها قلت لهم لا احنا خدمنا على سوسة عموما، ولكن ركزنا على معتمدية من المعتمديات باش تاخذ حقها عادة، يعني بالحق بالتجربة ان شاء الله، وفي التجارب القادمة ان شاء الله كان تواصل برنامج تونس سبعينينا بإذن الله، نولي ونحاولوا زادة مرات الحصص متاع ان شاء الله الشبكة اللي تخدم فيها برنامج تونس سبعينينا، نركزوا على المعتمديات باش كل معتمدية تاخذ حظها، نركزوا على زوز معتمديات النجم زادة ممكن هذية نربحوا بها برشا معلومات ونركزوا فيها أكثر في بالي.
1: أنا تعجبني
0: يا عيشك، يعطيك صحة. خويا محمد، أنت مشيت شي لبلاصة سنة صيفتي في بلاصة؟
1: مشيت للمناقع.
0: المناقع، هاي حكينا على المناقع، هيك شحشتنا احنا، اعطينا التونسي وين ينجم يمشي كسوسوا برشا فلوس كسوسوا مش برشا فلوس، واحنا ما تبينا مش برشا فلوس بيان سور.
1: هو مش برشا فلوس، معنى عائلة
0: اي
1: تكون من أربعة ولا خمسة أفراد، معنى عائلة الانشاب الخالة ولو
0: محليا يمشي وكثلاثة أربعة كراهب مع بعضهم،
1: ثلاثة أربعة كراهب مع بعضهم كيف يهزوا من دارة وكيف يحضروا كل
0: معناها يهزوا الخير والبركة من الدار وتقام يتفهموا كل واحدة معناتها كل أم ولا كل امرأة شنو باش تحضر ولا كل عائلة شنو باش تهز هكا ولا ما عندكش برشا ريزو للأسف الشديد. قل لي بالنسبة للمناقة مناقة وجمال المناقة للي ما يعرفهاش شنو تقول له عليها اللي عمره ما زال المناقة واللي هي موجودة في ولاية يا محمد علي بدلنا بلاستيك والله كانت الامور 5 سور 5 في معك في التليفون
1: العربي ما كانش
0: اي عاد ما نزيدوش كبكبوها الدنيا شويه سي محمد اي قل لي المنيقة موجوده في انا ولايه
1: ولايه ال
0: ها
1: مهدية
0: ولايه المهدية المهدية المهدية
1: قصور السيف
0: به معناها قريبة برشا من قصور السيف. الميزة متاع المناقة شط المناقة شنية الميزة متاعه
1: جميل جدا
0: هاي كيفيه
1: جميل
0: مزيان يخسارة والله للأسف الشديد أنا ماذا بيا كان شكون آخر زار المناقة. شكرا لك محمد بو علي. بالنسبة لك كنتي تدخل معنا بيانسور في القرعة أما الحقيقة معناتها الحقيقة ما مزيان برشا المناقة تسمع فينا لا أما ما نجمش نزيد نحكي للأسف معناتها المكالمة تقطع يا سمير تو نشوفه مع التليفون من بعد شوية موسيقى ونسمو بعينين أماليها باش يحكيو اليوم ضيوفنا هما زيدا مستمعينا دونك بعينين أماليها هكا باساج صغرون وناخذ التليفون اللي من بعد وتو إذا كان فما شكون زار المناقة أنا بيدي زرتها ما عندها سنين الحقيقة ما نعرفش تبدلت ولا ما نجمش نحكي عليها تو ما قعدت الصورة اللي أنا زرتها فيها يمكن عندها 7 سنين أكثر من 7 سنين ممكن عندها 10 سنين ملي أنا زرتها معليش مقصرة مع المناقة عينة فرصة نمشي للمناقة
2: بعينين أماليها

0: به جاءوا الملاقة بعنيها بالحق شخصيا قعدت نسائل كيفاش كي رجعتوا بالوقت توهكا توهكا يا ألفة مانتا نكزة راهي من صفاقس الملاقة ياسر مزيانة حسما خليتها أنا الحقيقة. أما به كان مستمعين اللي مازالوا كيزاروا الملاقة كسوس والصيف هذا الصيف اللي قبله فما فرق بين إنسان عنده 10 سنين من اللي زارها وبين إنسان مانتا مازال كيزارها سنة ولا العام اللي تعدى. هل كيما أنا قاعدة الصورة اللي عندي وإلا لك البلاج فيرش محلي هيك الشاطئ قولوا احنا شطوط العذراء الجميلة الصافية البحرها ريكح مش غدار الهدوء شنو اخر البساطة محليه ما نعرفش قولوا لي انتم اذا كان نفس الصورة اللي قعدت عندي انا في بالي وإلا لا. تو باش نهزكم الولاية هو ما خدمناش عليها السنة الحقيقة هو خدمنا عليها عم ناول وحاولنا عم ناول نمشيو أكثر معناها النوع في المناطق معناتها ألفة كي تغزر في عدد البرنامج تغزر الخريطة تقول هاي المرة هذه مشيت للشمال المرة جاي مشيت للجنوب نغزر حسب الخريطة مشيت لليمين على الشرق ولا الساحل نعمل ولاية داخلية. دونك حاولت نجتهد هكا كيما خدمنا بيجا كيما خدمنا وتعرفنا على شط الزويرة قديش محليه ياسر ياسر منطقة وشط مزيان معناتها الدعوة بالحق لزيارته اللي أنا بيدي توما زرته زادة شنو آخر مشينا زادة بين الولايات مشينا مثلا توزر توزر وشط الجريد والجو المزيان هذاك الكل حبيت ناخذكم في الباساج هذية نستحضروا مع بعضنا الجو المزيان والكلام الحلو هذية على توزر اسمه معايا
1: كنت تعطينا كلمة على توزر
2: توزر عزيزة في القلب وعزيزة في الفكر وعزيزة في العقل
3: اللي زورها كل عاود يحب يرجع لها بالسكينة نتاعها والمناخ والناس الكرماء والناس المحبوبين
4: توزر بلاد الخير بلاد الرحمة بلاد البركة بلاد التسامح أهل طيبين كرماء
5: يقول لك توزر جنة مناخ في الصحراء
6: وتبقى ديما بلد أبو القاسم الشابي الشهير اللي ديما يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
7: نتشرفوا بكل الضيوف ونفرحوا بهم باش يخلوا لهم فكره طيبه على التوزر وعلى الجريد بصفه عامه
8: من عز الناس لقيت اللحمه لقيت ناس كانهم ناسي انا جيت من قبل ولقيت ناس كانهم ناسي
9: بلادنا راهي بلاد بركه وبلادنا فيها اولياء الصلاع وبركه ربي ديما موجوده وان شاء الله ديما بلادنا في خير
10: توزر الغنجه توزر بلادي ارض جدادي والحسودي بعد غادي
11: توزر سمحه ونحب الناس ماذا بينا الناس كل مع بعض متلمين
12: معروفين بالكرم معروفين بالدين معروفين بالثقافة معروفين بالشعر معروفين بالنكتة
13: أحلى بلاد أحلى عالم أحلى خضرة أو البعضوز عليك الموت يا توزر
14: توزر عند الغريب جنة وعندنا احنا يا فردوس
15: بلاد الفقير وبلاد التلميذ وبلاد الطالب وبلاد العالم
16: توزر الناس معروفين بالكرم
17: أحلى دنيا وأحلى بلاد وأحلى نعمة
18: أنا الدقلة مصلي على النبي أنا النخلة مصلي على النبي كل شيء موجود وكل شيء متوفر
19: معروفة بالعلم وبالقرآن وبالرجال السماح
20: توزر أحلى بلاص
21: وأهل الجريد ديما أهل الكرم وديما يفرحوا بالضيف إن شاء الله كيما نحبوا بعضنا كي نلقوا بعضنا البرة إن شاء الله حتى هنا نظل نحبوا بعضنا ونتبسموا ديما في وجوه بعضنا وإن شاء الله ربي يوفقنا بكل باش ان شاء الله بحول الله نقدموا بلادنا
22: ربي يبارك لك ان شاء الله يرحمه والديك ويصلح

0: جوستومون هكا خذيناكم في رحلة مزيانة. صحيح الدنيا سخونة، صحيح التوزر نحبوا نزوروها الحقيقة برشا في الشتاء، سورتو في الربيع زيدا محلها ومحلى جوها ومحلى تمغزتها ومحلى شلالاتها ومحلى الصحراء متاحة، وتمشي وتتفرهد وتعمل كيف في توزر المزيانة السمحة البنينة بماليها بناسها بالعيش اللي يطيب فيها البارشة ناس مشيت واستقرت في توزر. نحيو كل من يسمع فينا وهو من توزر، نحيو كل من التوزرية اللي يسمعوا فينا زيدا وفي توزر وإلا خارج توزر، وقولوا لهم إن شاء الله نهاركم زين. وشو نقول لكم أنا، محليها ولايتكم به ومحليها تونسنا الكل عادة هكا، ولا خاطر أنا نتخيل كل إنسان يسمع فيها تو من ولاية أي شبينا أحنا أي كلها محليها كلها محليها. وهذا هو حب الانتماء اللي احنا المسنية الحقيقة من ضيوفنا ومن مستمعينا في برشا مرات. هات ناخذ التليفونات. الو الو عسلامة.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة. مرحبا بيك، انسنا برشا.
1: الله يحفظك
0: يعيشك. شكون معانا؟
1: مدام سميرة.
0: سميرة مشيش تعطينا اللقب مدام سميرة؟
1: جمال سميرة.
0: نعم
1: جمال.
0: جمال بديتي باللقب بنتي.
1: بي سميرة. جمال
0: سميرة جمال، نتشرفوا مدام سميرة. شان نهارك زين، شنية الأمور عندك؟ أي وين صيفنا السنة؟ وين مشينا؟
1: والله أنا صيف كان الأكثرية في جزيرة قرقنا.
0: في جزيرة قرقنا. أي أي
1: نحبها برشا وتعجبني بلاد جزيرة رايضة وبحرها مزيان وكلها معناها كلها
0: بيها
1: يوم
0: مليها
1: الحق.
0: صح. هذا الكرم. اي انت مش من قرقنا؟ انت مش من قرقنا هكا ولا؟
1: انا سفاقسيه.
0: انت سفاقسيه لقب جمل، اما تختار انك انت تصيف في قرقنا تسكن يعني غادي الصيف كامل ولا كيفاش؟
1: لا نمشي ونكري ونقعد وغادي كيامات
0: ونفرهد وغادي. يعطيك الصحة يا سميرة. أنا بدي من عشاق جزيرة جربة، جزيرة قرقنا. ما نحب نعاود نمشي لجربة زيادة، دونك ماذا بيا ماذا بيا طول العام وانا ندور في تونس الحقيقة. معناها
1: اسمع بلادنا كلها جميلة، البقعة اللي تمشي لها تقول هذه خير من صاحبتها، لكن أو الإنسان كي يمشي البقعة يرتاح فيها ماذا بيه ديما يصير كل عام يحب يزورها، ولو حتى يمشي بقايا آخرين.
0: صحيح.
1: يحب هيك البقعة
0: دور دور تبقى هذيك تحبها البلاصة هذيك. واضح.
1: أنا هيك البقعة عندي مفضلة اللي أنا نرتاح فيها أكثر، أما خاطر بالنسبة عمري أنا كي نمشي للمهدية ولا ما نحبش هيك الضوضة وما نحبش هيك الناس البرشة، كي نمشي لقرقنا نرتاح ناسها شوية وريضة
0: معقول. بما انك تمشي القرقنة، هاو سؤالنا اش باش يكون ليك يا سميرة؟ ساعة انت تحب تمشي المايورة ولا تحب تمشي الغار الملح وتعدي نهاير في كوكو بيتشا؟
1: والله لا مانيش من احب
0: اي اما تنجم انت كان تربح الجائزة تعطيها لشكون تود بها شكون ولا؟
1: إيه لا من نقولش لا حتى كان ربحت أنا، أما كان نبيع الواحد يكون على أحلى قلبي من
0: صحيح. أي ما قول كلامك مدام سميرة. للا سمينا أربعة معتمديات من جزيرة، أربعة عمادات من جزيرة قرقنا.
1: إيه
0: سميلي ترى
1: سما وليدينا.
0: أي
1: الرملة.
0: أي
1: اللي نسينا الثلاث غير الرحلة ولد استنى يا ربي
0: لمحة على الطرف الثاني الأولاد معناها نورمال ما تمشي لهم
1: قنطرة نمشي للقنطرة.
0: لا ما نعرفش القنطرة في بالي ماشي عمادة عاد شي نغلط أنا زيدة معاك يا سميرة.
1: لا مش عمادة.
0: لا لا لا سميلي بلايص سميلي عمادات.
1: عندي رملة
0: اي من الاخر في اخر الارخبي في اخر
1: جامد ولد بوعلي
0: باه
1: ولد بوعلي والاخرين
0: العطايا
1: العطايا ايوه
0: باه زيدني اسم اخر انت انا قلت العطايا انت زيدي وحده مش لازم ولاد
1: ثم ولايه
0: مش ولايه عاد عماده امان
1: عماده
0: اي
1: العطايا
0: القراطن مليتا
1: والعطايا ومليانة.
0: أي بهبي. شوف الفايدة حصلت يا سميرة، الفايدة حصلت اللي هي استحضرنا بعض العمادات وعملنا دورتنا في جزيرة قرقنا. أوكي
1: والله درت من عامين نسيته برا.
0: ميسيلش ميسيلش أي جستو ما أنا في بالي عطيتك سؤال سهل برشا في بالي هكا. يا أخي نلقى روحي ما نعرفش يعني، ممكن خاطر في المباشر وأنا كل مرة نعطيكم سؤال وراء الفايدة أنه أحنا نحكيه على تونسنا الجميلة، نحكيه على زياراتنا
1: باش يقول أنا وين اتفرهد.
0: اي صحيح،
1: اغلبيه الانسان يتكلم باش يقول انا وين اتفرهدت وبلادنا راهي سمحه برشا.
0: هيك شنو اللي حبيت انا في بالي نقول وانت فهمت كلامي ويعيشك ويفضلك مدام سميره. شكرا ليك ونعتبر اجابتك صحيحه كيف كيف، يعيشك مدام سميره انسنا برشا.
1: الله يحفظك.
0: ناخذ تليفوني من بعد. الو عسلامة. عسلامة. شو انا نحب ناخذ وقتي الحقيقه معاكم في التليفون، يمكن ما نمشيوش ديما على المستوى الكم اما نمشيو على المستوى الكيف. دونك راه حتى كان ما التليفونات الدفعه هذيا. شكرا لسالم اذا كان مازالوا نجمو نخليهم بعد ان شاء الله لحداش. عسلامه. مرحبا. مرحبا بيك.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا. شكون معانا؟
2: يعيشك. سعاد ربيسي من ساقف.
0: مرحبا يا سعاد، انسنا برشا. والله بخير الحمد لله يا رب. الحمد لله. انتم بخير ان شاء الله.
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. لله. قل لي لله. مشينا.
2: مشيت.
0: صيفنا. تبرقى. أوه هذا من الباب الكبير. أنت كتقولي تبرقى معناها.
2: والله.
0: زيدك وزويدك وتبعد ويعطيك صحة.
2: إيه لا أسمع هي صدفة. هي والله صدفة هي.
0: بالله.
2: هي إحنا مش والله إحنا مش سمينا كانت عشية وإحنا والدخت راجلي فمشي يا أخي. أنا والله قلت هكيكة قلت والله كتبدنا على بلادنا وكل شيء.
0: أي أي
2: أي. والله قلت له والله شيء أنا مشي سمينا غربي. قال لي بيه إيش بيه والله أنا سمعت خالي إيش بيه.
0: محليه يفضل
2: يعيش
0: وعمل له تحية بالسمح. شنو اسمه؟
2: تحية تحية كبيرة ويفرحوا بوليديته إن شاء الله.
0: شكون هو؟
2: ولد أخت راجلي.
0: إيش اسمه؟ سمين اسمه عمل له تحية معناه.
2: أيوب. أيوب.
0: يا أيوب يعطيك ألف صحة يا أيوب هزيت مرت خالك.
2: والله وين الدنيا والله العظيم أقسم بالله.
0: واكتشفت تبرقة ومشيت وعملت دورة ودخلت وطلعت في الجبال وشفت الخضار والبحر ليزيقوي مشيت
2: لهم وكت الجبال صدقني تأثرت. كانت أثرت بالفيديو صدقني.
0: وشفت جبل تأثر المزيد يا أقوى ماما سي لو بلو مومون لو مومون لو بلو فور في إيميسيون كاملة تونس 70 هي اللحظة هذية. والله يا سعاد
2: صدقني اقسم بالله العظيم كنت نصور بلادي ما تهونش بلادي تهبل بلادي جميلة برشا هذي بلادي هذي بلادي محرومة منها يا ربي الحمد لله جيبي معنا والدخت راضي الله يفرح وينشحوا ويفرحوا بصغيراته ان شاء الله وربي يبارك له في صحته وما خلا وين يديني يديني القلاء يديني
0: محلي يحتلقين بقلا وين يديني. محليك يا سعاد محلى انت كلامك هو خطر انت حلوة برشا. هو ايوب قال نهزها ونحوس بها وندللها.
2: لا لا لا والله يحبني يحبني برشا ما انت ما تصورش قديش معناتها هو مرت ما يحبوني برشا الحق يعزوني يقدروني حق
0: ربي. ربي فضلك ليهم ربي فضلك ايوب فضلك كل انسان هزك وعمل بيك دورة مزيانة وان شاء الله يا ربي نلقاو منه برشا ايوب ها اللي يهز من افراد العائلة ويحوس بهم ويدللهم. يا سعاد
3: يا تونس الخضراء
0: ياسر ما بنها حتى الغنية حتى صبري مصبيح في الغنية الحلوة هذية ومحليها دمعتك ومعزها دمعتك خاطر انت تأثرت انه فما شكون اولا خذاب خاطرك وهزك ودللك وحاجه اخرى انك تعرفت على بلاصه جميله من بلادك اللي ربما كنت
2: برشا ما متخيلش في عالم عالم اخر
0: وتقول هذه بلادي وانا كيفاش ما مشيت ليش هل انت تستحق جواز سفر باش تخرج لبلاد اخرى وتشوف الجبال وانت عندك في بلادك ها
2: والله والله
0: مشيت الملوله هبطت الملوله
2: مشينا الملوله
0: مشينا جبل التمساح عرضك هكا شفتوا كيفاش على شكل تمساح والله
2: يا اقسم بالله شيء كبير شيء كبير اقسم بالله شيء اثر والله بلادنا حلوه برشا بلادنا مزينه ياسر ياسر ياسر قد ما نوصف لك شويه راهو بلادنا المزينه تحفونا واهلهم محليهم هكا طيبين طيبين واش فرحوا بينا
0: ياسر كرامي ياسر كرامي
2: ياسر كرامي صلي على بيوكا والله صلي على سيدنا محمد
0: صلي وسلم عليه الف ليزي انا ياسر فرحت وفرحتي من فرحتك الكبيره وان شاء الله كيما مشيت لها توا في الصيف وبحرت فيها وشفت الخضار فيها واللي هو زادها اروع نتخيل في الربيع كيما ان شاء الله تمشي لها في يوم من الايام في الشتاء وقت الثلج مش تشوف حاجه اخرى مش تشوف حاجه اخرى ولا هذا هو بيد وجبل اللي انا كنت فيه وقتها في الصيف هذا هو ما نصدقش وتبدا عاد تشوفك الاجواء الحلوه زاده وتعيشها حتى في بلادك مغير ما تضطر تمشي لبلاد اخرى باش تشوف ثلج
2: لا والله تستغنى على على اي بلاد تستغنى على اي بلاد تستغنى عليها
0: يعطيك الصحه يا سعاد احنا قبل ما نختم معك انت مثال اش نعطيوك سؤال
2: تفضل
0: نقولوا لك تبرقه اللي هي معتمديه جميله جدا فلاحيه سياحيه جبليه غابه بحر فيها ما شاء الله هل المكان الجميل هذا يتبع انا ولايه فقط
2: هي تبرقه ولايه هي
0: لا هي تتبع ولايه تبدا بحرف الجيم جن ها ياسر محايد انا اليوم معاكم ياسر جند
2: جندوبه
0: ضغط هزوني ديخه توا تتبع شوف شفت انا سالتك على سؤال والله الغايه منه ما قاش مش تنسى انه تبرقه انت وبرشا منا اللي نجموا نغلطوا يمشي في بالها ولايه تلمو هي تجلب وجلابه ما شاء الله واسمها ومناظرها دونك انا اكيد متاكده انه ما قاش مش تنسى انه تبرقه معتمديه تتبع ولايه جندوبه هكا ولا
2: ايوه
0: ان شاء الله تعاود تمشي لها في الشتاء وتتفكر الفه وتتفكر تونس بعينينا واذاعه صفاقس وتفكرك الدمعه العزيزه اللي خرجتها على فرحتك وعلى تاثرك الكبير هذايا شكرا ليك سعاد طرابلسي وانا سعدت جدا بالتواصل معاك وبالتفاعل الجميل الحلو هذايا وقلنا مش فايده في الكثره نتاع التليفونات فايده في كيف وفايده في نوعيه الاتصالات الحلوه الجميله هذيا شكرا لك سالم بعد شويه الاخبار ومن بعدها زهره ثم نواصل المشوار في برنامج

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفول، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: الحادية عشرة صباحا.
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: أهلا بكم. وصلت مصالح بلدية صفاقس تدخلاتها الميدانية بنسقنا حثيث بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال للتلاميذ والطلبة والإطار التربوي، وذلك من خلال جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة. في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والبلديات، تم خلال السنة الحالية رفع 30,000 متر مكعب من النفايات الصلبة ببلديات المحرس وبردو وسيدي حسين، وفق ما أفادت وزارة البيئة، مشيرة إلى رفع 195,000 متر مكعب من هذه النفايات بولاية أريانا وتونس وسوسة وبن عروس وصفاقس والقيروان وجابس السنة الماضية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتسجيل 582 تدخلا، من بينها 99 عملية لإطفاء الحرائق، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية اليوم. أدانت دول عربية ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم هجمات الحوثيين في السعودية، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت مواقع مدنية واقتصادية ومنشآت للطاقة في مناطق جنوبي المملكة، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا. في الأثناء قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الهجمات استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان، إضافة إلى القاعدة الجوية في خميس مشيط. أكد وزير الخارجية الروسي رغبة موسكو الصادقة في دعم الجهود لتسوية الأوضاع بالشرق الأوسط، وذلك خلال مباحثات أجراها اليوم في موسكو مع نظيره السعودي. نية الموجز إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المنستير على 100.2.
4: عشرة دايمة.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى نور الدين بن حسن بن سالم زوج المرحومة سلوى عبد الهادي ووالد عبد الكريم وعبد السلام وهناء وفاطمة وشقيق حسونة وفتحية والمرحومين بإذن الله تعالى علي وعبد المجيد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع توتة طريق جابس كيلومتر 7. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى شافية المرابط ابنة المرحوم محمد المرابط وشقيقة عبد الوهاب والحبيب ولطيفة والمرحومين بإذن الله رجب وإبراهيم وعبد الرزاق. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع التقوى طريق لفران كيلومتر 6.5. كما انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى محمد العادل شويخ والد نهى وصديق ومحمد وحاتم وشقيق هند وسامية ويوسف ومالك وأنس وأحمد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع العذار 2 بجانب مستشفى الحبيب بورقيبة. وانتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى يوسف الحاج إبراهيم زوج سلوى دمق ووالد رشدي وسامي ومحمد. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع المعتز طريق جرمدة كيلومتر 9. وانتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى فوزية بنت بلقاسم الحامي حرم المرحوم بإذن الله محمد الطريقي والدة واصل وتيسير وشامل وإسلام. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامعة تقى حي الحبيب طريق المحارزة. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق

0: مجتهدين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا،
2: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا

نحديش ودارجين إشارة التوقيت. عنا موعد الحقيقة مع ضيفنا اللي هو تونسي يعيش بالخارج, اسمه نصر الدين بنزرتي, يعيش في فرنسا تحديدا, وحكى على حبه لتونس وعبر طريقته الخاصة الحقيقة اللي حبينيها منه برشا, وكانت بصفة عفوية. لكن ناخدوا تليفوناتكم في الجزء الثاني منها هذه الحقيقة في هذه الدفعة, ثم نمشي لي هو وما زال عنا راهو ما نسمعوا باش ننهزكم الباجة بعد شوية, باش ننهزكم شنو قالوا الأجانب على تونس كيف كيف. قلنا في هذه الحصة الختامية اللي حبيناها ختامية تحكي على برشا بلايس في تونس, وما بعضنا نستحضر بالأماكن الجميلة في تونسنا العزيزة, خليني نقول وشنو نقول. نقول أنا بما أنه حكينا في برنامج تونس سبعينين على برشا حاجات تم تونس, هيت نحكيه على طول الشريط الساحلي للبلاد التونسية. قديش طول الشريط الساحلي للبلاد التونسية؟ سؤال ظهر لي ما هوش صعيب بالكل بالنسبة للي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا على الفيسبوك. مرحبا بكم, مايورا كوكوبيتش في انتظاركم, أهلا وسهلا. طلتكم على غار الملح في وصل قيمته 200 دينار من أهداء مايورا. دونك احنا نسألوا على طول الشريط الساحلي للبلاد التونسية ديما في إطار برنامج تونس بعينينا. خلينيكم في نفس الأجواء هذه, نمشوا للتليفون. ألو ألو, عسلامة عسلامة. وي مرحبا, الحمد لله. شكون معانا؟

0: لا الصوت ياسر بعيد. نحي الكيت نحي الكيت واسمعنا. هاي
1: معك نادية الخطيب من الشقر.
0: نادية مرحبا بك يا نادية، أهلا وسهلا. صوتك كان مغموم برشا يا نادية، توا نسمع فيه واضح
1: الحمد لله.
0: مرحبا بك نادية، شنو تعمل في الدنيا يا نادية؟
1: أم صالحة
0: وربة بيت ممتازة، ديما تفكركم في الدار. راني ديما تفكر، قول يا ألفة يا ألفة قديش أنت تعطي قيمة للمرأة اللي في الدار واللي ما تخدمش، خاطر نعرف عناء الأم اللي تقعد في الدار.
1: احنا قرينا، ايش اقول لك، احنا قرينا والحمد لله، وعندنا مستوى عندنا مستوى لباس به معناها
0: الحمد لله الحمد لله.
1: اما وقت لي والحمد لله ديما نقولوا كلمه الحمد لله
0: بيان سور،
1: ما لقيناش بلاصتنا الاغلى، الرساله هذه نحطوا فيها صغيراتنا.
0: يعطيك الصحه، كل ما عندك باهي وكل زيد انت اكتسبته خليته في مع صغيراتك وعطيته لصغيراتك ولعائلتك. يعطيك الصحة نادية،
1: مركزة على ولدي وعلى قرايته، وان شاء الله يكون فرد صالح في
0: ان شاء الله يا رب يحفظهم ان شاء الله مدام نادية. وفرحنا برشا بوكلمتك. اي قل لي لله، قل لي نحكيه على تونس بلي فهمت معناها توا السياق نتاع المكالمات شنو هو.
1: انا فهمت
0: اهم السؤال في حد ذاته، اهم المسابقه في حد ذاتها، اما ميساج ديما دل المستمعين احنا. قل لي نادية شنو ساعه مشيت سنا حوست خرجت؟
1: إذا أقول لك أنا صيف السنة والحمد لله ما الغير اللي صار فيه كل، لكن ديما يبقى الحمد لله يا ربي. احنا عشنا فترة وعشناها صيف السنة، انا مشيت زياره خفيفه هكا لاختي حيت جات من فرنسا في جربه لوغلاس، خليت نهير من 8 متاع الصباح حتى الليل وانا قاعده نحوس وندور ونرى في المناطق ونرى في المعتمديات ومحلاها بالحق. صح. بلادي محلاها،
0: بلادي محلاها والله ياسر ياسر مزيانه. اي
1: الحمد لله.
0: صحيح. دونك جربه بالنسبه ليك، جربه عجبتك برشا، وبالنسبه ليك تحب تجيك الاحساس اللي تحب تعاود ترجع لجربه ولا
1: مذبية ما خرجتش؟ مذبية نعمل
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. وزيد غار الدماء بالذات بالحق، انا حاجة كي نراها هكا على الصفحات ونراها في التلفزة نقول محلها البلاصة بالحق معناها
0: كيف كيف في الشمال الغربي هذا.
1: بات
0: بينا برشا
1: وان شاء الله ربي يكتب
0: ان شاء الله يا ربي ونزورك حتى كل مرة هكا بلايصة وراء. وتونسنا في حلوة زيدة في سبحان الله، انك على مدار السنة نجم تزور معناتها في وقت البرد والشتاء تنجم تمشي شمال غربي تكتشف الثلج، كيما تنجم تهبط للجنوب وتمشي للصحراء. في الصيف عندك البحورات والشطوط ما شاء الله، عندك المناطق الداخليه محليها القيروان عندك فيها برشا ما تزور. انا راني نحكي على معناها الشويه اللي انا نعرفه على بلادي، نتسمى باللي نعرف وباللي حاولت نزور. هذيك هي كنز، كنز كبير برشا ورانا نجمو في كل حتى كل نهار احد.
1: واختي ألفة سمحني مناش باش نسلموا مناش باش نرفخوا ومناش باش نقولوا اللي احنا ديما شعبا ننتصر او نموت لا ننهزم.
0: يعطيك الصحة يا أختي نادية، احنا ان شاء الله ديما الشعب مشهود ليه لما حالة بكل ما هو خير وكل ما هو بي. يا نادية اي لله قل لي اعطيني، انت سمعت برنامج تونس 70 الفترة الفايتة الكل؟
1: والله ما يسمش عليك، مرات نسمع مرات نسلها لغلا، ان شاء الله نكون مستذكرة بعض الحويش
0: به ان شاء الله به. اعطيني ولاية من الولايات اللي احنا زرناها في هذه الصائفة في برنامج تونس 70.
1: سوسة انا اخر مرة
0: شوف هي ذكية منك، هي ذكية خاطر اول مكالمة الحقيقة اخونا محمد بوعليكي قلت له الجمعة الفايتة، خاطر احنا ساعات انسان تقول له شنو عشيك البارح يدخل بعض وينسى. كي قلت له الجمعة الفايتة شنو حددت له ليه الجمعة الفايتة، قال لي سوسة وتحية لي. نادية قلت لها شنو الولاية، قلت لي سوسة.
1: حتى توزر حتى توزر حتى نتذكر التطاوين مدنين حاجة من هكا
0: شوف بيشوف نادية هو انت يعطيك صحة. توزر ما زرناهاش السنة، زرناها عاملين ولكن عديت لكم باساج السنة باش استحضرنا شوية أجواء على توزر. وبالنسبة للمدنين زرنا جرجيس تحديدا، معتمدية جرجيس. شكرا ليك يا نادية يعطيك الصحة. ناخذ تليفون من بعد سمير، دونك تحياتي ليك به. بما انه كمل التليفونات توا اذا كان عنا الوقت من بعد نزيدو ناخذو اكثر سينو هاكا عنا بيان سور تو ناخذو دفعه ثانيه من المكالمات الهاتفيه. من بعد شويه تكون طلتنا على فرنسا مع مواطن يعيش خارج ارض الوطن كما قلنا باش يحكي على بلاده بطريقته الخاصه. سؤال خاص بكم على الفيسبوك هو طول الشريط الساحلي للبلاد التونسيه. هالبلاد المزيانه بلاد زينه وعسل وحليه.

0: متابعينينا مالها.
1: وي بعينين ماليها بعينين ماليها ونصف زيادة وقت اللي نحكيه بعينين ماليها على مواطن تونسي يعيش خارج أرض الوطن, يعيش في فرنسا تحديدا في باريس, عنده عائلته وياسر مغروم ببلاده, ياسر مغروم ببلاده لدرجة كبيرة برشا. نعرفوا اللي يخرجوا خارج أرض الوطن يزيدوا يعرفوا قيمة البلاد أكثر, هذايا ما نشكوش فيه. وهذا إحساس تحسه ديكو أنت في المطار ولا في وسي عطيت الباسبور متاعك, راه وتحس بقيمة بلادك وتقول ونهار اللي باش ترجع مهما البلاصة اللي أنت حوست فيها وتفرهت فيها, أما تقول الحمد لله أنا سقية وطأ التراب بلادي. أما أنك تعيش البرة وجي في الصيف ولا جي في فترات وسط العام وترجع, هيك الحب الكبير وهيك الإحساس المزين برشا اللي لمسناه في ولد تونس ولد الكوس ما نعرفش علاش, أما اسمه نصر الدين بن زارتي, أصيل تونس العاصمة ويعيش في البرة. وانا الحقيقة شفت له في محتواه المحترم جدا, محتواه عائلي مزيان مع عائلته, يحكي على برشا حاجات حلوة, تجمو تدخلوا على انستغرام وتشوفوا الفازات الحلوة متاعه الكل. حكى نهار من نهارات وقال منعرفش انا ماذا بيا نرجع لها اصلا لفيديو ونشوفها, خاطر انت ابدعت لهنا فيها, معناتها شنو انت قلت, اما قلت كيف اشفى من حب تونس, وقلت راه والله بالحق, وهل هذا عادي فيا ولا مش عادي. أما أنا برغم ظروف اللي عشتها الفترة الفايتة الكل اللي هو في بداية الصيف, عشت فترة صعيبة كما توينس الكل وتوينس زادة اللي جاوا من برا والانقطاعات المتكررة متاع الضوء, ما تلقاش الماء وتعب هذيك الكل, وبرغم هذي شنو قال شنو قلت برغم هذا الكل
2: بس نرضى
1: باش نرجع وعاود رجعت.
2: ايفيكتيفمون انا جيت اول شهر جويليه باش نعدي العطله الصيفيه, فهمتني, رغم اني انا راهو كل 3 شهور 4 شهور ما فوتش 4 شهور ونجي نطل على تونس. دونك الحاجه سبيسيفيك كيما تونس كل عانينا من قصان الضوء, فهمتني, من قله الماء كل شيء. لوجيك مو كي باش نرجع زعما
1: فرحان
2: باش نرجع لهنا فرحان. ابري والله صدقني النهار الاولاني بعد ما عديت النهار الاولاني لهنا في فرنسا جاني نوم بي باش نعاود نرجع ديريكت, حسيت بروحي شو حست في صح, قلت رغم اللي ظروف الصعيبه اللي عندنا كل نحب نرجع.
1: انا جست ما نحكي معاك نصر الدين وانا نعاود نرجع بتليفوني للفيديو اللي انت هبطتها, خاطر حبيت معناتها اللي كتبته انت بالضبط, قلت انت شنو تتسمى الحاله هذه
2: صحيح,
1: كيف اشفى من حب تونس هيك الظروف الكل, ولكن رجع لك
2: رجع ومهما يطول غياب اي تونس اللي نقول لك هذا راهو يضرب عليك, لو اي تونس مهما يمشي في انحاء العالم ومهما يتغرب يقعد حلمه الوحيد الرجوع تراب الوطن, وحتى اللي ينكروا فارسيرتي يقول لك ليه ومستحيل يكذب عليك من داخل يحب يعرفك.
1: حتى كان الظروف ما تخليش
2: اما لونفي من داخل موجود, مثل ابريتو نحن مسيرين ما ناش مخيرين سبحان الله, فما شكون المكتوب معناه يخليه يعدي حياته كل خارج تراب الوطن, ما ديما كل لونفي وكل حب باش يرجع لبلاده ما يتنحاش يرقد بيه ويقوم بيه.
1: فوالا بي كي جيت انت والعائله اكثر بلاصه ديما تحب تمشي لها شنو؟
2: غرملح, انا مغروم بغرملح ديما نمشي نعمل كل عمر في الريستورونات هذوك من البوطه
1: وكل
2: بالنهار السنه الله غالب سنة فاماتي انا سنيك مشيت
1: لقات عليك صار الحرايق
2: نهار الحريق غادي
1: يا لطيف ما ويتاتكش بالكل معناتها برغم انه ما ويتاتكش بالكل
2: لا نهارتها هو الحريق معناها عندها لعم مخر شوية قليل, أما نهارتها في النهار وقت شوفنيها وقت نزل الحريق صغير شوية قلت خسارة كيفاش أنا فابي متريزي معناها الحريق ذاك باش بتصير سكرت ذاك
1: يا لطيف
2: ظروف تقنية ذاك ما كان أصحاب الاختصاص معناها
1: الحمد لله هم على سلامتهم ورجعت الحياة الحمد لله يا ربي إلى سلف نشاطها حياة سياحية. أي تفضل.
2: لا تونس كل مزيانة من وزارة البنك جارديان فماش بلاصة عزيزة من الآخر تونس كلها مزيانة.
1: وانت شنو قلت؟ قلت انا ديما نجيها معناتها في وسط العام، لكن تحسش كل مره وين تجي عندك عندك وين تمشي، ماهيش بلاد فقط ساحليه وبحر صيفيه وماهيش نتاع صحراء كهو، عندك وين تمشي على مدار السنه.
2: انا دو عشت في حياتي كلها وانا ما عنديش برشا اللي غربت فهمتني، اما نحس روحي بقي ما زلت فهم برشا بلاد ما نعرفهمش معناها ديما عندك ما تكسبلوري ديما عندك وين تمشي ديما عندك ما تكتشف سيرتو توا باللي غيزو والعباد ولا تبارتاجي وين يمشي وكل شيء تقول تيا والله الباس هذا ما نعرفهاش هاي مبرا مجولة نمشي ولها الجاية فهمتني.
1: يعني انا هنا نفرح خاطر كي نمشيو لبلاد اخرى من البلدان وتبدا محضر البلانينغ نتاعك وين باش تمشي وتقول هذه البلاصه حكاو عليها ومشي خلينا نمشي لها خلينا نمشي لها. حتى تونس كيف راهو، حتى تونس عندك وين تمشي كل مره عندك وين تنجم تمشي صح ولا
2: كيف سفاري هذا علاش ما عرفش علاش العباد ديما يحطوا دي بيجي كبار باش يسافروا البلدان اخرين يشوفوا كان العاصمه وال مجاورها فهمتني. الوقت في تونس فهم برشا غابات فهم برشا صحراء فهم برشا جبولات معناها ديكوفرير. احنا كي كنا صغار ما كانش فهم اللي غيزو كما اليوم ما نشوفو حتى شيء، مش في بالنا تونس هذيك العاصمة ولا الكابيتال ندورو فيه وكاو
1: ولا البحر اللي انت معناتها اقرب لك وكهو اللي مستانس تمشي له هذاك هو البحر. اي
2: صحيح
1: اوركو تو تعرفنا على برشا بحورات وعلى برشا بلايص مزيانة. بيه يا سيدي يعطيك ألف صحة. أنت بما أنك أنت صارت نهار الحريقة معناها أنت مشيت الغار الملح
2: الغار الملح
1: أنت توا عندك جاية قريبة قبل ما يوفى سبتمبر؟
2: أكتوبر في أكتوبر هاو اللي أسمع فيه في أكتوبر إن شاء الله.
1: وقتيش أكتوبر على الأول من بعد؟
2: لما العطلة لهي العطلة مدرسية لو 17 أكتوبر
1: مخر شوية الحقيقة مخر شوية. أما نقول لك حاجة كان حياتنا القدرة وأنا نعرف الحقيقة المستشر اللي تعاملت معاه والحقيقة التزامه معانا مع الناس اللي ربحت معانا الكل. أنا نقول لك من توا عندك هدية من البرنامج ومن مايورا كوكوبيتش تحية الخونة أسامة ونعرفه ميقول ليش لا راهو عندك من توا للسيزون الجاية كان حياتنا القدرة نذكروا بعضنا مليح راك انت والعائلة متاعك مستدعي باش تعدي لجورني في مايورا كوكوبيتش المساند وبطبيعة سبونسر اوفيسيالي برنامج تونس بعينينا.
2: ان شاء الله تونس غدوة خير وان شاء الله يا رب يحمي بلادنا
1: امين.
2: والله رانا مع تونس في القلب وما ننساوهاش وراي كل حاجة تصير لتونس راي توجعنا
1: كل الخير ان شاء الله. يعطيك الصحة نصر الدين كمل لنا في المحتوى الجميل اللي انت قاعد تقدم فيه وانت شيخ عليه في السوشيال ميديا. محليك مع العائلة متاعك محليك مع صغيراتك ربي يفضلهم لك ويعطيك الف صحة ونورتنا برشا في برنامج تونس بعينينا. وكيما قلت لك راهو هذيك الهدية ما ننساوهاش فكروا بعضنا ان شاء الله بإذن الله. يعيشك يعيشك برشا نصر الدين. بعد شوية تشوف الباساج متاعك تلقاه موجود كسوسوا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك وإلا على يوتيوب راديو صفاقس تلقى الباساج متاعك
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك ميرسي انفينيمون. نمشيو مع الموزيكا وراجعين تليفوناتكم باش نعمو بكم طلة بعد شوية الباجة. نمشيو الموزيكا قبل كل شيء لأنه الغنية اختارها ولد بلادنا اختارها نصر الدين واللي هي

0: نصف النهار غير أربعة. قديش الوقت يجري؟ قديش الوقت يجري؟ إن شاء الله الحصة متنوعة هكا كيما في إن شاء الله هكا عاملين معها كيف، ما تقلقوش كل مرة نهزو فيكم البلايسة، كل مرة الولاية نحكيو شوية نستحضروا مع بعضنا في هذه الحصة الختامية من برنامج تونس بعينينا اللي كان معاكم كل نهار ثلاث من العشرة حتى النصف النهار مع ألفة زميت. أنا نحب نسلم برشا على المستمعين اللي تواصلوا معنا على الفيسبوك، برشا برشا برشا كيما أخونا حاتم لفقي، تحية ليك يا حاتم، تحية لأحمد الزويري، تحية ليك يا أحمد، تحية المنيرة عبد الكافي، برشا اللي قاعدين يجاوبوا فينا ولو أنه الإجابات قاعدة تتغير ما يشي نفسها، معناتها مش كلهم كيف كيف. منى حاش طيب شعبوني، تحية ليك يا منى، تحية لبنى الخرات، شكرا ليك يا لبنى. تقول طول الشريط الساحلي للبلاد التونسية 2290 كيلومتر باعتبار هكا الجزر هكا قالت. رقيق فتحية تحية ليك، تقول نهارك أسعد ليامات، وتقول إن شاء الله بكل خير وصحة ألفة الغالية، يعيشك ويفضلك مدام رقيق فتحية. تقول زرت برشا بلدين ولا برشا بلايس في تونسنا الحبيبة، أحلى تونس ربي يحميها وربي يحفظها، شكرا ليك على التفاعل. شكرا لسومية تحية ليك، شكرا لمنيا حمروني إن شاء الله نهارك زين يا منيا، شكرا فتحية الرباعي تحية ليك، تحية الإيمان وماني اللي تقول 1300 كيلومتر عواطف بوسرسار، نهارك مزيان يا عواطف وبالخير مليان ليك انت زادة. تحية المنال وكيل الفقي، يا منال ان شاء الله نهارك اسعد ليامات، جاوبتنا زادة كيف كيف وتقول 2290 يعني ما يقارب 2300 كيلومتر، فما برشا تفاصيل حاولتوا تعطيوا هنا زيدا، أنا تحياتي ليكم وقولكم يعطيكم الصحة خاطر حاولتوا تلوجوا، حاولتوا تعطيوا إجابات صحيحة وفيها بحث الحقيقة باهي برشا، وهكا تحصل الفائدة ديما في أجواء برنامج تونس بعينينا. محلية صباح الفل والياسمين للناس الحلوين، هذية عفيفة لحشيشة شكرا ليك ونهارك أسعد ليامات يا عفيفة، شكرا منال لوكيل، شكرا مبروكة هادي نهارك زين يا مبروكة. منصف عبد السامي تحية ليك وإن شاء الله نهارك أسعد وأحلى ليامات. وسام عبد المقصود، ما هو سمير يقول لي عندك تليفونات يستنى، وأنا نقول له ما نحبش زيدا نمش الحقيقة المدخلين على الفيسبوك ديما نخدم في الأخر، اليوم قلت خليني نعطيهم وقتهم أكثر. دونك صبحوا عليكم مرة أخرى ونقول لكم شكرا لكم على تفاعلكم معنا. وسام عبد المقصود زيدا يقول تقريبا 2300 وفما إجابات، تم تفاصيل كيف كيف شكون يخ. وسام مرة بركة تكفيرة والإجابة، وسام مرة بركة علاش تخلي نسكرولي هكا في الإكران يا وسام، وصلت الفكرة يا وسام دخت يا وسام، ونطلع ونسكرولي نلقى في وسام. تحيتي لكم، يظهر لي كلهم وسام في الأخر، يظهر لي هكا يا وسام، تو هكا تو هكا تعمل لنا هكا يا وسام، مرة بركة تكفي باش تدخل في القرعة. شكرا ليك، ناخذ تليفونات في جزء أنا الأخير. ألو أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بيك، نهارك أسعد ليامي،
1: نهارك أسعد ليامي،
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: نهال عبيد من صفاقس.
0: نهال عبيد من صفاقس، مرحبا بيك يا نهال،
1: يعيشك وبيك أكثر،
0: نهارك أسعد ليامات. للا مرحبا،
1: البلاصة اللي نحب ديما نمشي لها في الصيف هي رجيش.
0: الرجيش، انت تحب برشا الرجيش، الرائف بي الرجيش بي، و
1: حاجه نتاعها صدقني بيسين على حاجه معناتها معناها صافي صافي، ما تصورش معناها
0: اي
1: كل واحد يقدم شويه البلاصه مش مقتدر قدام شويه بعض المنتجات معناها بلاصه الفيلات هكا معناها تلقى روحك معناها عوم اليز وحدك معناها فريمون ما شاء الله، ما فماش حريقه، ما فماش حفين دبري على حريقه
0: هاي بيه، كي تقول لها ما فماش حريقه تو نمشيو لكل الرجيش توا
1: والله والله يعني حرقه.

0: حق.
1: الحمد لله.
0: والسكان متاح على الحق معناها كان فيما تمشي يفرحوا بيك ويعرفوك من لهستك ديريكت
1: شخصية بالطبيعة من عسلامة
0: من عسلامة وصحاب كلام معناتها طيبين برشا معناها فريمون الواحد ما تحب تروحوا في عائلته
1: بي. وكل عام تمشي ديما للرجيش ولا تحاول تبدل البلاصة وتمشي بلايص اخرين وتكتشف؟ هل انت عندك هيك جوست مدريت انت تقولي لا وانا هنا في تفاعل معاك يعني هي نقول علاش زيدا ما نبدلوش شوية باهية نمشي لها مثلا انا مساسة نقعد فيها جمعة ولي نقعد فيها هي ثلاثة ايام ونمشي اربع ايام لبلاصة اخرى نكتشفها نشوف
0: والله البعد حكم البعد معناها انا ما تستنس نهز البنات ونخرج لغاديك نبدا مطمئنه معناها فهمت
1: صحيح
0: يمكن كل واحد وظروفه فما شكون
1: اي يعطيك صحه هي. وهذا اللي قلناه احنا قلنا كل انسان بظروفه راهو تنجم صحيح حسب ظروفك تنجم تمشي
0: اي نقولش عليك البنات يشتيو باش كيف يشوفوا الباور الكوكوبيت ولا معناتها هيكم البلايص تبرقه يشوفوا كيف معناها
1: اما انت حدك حد رجيش.
0: انا امكانياتي مسموح
1: لي خاطر واضح واضح
0: بي؟ ما نقدرش باش نبعد لبعيد
1: يعطيك الصحه واضح كلامك
0: السوق وحدي طيب كانت الامكانيات زاد ما عندك كوكو بيتش اللي يمشي الغادي تحبوا برشا نبتف عليك
1: ميسالش لاباس ان شاء الله يكبروا هما ويهزوك هما نهال تقول ما جيش نبعد برشا حتى بالسياقه
0: امكانيه معناها الانسان نهار اخر معناتها كي نقول تتبدل الظروف يولي
1: ينزل علاش لا علاش لا لاباس ان شاء الله دونك انت من نفسك تمشي للرجيش باهي بما انك تمشي للرجيش يا نهال أين حسب ما عرفت وحسب ما تبادر الى اذني وقتها وقعدت في بالي لي ميدوا بصفه عامه شنو يناديو للرجيش يعني انتقي لي نطق صحيح كما ينطقوها هما
0: عارف الرجيشة معناها
1: اي هي رجيش رجيش احنا نقولوا رجيش هما شنو يناديو لها ها
0: سهل لي شوية
1: لا معناتها ما فيها حد شيء معناتها انت فما حرف مش تشكله مش تشكل حرف من الحروف هذية تدخل معنا في القرعة
0: رجيشة
1: ها
0: رجيش
1: لا قلت مش تشكل حرف معناها فما حرف مش تشكله هي رجيش احنا نقوله لكن هما يقولوها نطق اخر معناتها فما حرف من الحروف ينطقوه مش كيف نحن مشكول
0: رجيسة الحرف الاول ولا ثاني انا اول مره نشارك معاك
1: الحرف الاول
0: روح
1: عندك اشنية؟
0: روجيسة
1: سينا كان مش الرو
0: ري
1: سينا كان مش الري
0: رجيش رجيش رجيش اكزاكت ما لا لا سمعتها
1: كلامي صحيحة ملاحظتي صحيحة شفت السؤال خذيته من عندك انت ريت ولا انا استلمته من عندك
0: سمعتها سمعتها
1: اي عادة هم يقولوا الرجيش
0: رجيش اي
1: هي صحيح ولا
0: يقولوا رجيش اي هي
1: أي يقولوا الرجيش
0: أي يقولوا الرجيش
1: هكا باش ما قاش تنساها هما ديجا يعرفوك دي كو تقول الرجيش
0: أي يقولوا سفقسية طول
1: لا من عسلامة احنا يقولوا سفقسية الحقيقة انا هذا اللي لاحظوا وكل انسان ما نعرفش انا في بالي فخور بلاشت وانا ياسر فخورة بلاشتي نحب بلاشتي على الاخر ونحكي بلاشتي يا نهال لاشتي الغوفيزيتي شوي باش نكونوا واضحين معناها ما نقولش سكر ونقول سكر اما احنا سفاقسيه نقولوا سكر هكا ولا نقولوا الروز انا نقول روز اما زلوز نقول ديما زلوز ما نقولش لوز
0: لا زلوز
1: انا نقول زلوز هاكا شفت كيفاش ريفيزيتي شوي توتا اما معناتها احنا هيك هو معناتها لهجتنا سفاقسيه ومعروفه وعندنا ميزه يا نهال علاش قلت هكا انا على خاطر حتى ضيوفنا كي نكلموهم هما من ولايات اخرى وتكلموا تقولوا عسلامة تقول له صباح خير ولا عسلامة يعرفك من سفاقس يقول لك نعرفوا عندكم ميزة في لهجتكم اللي احنا نعرفوها واحنا فخورين ياسر بها
0: بالحق انا كي كنت في الفوية وقت قريت في الفاكولتي في تونس بدون معناتها يفدلكم بها بالله قل لي كلمات بالسفاقسي معناها
1: أيه. حاجه سمحه معناها. حاجه سمحه ولا كل انسان فخور بلاشتو يعني هالي يعطيك الصحه تدخل في القرعه يا يعيشك شكرا ليك شكرا ليك يا نهال ان شاء الله تدخل معنا زيادة في القرعه راه احنا سهلنا الفيسبوك راه سهل برشا اللي يدخل ديجا ويسيرفي على الانترنت دونك فاسيلمون يجاوبنا اجابه صحيحه بالنسبه للساحل طول الشريط الساحلي في البلاد التونسيه سينو بالتليفون حاولنا نبسطوا شويه الحقيقه ناخذ تليفون اخر باش نخدموا بزوز تليفونات الو الو عسلامه لازم سمير لازم شويه استراحه باش نعمل قرعه هكا ولا دونك ناخذ فيسع تليفونات استراحه موسيقيه نتاع دقيقتين ثلاثه وبعد نعطيو شكون الفائز معنا الو مرحبا
2: الو صباح النور
1: نهارك ورد شكون معنا
2: فايزه كمون
1: فايزه كمون مرحبا بيك يا فايزه اهلا وسهلا يا فايزه اسعد لي ان شاء الله نهارك يا لاله
2: نهارك زين وعيد
1: يعيشك تسمع فينا من اول الحصه ولا
2: الحقيقه لا
1: الحقيقه لا باهي سمعتنا في الحصه السابقه ولا
2: اي نسمع منها
1: تسمع باهي برشا
2: المشاغل تخرج تخدم
1: صحيح صحيح صحيح اما تسمع تحط ذينتك يعني
2: نسمع لا نسمع نسمع
1: باهي
2: تربينا عليها احنا
1: اي باكثر اي ذاعه صفيق سما نحكيو على برامج شون سبعينينا تو سمعتوا قبل ولا
2: سمعتوا اي
1: سمعت اكثر سمعت. انت ولايه او ولايه من الولايات اللي زرناها بخليف سوسه
2: سامحني ما سمعتش
1: ولايه من الولايات اللي زرناها في برنامج تونس سبعينينا الشبكه هذه صيفه هذه
2: زغوين
1: صحيح زغوين يس ترو باهي يا فايزة هكا سمعت وباش مشهورة زغوين هي
2: زغوين باش مشهورة زغوين
1: فيزا فيزا فيزا هي إجابتك صحيحة روينا ماذا بيا الوقت عندي أكثر ونزيد نحكي أكثر على بلادي الحقيقة
2: ما زغوين
1: ميتها الحلوة والعذبة
2: ولا.
1: معروفة مشهورة زادة بال باش هاي خلينا نخليو التليفون من بعدك هاي باش نبسطو باش نربحو في ساعه الوقت يا فايزه اجابتك صحيحه شكرا لك تحياتي ليك بوسه كبيره ليك التليفون من بعد الو عسلامه الو الو
3: صباح الخير
1: صباحك زين مرحبا شكون معانا
3: صباح الخير يا ألفة نحوالك ربي عينك
1: يعيشك لاله نهارك زين شكون معانا
3: معك عفيفة المراكشي
1: يا عفيفة شنحويلك يا عفيفة لبس عليك
3: تحفولك المزين
1: نهارك زين يعيشك يا لله يفضلك عفيفة
3: ربيعونكم إن شاء الله
1: شكرا ليك يعيشك عفيفة شاركت معنا في الفيسبوك ولا
3: أكيد أكيد
1: لا يقطع لك عادة يا عفيفة يعيشك
3: مستمعة وفية
1: نعرف نعرف هذية ونحسوه ونلمسوه يا عفيفة
3: أكيد
1: يا عفيفة مشينا لزغوين مشيناش الولاية أخرى احنا ميسيرش مدام عفيفة متاعنا عفيفة كمام هكا ولا تسمعنا برشا مشيناش شنية الولاية الأخرى اللي زرناها في تونس بعينينا سنة
3: في بالي مكثر
1: لا اللي هي مش ولاية أما معتمدية مكثر أما ما مشينا لهاش
3: ولاية
1: أي
3: ولاية
1: سميل
3: زغوين في بالي يا ربي بشعبية كل شيء
1: انت كنت تقول هواريه توا ولا
3: اي كنت تقول هواريه
1: اي الهواريه ما احنا زرنا ولايه كامله شنو هي الولايه اللي زرناها
3: هواريه
1: اللي تنتمي لها الهواريه اللي موجوده فيها فيسا فيسا يا عفيفه
3: المهديه
1: اه يا عفيفه فسدناها يا عفيفه
3: فسدناها والله
1: نابل نابل يا عفيفه نابل
3: نابل
1: زرنا الكباب كله بحلاوته بالبحر بشطوطه المزيانه ببرشا وركزنا وقتها نتذكر مليح على اقليبيا
3: اي
1: يا عفيفه مشيت لها
3: والله
1: ما يسالش ما هو المباشر ساعات يربط شويه بي عفيفه باش تدخل في المسابقه فايزه كانت حكيت لنا على زغوين قلت لها باش مشهوره قالت المياه العذبه حاجه اخرى من حلوياتها باش معروفه زغوين يا عفيفة يا عفيفة توكا يا لميسيج خلينا نكتفي بمشاركتك اللي على فيسبوك يا عفيفة معروفة بالكعك كعك الورقة الزغويني عيشك يا عفيفة ملا لميسيج كانك شاركت معنا في المسابقة في السؤال اللي خاص بكم على فيسبوك مرحبا بك يا عفيفة تحياتي ليك هكا نختموا تليفونات وهكا قريب باش نختموا حصتنا نمشيو مع الموسيقى شوية وراجعين بعد مع القرعة ونقولوا شكون فاز معنا

تقريبا كملوا الحصة متاعنا كهو أقل من دقيقة لحقيقة توصلنا. فقط نحب نعطي الإجابة الصحيحة بالنسبة لطول الشريط الساحلي اللي هو وحسب آخر تحديث وبرشا منكم جاوبوا إجابة صحيحة. ترفما شكون جاوبوا قال 1300 كيلومتر، ولكن الإجابة الصحيحة هي في حدود 2300 كيلومتر، تحديدا 2990، منهم 340 كيلومتر من الشواطئ الرملية المنجرفة حسب آخر تحديث وحسب ما زاد تقدم به وزير البيئة وقالوا في تصريح زاد لهذه الإجابة 2300 كيلومتر هو طول الشريط الساحلي التونسي. ختام اللقاء اللي فازت معانا في الحصة هي فايزة كمون، مرحبا ومبروك عليك 200 دينار من إهداء مايورا كوكو بيتش. هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم من تونس بعينينا فايزة، ونتصل بك بعد شوية وإن شاء الله تمشي رحلتك، وإذا كما يتيسر لكش أنت تعطيها الحد ينعاود ونعطيها المستمع آخر، خاطر لازم الفترة هذه القريبة نهارات هذوما اللي باش يربح ياخو البون هذايا يلزم نهارات هذايا يمشي يتمتع بيه في ديلي معينة. دونك ختام اللقاء أجمل تحيات ألفة زميت، إن شاء الله يا ربي كنت أفدت كل المستمعين واستفدت أنا زادة. شكرا لكم، نتلقى بكم إن شاء الله في فضاءات قادمة. مش كون حاضرة معكم كل نهار ثلاثة عشية في مساء الخير تونس، مش كون حاضرة معكم إن شاء الله في المنوعة كل نهار خميس في الليل وفي السهرية، وإن شاء الله كل نهار سبت في موزيكا من 9 حتى 10. نعيشوا مع بعضنا أحلى الأجواء. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. في إطار مساهمتها في إنجاح العودة المدرسية ومساعدة التلاميذ الأيتام على مجابهة مصاريف الدراسة، وفرت جمعية الرقي والتنمية بالحزق من معتمدي تجبنيانا مساعدات مدرسية بهدف توزيعها على 100 عائلة وفق قائمة اسمية مضبوطة مسبقا. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء، وبلغت عملية إعداد جداول الأوقات مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بجل المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين، منها كتاب السنة الثالثة ابتدائي الذي سيتم توفيره بداية من يوم غد. رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة، وحذرت من الانفراد بالقرار معتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية لتلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية، وحددت تاريخ 23 من شهر أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة للسنة الحالية متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر القادم. أعربت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن تضامن تونس مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. قال وزير بالحكومة البريطانية أن بلاده ستعلن في وقت لاحق اليوم حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار تعزيز جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم أن بلاده تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم،
6: اخبار
7: اخبار،
5: زوم اليوم
6: خدمات
7: خدمات،
6: حوارات
5: زوم اليوم.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين والسادة المشاهدين لبرامج إذاعة صفاقس في هذا الفضاء الإذاعي المباشر من نص النهار ودرجة لحدود الساعة الواحدة. في حصتنا اليوم مش نسلط الأضواء على البلاغ اللي أصدرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة واللي تم بمقتضى إسناد مجموعة من الرخص، تقريبا بجملة قدرة جملية 455 ميجاوات. مش نرجع لأهمية الحل هذا وهل من حلول أخرى من أجل تأمين حاجيات الطاقة خاصة في صيف 2027، ومواضيع أخرى مع النائب السيد محمد علي فنيرة مقرر لجنة الطاقة. في الجزء الثاني من الحصة المجتمع المدني يتحرك يحاول يقدم بعض المقترحات والحلول للوضع العام في البلاد من خلال رسالة مطولة إلى رئيس الجمهورية تتضمن جملة من الحلول والمقترحات السياسية والاقتصادية كواحد من بين يراوهما جملة من الأفكار.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. أكدت أنه تم إسناد مجموعة من الرخص اللي بمقتضاها معناها تنتج ما يناهز 455 ميجاوات، تمكن جزء أولي من الحل. لكن هل على أهمية هذا سؤال، هل باش تكون جاهزة ولا في المرحلة القادمة؟ نحكي صيفة 2027، 309 مطلب، 455 ميجاوات، و 187 مشروع من فئة 1 ميجاوات. حبينا نتعمق في الموضوع سعيد باستضافة السيد محمد علي فنيرة، مقرر لجنة المالية بالبرلمان. سي محمد علي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شاقص. جزء توضيح، مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان.
0: قلت المالية، مقرر لجنة الطاقة.
1: هو كما قدمت مشاريع للطاقة الشمسية تقريبا 309 مشروع بأيادي تونسية الإنجاز سيكون. القدرة نتاع 309 مشروع هذوما اللي تمت الموافقة عليهم هما تقريبا في حدود 455 ميجاوات.
0: نعم.
1: يجيو في الراوند 6 نتاع وزارة الطاقة، اللي كانت هي كي عندما معناتها خرج الطلب نتاع الراوند هذية، خرج في حدود 200 ميجاوات. يا أخي نلقوا اللي معناتها قدموا فيه أكثر من 455 تقريبا، يظل مازالوا 9 ملفات في الدراسة، ويظل تم رفض 8 ولا 7 ملفات. وتمت الموافقة على 455 ميجاوات، مقابل كونه كيطلع الطلب بداية ولا طلب كان في حدود 200 ميجاوات. ممكن لنا الحاجة اليوم اللي تخليني نحكي مرتاح كونه المستثمرين التوانسة موجودين والشمس موجود، أنا نشوفوا فيها الناس كل.
0: نعم.
1: والأموال الملفات راهي كي تقدمت اليوم إلى وزارة الصناعة كانت بدي جارونتي، معناتها دي جارونتي معناتها من البنك في تمويل هذه المشاريع.
0: نعم.
1: حتى الفلوس موجودة.
0: باه.
1: شنو ينقص اليوم؟ ينقصنا هو سرعة القرار.
0: القرار وخذيناه اليوم ولا؟ مازال تفاصيل إدارية أخرى؟
1: مش نقول وخذيناه، خاطر هذوما الموافقة على إنجاز مشاريع طاقة شمسية.
0: أي.
1: هي موافقة مبدئية إلى حين أعداد المقررات هذه. إيش معناتها؟ اليوم لو شركبوا الـ 455 ميجاوات هذوما، لازمنا الشبكة تقبل الـ 450 ميجاوات هذوما.
0: شبكة ستيك.
1: اليوم استثمار كبير على مستوى الشبكة من طرف ستيك. دونك اللي باش يركب الأولاني وياخو الموافقة النهائية ولا الموافقة المبدئية، خاطر هذه موافقة على إنجاز مشروع، مازالت ماهيش موافقة لازم تم دراسات مع ستيج على عملية الربط. اسكو اليوم الشبكة قديش مستعدة
0: جاهزة تستوعب ما تستوعبش كذا.
1: دونك اليوم راهو اللي يبقى ينقصنا هو سرعة القرار، ينقصنا التنفيذ، الشبكة لازم تكون جاهزة والمرور إلى التخزين.
0: يعني الوقت يكفينا ولا؟ لأن احنا في سباق ضد الزمن.
1: خلينا نكون واضحين من الأول، 2027 الاستيرابات متواصلة، ما نجموش المشاريع هذه تكون حاضرة في صيف 2027. ممكن باش نعمل
0: ما هو حجم النقص عنده دور، كيف انت يكون العجز اللي عندك اقل من 1000 ولا في حدود 500 خير من اللي يكون عندك 1300 في عاد باش يقص لك ساعة ولا يقص لك 4 ساعات.
1: اداريا باش نكونوا حاضرين باش نركبوا ال 455 ميجاوات هذوما، ما نجموش نكونوا حاضرين قبل صيفة العام المقبل، صيفة 2027. دونك مناش باش نعملوا على ال 455 ميجاوات هذوما في الشبكة في صيفة 2027. دونك باش نعملوا عليهم، نعملوا عليهم ابتداء من صيفة 2028. دونك الاستيرابات متواصلة في 2027، ولهذا لازم حلول عملية بالصيف 2027
0: بما فيها توسعة محطة برج العامري. ما تدخلش في برج عامري 2 في صيفة 27 حيز الاستغلال،
1: تدخل توسعة ولا إصلاحها، ثم بارتي كانت مكسرة دونك إصلاحها ذاك مش يدخل. لكن اليوم نحكيه على 455 ميجاوات هذوما، وأيضا نحكيه على 600 ميجاوات اللي تعدوا في شكل لزمات في أفريل الفارط في مشروع الشعب. دونك هذوما تقريبا مشاريع بين المشاريع هذه في
0: معناتها انت تقريبا عندك 1000 سي محمد علي
1: تقريبا عندك 1000 لكن الألف هذه ما تنجم تكون راكبه وفونكسيونيل ومربوطه للشبكه كان بعد صيف 2027 دونك تقريبا مع نهايه 2027 نبداو اموا بعض المشاريع تكون ركبت وتكون تنتج هذا ممكن اللي خلينا من تو من اليوم نخمو كونو صيف 2027 تتواصل
0: المعاناه
1: دونك الحلول موجوده الحلول موجوده وهو كرام والدات حتى العائمه اللي شفناها معناتها تستعمل فيهم بعض البلدان الاخرى باش نجموا نمروا بصيف 2027 من تو لازم ناخذ احتياطاتنا الكامله
0: مثال انا نسال معناها الكل قايل شنو المانع الدراسات وغيرها تاخذ برشا وقت علاش ما نجموش نختزلوا الاجال تتجند المؤسسات الكل تتجند الدوله كامله من اجل اختصار الاجال من اجل توفير كل ما يلزم سواء تشريعي سواء لوجستي سواء من كل الجوانب باش نجمش ندخلها 27 ندخلها في اوت على الاقل مش بالضروره في جويليه ما نعرفش نتساءل معناها
1: جوانب اكثرها في التعطيل هي جوانب اداريه وجوانب لوجستيه
0: معناها بدينا معناها ما نعملش في دوله اجنبيه شنو المانع انا كيف نخصص لجنه معينه مهمتها اولويتها المطلقه تهتم بالملف هذا
1: اكثر المشاريع اليوم موجوده في الجنوب التونسي بحكم كونه
0: الصحراء
1: موجوده اكثر معناتها ساعات في السنة في الجنوب التونسي
0: في الشمس هاي.
1: واليوم في الجنوب التونسي وكي نعملوا نفس ميجاوات نعملوه في الجنوب ولا في الشمال ما ينجمش يكون عنده نفس الانتاج باش يكون عنده انتاج اكثر في الجنوب دونك التركيز على الجنوب التونسي نجم نقولوا اليوم يخلي الجنوب التونسي ساتوري
0: الشبكة تولي ما تتحملش
1: الشبكة دونك الحل في توسيع الشبكة وهذا ياخذ وقت في انجاز هذه المشاريع ما مشاريع انفراستركتور مشاريع كبيره في توسيع
0: انا باش ناخذ منك الكلمه نفسح المجال لذينا ما السؤال معناه من المفروض هذاك في ظروف استثنائية ظروف عاديه انت اليوم في حاله ازمه في ظرف استثنائي كيفاش انت كشركه تحاول تستوعب كل هذا تبقى معنا كان تسمع سي محمد علي نرفع لذين في دقائق ونرجع لك

0: أرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم عودة من جديد إلى هذا الفضاء الإذاعي المباشر, ومشكور جدا عودة لضيفي أيضا السيد محمد علي فرنيني في النيرة مقرر لجنة الطاقة. توقفنا قبل أذان سي محمد علي عند مسألة بعض الحلول لإنقاذ صائفة 2027, برج العامري إصلاحها, فماشي لزمات أخرى قديمة وقع أسناد الرخص متاعها ربما تنجم, لأنه حتى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خدمت على بعض المشاريع في توزر وغيرها معنا.
1: وهم اللزمات الموجودين نورمال مو معناتها اليوم يخدموا فونكسيوني. آخر لزمات اللي تمت المصادقة عليهم كما حكينا في مسمى الشعب هما تقريبا في حدود 600 ميجاوات. 600 ميجاوات هذوما اليوم في الكلوتور دو دوسي فينانسي معناتها مدة إنجاز سنة. كان نحكيه على مدة إنجاز سنة حتى واحد فيهم من طلق في الإنجاز دونك ما نجموش نحكيه عليهم موجودين الصائفة 2027.
0: نعم
1: هذوما بالنسبة للزمات. بالنسبة لل 455 ميجاوات اللي جات الموافقات تقريبا الموافقات المبدئية نتاعهم هذوما هذوما زادا باش يبداو الدراسة المعمقة فيهم. كي نحكيو على دراسات معمقة دونك تم فلاحة تم موجود في الغابات تم اللي موجود كل واحد موجود في بلاصة معينة. وضعية الأراضي لازم تكون وضعية مساوية. اللي يسوي وضعية الأولاني استيق اليوم موجودة اللي يتم معناتها ربطه في أسرع وقت ممكن في حدود الشبكة الموجودة, مع أنه الاستثمارات في الشبكة هي استثمارات متواصلة وقاعد ثم تطور فيها الشبكة, خاصة كوننا نحضروا المشروع ربط معناتها مع إيطاليا دونك تم العمل بالقدي على الشبكة. لكن ديما تبقى العمل هذا غير متوقف متواصل. الاستيعاب باش يكون معناتها بشوية بشوية معناتها وين تحضر كميات وين يتم الموافقة عليها وين تاخو الموافقة النهائية معناتها ينطلق المشروع أول ما يحضر معناتها يتربط المشروع هذا. دونك نجمش اليوم استيق تجي تحضر ربط 455 ينجم شكون فيهم معناتها ما يخوش في نص فما دونك هذه موافقة مبدئية
0: تصير بالتوازي معناها
1: ينطلقوا في تحضير الملفات الكبرى اللي تخص الأراضي ولا تخص كم بشيكري من أملك الدولة ولا دونك يبدا في تحضير ملفه كامل.
0: نعم قبل ما نختم معك كنت تسمح فما حديث في صفحات التواصل الاجتماعي على مسألة انهاء عقود شركات الطاقة وتأميمها وغيرها, يعني انت أدرى الناس المفروض الشيء هذية بما ان عندها علاقة بالعقود باش تمر على لجنة الطاقة بالضرورة. كانت تحط لنا الامور في اطارها معنا.
1: هو لجنة الطاقة في أول سنة في البرلمان مرت عليها زوز ملفات متاع تجديد معناتها مع مستثمرين أجانب. شفنا الملفات درسنا الملفات درسنا قيمة الاستثمارات اللي باش مقدمينها الأجانب باش يدخلوا اليوم باش يواصلوا العمل في الحقول هذية. لم نقتنع بالاستثمارات المنجزة ولم وقررنا نعمل زيارة إلى هذه الحقول. تمت زيارة لهذه الحقول أيضا وجدنا معنى حقول في حالة رثة. دونك اللجنة لم تصوت معناتها بتمرير هذه المشاريع إلى الجلسة العامة, وقرر رئيس المجلس كونه يعمل يوم دراسي ومشينا في يوم دراسي وبعدها تم سحب هذه المشاريع من طرف
0: هذا فيما يتعلق بإسناد رخص جديدة. أما ما تمش
1: مش إسناد رخص جديدة دوما جست المواصلة في العمل في
0: تجديد العقود يعني
1: تجديد عقود رحمورة وعشترت.
0: اليوم معناه أنت
1: لجنة عنا زوز ملفات جديدة
0: أي
1: بعد زوز هذوكم دونك تقدمت زوز ملفات جديدة. ثم ملف على ملك لتاب ونحن قاعدين ندرس فيه ممكن فيه بعض الإخلالات الفنية, وسيدة الوزيرة معناتها قدمت معناتها توضيحاتها ممكن جلسة قبل ما
0: يقع الإقالة
1: تم إقالتها. وثم ملف آخر زاد مع مستثمر أجنبي وقاعدين ندرسه في الموضوع ومقرر كونه مع رجوع البرلمان إلى العمل ستكون هناك زيارات باش نجموا ناخذوا معناتها القرار الصعب وممكن معناتها ماذا بينا قرارات استرجاع نحن للإتاب وماذا بينا الإتاب اليوم تكون شركة قوية وقادرة على الإنتاج. هذوما حقول معناتها حتى المستثمر الأجنبي معناتها كيجي يحب يستثمر فيه معناتها مازال فيهم ما يستثمر ولا مازال فيه معناتها كميات من النفط ما يجيش اليوم مستثمر أجنبي ويطلب باش يكون شريكك في بئر نفط ويستثمر معاك وهو ما ثماش معناتها ما فيش نفط. دونك أو موا هذوما العمليات نتاع تجديد هذوما يكونوا احنا أو موا طالبين حتى الأخرى التجديد يكونوا 100% تونسي خاطر أو موا متأكدين اللي هنا أبار فيهم نفط موجود ما همش أبار جديدة خاطر عملية البحث هي اللي تستحق ياسر فلوس وممكن نستحقوا فيها الأجانب باش يبحثوا
0: في الاستكشاف. نعم
1: تلقات نجم ما تلقاش فيه معناتها
0: فهمتها. نعم فقط
1: هذا من نأكدوا كونه اليوم الإتاب لازمها تكون مستعدة وخاصة
0: هل الإتاب مستعدة ولا من حيث التجهيزات من حيث الموارد البشرية من حيث الموارد المالية
1: ومن حيث التشريعات خاطر اليوم كانت تقول لي تستغل في بير نفط وبقانون الصفقات العمومية
0: ما يجيش
1: ما غير ما تخدمانا خاطر اليوم المستثمر الأجنبي كي تتكسر مضخة يبعث هليكوبتر تجيبها.
0: ما المانع من التنقيح تشريعات إذا كان
1: نهارو نهارو تقريبا 3000 و 4000 برميل عشترت دونك اليوم كي تقف انت نهار تضرب في تقريبا في 80 دولار في ال 2000 برميل وتعرف قيمة اليوم هذاك. دونك اليوم باش نكمل بقانون الصفقات العمومية حليتاب
0: عبارة على إدارة معناها كما أي إدارة أي سبيتار قطعة فزت حبلها شهر بقانون الصفقات العمومية ولا أكثر باش تتصلح وباش تمشي
1: عبتلها سبع شهور
0: ما المانع من التنقيح قبل ما نمشي لضيفي سي جمال ما المانع من تنقيح من تعديل النص التشريعي اللي يستجيب لآخر المستجدات ويستجيب للوضعية الجديدة لهذه الشركات.
1: تمنع للتعديل لكن خليني نكون واقعي اليوم قانون الصفقات العمومية هو قانون تقني بامتياز وتستعمل فيه الإدارة كل يوم اللي في دباك انت على الإدارة باش ترجع للسادة الوزراء كل يوم السادة الوزراء ما يطلبوش هم التعديل شكم شطلب اللي أنا مانيش نستعمل فيه را وممكن قانون الصفقات العمومية أطلع عليه اطلاع معناتها باش نصلح وضعية ولاش نشوف حاجة لكن اليوم ثم ناس قاعدة تخدم به يوميا وثم ناس اليوم مطلعة على الهفوات ولا اللي موجودة
0: ثغرات.
1: في الصفقات العمومية وهو قانون تقني بامتياز دونك يستحق إدارة اليوم باش تعطي فيه رايها. هذا اللي ننتظره فيه اليوم كون الإدارة تكون متجاوبة وتجيب صدقا تجيب القوانين اللي لازم اليوم تتنقح.
0: نعم كل شكر وتقدير لك على كل التفاصيل هذه سعيد بحضورك معنا السيد محمد علي فنيرة كاتب مقرر لجنة الطاقة حدثنا على الرخص الجديدة وأجال دخولها حيز التنفيذ والوضع فيما يتعلق بالمحروقات عموما كل شكر وتقدير لك. نمشي لضيفي سيد جمال عويديدي الخبير في التنمية مجموعة من الخبراء من الناشطين في المجتمع المدني تفاعلوا من خلال رسالة لرئيس الجمهورية تطلبت جملة من فيها ضمن جملة من المطالب جملة من القرارات والإصلاحات تهم الجانب الاقتصادي وكذلك أيضا الجانب السياسي. سي جمال أهلا وسهلا وشكرا على حضورك معنا.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعيكم.
0: أنا استغليت حضور سي محمد علي فنيرة باش نربط بالأوضاع لأنه تقريبا الآونة الأخيرة
2: نحييها كذلك شكرا.
0: نعم الآونة الأخيرة حبينا نوضحه معناها الآونة الأخيرة كثر الحديث على مسألة العقود وعلى مسألة قطاع الطاقة حبينا ناخذ المعلومة من مصدرها دون ندخل معناها في ربما كلام صحيح غلط وغيره. ما نعرفش كان عندك تعليق على اللي كان يقول فيه.
2: خلينا نذكر أخي الكريم أنه في انطلاق في بداية الاستقلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي هي تكونت عام 62 تقريبا وبفضل الله وصلت أنه باش توزع معناها الكهرباء وتغطي معناها الجمهورية التونسية بنسبة تقريبا 97% كان مش حتى أكثر شوي وهذا مجهود معناها كبير برشا. أولا. ثانيا انطلقت كمؤسسة عمومية. نحب نقول لكل من يتحدث على الاستثمار الخارجي، هو شأن، هو يقول اللي حب، لكن احنا عنا تاريخ وعنا تجارب وعنا أمور واضحة أنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز إذا تطلب قرض في إطار دراسة متاع مشروع لمزيد مثلا توليد الكهرباء تكون هي مبجلة من أكبر الشركات ولا كلهم، يعني كل الشركات العمومية، علاش تفايت؟ لأن عندهم ضمانات الدولة.
0: صحيح،
2: عندهم ضمانات الدولة، ولذلك معناها نقول لك يتسارعوا عليهم كل البلدان مثلا اليابان وغيرها، ما عنده ضمان الدولة التونسية، والدولة التونسية حتى كي تبدأ في صعوبات مالية لكن تبقى دولة، تبقى دولة عندها حدود، عندها 1300 كيلومتر على في قلب المتوسط، عندها يعني
0: ثم أن الدولة التونسية ملتزمة بتسديد ديونها في الأجال منذ الاستقلال.
2: بالضبط بالضبط، وهذا عليه يعني كل من يتكلم. خلينا نرجع للموضوع في الأصل. ثم دعوة عفوا
0: رسالة فيها مجموعة من النقاط، وهو حتى النقطة السادسة من بين النقاط المطروحة في الرسالة هذه.
2: ثم يعني ثم دفع نحو الخوصصة والعولمة إلى غير ذلك، معناها هي الخلفية اللي تخلي معناها يقول لك ليرة والخواص، ولا مثلا مذخة مثلا، هل يمنع الدولة باش تبعث معناها على طريق طيارة، ولا يعني كولي في طيارة باش يجي في نهاره، ولا حتى تبعث هليكوبتر لإيطاليا ولا لفرنسا؟
0: في العقلية الإدارة تمنع سي جمال، باش يكونوا واقعين وعمليين.
2: عقلية الإدارة ما هي معمولة باش تعرقل أكثر ما يمكن. ما يقول نعوم تشومسكي في المفكر معناها الأمريكي، يقول أنه إذا كان يحبوا يخصخصوا حاجة يحطوها على أساس معناها قوانين كما هذه متاع عرقلة إلى غير ذلك، حتى أنه يمل المواطن المعني بالأمر في البلاد هذيك، ويقولوا له خلص، يقولوا لهم ماذا نبيعه وكهوة ونبيعه خير، وهذا ما نشوفه فيه احنا من غير يعني تفكير عميق، ومن غير ما نخضروا للخلفيات اللي وراه. واحنا توا في مثلا المثال متاع اشتارت، ومثال متاع بريتش جاس في تونس، واللي كانت الإطاب تدخل 50% معاها، وهو معناها يعني حق معناها مول تونس معناها بالغاز الطبيعي، ولا زود تونس بالغاز الطبيعي قداش من عام، وتجي من بعد يقولوا لا راي اللي طاب باش تخرج وتعلى، هي انه الحق ماهوش معناها مضمون اللي هو باش يكون يعني جوده به، يعني بريتش غاز ولا شيل توا ولا حتى اللي بعدها معناها جات هكاك تلعب معناها. ولكن معناها انا شخصيا خلينا نقول حاجه مهمه جدا، شفت تعليق متاع رئيس الدولة السابق معناها قبل الثورة، واللي يقول معناها راو هذية معناها اللي طاب تخش، وكانت حتى موظفين في الشركة التونسية هذا واللي فيها معناها وطنيين مخلصين مغتاظين، كيفاش يقولوا احنا رانا عملنا دراسة وراهي مجدية لغير ذلك، وفي اخر المطاف رئيس الحكومة الاسبق يقول معناها يا ناس راه فما قرار من اعلى الهرم نتاع السلطه الى غير ذلك. هذا الكل نعرفوه اليوم. هل انه احنا نحبوا نمنعوا البلاد، وان نحبوا ندفعوا نحو الخوصصه ودخول،
0: نحبوا نمنعوا البلاد، وفي اطار هذايا انتم غير على الوضع العام للبلاد، رساله موجهه للراي العام ولرئيس الجمهوريه لاقرار جمله من الاصلاحات
2: في فيصل؟ معناها تتذكر انه هالموضوع هذايا والحقول والعقود الى غير ذلك من وقت التغيير معناها متاع 14 جانفي إلى يومنا هذا كثر الحديث فيه، وكان حتى موجود حتى في السابق. ولذلك معناها اليوم هل بس نفتح معناها هذا الموضوع بطريقة معناها موضوعية وجدية، وإلا بس نأخذه دائما نعاوده في نفس الكلام وفي نفس الشيء، ولكن ثم خلفيات وراها، ثم بلدان معناها مهيمنة. واليوم احنا نشوفه معناها في الدفع نحو معناها القضاء قدر ما أمكن على القطب الوحيد مع الأوحد اللي توا احنا تحت ضغط معناها، خلينا نكون واضحين، الاتحاد الأوروبي، واللي هو معناها تحت هو بيده تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك باش نخرجوا معناها الى اكثر شفافيه واكثر منها حق في تكريس منها السياده الوطنيه.
0: هو راه باش نعطيك معطيات اللي هي مصدرها الدوله، معناها المرصد الوطني للطاقه والمناجم في نشريه ماي 26 يقول القطاع يعاني منذ سنوات من تراجع واضح في الاستكشاف وعدد الرخص. واضح كلفة البير الواحد نجم تتراوح سي جمال تقريبا بين 20 و 35 مليار في البر، وتوصل من 70 ل 120 مليون دولار في البحر، و 100 كيلومتر من المسح الزلزالي حوالي تقريبا من 9 ل 12 مليون دينار.
2: ايوه
0: فهمتني.
2: كيفاش عملنا معناها حقل البرمة في الستينات اخي كريم؟ كيفاش عملناه؟ ما نعرفوش الامور هذه، ما موجوده من قبل موجوده. علاش عملنا البرمة وعلاش معناها في نفس الوقت مثلا عملتها ليني وقت الإيطالية اللي ثم فيها كان يعني المسؤول متاعها حب يدخل معناها في القطاع ويزاحم الشركات الكبرى وتم معناها اغتياله. كانت تفكروا مطية هذه معروف يعني القصة متاعه، معناها يعني لغم الطائرة متاعه، ولأنه كان يعطي 50% معناها النصف مع صاحب الأرض وصاحب الحقل، بينما كانت معناها الشركات الأخرى تعطي 30% ولا 20% فقط.
0: هو سي جمال باش نختموا النقطة هذه ونمشي لمواضيع أخرى. هو في تونس اليوم الحقول التونسية
2: ربي على الأسعار اللي على الكلفة اللي قلتها جاوبك عليها بسرعة تعمل مزيد. هذا كله إذا يثبت معناها أنه الحقل اللي هو
0: يعني مش مضمون المرضية. مش مضمون تنجم تصرف من بعد ما تلقى حد شيء.
2: لا ثم تأمينات، لا ثم ضمانات، ثم تأمينات، وثم معناها 20 حاجة حاجة، وهذا اللي يقول لك في الكلام هذا مستحيل.
0: لا اللي في بالي به سي جمال أنه يعطيك الاستكشاف أنت ضمانات وقتاش كي تدخل مرحلة الاستخراج، أما أنت تنجم تستكشف على روحك تتكفل بالمصاريف والنفقات، هيك القانون معناه تتكفل تستكشف وقت توصل تقول راهو فما وتقدم معطيات تثبت وجود البترول وباش تدخل مرحلة ريت. فما فرق بين الاستكشاف والاستخراج.
2: واضح. خلينا نعطيك مثال. الجزائر أمت معناها الطاقة بكلها هكا ولا ليه تفقين من وقت بوميدي بالسبعينات أممت وقاعدة تكتشف تستكشف.
0: الليناب نتاع الجزائر غير تونس سي جمال.
2: لا لا لا لا
0: لا سي جمال، انت مثال بسيط معناها اليوم عدناش
2: يشارك في مكان اللي هما ما يعرفوش اللي معناها ثم امكانيه وجود فيه ولا مش موجود. لازم يكون ثم يعني مؤشرات واضحه اللي هي معروفه وعلميه الى غير ذلك باش نتبعوها ونمشيو كيفهم باش نلقاو بعد ما نعملش نمشيو نمسحوا معناها في مكان اللي احنا نعرفه.
0: فما ارقام سي جمال، فما ارقام كيجي يقول لك كنا في 2010 في 2010 كنا عندنا سنويا في العام معدل 52 رخصه استكشاف في تونس. ناس تطلب 52 شركه على 100 جيل تونس تحب تطلب تستكشف البترول. توا في 2026 عندنا 12 رخصة اللي هي راي ارتفعت، لأن في وقت ما في 15 و16 كانت تقريبا في حدود 5-6 رخص.
2: في سابس المواطن يتبعنا ينقولوا معناها رخصة استكشاف كانت الرخص موجودة ثم يستكشف معناها البترول بسرعة، ولكن يعلن عليه أنه ما زال في طور الاستكشاف، وهو وقتها ولا هو حق يكون في طور استغلال، وفي طور الاستغلال تكون الدولة على الأقل عندها شوية مردود، وهذا ما صارش. وهذا القاصل والداني يعرفوا بمعناها تم المعرفة وعملته حتى عائلة تونسية ومعروفة في البترول إلى غير ذلك، وهما يستكشفوا ويصدروا ومعناها يحطوا في الأموال في في في في الجنات معناها الضريبية إلى غير ذلك، ومعناها بتواطؤ كذلك مع الأسف، لأنه لازم يكون ثم غطاء معناها شرعي أنا تشريعي ولا شرعي ولا حتى مراقبة إلى غير ذلك، ولكن تغطية موجودة أنه ثم معناها حقول قاعدة معناها تستغل وهما ما زالوا يخولوا وراء ما زال في حالة استكشاف. هذا موجود.
0: هو الحل سهل.
2: خلني نزيد كلمة واحدة. بينما كان جات عمومية ما يصيرش التلاعب هذا.
0: أنا حبيت نهزك الغادي سي جمال في الأخر. الحل بالنسبة للدولة ما هو فما عدم رضاعة لدى العامة والخاصة توا في كيفية إدارة واستغلال الحقول وغيرها. احنا عندنا فكر أنه ما يقع استغلاله أكثر بكثير مما يقع من أرباح للدولة التونسية. امشي يعني عزز الموارد المالية ووفر ما يلزم الشركة من الشركات العمومية لتاب حسن لها الوضعية، وخلي لتاب هي تكون شركة قوية كما في السعودية عندهم أكبر شركة البترول لمجال المقارنة في العالم. فهمتني؟ وتوا أنت تنهي النزاع هذايا، وقتها أنت تكون مؤهل باش تستثمر إن وجد معناه ما يكفي وغيره. في المقابل البعض الخبراء يقولك يقولك المعركة ما هيش أنه البترول موجود والشركات هي اللي تنهب فيه اليوم، مفروض فما جملة من الأسئلة يقع طرحها للخروج من المأزق، كيفاش نرفعوا الاستثمار في الاستكشاف، كيفاش نراجعوا الإطار الجبائي والتعاقدي.
2: ما يلزمش كما يقولوا عفوا في فيصل الأخيرة قبل الجامعة، يلزمنا نحطوا الإطار اللي باش نخدموا فيه، يعني درا احنا باش نخدموا في إطار أنه ثروة تابعة الدولة ويلزمها تستثمر من طرف الدولة، خاصة في الطور اللي تعيش فيه تونس في الوقت الحاضر، الطور فيه معناها تأخر كبير في البنية التحتية وتراجع كبير في الأمور هذه الكل. احنا نتذكر وقت اللي انطلقت معناها حقل البرمة، واللي هو كان أول معناها حقل
0: في وقت ظروف أخرى معطيات أخرى، حقل البرمة في البدايات مش نفسه توسي جمال الحقيقة. ما
2: الله يبارك فيك، أنا طوالي نحب معاك أنه نتكلموا بموضوعية، مش نتكلموا راه وقت راه نوع وطوى نوع، لا مش نوع، إن درا ثم جدوى لما ثم جدوى. أنا نقول لك احنا وقت اكتشفنا البرمة اول ما فكرت فيه دولة متاع الاستقلال وبيطلق بكل موضوعية انه انجت مصنع متاع تكرير النفط في اول برد معناها في تونس اللي هو في بنزرت، يعني باش يمشي للاوروبا اكيد باش نبيعه لاوروبا، وخمت معناها باش تزيد تثمن القيمة المضافة متاعه وباش معاش تبيعه معناها بطريقة معناها بداية متاع نفط خام ولكن بالتكرير متاعه باش يزيد في قيمة القيمة المضافة. هذا هو التفكير السليم وهذا هو اللي يجب نتشبث به، وهذا هو موجود في الستينيات، علاش مش موجود في الوقت الحاضر اللي كان كنا معناش حتى مهندسين ومعناش إطارات فنية
0: تكون يمنع باش ما يصيرش هذا. تو
2: اللي يمنع هو الفساد، اللي يمنع أنه حبه معناه يدفعوه إلى جهات أخرى وخاصة
0: وأجنبية. مش تكون الناس كل فازة سي جمال، راهو فما سلطة وفما وزارة وفما رقابة فما تقارير دورية سنوية من
2: معاي بالطريقة هذه لأني لا أستحب، وإحنا ما قلناش ما عممناش ما قلناش، لكن كي تفتحوا نفتحوا الباب ولقات ناس توا شكون اللي يخدموا خدموا في الليطاب أغلبيتهم ولا يخدموا معناها النواب نتاع شركات أجنبية، علاش؟ لأنه المدخول نتاعهم ولا أكثر بس ولا يدافعوا، لأنه يعرفوا المؤسسة من الداخل ويعرفوا القوانين من الداخل إلى غير ذلك، لأنه الفساد اللي جينا من الخارج أنا أقول هو راه كبير وعظيم جدا، وأنه يغيروا حتى عقليات الناس اللي كانت عندها وطنية لغير ذلك. مع الأسف معناها الإنسان البشر معناها من ذلك طبعه، واللي يجيبش مثلا يتحدث على شفافية إلى غير ذلك يلقى روحه مثلا في الحنديرة ويلقى روحه معناها متابع ولا غير معناه مرغوب فيه ولا ما محطوط في يعني مكتبه ومسكرين عليه. فهمت هذا الادبيات هذه الكل راي موجوده، وهذاك علاش معناه اللي هذا يقول لك نمنع بجلدي ونمشي ندبر راسي وخلني وش يهمني تو مدام
0: هي بلادنا الناس الكل في النهايه. اذا كان احنا
2: اعلاميا وتحليليا وموضوعيا احنا نشجع على ان الدوله تستفيد أشتارت معناها وقت تخدم وتبيع لنا في الغاز الطبيعي اللي هو خارج من الأرض التونسية ولا من البحر التونسي، وتبيع لنا فيه بالعملة الأجنبية وبالسعر العالمي متاع الطاقة. هذا مش معقول.
0: نعم. نرجع للرسالة بالله سي جمال، لأنه حتى الوقت الحديث ذو شجون، أما مجموعة من النقاط يعني وقع إثارتها تراوها خارطة الطريق ربما معناها للمرحلة القادمة.
2: والله خلينا نعطيك يعني معطيات هي مبادرة حكم معناها ما تعيشه معناها تونس والشعب التونسي في الوقت الحاضر، أنه ثم معناها وضع متأزم، ثم معناها خلافات كبيرة، ثم تناقضات، ثم عديد معناها من المواضيع السياسية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك، ويزيدها معناها مثلا الضوء قص ولا الماء يقص يقطع إلى غير ذلك. هذه كلها يعني ما تخليش الوضع في تونس يكون معناها وضع فيه نوع من الحميمية حتى بأدنى معناها مستوى فيها، ولكن تعزز الوحدة الوطنية، لأنه بلاش وحدة وطنية، وهنا شفنا احنا المثال معناها الكبير جدا متاع إيران، الوحدة الوطنية متاع الشعب الإيراني
0: وقت اللي يهددوا بالقصف معناها الجسر الناس كلها مشيت للجسر.
2: اي صحيح صحيح، وهذا هذا في التاريخ يقعد هذا معناه أشهد به حتى في كل مكان وأنا أتابع في المسألة بكل جدية وبكل يعني عمق. معناها هذا هو معناها اليوم يجب نتصدّى على هذا. أنا أعطي مثال آخر في كوريا الجنوبية مثلاً كيف شدوا معناها مسؤول على الدولة فيها معناها شبهة فساد وشبهة الفساد ظهرت معناها صحيحة إلى غير ذلك. أنا أتذكر تقريباً 2017 قعدوا يمكن شهرين ولا ثلاثة في طقس برد معناها قارس جداً وهم يظهروا يومياً ويتناوبوا على المظاهرات يومياً حتى لين معناها طلبوا معناها إيقافها و يحلتها على المحاكم وتم معناها يعني إدانتها وتحكم عليها ب 25 سنة معناها سجن هي والمرأة اللي كانت معها إلى غير ذلك. هذا ايش معناها يعني شعب واعي فايق ما بداش معناها ما يتحدثش معناها كيف ما كان يعني بدون يعني أدلة وبدون موضوعية وبدون دقة إلى غير ذلك باش ينجدوا. ايش عملوا من بعد أخي الكريم؟ رجعوا يخدموا على الروح يعني وبكل قوة. وتعرف الكوريين كيفاش الخدمة متاعهم كيفاش معناك يقولها 10 سوايع ولا 8 سوايع يعني كاملين من أولهم لآخرهم كاملين. لذلك معناها اليوم إذا احنا ما نكونوش في المستوى متاع مراجعة أنفسنا ونكونوا معناها حذو معناها البلدان هذه احنا يعني كوريا الجنوبية في سنة الستينات كنا احنا وين فرد مستوى تقريبا في الدخل وفي كل شيء ورغم اللي هما 93 ألف كيلومتر مربع واحنا 163 ألف كيلومتر مربع وهما في الوقت الحاضر في تقريبا 52 مليون نسمة واحنا مازلنا في 12 مليون نسمة. هذا كله يبين انه راهو امكانية معناها يعني عبور المشاكل هذه بالجدية وبالعمل وبالصدق وبالالتزام معناها بالعمل. هذا هو معناها
0: بلي تأكيد على النقطة تأكيد على نقطة الطاقة اللي كنا نحكي فيها معناها برشا خبراء يتفاعلوا مع الموضوع يقول لك شنو المانع اليوم الدولة أن يكون عندها برنامج مثلا 27-32 للسيادة التقية تخرج فيه حملة متاع استكشاف مكثف للنفط والغاز تطوير سريع لكل اكتشاف اقتصادي طاقة شمسية ريحية على نطاق ضخم تخزين كهربائي تقوية الشبكة استغلال الهيدروجين الأخضر وتستفيد تونس أولا من طاقتها قبل ما نحكي على شركات أجنبية قبل ما نحكي على التصدير لإيطاليا ولأوروبا وكذا. يعني نريد استثمار لكن نريد أن الربح يرجع لتونس في النهاية. إلى حد الآن القرار وطني أنت ضخ الإمكانيات حدد الاستراتيجية حدد الطاقة البشرية اللازمة واشتغل على ذلك. اليوم ما كنت ترى في الطاقة عندك عجز ساعة ومن ناحية أخرى ترى أنه عدم رضا على الأجنبي تصرف أنت معناه.
2: هذا من وجهة النظر متاعك اللي نستبشر
0: لا ننقل في آراء ناس مش وجهة نظر شخصية
2: ولا الناس اللي هما وطنيين ويتكلموا في الحق. ثم أطراف أخرى ثم شخص منهم وخرجها النارين هذوم عنده 7 عام كامل ولا عامين ما شفناش وجهه على كل حال غير ما نذكر حتى شيء. لكن تبينوا كيفاش يدافع على الاستثمار الخارجي وراه بشهرب وراه رب للمغرب وراه بشهرب من عشرين وإلى غير ذلك. هذا كله ما ثمش من ثم مدافعين على الناس هذوما وهم ويقبضوا يعني بالمقابل في الأمور هذه. خلنا نسميه الأمور بمسميات. ولذلك تشوف معناه يدافع بكل معناها ما لديه لأنه يقبض ما فيش حتى
0: هو يدافع لأنه فما فراغ أو فما تشريع ناقص أو فما قرار مفروض يقع اتخاذه ما وقعش اتخاذه. أنت كيفاش تقطع الطريق عليه سي جمال؟
2: يا سي فيصل وقت انطلقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما كانش عندنا شركة كانوا تقريبا شركتين متابعين للاستعمار وكل معناها واحدة عندها لزمة في مدينة صفاقس وتونس وسوسة بصفة عامة وحد غادي يعني ما حاشتهمش يمشوا للريف يهزوا لهم الكهرباء والكل. كيف جاء برنامج وطني وجات معناها شركة وطنية أنا نتذكر معناها أي مهندس يصير معناها تخطف الشركة هذه في أقرب وقت لأن كانت حاجياتها كبيرة جدا. هذه وصلت معناها باش غطات البلاد التونسية. هذا معناها مثل حي وواضح بمجهود تونسي معناها مجهود تونسي أنه كما قلت لك تقرر هي بستعمل توليد الكهرباء وكانت عندها يعني احتكار معناها المادة هذه. ليش نقوله احتكار أو مش كلمة احتكار؟ احتكار كان في صالح الدولة لأنه كنقوله كهرباء معناها إدارة ومعناها صناعة ومعناها
0: قطاع معناها أمن دولة
2: فلاح أمن عمومي معناها أمن كبير جدا معناها. تصور أنت تحط شركة أجنبية بجديد توزع لك الواحد في معناها تعمل تصير حرب مع البلاد نتاعو مثلا، يجي هو يقطع ويقول لك لا هذه مثلا فيها مشكله ولا ما
0: حتى التقاضي الدولي فيها بالعمله الصعبه وفيه اموال كبيره وفيه كذا وفيه كذا. اليوم احنا نتمنى ان شاء الله الحكومه معناها تاخذ جمله من القرارات، اعاده تحليل المعطيات السيزميه المرتبطه معناها باحدث تكنولوجيا، اعاده تقييم الحقول القديمه المغلقه، اعاده تقويه ليتاب، ما نعرفش انا اسناد عشرات الرخص معناها في اطار الشفافيه، نشر العقود والاحتياطات. راه مبدا النشر والافصاح مهم
2: في فيصل، معناها نعليه السقف اكثر من هكا. اولا ناخذ خيارات وطنيه كبيره جدا هامه جدا. المبدأ مثلا الأساسي كل ما هو ممكن باش نعملوه في تونس بطاقات تونسية وبعلوم تونسية وبطاقات بشرية تونسية، ما ثماش حتى داعي باش نعطيه الأجنبي، لأنه الأجنبي اللي تو مثلا اللي خذاو المصانع متاع الإسمنت يربحوا في الإسمنت، المرابيح متاعها الكل متروح لإسبانيا والبرتغال والإيطاليا وما تقعدش في تونس. كان جات تقعد في تونس باش تعمل معناها تراكم نتاع قيمه مضافه قاعده في تونس باش تبني بها نبنيو بها مثلا كل ما هو ممكن نتاع بنيه تحتيه ومدارس الى غير ذلك. وحنا شفت كيفاش وخرنا، لانه ثم برنامج مسطر انه
0: مادام القرار يعني بيدك سي جمال. نعم. سي جمال. نعم. مادام القرار بيدك انت، هو يسطر على روحه وانت تبني على روحك. انت انت صاحب القرار اولا واخيرا، انت دوله
2: ما ثماش شكون قاعد يخطط باش يخمم على رواحنا. نقول لك علاش، لانه وقت اللي مروا قانون نتاع البنك المركزي نتاع 2016 سحبوا الاليه الاساسيه اللي هي باش تعطيك الامكانيات باش نجم تمول مشاريع وطنيه بدون اي مشكل في وجود.
0: شنو هو المانع باش ما تعدلوش انت تو؟ ما هو معطاو انت معدل تو، انت غير
2: معدل. شخصيا انا اكتبنا عليه وتعرفني سي
0: فايزل. الحديث معك ممتع الوقت انت موعد اخبار سي جمال. كل الشكر والتقدير لك. طرحنا واحد من بين المواضيع الاكثر اثاره الجدل، حديث الساعه اليوم في تونس
2: تطبيق مثلا، ما كانش تطبيق قلنا باش نقيموا مثلا اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي.
0: نعم.
2: سنوات احنا نحكي
0: نرجعوا لها ان شاء الله في قادم المواعيد. موعد الاخبار توا سي جمال، شكرا لك، شكرا على حضورك معنا وعلى تفاعلك. سيد جمال عويديدي الخبير المختص في التنميه، واحد من بين مجموعه من المنشطين والمجتمع المدني اللي بعثوا رساله لرئاسه الجمهوريه اقرار جمله من الاصلاحات الاقتصاديه والسياسيه وعلى راسها مساله تاميم واصلاح الثروه الطبيعية. وكما كان معنا سيد محمد علي فنيرة الكاتب المقرر لجنة الطاقة، حدثنا على الرخص اللي وقع اسنادها للزمات الجديدة في الطاقة الشمسية. المجال مع جولة الظهيرة وزميلتي سونيا بن عمر. متابعة طيبة، تحيات سمير تقطق ويسرى الغربي فيصل جابسي. حيكم تقابل غدو في نفس التوقيت، إلى اللقاء.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: عشرة دايما
2: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
5: الواحدة ظهراً

0: أهلا بكم. انخفاض مرتقب في درجة الحرارة بداية من الخميس القادم. زيارة ميدانية للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس للوقوف على جاهزية مختلف الهياكل لموسم الأمطار. وزير التربية يؤكد توفر أغلب الكتب المدرسية باستثناء عنوان أو عنوانين، وعملية الترسيم على المنظومة الجديدة توشك على الانتهاء. 3 شهداء فلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وإصابة 73 مدنيا في هجمات للحوثيين في السعودية. يتميز طقس اليوم باستقرار في درجة الحرارة وبظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية، فيما ينتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الخميس القادم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال لتتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر، ثم تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل بالوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. الآن تنخفض درجة الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة القادم حسب ما أفاد اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. استعدادا لموسم الأمطار وتحسبا للتغيرات المناخية، طالب متساكن صفاقس الجهات المعنية بمواصلة تنفيذ التدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء التي تستوجب التدخل العاجل، لا سيما تنظيف وجهر الأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار للحد من مخاطر الفيضانات، مع العمل على ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لتجنب إلقاء الفضلات عشوائيا وتحسين البنية التحتية. ريبورتاج زهر الحبيب.
1: برنسيب معنا البنية التحتية نشوفوا كيف نحسنها بتبع إن شاء الله. يزم تهي كاملة ولا كامل البنية التحتية؟
2: يزم البنية التحتية تتقاعد الدنيا، يزمها تتريقل. هذه كريهب، هذا ما تلامزه، هذا شيء يأسف إذا كان تدوم بالشكل هذي. والروايح الكريهة اللي نشموا فيها من البوبال ومن كل مطر زيدا كيف كيف. الرقارات اللي خطاوتهم اشترها مكسر، يعني نجم صغير يعثر فيهم يطيح، كرهبة توحل فيها، يزم كل شيء يتصلح.
3: هاكي عندنا برشا وحدات ياك صابين فيهم برشا دي شيء نورمال، ما ينظفوهم باش تربطهم مع الديوان، فيهم اللي تربطهم مع الديوان التطهير باش يتصرف لنا
2: ينظفوهم.
3: ابسط حاجه في وسط المدينه باش ما تصيرناش اشكاليات نتاع فيضان نتاع الماء.
4: لازم هما ينظفوا الشوارع الاول، هي خاطر هي النفايات هي اللي تسكر الرقرات وتسكر معناها المنفس نتاع الماء اللي يخرج. شويه مراقبه من ديوان التطهير، شويه البلديه زاد تنظف الشارع.
5: ماذا بينا هكا شويه نظافه، شويه تفقدوا معناها الرقرات نتاع البلاد باش ما نغرقوش كل، حتى فتيت امطر تغرق البلاد الكل، الطرقات كل شيء ماذا بينا يتفقدوا كل شيء. حتى شويه امطر يعني تحس الرقرات مش نظيفه، الطرقات كل شيء لازم ينظفوا نظافه قبل كل شيء.
0: في إطار متابعة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم اللجنة النجدة بصفاقس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية لأي تقلبات مناخية والاستعداد لموسم الأمطار، أدى والي صفاقس محمد الحجري صباح اليوم رفقة أعضاء اللجنة زيارة ميدانية إلى عدد من المناطق بالجهة بين حي حمزة بطريق سيدي منصور وشاطئ القراقنة وشارع الرايد البجاوي على مستوى الحماية المدنية لمعاينة الإمكانيات المتوفرة بما يضمن سرعة التدخل وحسن التعامل مع أي طارئ واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ارتفاع منسوب المياه وتجمعها في عدد من النقاط عند نزول الأمطار. نبقى في صفاقس حيث انتظم اليوم بمعتمدية الصخيرة يوم إعلامي للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، والذي يهدف إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهياكل المهنية الفلاحية والمساهمة في توفير الخرفان وتعديل السوق والحد من المضاربة والاحتكار. فيما العودة المدرسية على الأبواب، أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء وبلغت عملية إعداد جداول الأوقات مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بجل المكتبات باستثناء عنوان أو عنوانين، منها كتاب السنة الثالثة ابتدائي الذي سيتم توفيره بداية من يوم غد.
6: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأن فيها عمل منظومي متكامل. منصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: بخصوص السنة التكوينية الجديدة، من المنتظر أن يتم توفير أكثر من 25,000 موطن تكوين واعتماد اختصاصات جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات سوق الشغل، كما سيتعزز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بصفاقس باختصاصين جديدين ينطلق العمل بهما في دورة فيفر القادم، وما يبرز لنا مدير المركز منير الزواري.
7: أنا طبعا العودة بالسنة التكوينية 2026-2027، عندنا اختصاصات في سبتمبر وعندنا اختصاصات جديدة في دورة فيفري 2027. يكون التصميم عن بعد السيتي الحل في أول ديسمبر. الاختصاصات هذو معنا زوج في مستوى مؤهل تقني مهني، اللي هما تقني في النقل البري

0: إذا تواصل بلدية الشحية على غرار عدد من البلديات بسفاق تدخلاتها الميدانية بنسق حثيث بمحيط المؤسسات التربوية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال والتلاميذ والإطار التربوي، وذلك من خلال جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة، فضلا عن تنظيف وتهيئة المساحات الخضراء، وهو ما أكده لنا كهيئة مدير النظافة ببلدية الشحية سليم مجادي.
1: بالنسبة للعودة المدرسية نقوم بالتنظيف في محيط المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر لكامل المنطقة البلدية. التدخل هذا يتمثل في إزالة الأعشاب الطفيلية، تجذيب الأشجار المتواجدة في المؤسسات التربوية وفي المحيط متاعها، العناية بالمناطق الخضراء داخل وخارج المؤسسات التربوية، كنس الأتربة وحواشي الطرقات، وهذا الكل معناها نزيده حتى إصلاح الإنارة، إصلاح الإنارة بمحيط المدارس، وذلك لتأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف للكلام ده متاعنا إن شاء الله.
0: في عودة إلى الزيارة الميدانية التي أدتها اليوم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس برئاسة والي الجهة محمد الحجري صباح اليوم إلى عدد من المناطق بالجهة للاطلاع على لمعاينة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية لأي تقلبات مناخية والاستعداد لموسم الأمطار، معنا والي صفاقس السيد محمد الحجري لموفاتنا بمزيد من التفاصيل.
2: بدينا نشوفوا معاينة النقاط الزرقاء اللي موجودة استعدادا الموسم معناها الأمطار. بدينا بسيدي منصور وبدينا في منطقة حمزة دونك، وبعد شفنا القنطرة على سيدي منصور، وبعد شفنا بعض معناها الوديان الموجودة غادي، وبعد جينا شط القراخنة شفنا الانتلفاسيون الموجودة، ونذكروا عمنا وصارت لنا إشكال على مستوى شط القراخنة. إن شاء الله سنة بالانتلفاسيون الموجودة دونك كأنه العملية تكون معنا ناجعة، ولا إن شاء الله مع كمية أمطار اللي من المتوقع تكون كبيرة، تكون معنا في وقت وجيز وتكون كمية كبيرة برشا، دونك يلزمنا استعداد كامل الإطار هذايا. وأهم حاجة بالنسبة لنا احنا اللي احنا فرحانين بها اليوم اللي هو وادي المعول هنا، اللي أنت المنصي يومك متاع 20 سنة التالي ما صارتش بالكافية اللي صارت بها اليوم.
0: كان هذا السيد والي صفاقس محمد الحجري في استضافة لزهور الحبيب. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبإيجاز استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 100 منذ بداية العام الحالي. تزامنا مع توسع المعارك في اليمن، وأعلن الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء، دانت الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم الهجمات التي شنها الحوثيون على أهداف السعودية، أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان بالسعودية، إضافة إلى القاعدة الجوية في خميس مشيط. أكدت الإدارة الأمريكية فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط، ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. واصلت أسعار النفط اليوم الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجمة أمريكية جديدة تستهدف وصولها، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات. هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم مع استئناف روسيا ضرباتها بعد انتهاء تعليق متبادل للهجمات استمر 3 أيام بالتزامن مع زيارة مبعوثين أمريكيين إلى موسكو وكييف. تذكير في الختام بأبرز العناوين: انخفاض مرتقب في درجة الحرارة بداية من الخميس القادم، وزيارة ميدانية اليوم للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس للوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل لموسم الأمطار. وزير التربية يؤكد توفر أغلب الكتب المدرسية باستثناء عنوان أو عنوانين، وعملية الترسيم على المنظومة الجديدة توشك على الانتهاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أجمل تحيات رشيدة الغريبي، فدوى الجربي، وسونيا بن عمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: سبور نيوز.

0: ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، مرحبا بكم في سبور نيوز. النادي الرياضي صفاقس ينطلق اليوم في تحضيراته لمواجهة الإياب ضد شوتينغ ستارز النيجيري. تدريبات CSS تشهد انضمام كل من وليد ذويب، جاكمبي، كذلك عودة مؤمن الرحماني من الإصابة. ونذكروا أنه في الانتظار يوم الأحد القادم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس 6 متاع العشية مباراة العودة، واللي باش تكون دون حضور جمهور، بين CSS وشوتينغ ستارز النيجيري. يسعى من خلالها فريق نادي الرياضة الصفاقسي لتدارك هزيمة الذهاب هدف مقابل صفر. باش نقعد مع مسابقة كأس الكاف. اليوم تنطلق رحلة الترجي الجرجيسي في اتجاه داكار السنغالية استعدادا لمواجهة الإياب أمام ديامبرز السنغالي. ورحلة الترجي الجرجيسي باش تكون على دفعات من أجل الدفاع عن حظوظ ومواصلة المشوار في المسابقة الإفريقية المقابلة الدور نهار السبت 12 سبتمبر 6 متاع العشية بتوقيت تونس. وفي الشامبيونز ليغا الإفريقية يتحول النادي الإفريقي بعد غدوة الخميس إلى باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا. مجموعة النادي الإفريقي تشهد عودة المهاجم الكامروني تاديو سينكانغ بعد تعافيه من الإصابة اللي كان تعرض لها في وقت سابق وحرمته من المشاركة في لقاء الذهاب ضد جولي بالمالي يوم السبت الماضي. ونذكر المباراة الذهاب وفات بفوز النادي الإفريقي هدف مقابل صفر. مباراة العودة يوم السبت 12 سبتمبر بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. الحدث في تونس خلال الأيام القليلة القادمة هو استضافة بلادنا لمسابقة كأس إفريقيا رجال الكرة الطائرة من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري. نعطيكم قائمة اللاعبين اللي باش يكونوا حاضرين في كان الكرة الطائرة: محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي البنجي، أسامة بن رمضان، إلياس القرموصلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علي الأشعل، الطيب القرموصلي، محمد ريدان، حمزة حفيظ، وهادي خزري. ونذكروا أنه قرعة كأس إفريقيا باش تدور في تونس يوم 13 أو 14 سبتمبر الجارية. الجامعة التونسية لكرة السلة كشفت عن برنامج مباريات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة للموسم الرياضي الحالي واللي باش تنطلق يوم 26 سبتمبر الجاري حسب ما أفرزته عملية الرزنامة. بنعطيكم برنامج الجولة الافتتاحية يوم السبت 26 سبتمبر. نادي حمام سوسة يستضيف الدالية الرياضية اتحاد الأنصار في مواجهة شبيبة المنازه. نادي صفاقس يستقبل النجم الراتسي. الشبيبة القيروانية تلعب مع الاتحاد المنستيري. النجم الساحلي مع الملعب النابلي. والنجم حلق الواد مع النادي الافريقي. لوائح البطولة تنص على أن تتأهل في نهاية المرحلة الأولى الفرق الستة الأولى في الترتيب إلى مرحلة التتويج، وتتنافس الفرق الستة الأخرى في مرحلة تفادي النزول. الموعد يكون يوم السبت 12 سبتمبر مع مقابلة الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. نعطيكم البرنامج: الترجي الرياضي يستضيف جمعية الحمامات انطلاقا من الخمسة في نفس التوقيت لقاء بعث ابن خيار مع نادي كرة اليد بجمال. النادي الإفريقي في مواجهة المنزه الرياضي. سبورتينغ المكنين يلعب مع كان مهدية. النجم الساحلي يستقبل نصرة بولبا. ونادي ساقيت الزيت يلعب مع الاتحاد الرياضي التميمية. نواصل مع أخبار رياضات الفردية. أعلنت الجامعة التونسية للتايكواندو عن عودة تنظيم نهائية البطولة الوطنية بمشاركة أكثر من 2000 رياضي في جميع الأصناف العمرية، واعتبرت أن العودة هذه خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار الطبيعي لنشاط التايكواندو في تونس. في الكاراتيه، المنتخب التونسي للكاراتيه باش يشارك في بطولة إفريقيا الأكبر فئات تحت 21-19-17 سنة من منافسات الكوميتي والكاتا، واللي باش تدور في الجزائر العاصمة من 10 ل 13 سبتمبر بمشاركة 37 رياضية. ديما مع رياضات الفردية، تم يوم أمس مراسم تسليم المهام بين الهيئة التسييرية السابقة والمكتب الجامعي الجديد للملاكمة. المنتخب لولاية نيابية جديدة تم تسليم العهد إذن رسميا من طرف رئيس الهيئة التسييرية المغادرة اللي كان يرأسها سيد محمد القسنطيني إلى رئيس المكتب الجامعي الجديد المنتخب، واللي هو سيد محمد بن نور، ونيبه السيد محمد زيد الحاضري، واللي نال ثقة الأندية والجمعيات الرياضية خلال الانتخابات اللي تم إجراءها بتاريخ 26 جويلية الماضي. إذن المكتب الجامعي الجديد باش تكون فترة نيابية من 2026 إلى 2028. كما قلت، رئيس الجامعة هو محمد بن نور، ونائب رئيس الجامعة والناطق الرسمي هو محمد زياد الحضرية. نختم بكرة القدم في أوروبا. ليلة تنطلق الجولة الأولى لمسابقة شامبينز ليج الأوروبية. الحقيقة الجولة هذه بشدور على ثلاثة دفعات اليوم وغدوة وبعد غدوة. نعطيكم أبرز مواجهات اليوم. كلوب بروجر البلجيكي مع أستون فيلا الإنجليزي، ريال مدريد يواجه إنتر الإيطالي، ليل الفرنسي مع ريال بيتيس الإسباني، بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة فياريال الإسباني، وبورتو البرتغالي مع مانشستر سيتي الإنجليزية. ختام سبور نيوز، أجمل تحية سمير تقتق في الإخراج التقني، يسر الغربي في الإخراج المرئي، أنس ربيعي كنت معكم في الأعداد والتقديم. شهية طيبة، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: عجايب هالحسبة منقوبة، جت من غير صوابها، يمكن أفكارك مشغوبة، غاب عليك حسابها، نذرت برور وجوبة، مين حوست ترابها، لقيت الدنيا مقلوبة، رجعت على عقابها، على الفسق الأمة مجدوبة، شايبها وشبابها، قليل اللي مواظب على التوبة، نكتة من ميزابها، الناس من الحياة مسلوبة، مصيبة ربي جابها، إذا تسهل على السبوبة، الخمر هي سبابها، الحاصل الدنيا مخروبة من بابها المحرابها. أبيات من قصيدة مطولة بعض الشيء للشاعر الحاج عثمان الغربي من رجال النصف الأول من القرن الماضي، وهالقصيدة يوصف فيها الشاعر حالة التهميش اللي صار عليها المجتمع في عصره، ويبدي مدى استنكاره لما آلت إليه الأوضاع من فساد. عبر على هالاستياء والاستنكار في الأبيات الأولى اللي يقول فيها: عجايب الحسبة منقوبة، جت من غير صوابها، يمكن أفكارك مشغوبة، غاب عليك حسابها، نادرت برور وجوبة، لين حوست ترابها، لقيت الدنيا مقلوبة، رجعت على عقابها. ثم يبدأ الشاعر ينسب هالفساد اللي استشرى في البلاد، والمتمثل في الفسق اللي صار باين للعيان. يعني كان مجتمع محافظ مستتر صار يجاهر بالمعاصي، لا فرق في ذلك بين كبير وصغير. يقول: على الفسق الأمة مجدوبة، شايبها وشبابها، قليل اللي مواظب على التوبة، نكتة من ميزابها. وهالمجاهرة بالمعاصي هي ولا شك من قلة الحياة، لأن الحياة هو القيمة اللي تمنع صاحبها وتردعه من أن يأتي شيء منافي للأخلاق والأعراف، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن يتساءل الشاعر: كيفاش الإنسان يكون حي، يكون محافظ، يصبح يجاهر بالمناكر؟ ثم عامل مؤثر يخليه يكتسب مثل هالجرأة وهالتطاول على أعراف المجتمع: الخمر، أم الخبائث، الخمر اللي صارت الناس تحتسيه علنا من غير تخفي. والملاحظ أن الخمر صار أهون من اللي صار شايع في المجتمع، يعني المخدرات. عاد قال: إذا تسأل على السبوبة، الخمر هي سبابها. ويختم الشاعر قصيدته بتضمين مثل شعبي فيه نظرة تشاؤمية شيئا ما، ويشير فيه الشاعر بصفة رمزية أو قل مجازية، وأن الفساد استشرى في زمانه في جميع الأوساط، الراقي منها والمنحط. عاد يقول: الحاصل الدنيا مخروبة من بابها المحرابها. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. في إطار متابعة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالساقس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية لأي تقلبات مناخية والاستعداد لموسم الأمطار، أدى والي صفاقس محمد الحجري صباح اليوم رفقة أعضاء اللجنة زيارة ميدانية إلى عدد من المناطق بالجهة ذكرها لقسم الأخبار في هذه الاستضافة.
3: بدينا نشوفوا معاينة النقاط الزرقاء اللي موجودة استعدادا الموسم الأمطار. بدينا بسيدي منصور وبدينا في منطقة حمزة دونك، وبعد شفنا القنطرة على سيدي منصور، وبعد شفنا بعض معناها الوديان الموجودة غادي، وبعد جينا شط القراخنة شفنا الانتلفاسيون الموجودة، ونذكروا عمنا صارت لنا إشكال على مستوى شط القراخنة. إن شاء الله سناب الانتلفاسيون الموجودة دونك إنه العملية تكون معنا ناجعة، ولا إن شاء الله مع كمية أمطار اللي هي من المتوقع تكون كبيرة، تكون معنا في وقت وجيز وتكون كمية كبيرة برشا، دونك إذا الاستعداد كامل الإطار هذايا. وأهم حاجة بالنسبة لنا احنا اللي احنا فرحانين بها اليوم اللي هو وادي المعول هنا، اللي انت المنصيوم وكتاعك اللي ما صارتش بالكافية اللي صارت بها اليوم.
2: بخصوص السنة التكوينية الجديدة، من المنتظر أن يتم توفير أكثر من 25 ألف موطن تكوين مع اعتماد اختصاصات جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات سوق الشغل. كما سيتعزز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بصفاقس باختصاصين جديدين ينطلق العمل بهما في دورة فيفريا القادمة. في باب العودة المدرسية، أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء، وبلغت عملية أعداد جدول الأوقات مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بجل المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين، منها كتاب السنة الثالثة ابتدائي الذي سيتم توفيره بداية من يوم غد. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساكن ومنشآت بمسافر يطا جنوب الخليل وسط إجراءات مشددة منعت خلالها الطواقم الصحفية من الدخول إلى المنطقة خلال تنفيذ عملية الهدم. في تصريح له منذ قليل، أفاد وزير الخارجية البريطاني بأنه سيفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

يعطيك شيء من توا حتى للأربعة ونص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله طريق السلامة اللي انتوما فثنية اللي في قيلولة وفي الدار، إن شاء الله أجواء طيبة وممتعة تقضيوها معنا، واللي في العمل إن شاء الله ربي يكون في العون، واللي توا قاعدين ناصبين يحضروا في العودة المدرسية والأدوات والتنابر وغيرها، محلها الأجواء هذيك بالفعل، هي مرهقة متعبة تتطلب برشا وسعبال، ولكن محلها توا بالوقت، تعرفوا انه بالحق هذيك الفترة محلها وقت اللي انت تبدا انت وصغيرك تغلفوا في الادوات وتحضروا في التنابر وتكتبوا على كل كراسة وعلى كل كتاب وعلى كل قلم وعلى كل محفظة هذيك انها راهو باسم ولدي فلان الفلاني، خير من اللي ما نكتبوا حتى شيء وبعد صغيراتنا يضيعوا الادوات. ان شاء الله بداية نقولوا احنا اسبوع طيبة لكم الناس الكل، وان شاء الله كيف اليوم الاسبوع القادم نستقبلوا عودة مدرسية إن شاء الله تكلل بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ، هذا إلى جانب بعض المؤسسات الجامعية اللي بدأت منذ بداية شهر سبتمبر، واتباعها إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم، وإن شاء الله ديما أبناء تونس في مراتب عليا. اليوم فيما يفوتك شيء كيف العادة نبدأ بعد شوية بالفقرة المسجلة، تأمنها لنا زميلتنا هدى الكشو، مشكورة على مرافقتها لينا في العنوان وفي اللقاء هذا انطلاقا من فصل الصيف وجولتها في مختلف ربوع وتراكن تونس المزيانة بأسلوبها بطريقتها الخاصة بها. وبعد كيف العادة السؤال على المقطع اللي سمعتوه ناخذ منه سؤال، ومرحبا بكم على 70-164-280. شكرا زميلنا أسامة عبابسية اللي يكون في استقبال مكالماتكم الهاتفية، سوار الشعري في العديد والتقديم، طارق بكور في الإخراج التقني والإخراج المرئي، يسرى الغربي تواصل معكم المشوار. شكرا لكل الفريق، شكرا لكل اللي يتواصل معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك. كيف العادة 150 دينار في انتظار شكون مش يبتسم له الحظ باش يربح اليوم، ومع السؤال الرئيسي كيف العادة ثم أسئلة إضافية نحاول من خلالها أنه نقدم المعلومة بطريقة خفيفة وترسخ في البال بسرعة. شكرا لكم، هذه أول نغماتنا ومن بعد فقرة

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات،
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة تبعني
0: تبعني.
2: فما أماكن نجم نختصروها في صفة واحدة، مدينة ساحلية وإلا مدينة صحراوية وإلا مدينة جبلية. أما وجهة اليوم يا جباعة صعيب بارشة باش نخليوها في خانة واحدة. اليوم باش نمشي والجابس. تبعني.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: يلا تبعني نمشي لوليد جيبسي.
1: تبعني
2: تبعني.
0: وليد جيبس يا جماعة تقع في الجنوب الشرقي لتونس. جيبس اللي نعرفوها اليوم ما هيش وليدة العصر الحديث، أي سيدية في أرضها قامت مدينة تاكابيس القديمة اللي وليد جيبس الحالية، وكانت نقطة تجارية مهمة على تخوم البحر والصحراء. أي تبعوني نحاولوا نقرأ جيبس من الخريطة للتاريخ، وين تجي، شنو حدودها، شنو طبيعتها الجغرافية، وكيفاش ظهرت المدينة القديمة، شنو قصة واحد جيبس، وشنو أبقى من الحضارات القديمة، علاش وليت الحامة محطة استشفائية، وعلاش تختلف مطمطة عن بقية مدن الجنوب، وشنية أهم المواقع اللي يمكن للزائر اكتشافها اليوم. أي نشوف جيبس على الخريطة.
1: تبعني
2: تبعني.
0: ولاية جيبس في الجنوب الشرقي للجمهورية التونسية، وهي ولاية ذات موقع انتقالي بين وسط البلاد وجنوبها. حدودها واضحة، شمالا ولاية صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة، جنوبا ولاية مدنين، وغربا ولاية قبلي، شرقا خليج جيبس على امتداد ساحلي يبلغ حوالي 85 كيلومتر. والمعلومة هذه وحدها تفسر لنا جزء كبير من شخصية الولاية، على خاطرها ماهيش منطقة داخلية محاطة باليابسة، وماهيش ساحلية فقط، تقع عند التقاء السهل الساحلي والبحر والجبال والمجال الصحراوي. ديوان تنمية الجنوب يا جماعة يقسم المجال الطبيعي لولاية جيبس إلى أربع مناطق طبيعية رئيسية: سهل الشفارة، المنطقة الجبلية، منطقة البحاير، ومنطقة الرعوية الصحراوية. وهالتقسيم راهو مهم جدا باش نفهمو جيبس. إذا بدينا من مدينة جيبس واتجهنا غربا، ننتقلوا من السهل الساحلي إلى مناطق أكثر ارتفاعا. في الشمال والوسط نجد سهل الشفارة، وكي نقتربوا من مجال الجبل المرتبط بمنظومة جبال مطماطة تظهر هنا تضاريس مختلفة تماما عن السهل الساحلي، فما هضاب وأودية ومنحدرات ومرتفعات صخرية. البيئة الجبلية هذه يا جماعة هي اللي ساهمت في ظهور نمط عمراني مميز جدا في المنطقة. لهنا نحكيو عن المساكن الجوفية ولا المحفورة في الأرض، وهي صورة اللي ارتبطت عالميا باسم مطماطة. وكل ما اتجهنا جنوبا وغربا نقترب من المجال الرعوي وشبه الصحراوي، وتتغير طبيعة الأرض والغطاء النباتي والسكان. إذا حبوا نقرأوا جيبس في خط واحد، البحر بعد السهل بعد الواحة الجبل المجال الرعوي والصحراوي. علاش يا جماعة تبدو جيبس مختلفة عن بقية الجنوب؟ تبعني باش نفهموها.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: أكثر ما يميز جابس هو اجتماع زوز عناصر براهم في العادة ما يجتمعوش بسهولة، اللي هما الماء والبحر. مدينة جابس يا جماعة مثلا تقع قرب خليج جابس، وفي الوقت نفسه تشتهر بواحاتها. هذا أعطاها منذ العصور القديمة قيمة اقتصادية كبيرة جدا. الواحة ما كانتش مجرد فضاء أخضر، كانت نظام زراعي يعتمد على المياه الجوفية والينابيع ويجمع بين أجار النخيل والمحاصيل الزراعية الأخرى. أي تبعني تو نكتشفوا تاريخ جابس من المملكة النوميدية إلى روما.
1: تبعني.
0: تطور تاريخ تاكابيس يا جماعة مع التحولات السياسية في شمال أفريقيا، وتشير دراسة أخرى للمعهد الوطني للتراث إلى أنه تاكابيس كانت سنة 162 قبل الميلاد ضمن المجال النوميدي، ومن بعد ألحقت بالمقاطعة الرومانية لإفريقيا سنة 146.

منتجات الزراعية القادمة ملويحة عنصر أساسي في اقتصادها، ومن تكابيس كانت تنطلق طرق نحو الحامة اللي هي كان اسمها أكوا تكابيتان، ثم باتجاه المناطق الداخلية ومنها الطريق الرومانية اللي وصلت إلى تورس تاملاني، أي منطقة القصر القديم في المجال اللي يرتبط اليوم بالواحات الجنوبية. يا رب إن شاء الله نطقي صحيح. به هذا يعني أنه جابس كانت جزء من شبكة طرق رومانية تربط الساحل بالمجال الصحراوي. فما اكتشاف أثر جديد داخل مدينة جابس يا جماعة، وهنا توجد معلومة حديثة ومهمة جدا للحلقة هذه. التاريخ الأثري لجابس موفيش في منطقة سيدي المهدي بمدينة جابس، أشرف المعهد الوطني للتراث على حفريات أسفرت عن اكتشاف بقايا جدار وأرضية مبلطة تنتمي إلى معلم روماني عمومي، ويرجح أنه يكون معبد. وتعتبر وزارة الشؤون الثقافية الاكتشاف هذا مهم لأنه يقدم شاهد أثري جديد على المدينة القديمة اللي كانت المصادر التاريخية تذكرها، بينما كانت الشواهد الأثرية المعروفة عنها محدودة نسبيا. وهذه معلومة تستحق أن تقال، جابس ليست مدينة نقرأ أثرها فقط في الكتب، فالحفريات الأثرية الحديثة ما تزال تكشف داخل المدينة عن طبقات جديدة من تاريخها القديم.

القائمة الرسمية للمعهد الوطني للتراث تتضمن عدد المعالم المرتبة والمحمية في ولاية جابس، ومنها الحصن الروماني برج بيرزوميت، البير الروماني ببير الغزن، إضافة إلى مواقع ومعالم أخرى تدخل ضمن سجل التراث المحمي.

0: التاريخ، وأدرجت وزارة الشؤون الثقافية ضمن المواقع اللي اتخذت بشأن إجراءات حماية مع تحديد منطقة اتفاق لحماية الموقع، وهذا يضيف طبقة زمنية أخرى إلى تاريخ قابس. قبل الرومان وقبل المدن القديمة كان الإنسان موجود في هذه الأرض، أي تبعني للحامة مدينة المياه الساخنة بولاية قابس.
1: تبعني
0: نغادروا قابس باتجاه الغرب ونوصل للحامة، والحامة اسمه مرتبط بالمياه الحارة، وعرفت المنطقة منذ العصور القديمة باسم أكوا تاكابيتاني أي مياه تاكاباس، وكانت المياه الحارة عنصر مهم في شهرتها. والأهمية لهنا يا جماعة ما هيش سياحية فقط، على خاطر المياه الجوفية والينابيع لعبت دور في الاستقرار البشري والزراعة والاستشفاء، وهكا نلقاو أن الماء يظهر مرة أخرى كعنصر رئيسي في تاريخ قابس، في الواحة وفي الحامة وفي اختيار مواقع الاستقرار. تبعني تو نمشيو المطماطة، وقت اللي يتكيف الإنسان مع الجبل.
1: تبعني
0: في مطماطة يتغير كل شيء، المشهد يصبح جبلي والعمارة تصبح مختلفة. بدل بناء المنزل فوق الأرض قام السكان بحفر فناء مركزي عميق في الأرض، وبعد حفروا الغرف حوله، هكا يصبح الفناء هو قلب المنزل، وتكون الغرف محمية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء والرياح. هذه العمارة يا جماعة ما هيش مجرد تصميم سياحي، راهي نتيجة مباشرة لتكيف الإنسان مع البيئة. هذيك علاش تعتبر المساكن الجوفية في مطناطة واحدة من أشهر صور العمارة التقليدية في الجنوب التونسي. أي تبعني تو نمشيو المطماطة القديمة ومدرسة الجمنية عاد نحكيو عليها، اللي هي من المعالم الثقافية المهمة في مطماطة.
1: تبعني
0: المدرسة الجمنية جماعة معروفة أيضا باسم مدرسة الجبل، وزارتها وزيرة الثقافة سنة 2025، وطلعت على ما تحتويه من مخطوطات فريدة مع برامج للتدخل من أجل المحافظة عليها وتثمينها. هذا يعطي مطماطة بعد ثقافي يتجاوز المساكن الجوفية، على خاطرها ما هيش مجرد عمارة، هي تعليم ومخطوطات وذكرى دينية وثقافية. أي تبعني تول توجد القرية المعلقة في الجبل من ولاية قابس.
1: تبعني
0: ومن المجهد اللي تستحق أن تكون في الحلقة نحكي عليها توجد هالقرية الجبلية اللي تقع في ولاية قابس، وصفتها وزارة الشؤون الثقافية بأنها مدينة جبلية معلقة، وأشارت إلى أن الأمازيغ سكنوها منذ مئات السنين، وأن المنطقة تتميز بمخزون ثقافي وحضاري وطبيعي مهم. وتكمن قيمة توجين يا جماعة في العلاقة بين القرية والجبل والماء والزراعة وكل مسكن والمشهد الطبيعي، وهذه يمكن معناتها أنه تكون المحطة مهمة في مسلك السياحة الثقافية والجبلية. تبعني توا ونكتشف قابس المنطقة الرطبة ذات الأهمية الدولية.
1: تبعني
0: إذا كانت قابس يا جماعة معروفة بالواحة والبحر، راهي عندها أيضا وجه بيئي مهم. ففي شمال الولاية يوجد جزء من مركب المناطق الرطبة لشط القتيات وصبغة الضريحة وأودية العكارية ورخامة والمالح، وهو موقع مصنف ضمن قائمة رمسان للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، وأدرج الموقع في القائمة بتاريخ 21 سبتمبر 2012، وتبلغ مساحته الإجمالية 4845 هكتار، ويمتد بين ولايتي قابس وصفاقس. هذا يضيف إلى قابس بعد بيئي مهم. الساحل راهو ماهوش فقط شواطئ، بل توجد مستنقعات ساحلية، توجد سباخ أودية ومناطق تستقبل الطيور والحياة البرية. أي تبعني نمشيو لخليج قابس، البحر اللي يصنع اقتصاد.
1: تبعني
0: خليج قابس يا جماعة نفسه عنده أهمية بيئية كبيرة، خاطر يتميز بظروف بحرية مقارنة بمناطق أخرى من المتوسط، وهذا ساهم تاريخيا في تنوع الموارد البحرية. هذاك علاش من نجموش نتحدث على قابس من غير ما نتحدث على البحر، ولا يمكن أن نتحدث عن واحد قابس من غير ما نتحدث عن موقعها القريب من البحر. أي تبعني نحكي على قابس والسياحة هالمنتوج المتنوع.
1: تبعني
0: ينجم يبدأ السائح من واحد قابس، ثم ينتقل إلى الحامة، ثم مطماطة القديمة، ثم توجين، ثم يكتشف الجبال والقرى التقليدية، ثم يرجع للساحل وخليج قابس. أي أنه المسار السياحي ينجم يجمع بين الواحة، استشفاء، الجبل، العمارة التقليدية، الثقافة، الطبيعة والبحر. تبعني تو نمشي وسيدي إدريس كيفاش جابس في السينما العالمية.
1: تبعني
2: تبعني
0: فما محطة سياحية يا جماعة شهيرة جدا في مطباطة، ولا المكان معروف عالميا بعد تصوير مشاهد من فيلم ستار وورز. وجات السينما العالمية لتلفت أنظار العالم إلى عمارة كانت موجودة في مطماطة قبل السينما بقرون. الشهرة السينمائية كانت نتيجة وليست أصل القيمة. أي تبعني توا نمشي والجابس الصناعات التقليدية.
1: تبعني
2: تبعني
0: إلى جانبك المواقع التاريخية والطبيعية في جابس يا جماعة، صناعات وحرف تقليدية مرتبطة بخصوصية المنطقة، ومن بينها السعف، الحصير والفخار، والمنتجات المرتبطة بالنخيل والواحة. وعملت وزارة السياحة على دعم الصناعات التقليدية بالجهة، ومن ذلك افتتاح القرية الحرفية ومركز التصميم والابتكار بجابس. ولهنا تصبح الحرفة جزء من السياحة الثقافية. السائح ما يزورش المكان فقط، يتعرف على المادة المحلية أو طريقة التصميم أو المنتوج اللي انشأ من البيئة نفسها. شقولكم نترجم لكم هذا الكل في مسار سياحي عملي. تبعني
1: تبعني
2: تبعني
0: في مدينة جابس، بعد مشوا للواحة وبعد المدينة وبعد المواقع التاريخية وبعد مسار المدينة القديمة، في الحامة العيون والمياه الحارة والمنتوج الاستشفائي، في المطوية وادي العكارية والمجال الساحلي، في مطماطة المساكن الجوفية، مطماطة القديمة والمدرسة الجملية والمشهد الجبلي، وفي توجان القرية الجبلية والمناظر الطبيعية والتراث المحلي. وعلى الساحل خليج جابس والمناطق الرطبة والشريط الساحلي. وهكا يمكن تكون الرحلة في جابس مختلفة تماما عن رحلة مدينة

0: الصيف.
1: ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة ما يفوتكم شيء إن شاء الله. مختلف المتابعات والأخبار طريفة القهوة في لقاءنا اليوم حتى الأربعة ونص. سمعتوا تبعني الحلقة 42 وكانت خاصة بولاية جابس، والسؤال يقول متى تأسست تاكابيس المدينة القديمة؟ متى تأسست تاكابيس المدينة القديمة؟ مرحبا بكم على رقمنا الهاتفي 70-164-280، وإذا كان تحبوا زادة تقدموا الإجابات عن طريق صفحتنا الفيسبوك. نشكركم برشا السادة المستمعين قاعدين تتفاعلوا معنا، مرحبا بكم. ولكن الجائزة مش تكون قيمتها 150 دينار مهداة من إذاعة صفاقس للمكالمات الهاتفية 70-164-280. بعد شوية زميلنا أسامة بيبسي نشرع في استقبال الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية لسؤالنا، نذكر به متى تأسست تاكابيس المدينة العتيقة والقديمة، القديمة جدا، التاريخ بعيد برشا، ونزيد نسهل لكم تاريخ بعيد برشا لجابس. وتحية كل مستمعينا في ولاية جابس. ما يفوتك شيء أكيد، مش نكون زادة مع السؤال هذية معززين بأسئلة أخرى، والأسئلة هذية إن شاء الله من خلالها نحقق الإفادة والإضافة لكم في اللقاء هذية المؤنسة إن غمية تكون حاضرة بامتياز. خليكم مع شو نختاروا، نختاروا حاجة وليد توفيق نكملوا بها اللقاء وقبل ما ناخذوا دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. وليد توفيق تيجي نقسم الأمر، ومن بعد نرجو نواصل معكم لقاءنا في ما يفوتك شيء، مع تحية من القلب لكم أنتم مع كل تفاعلاتكم على صفحتنا راديو.

0: ساعتين وثمانية واربعين دقيقة في انتظار انه نبدأ مع دفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. وشكرا زميلنا أسامة عبيبسي. وذكركم 150 دينار من حظ شكون زعمة اليوم، وهذيك علاش مهم جدا انكم وقت تدخلوا تعطيونا الاسم الحقيقي وبالكامل. في ملاحظة وركن خلي في بالك، نعرف احنا سنة عشنا أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبرشا حديث يقول لك راهي الأزمة هذه مش تزيد تتفشى أكثر في صيف 2027. في الأثناء هذه مش نعطيكم آخر ابتكار لبنية مهندسة، هي مهندسة هذه في الفلبين، منين ولدت الطاقة باش يولي ليلها منهار. في منطقة من المناطق المعزولة في الفلبين، مهندسة آيسا ميجينو طورت مصباح ولا كشاف مبتكر يعتمد على المياه المالحة فوض الليسانس، والابتكار هذايا يعطي الضوء دون تكلفة وإلا مخاطر. والمشروع هذايا اللي سميته لايتينج سالت يعتمد على تفاعل كهروكيميائي ما بين أقطاب معدنية ومحلول ملحي، يولد طاقة مستقرة لتشغيل مصباح ليد يوصل حتى لثمانية ساعات متواصلة. المثير في الموضوع هو أنه يكفي كاس واحد من ماء البحر ولا حتى الماء اللي فيه الملح يكفي لتشغيله لساعات دون بطاريات وإلا شحن أو صيانة معقدة. هذا الابتكار لا يطلق أي انبعاثات سامة وصديق للبيئة، ويقلل بشكل كبير برشا من الحرائق اللي تسببها مصابيح الكيروزين، وإضافة إلى حد من الأمراض التنفسية الناتجة عن الدخان. التصميم هذايا صممة خصيصا المجتمعات الساحلية والريفية اللي تتوفر فيها المياه المالحة بسهولة، ويخلي هذا الحل عملي ومستدام من أجل أنه تكون الإنارة في الليل موجودة من غير حتى ما يكون ثم علاقة بالشبكة الكهربائية. حل مزيان. المكالمات الهاتفية حاضرة معنا، نبدأ مع المكالمة الأولى. عسلامة. ألو.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك. عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم.
0: يعيشك الاسم الكريم.
1: اسمي زهير، زهير عيادي من شيخ.
0: مرحبا بك يا سي زهير، اول مره تحكي معنا يا سي زهير.
1: تتوصل. والله لا، انا ما تعرف شنو، انا عندي اتجي نحرك شويه مني نحرك وني مركز على التليفون.
0: ما شاء الله عليك، يعطيك الصحه.
1: وحصيل هيك،
0: يعطيك الصحه، ربي يكون في العون. اي سي زهير، سمعت هدى؟
1: سمعتها.
0: حسب رأيك شنية الإجابة؟ متى تأسست تكابيس المدينة القديمة؟ وسكرنا كراديو.
1: جزيلا الله محمد صلى الله، إن شاء الله تكون المعلومة ممتازة الساحة.
0: إن شاء الله تركيزك يكون ممتاز.
1: إن شاء الله إن شاء الله. هو أنا لقيت التواريخ ما مانيش مركز فيهم بالبيت، أما 162 قبل الميلاد و 140 قبل الميلاد ما ركزتش فيهم بالبيت.
0: هي أعطت معلومة واضحة، أعطتك القرن قديش قبل الميلاد. ها
1: أنا مش نقول على واحد برك، وإن شاء الله
0: يطلع صحيح. إن شاء الله
1: 162 قبل الميلاد.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله موفق. تاهي سؤال إضافي يا سي زهير.
1: إيه؟
0: قديش
1: خطي خطي
0: لا هذا خاطي، هذا بونيس يقولوا احنا سؤال التميز. السؤال ذي يقول لك قديش عدد المؤسسات التربوية الجديدة بمناسبة هذه العودة المدرسية 2026-2027؟ قديش حسب رأيك مش تنضاف من مؤسسة جديدة؟
1: ما سمعش في مليات، انا سمعته مش مركز فيه بالباقي.
0: ايه؟
1: ما نعرفش في بالي 11 مؤسسة.
0: في بالك 11 مؤسسة، يعطيك الصحة.
1: راني سمعت البرنامج في الإذاعة، سمعت الخبر، سمعت
0: المعلومة، سمعتها.
1: سمعتها ومش مرة ومش اثنين، سمعتها متأكد منها. متأكد منها. أما إن شاء الله تطلع، ما نطلع أنا من إجلال.
0: إن شاء الله إن شاء الله، خليك معنا وتعرف إيش زوين.
1: بارك الله فيكم.
0: يعيشك، شكرا، الله يخليك. المكالمة الثانية، عسلمة. عسلمة، أهلا وسهلا، مرحبتين.
2: باشا.
0: الحمد لله، الاسم الكريم.
2: أميني الهاني.
0: أماني
2: الهاني.
0: مرحبا بك يا أماني.
2: عايشك.
0: هاي أماني، حسب رأيك وقتش تأسست المدينة القديمة تكابيس؟
2: 160 قبل الميلاد.
0: 162 قبل الميلاد. به نعطيوك سؤال إضافي يا أماني. أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة شنو اسمه؟ إفريقي في إفريقيا، أعطيني أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة. تقول أنت الجزائر، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا أماني. يعطيك الصحة، شكرا لك. المكان مثلثة عسلمة، أهلا وسهلا. وعليكم السلام، مرحبا.
3: مرحبا بوحش شواء،
0: يعيشك الاسم الكريم.
3: مازن حمدي سيدي وزي.
0: ماجد
3: مازن،
0: مازن
3: أي
0: الحمدي
3: سيدي وزي.
0: مرحبا بك يا سي مازن.
3: وبيك عاش.
0: يا سي مازن، حسب رأيك وقتاش تأسست المدينة القديمة لكابس؟
3: 162 ميلاد قبل الميلاد.
0: أنا راني كنت واضحة معكم، مش نحكيو على القرن قداش. نهي. نعطيك سؤال إضافي يا سي مازن.
3: ما فهمتكش سؤالك الأول، إيش قلت لي؟
0: قلت لك وقتاش تأسست المدينة القديمة تكافيس؟ أنت عطيتني رقم.
3: إيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله. به مش نزيدك سؤال هكا إضافي. أعطيني اسم فنان ولد جابس.
3: كذبتني يا ربي، تقريبا رؤوف مهر.
0: رؤوف مهر، ده شكرا، يعطيك الصحة. الله يخليك، شكرا. به نشوف المكالمة الرابعة. عسلامة.
4: عسلامة،
0: مرحبا بك.
4: لاباس
0: الحمد لله. الاسم الكريم.
4: يعايشك، ينورك،
0: يعايشك.
4: محليكم إذا تفاقص ونحبكم بلدي بلدي.
0: يعيشك، تحبك الصحة. ليلة طيبة.
4: علي هز علي التليفون
0: أسامة، أسامة.
4: ونحن وليه مش مشيكة نحبكم، معناها ترضون الناس الكل وديما تهزوا علينا التليفونات.
0: مرحبا، عطيني اسمك الاسم الكريم. مرحبا. الاسم الكريم
4: هاجر. حتى ما غير موسيقى ما نحبش انت، معناها هكي نحب نمي حتى مخي، فهمتي؟
0: باهي يا للا. اليوم برشا معلومات مش تسمحوا
4: منا. اللي كلموا فينا ما يتغشوش منا.
0: لا لا ما يتغشوش، لا لا ما يتغشوش، وما شاء الله عليهم.
4: والله
0: يعيشك،
4: على خدايا والله نحبوكم
0: برشا. يعيشك يعيشك يعيشك. وانا ديما نقول الاذاعه من غير مستمعين ما تنجمش تواصل حياتها. يعطيك الصحه.
4: فيكس نحبها وباهي نبقى نحبها.
0: منين تكلم فينا يا هاجر؟ منين تكلم فينا؟
4: من حفوز، وليد القروين من حفوز. نحبوكم تهزونا معناها
0: ما احنا ديما نكونوا معاكم ان شاء الله. ده يا هاجر، يعني انت تو ما تحبش تشارك في المسابقه، فقط حبيت تسلم علينا وكهو.
4: حبيت نسلم عليكم انتم بالذات.
0: يعيشك
4: وسامحوني حتى ها.
0: مرحبا بك
4: معكم، سامحوني.
0: يا بنتي اسمح بنتا. مرحبا بك يا هاجر. كل غاني الحسنه هديوها لك يا هاجر. انسنا، يعطيك الصحه. هذه الدفعه الاولى من مكالمات الهاتفيه، بعد شويه نرجع مع دفعه اخرى. صوت من الأصوات اللي تغنيت بجابس، خليكم تواصلوا معها اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. أكد مدير عام الخدمة الجامعية الجنوب ذاكر الرباعي اليوم توفير 18500 سرير بمؤسسات اللواء الجامعي، منها حوالي 6000 سرير يقوم الديوان باقتنائها من المبيتات الخاصة ليضعها على ذمة الطلبة بنفس التعريف. دعت بلدية صفاقس أصبح حاب الدراجات النارية والعادية المحجوزة بالمستودع البلدي بطريق الميناء لسنة 2025 إلى تسوية وضعياتهم وإخراجها منه، وإلا فستضطر إلى إدراجها في بتة لبيع المحجوز. حثت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد غد الخميس 10 سبتمبر، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة تهدد المنتوج الفلاحي. قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط لمدة 5 أيام إضافية على ذمة البحث الذي يجريه أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة. وكانت النيابة العمومية أذنت الأسبوع الفارط لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين سنة سجنا. استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروح، وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران للاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أدت غارات الاحتلال الصهيوني على عدد من مناطق جنوب لبنان ومنها النبطية أمس إلى سقوط شهيد وعشرة جرحى. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

ثلاثة وعشرة دقائق وفي التوقيت هذية ديما ركن جديد النغمات كان في برد العشرية توا في برد القايلة وتوا في ما يفوتك شيء نواصله مع الفقرة هذية. الأسبوع الماضي كان ضيفنا الفنان الهادي الجربي والشاب المتميز المتألق محمد نور العيادي. واليوم خيرت أنه نعمله باعتباري آخر حصة في اللقاء هذية, وإن شاء الله الأسبوع القادم نستقبله البرمجة الخريفية الشتوية على موجات إذاعة صفاقس. فخيرت نعمل ريكاب نشوفوا شكون أسماء اللي استضفناهم في الركن هذا على امتداد البرمجة الصيفية وأيضا المعدلة. حبيت نوجه تحية لكل اللي كانوا معنا في الموعد. استضفنا الفنانة إيمان محمد. إيمان محمد فنانة تونسية عندها في رصيد عدد من الأغاني, حاولت ديما في أغانيها وحتى في فيديوهاتها تكون محافظة على اللون التونسي بامتياز, سواء على مستوى الكلمة ولا إلا حتى على مستوى اللباس, وأيضا الأماكن اللي تصور فيها فيديوهاتها تحاول أنها تكون من قلب تونس, المناطق اللي ما قاتش حظها في التصوير وهي تتوجه لها وتقولي أنا تونسية قلبا وقالبا. مش نسمعونا أغنية محبوبي ومن بعد نذكروا عنا سؤال نبحث عليه, وقتش تأسست المدينة القديمة جابس تكابيس, راني نلوج على القرن كذا, ما تعطيونيش سنة كذا ولكن نلوج على القرن كذا. ومرحبا بكم على 764 280.

هذه إيمان محمد كانت من ضيفات لقانا في جديد النغمات. أيضا استضفنا الشاب عماد. الشاب عماد اليوم الجنوب التونسي من جابس بالتحديد, وإحنا اليوم الولاية اللي زرناها هي ولاية جابس. وعنا سؤال, أذكروا لي فنان من الفنانين اللي أصيلية جهة جابس. أي هذا يكون يجب يكون إجابة صحيحة. الشاب عماد, خليكم تسمعوا أغاني الشاب عماد ونرجع شوية بالذاكرة ونواصلوا مع البلاي ليست اللي أنا محضرتها الخاصة بالضيوف اللي التزموا معنا في المواعيد وكانوا معنا في الموعد في ركن جديد النغمات. هذا الشاب عماد.

شاب عماد اللي كان ضيفنا في حلقة من حلقات اللقاء هذية، أيضا الفنان محمد جبالي كان ضيفنا في ركن هذية جديد النغمات في دار افتتاحه لدورة جديدة لمهرجان جرمدة، وكان حاضر معنا عن طريق الهاتف. اخترت له أغنية حلوات أنتي كيف تطل، وشكرا لكم أنتم اللي قاعدين تتشعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك هادية بعصيدة، شكرا لك. أيضا عواطف بوسرسار، شكرا لعلي الأسكندراني، هند عبيد تحياتنا لك يا هند، منصورة جويدة، أيضا عفيفة كمون شكرا لك على عطر الكلمات، الفكرية الغرياني، مريم حمامي مرحبا بك يا مريومة، سمية أهلا وسهلا، سارة قطاطة تحياتنا لك يا سارة، فاطمة الجراتي، سلوى المصفار، عامر بقلودي أهلا وسهلا ومرحبا، نجاح المنصر، ليلى بن مراد، وشكرا لكم اللي قاعدين تتفاعلوا، وإن شاء الله قيلولة نقولوا احنا طيبة لكم الناس الكل، وننسوا فيكم في اللقاء هذايا بمختلف النغمات من شاب عماد ونغمة الجنوب التونسي والنغمة الأصيلة التونسية. مش مشيوا لي الغنية الشبابية مع محمد جبالي، واخترت لكم حلاوات انتي كيف تطل، ونذكركم سؤالنا بعد شوية، نستقبلوا دفعة أخرى مكالمات الهاتفية.

0: 37 دقيقة لينا ويا لينا الغنية اللي سمعتوها هي بصوت آمنة دمق الفنانة اللي حضرت معنا زادة في ركن جديد النغمات واللي كانت في إطار عرض جمعها بالفنان شكري بوزيان. نواصلوا مع دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة.
1: ألو.
0: عسلامة مرحبا بك.
1: عسلامة.
0: الحمد لله. الاسم الكريم
1: محمد مبارك متخيلة.
0: محمد مبارك مرحبا بك يا سي محمد.
1: عايشك الله يبارك لك.
0: يا سي محمد
1: تحية والله تحية كبيرة كبيرة لكافة إذاعة الصوت الثانية.
0: شكرا لك يا عايشك بارك الله فيك. الله يخليك.
1: نحبوكم راه والله الحق بينا عايشين معك.
0: يا عايشك. عندك أغنية تحب تسمعها هكا في هالقيلولة هذه يا سي محمد؟
1: والله نظر لنا أغنية روف ماهر كان يجي أي أغنية نحبه يسر
0: داهي روف ماهر. الله يبارك مريك إن شاء الله. داهي سي محمد داهي حسب رأيك وقتاش تأسست المدينة القديمة تاكاباس؟
1: والله وسنة 60
0: داهي. نزيدوك سؤال إضافي يا سي محمد. أعطيني اسم فنان أصيل ولاية قابس.
1: ريان.
0: ريان ده يعطيك الصحة. شكرا لك يا سي محمد. الله يخليك. شكرا. نمشي المكالمة موالية. عسلمة. أهلا وسهلا. مكالمة عدد خمسة. مرحبتين.
2: أهلا وعسلمة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. الاسم الكريم.
2: مرحبا بكم وبزاعة الشاقة سريضا البكتيري معك.
0: مرحبا بك يا سريضا. منين تكلم فينا يا سريضا؟
2: بحذاك قريب سباق السنة
0: قريب بحذاك. مرحبا بك. مرحبا بك. يا سريضا حسب رأيك وقتاش تأسست المدينة القديمة لقابس؟
2: 162 قبل الميلاد القرن الثاني.
0: القرن؟
2: الثاني.
0: الثاني ده أنا راني حاجتي الإجابة يكون فيها القرن وموش التاريخ مش السنة. باه. بالنسبة لسؤال إضافي سيريذا اليوم العالمي لشنو؟
2: اليوم العالمي ما عنديش فكرة. فنان نعطيك فنان جبس نعطيك ما
0: باه. أعطيني فنان جبس في سيلة
2: شيء مصباح.
0: سلام مصباح. باه يعطيك الصحة. شكرا يا سريضا. الله يخليك. شكرا
2: يعيشك.
0: شكرا لك يعيشك. الله يخليك. المكالمة الموالية المكالمة عدد ستة. عسلمة. يا مرحبا. سكرنا راديو سمعنا كان بالتليفون. عسلمة. المكالمة السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة. عسلمة مرحبا بك.
3: ألو مساء الخير.
0: مساء الفل ولي ياسمين.
3: يعيشك. عايشك يا سوا.
0: يعيشك. الاسم الكريم.
3: فايزة.
0: فايزة العايدي. فايزة العايدي مرحبا بك. أيوة. يا فايزة.
3: يعيشك.
0: إن شاء الله تكون فايزة معنا يا فايزة.
3: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله تكون أسمع العبرة في المشاركة.
0: يعطيك الصحة يا فايزة. في الدار تخدم شنو تعمل؟
3: والله الحقيقة خرجت من الخدمة نحكي معكم.
0: باه يعطيك الصحة معناتها مسترخصة هالدقيقتين هذوما. باه. يا فايزة حسب رأيك أعطيني التاريخ وقتاش تأسست المدينة القديمة؟
3: 162 قبل الميلاد.
0: 162 قبل الميلاد. راني تعرفوا الاجابه قلت وما وصلت للاجابه الصحيحه. هاي حتى حد ما جاوب اجابه صحيحه حشتنا بجمله. القرن قداش قبل الميلاد؟ اذكر لي ما تعطينيش السنه. حشتنا بالقرن قداش قبل الميلاد؟ القرن قداش ثم شكون توقع لي مثلا سريضا القرن الثاني قبل الميلاد؟ ما قلت له الاجابه غلطه. باهي يا فايزه.
3: مين هي
0: عاود لي السؤال؟
3: هو
0: السؤال وقتاش تأسست مدينة قابس القديمة تاكاباس؟ القرن قديش قبل الميلاد؟
3: الحقيقة
0: تبعت الجماعة وكهو
3: قبل الميلاد وكهو
0: تقول قديش؟
3: على القرن السابع قبل الميلاد.
0: ده على ربي.
3: انا ريتها الساعه الواحد وبعد تبعتهم وكهوره
0: الحقيقه. ما بقاش تتبع ما بقاش تتبع دي ما اخلق شخصيه خاصه بك.
3: ثانيا الراديو الحقيقه مش طافي بالبي فهمتي. صيف معناتها نتحصل لك بشويه كنسمع فهمت انا توصيف كيما نشارك وك الحمد لله اليوم صفر.
0: يا ان شاء الله بالحظ الطيب ان شاء الله يا فايزه. اليوم العالمي لشنو؟
3: شنو
0: السؤال الثاني الإضافي اليوم؟
3: ما زلت عندك الأسئلة؟
0: بلا، بخلاف السؤال الرئيسي عنا سؤال فرعي.
3: اليوم العالمي شنو اليوم؟
0: أي
3: خبروا عليها في الراديونا.
0: خبروا علي في الراديو.
3: شكرا.
0: في تتكذية فيزا. احنا كيف اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله في تونس تكون عنا عودة مدرسية.
3: أي
0: وضد العودة وضد التعلم. باه مشيت معك وريد. لا يا فايزة ان شاء الله موافقة.
3: عيشك. ما ضد التعليم، شني حاجة ضد التعليم؟ ما هو الأمية قبل
0: ان شاء الله
3: يقري، هو قبل يقري وتوا ما عادش يقري. انا اتذكر خالتي، عندي خالتي كبيرة شوية في العمر قرات لحقتي
0: بعد. اي ما شاء الله يعطيها الصحة. باه يا فايزة يعطيك الصحة، شكرا لك على المشاركة. ان شاء الله ربي يكون في العون في العمل. شكرا لك. المكالمة الموالية، مازال تما مكالمة؟ المكالمة السابعة. عسلمة.
4: هلو عسلمة،
0: مرحبا بك.
4: بيك عاشك، تحية لك الخير. خلا معك.
0: شكرا لك والتحية. معاش كون توصلنا؟
4: من مالك بوزيد الشغل.
0: من؟
4: مالك. مالك بوزيد،
0: مرحبا بك. يا سي مالك.
4: بيك عاشك. عاشك.
0: عاية سي مالك، وقتاش تأسست المدينة القديمة تاكابيس؟
4: القرن الخامس.
0: اي كمل لي
4: الهجري. والله ما سمعت بزين على ولا كذا.
0: يا مالك، عنا القرن الخامس هجري ولا قبل الميلاد ولا بعد الميلاد؟ اختار واحدة منهم.
4: قبل الميلاد. قبل الميلاد.
0: السؤال الإضافي يا مالك، قديش يبلغ عدد الدول الأفريقية؟
4: 52 دولة.
0: متأكد من الإجابة؟
4: هاي ان شاء الله حبيبي.
0: ان شاء الله ان شاء الله الاجابه صحيحه.
4: عايشك رحمه ودي. ولا حاب نسمع نجوى كرم.
0: نجوى كرم، شنو هي الاغنيه؟
4: خاصه القديم شويه.
0: القديم باه ان شاء الله. يا مالك يعطيك الصحه. شكرا لك. مازال ثم مكالمه على الكونسول. باه نزيدوا المكالمه عدد 8. اهلا وسهلا ومرحبا. عسلمه. مرحبا. عسلمه، مرحبا بيك.
5: بيك عايشك، اشحالك؟
0: الحمد لله. عايشك. الاسم الكريم؟
5: فاطمة.
0: فاطمة شكون؟
5: فاطمة بوسدرة.
0: فاطمة
5: بوسدرة.
0: بوسدرة، مرحبا بك يا فاطمة. منين تكلم فينا؟
5: عايشك من شعار.
0: مرحبا بك في الهنشير. انت موجودة في معناتها في الهواء طلق، خاطر ثم شوية ريح قاعد يوصلنا.
5: اي لا الحمد لله، برد الدنيا شويه الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. اي فاطمه، وقتاش تاسست مدينه جابس القديمه؟
5: والله واحد قبل الميلاد.
0: ده سؤالك يا فاطمه. اكبر بلد افريقي من حيث المساحه؟
5: اكبر بلد افريقي من حيث المساحه؟
0: اي
5: الجزائر.
0: اش قلت لي؟
5: الجزائر.
0: ده يعطيك الصحة يا فاطمة. شكرا لك. شكرا لك. 3:45 دقيقة، نكتفي بهذا القدر. مازال ثم مكالمة على الكونسول، مازالوا ثلاثة باين ناخذهم قبل ما نرفع أذان صلاة العصر. مرحبا. عسلمة.
6: الو.
0: عسلمة، مرحبا بك.
6: عسلمة،
0: الاسم الكريم؟
6: عقيلة.
0: باه سكرنا يا كالراديو لا عقيلة.
6: الله يبارك.
0: هي عقيلة شكون؟ يلا عقيلة اللقب.
6: عقيلة الكراي من ساقط.
0: مرحبا بيك. مش تقولي خلي لك نوبة سيد هاري الكراي.
6: أيوة.
0: زعما فيلا هاي العقيلة، حسب رأيك ودير تجيبس وقتاش تأسست؟
6: تأسست في القرن السادس قبل الميلاد.
0: باش شكون قالك على المعلومة؟
6: سمعت شوية في الراديو هناك وعندي فكرة من قبل.
0: تكفي سيدي. اي قلت لي القرن
6: السادس
0: قبل الميلاد.
6: قبل الميلاد.
0: ده مشيت الجبس ولا
6: لا؟ والله ما مشيتش. تعديت عليها. تعديت عليها معناها كي مشينا للحمى والكل.
0: اي انت في جبس، الحمى هي ديجا في جبس. اي ولي جبس. اي اما حنتها لازم تكون وصلتك الحنه الجبسيه.
6: صحيح، ديجا جبت من قبل صحنا.
0: اي يعطيك الصحة. اي العقيلة
6: برشا وبراء.
0: اي اعطيني نزيدك سؤال اضافي، قديش عدد المؤسسات التربوية الجديدة بمناسبة هذه العودة المدرسية؟ قديش من مؤسسة جديدة زادت؟
6: ما عندي حتى فكرة.
0: هات أي رقم.
6: أعطيني أنت احتمالات.
0: من 20 وأنت طالع.
6: 20 وأنا طالع. 25 في الوسط.
0: ذي 25 يعطيك الصحة يلا عقيلة. شكرا لك الوكيل والعاشر عسلمة.
3: الوكيل والعاشر عسلمة.
0: سكرنا الراديو اسمعونا كين بالتليفون. مرحبا.
3: عسلمة.
0: عسلمة مرحبا بيك. الاسم الكريم.
3: أمل عبدالله من سيدي وزي.
0: مرحبا بيك يا أمل.
3: مرحبا عايشة من ديما نسمعكم ونحبكم على الأخر حتى أنا ديما نتوانس بيكم.
0: يا عايشك يا عايشك محليك ومحلى صوتك يا أمل. هيا أمولة وقتش التاريخ الدقيق لتأسيس جبس القديمة؟
3: السادس قبل الميلاد.
0: السادس قبل الميلاد. به السؤال الإضافي وانتي من سيري بوزيت. به مش سهلك على أطول رحلة قطار في العالم وهي تستغرق 21 يوم تعبر قديش من دولة؟ السفرة هذية اللي مدتها 21 يوم على القطار، القطار هذية يزور قديش من دولة؟
3: ما نعرف نقول كيف برشا معناها برشا.
0: أي قديش؟
3: ما نعرف ما عنديش
0: فكرة. أكثر من 10. باهي تقول لي 12. باهي يعطيك الصحة يا أمل. شكرا لك على المشاركة.
3: أنا بربي واحدة.
0: أي
3: بربي عجيري جميع تفضل
0: خطأ إنا مغير فاضل. شكر شكرا لك يا أمل. نرفع أذان صلاة العصر مازال شوية توقيت ده ومن بعد نرجع لكم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ما يفوتك شيء تقبل الله صلاة الجميع. نعود من جديد للمكالمات الهاتفية اللي قاعدوا على الكونسول. مرحبا المكالمة عدد 11. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك يا غالي عسلامة. تحية ليك وكل الفريق وكل مستمعي. تحية لأسامة.
0: يعيشك الله يخليك الاسم الكريم.
1: يعيشك يا سوار يا غالية. نزيهة من مطويلة.
0: نزيهة مرحبا بك يا نزيهة. شنحويلك
1: يعيش من جابس
0: شاي ملع. هاد قولي كيفاش حصت جابس وما نشاركش معناتها.
1: كلها غالية وعزيز علينا.
0: أكيد إن شاء الله يا ربي. هاي نزيهة حسب رايك اكيد عاد يلزم نقاو عندك الاجابه الصحيحه
1: ان شاء الله. راهو ظهر من دريش القرن الخامس بقى قبل الميلاد.
0: القرن الخامس قبل الميلاد. نعطيوك سؤال اضافي يا نزيهه. قديش عدد المؤسسات التربويه الجديده بمناسبه العوده المدرسيه؟
1: في بير ما والله ساعة الأخبار خبروا قديمي وجبت عليهم وما ركزتش. نقول 23 وربي إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق الكلام ذا الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة يا نزيهة. شكرا لك
1: الفريق وكل مستمعين.
0: الله يخليك نورتنا مكالمتك
1: يا غالية.
0: شكرا
1: يا غالية.
0: يعيشك. شكرا نزيهة. شكرا لك. المكالمة الموالي عدد 12. أهلا وسهلا. مرحبا بك. سكرنا يا كراديو معنا كم بالتليفون. مرحبا بك. الو مرحبا بك الاسم الكريم. به يظهر لي ماهوش لهبينا. خليت الراديو وكهو. انت اللي مكالمتك عدد 12. مرحبا بك. شوفوا حاضر معنا ولا ده قصت المكالمة. شكرا لك يا أسامة. هذو ما حداش المكالمة وصلتنا اليوم للستوديو. شكرا لك يا أسامة يعطيك الصحة. 53 دقيقة. خليوا فضل شاكر للي طلبوا منا فضل شاكر ومن بعد نرجع نواصلوا معاكم. أمل عبد اللي طلبت لا مش نبدلوا الأغنية بدلوا مش خليوا فضل شاكر. أنا حطيت في الحقيقة عليا بالعيد بنت جابس ولكن باعتبار مستمعين طلبوا بعض أغاني مش نلبيه طلبات. ضحكة الدنيا أمل العبد اللي هذه الأغنية هذيك أنت فضل شكر.

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. دعت بلدية صفاقس أصحاب الدراجات النارية والعادية المحجوزة بالمستودع البلدي بطريق الميناء لسنة 2025 إلى الاتصال بالمستودع مصحوبين بإذن خروج من السلطة الحاجزة لتسوية وضعياتهم وخراجهم مقابل دفع معلوم الحجز قبل يوم 30 سبتمبر الجاري، وإلا فستضطر البلدية إلى بيعها وفق الترتيب الجاري بها العمل. أكد مدير عام الخدمة الجامعية الجنوب ذكر الباعي اليوم توفير حوالي 18500 سرير بمؤسسات الإيواء الجامعي، منها حوالي 6000 سرير يقوم الديوان باقتنائها من المبيتات الخاصة ويضعها على ذمة الطلبة بنفس التعريفة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لتقلبات جوية مرتقبة بعد غد الخميس 10 سبتمبر، وما قد يرافقها مرياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة تهدد المنتوج الفلاحي. أضافت الإدارة العامة للأداءات الجبائية خدمات جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج، وذلك بداية من شهر سبتمبر الجاري، ومنها تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعياتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصريح، وكذلك على نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك. في العالم استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروحه، وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران صادر عن الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي جنوب لبنان أدت غارات الاحتلال على عدد من المناطق ومنها النبطية إلى سقوط شهيد وعشرة جرحى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على سلاح نووي. لهذا الموجز قدمناه لحضرتكم من إذاعة صفاقس، تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الأربعة و14 دقيقة. حبيت نقول شكرا لكم اللي تواصلتوا وتفاعلتوا معنا واللي حاولتوا أنكم في القيلولة هذه تاخذوا بعض المعلومات انطلاقا من الأسئلة اللي قدمناهم لكم. ومن بين الأسئلة قلت لكم اليوم اليوم العالمي لشنو هو؟ اليوم اليوم العالمي لمحو الأمنية، وتونس تشارك سائر المجموعة الدولية في الاحتفاء باليوم هذي تحت شعار محو الأمنية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. هذايا فيما يخص السؤال الخاص بمحو الأمنية. نرجع لبقية الأسئلة. سألت سؤال هذوما كل الأسئلة الإضافية: أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة هي الجزائر، وهي في المرتبة الأولى، وتونس في المرتبة الثانية 36 من ناحية المساحة في أفريقيا في قارة أفريقيا. نمشي للسؤال الموالي: قداش يبلغ عدد الدول الأفريقية؟ 54. أطول رحلة قطار في العالم تستغرق 21 يوم، وتعبر قداش من دولة؟ وبالتحديد تعبر 13 دولة. قداش يبلغ عدد المؤسسات التربوية الجديدة بمناسبة العودة المدرسية 2026-2027؟ الحي كما اليوم الأسبوع القادم هما 23 مؤسسة. 23 مؤسسة. قدوكم عطيوني اسم فنان أو فنانة من مواليد ولاية جابس. ثم شكون قال لي رأو في مهرة وفي مهرة ومن أصيل ولاية مدنين. بالنسبة لي سي محمد مبارك اللي قالنا زادا شكون ثم شكون قالنا صلاح مصباح. سي محمد مبارك صلاح مصباح اي. ثم شكون زادا قالنا ريان فنان ريان. وايضا نزيدكم الشاد للحاجة اللي سمعتوا اغنيتو على يتغنى على جابس، وكنت مبرمجت لكم زادا عليا بالعيد اللي هي زادا بنت ولاية جابس. تقريبا هذه الاسئلة اللي قدمناهم لكم اليوم. والسؤال الرئيسي: وقتاش تأسست مدينة جابس القديمة، تكافيس القديمة؟ وقتاش تأسست؟ تأسست في القرن الخامس قبل الميلاد. تأسست مدينة تكابيس في القرن الخامس قبل الميلاد، وهذيك علاش قلت لكم راهو برشا اللي جاوبونا ويعطيو فينا في تاريخ بالسنة، وانا قلت لكم راهو حاشتنا بالقرن باعتبار هدى في الكبسولة الخاصة بي تبعني ذكرت المعلومة كما هي. القرن اللي تأسست فيه تكابيس واللي هو القرن الخامس قبل الميلاد. شكون جاوبنا واعطانا إجابة صحيحة؟ الوحيدة اللي جاوبت القرن الخامس قبل الميلاد هي آخر مكالمة نزيها الحامدي من المطوية. وبالنسبة للسؤال الإضافي أكيد سمعتوا الإجابات، واللي تحصل على زوز إجابات صحيحة هي المكالمة الأخيرة والوحيدة نزيها الحامدي من المطوية، وبالتالي نزيها هي الفائزة اليوم في حصتنا ب 150 دينار مهدات من مؤسسة إذاعة صفاقس. ألف مبروك ليك يا نزيها، 150 دينار. بالطبيعة نتواصل معاك باش لأن مش كون في شكل شيك ينزم تعطينا الهوية الكاملة. شكرا ليك، وإحنا بعد شوي نجدد اتصال بيك لنزيها. وألف مبروك. شكرا لكل اللي تفعلوا معنا زد عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس. والله برشا اللي يقترح علينا في اقتراحات نغمية، احنا حاولنا انه نقدمه اللي جل اللي وصلنا سواء في الكواليس وإلا حتى عن طريق المكالمات الهاتفية. العقيلة الكراي مش نسمع نوبة كراي وعالم مع الفرقة الموسيقية لإذاعة صفاقس، مش نسمع نوبة هذية. وأيضا إن شاء الله كانك فينا وقت خونا مالك اللي طلب منا أغنية نجوى كرم من أغانيها القديمة، إن شاء الله كانك فينا وقت. خلينا نسمع نوبة كراي وعالم، وألف مبروك الفائز اليوم 150 دينار نزيها.

هذه اللي نختم بها لقانا اليوم. في ما يفوتك شيء بقى طلب نجوى كرم برمجنا احنا ان شاء الله في دقيقة يكفينا الوقت باش نسمعه حتى شوية منها باش نلبيه طلب مستمعنا الكريم. هكا نوصل نهاية لقانا اليوم. ما يفوتك شيء بدأ من ساعتين حاولنا ننسوكم مختلف النغمات وبعض المعطيات والمعلومات اللي تجم تفيدكم على الطاير. شكرا لكم مستمعينا, جدد لقاء بكم غدوة في العشوية من 5 حتى 8 ونص. أنا وزميلي وليد الشاهد تحيات أسرة اللقاء سوار يسرى طارق أسامة وكل فريق, قولوا لكم إن شاء الله متابعة طيبة المختلف فقراتنا, وألف مبروك النزيهة من المطوية 150 دينار.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. دعت بلدية صفاقس أصحاب الدراجات النارية والعادية المحجوزة بالمستودع البلدي بطريق الميناء منذ سنة 2025 للاتصال بالمستودع، مسحوبين بإذن خروج من السلطة الحاجزة لإخراجها مقابل دفع معلوم الحجز، وذلك قبل يوم 30 سبتمبر 2026، وإلا فستضطر البلدية إلى بيعها وفق ترتيب الجاري بها العمل. أضافت الإدارة العامة للأداءات خدمات جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الجاري، ومنها تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعياتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح، وكذلك على نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك. أعلنت عائلة لزهر إسطى، وهو مهندس ورجل أعمال من كبار المستثمرين في السياحة والبناء والمعادن ومؤسس شركة إسمنت كبيرة، أن موكب دفنه سيقام غدا الأربعاء بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير، وكانت قد وفته المنية مساء أمس في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن المدني بالمرناقية إثر تدهور حالته الصحية. في العالم، أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا اليوم عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الصهيوني أنه سيتم منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول الأراضي المحتلة. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة في مياه الخليج، كما أسقط طائرة مسيرة من نوع كيو 1 في منطقة بندر عباس جنوبي إيران. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة العشوية.
2: العشوية
3: العشوية
0: العشوية
3: خليك معنا
0: خليك معنا.
4: و

مرحبا بكم بالخمسة واربع دقائق إذا توقيتنا معكم في العشوية. قديش هالعنوان هذية يعني للكثير وقديش نحبه وقديش يذكرني في ميت وفي سنين. يا حسرة يا حسرة يا حسرة. الثابت والأكيد العنوان هذية جوست بعد الكورونا يعني 2022-23 وحتى من قبل ما فيه ديما هكا فما هكا ديما فيه روح. فما بعض العناوين تبدأ عندي أول ما يطلع اللحن المميز تاع برنامج تجيني نستحضر برشا ذكريات. وقتها كان نهار السبت العشية العشوية هذية العنوان المميز لإذاعة صفاقس اللي فيه المتابعات والمواكبات واللي فيه إيقاع العشية الكل. فإحنا معكم على نفس الموجة انتوما فيش تخموا احنا زادا نخموا كيفكم. هذك علاش فقراتنا اليوم باش تكون حاضرة معكم. باش نحكيه على تأهيل البعض من شبابنا حاملي الإعاقة كيفاش نجموا ندمجوهم في سوق الشغل وكيفاش نجموا نمدوا لهم إيدينا حتى ياخذوا الثنية صحيحة. باش نحكيوا على مهرجان الفستق في قفصة. باش نحكيوا على معالم من صفاقس. باش نحكيوا زادة كيف على جديد موسيقي الحقيقة سيف الدين معيوف هو فنان تونسي قاعد في بخطى ثابتة يقدم في الإضافة في الساحة الفنية. عنده كانت له برشة جولات في صيف 2026 يوما يكون ضيفنا سيدة ويأم الخرات عن مدرسة الجلولي أو المعروفة بطاهر كريشان المتوجة في يوم العلم في طار نشاطها الثقافي. باش نحكيه على حملات لتبادل الكتب المدرسية وباش نحكيه في برشة أخبار أخرى. مرحبا بكم مع بعضنا نقعد حتى الثمانية نص لين هكا تظلم الدنيا ونطمينوا عليكم اللي انتم برمجتوا السهرية وين مش تكون حتى وكان هكا اللحظات اللمسات الأخيرة في السهرية قبل العودة المدرسية. ربي معكم الناس الكل. ربي جبنا ويجيبكم في السواب. احنا مع بعضنا نتونسوا مع بعضنا. يهمنا برشا انه تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. كانكم مازلتوا مش من عائلتنا وقيت بصراحة باش تعملوا جيم على كل الأخبار توصلكم بالوقت وبالحين. شكرا لكل فريق الديجيتال الخاص بإذاعة صفاقس. شكرا لمخرجنا محب الطيور ومحب سرور طارق بكور معانا اليوم في الإخراج السمعي والمرئي. ومرحبا بأسامة في الستاندار وسرور الهدار معكم من قدام الميكرون. حب تحية خاصة لزميلي قيس مفترض أنه اليوم يكون آخر عدد مع بعضنا في العشوية ولكن هو في إجازة خارج تونس. إن شاء الله يرجع لباس كهو. إذا كان الكبارات كيفاش ها عيد الميلاد خرج تونس. صحة ليك يا قيس إن شاء الله بطول عمرك وربي فضلك وانتم تتقدموا له بالتهاني وانا نبدلكم بالمحبة هذية. أكيد هو مش فاضي بشي جيوب على الرسال هاكا. أنا نقول لكم إجابة هكا جامعية هو لباس في صحة جيدة ويرجع إن شاء الله لسالف نشاطه في الإذاعة ويقدم لكم البرامج اللي تروق لكم. أكيد مرحبا بكم. فما ترند ولا موضة ولا حكاية مانيش أنا معاكم فيها. ما علش واحد يرجع بالتوالي علش للثمانينات وللتسعينات. أما نحب نسمع الأغاني بتاع الثمانينات والتسعينات وخاصة الأغنية هذية اللي تعرفت برشا في التسعينات وقت اللي لطيفة تغني وتقول حبك هادي وأنا مليت من الحب العادي. أورا والحقيقة يزم ديما فما هكا حاجات تراند جديد في الحب مش في اللوك لا في لغة التعبير على الحب باش الإنسان تنجم أي علاقة ما بين اثنين تتجدد مش كان بين رجل ومرأة لا معناتها في الدنيا الكل يزم هكا ديما تصير حاجاتك سمحة مزيانة تكسر بها القاعدة باش يتجدد هكاك الحب من القلب للقلب. نهديكم الغناية هذية مرحبا بكم الناس الكل.

0: 5:19 دقيقة نجد لكم السلام وتحية مستمعينا الكرام. مرحبا بكم. للناس اللي تقول مستحيل كان نوصل، الفقرة هذية لكم انتوما. الناس اللي عندها بارشة مشاكل وتقول لك مستحيل مستحيل، لا ذيك هذه حاجة معناتها نقول احنا معناها من باب التمني انه واحد يخلط الحاجة كيف ما هكا. فما ناس واحنا هذا خطابنا للأسف الأغلب فيه برشا هكا عدم تفاؤل، من نرمي والمنديل ونقولوا مستحيل نوصلوا. تيقول لك هما ناس بفلوسها وكذا وما يخلطوش، لا لا هذيك نجح على خطر من الأول عروقه في الماء الحلو. الناس ما تعرفش قيمة التضحية، الناس تقبل المرض ايه اما ما تنجمش تتعايش معاه وما تنجمش تتخطاه، وتقعد غاديكا حبيسة الفكر هذيك، وتقعد كان اعطيوني وشنو الدولة باش توفر لي وانا مستحيل ننجح، معناتها عندي اعاقة ومستحيل نكمل المشوار. الحقيقة الفقرة هذه لكم انتوما للناس، وفرصة زادة الناس اخرين باش نتبادلوا هكا افكار ونتبادلوا نتبادلوا تجارب. تواصلت معايا السيدة امال بن صالح، نحب نوجه لها تحية كبيرة، ومن خلالها نسلم على سيدة عقيلة عبد المقصود، ونسلم على نسرين بنتها، ونسلم على برشا ناس نجحت برغم إعاقتها، برغم اللي هما ناس تعبت في حياتها تعبت ولكن مرمتش المنديل. تقول لك ربي أعطانا وإحنا قبلنا، ومفهوم التقبل أنه فماش حاجة مستحيلة في الدنيا طالما العينين تغزر والدنيا مازالت فاتحة أبوابها احنا معا. فضيفتنا اليوم رانيا قوبعة، مساء الخير يا رانيا، أهلا وسهلا. رانيا من مركز خاص، هي متحصلة على أول شهادة في الكفاءة المهنية اختصاص أكلات خفيفة. أنت في صلب الموضوع، معناتها احنا توا في عصر بتاع فيت في بتاع حاجة تك تك خفيفة خفيفة، وما باش تعطيني رسيت خليني خلينا خفيف قراب من العودة المدرسية، حاجاتك ياسر سهلة، وخاصة توا معناتها الخمسة نتاع العشية. وعلى ذكر التوقيت أنا فرحت ياسر هكا ندخل حديث حديثة منا، فرحت ياسر على خاطر برشا مؤسسات تربوية توجهت نحو نظام الحصة الواحدة. فتهانية الخالصة للأسرة التربوية، للأولياء والتلام ذات اللي مثلا اللي سيات من 8 للساعتين ولا من 8 للثلاثة، على الأقل التلميذ يلقى يروح يفطر في عقله، كان عنده نشاط رياضي ولا ثقافي يمارسه، معناها يقعد مع العائلة. بالحق هذه حاجة باهية برشا وحاجة مذهبية لو كان مؤسسة تربوية يسمح لها المكان، خاطر هي مسألة قاعات ولوجيستيك أكثر منه إرادة معناها من مديرين المؤسسة هذه. فإن شاء الله تتوفر الفرصة هذه في أكثر من عددية ومعهد ثانوي، حتى نحيو هيك الكابوس بتاع الخمسة بتاع العشية والستة بتاع العشية، لكمل الخمسة يروح السبعة، لكمل الستة يروح الثمانية، والسوري تراس وكل الناس تحاول والتاكسيات والناس كل تحاول تسهل الموفمو، ولكن مع ذلك ديما اضطراب مروري وديما نحكيو على تلامذة وإطار تدريسي يوصل تعب كيفاش بشي عاود يجدد طاقته. أي قوس نغلقه ونسلم على صديقتي منى برمضان اللي توا تحب تسمعك يا رانيا، وتحب تسمع سيدة شيراز زخريفش اللي هي المكونة متاعك، ومدام نجاحة ترابلسي اللي هي والدتك. أنا بشكون نبدأ بالعرف الكبير، الحقيقة العرف الكبير نبدأ بيك أنت سيدة نجاح. مساء الخير، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك.
0: لكل من اسمه نصيب، تعتبر روحك ناجحة؟
1: والحمد لله.
0: والحمد لله.
1: ما عندي الطموح.
0: عندك عندي الطموح. الطموح. أقرب للميكرو.
1: لك عندي الطموح وعندي الشجاعة باش أني نوصل صوتي ونوصل اللي نحب نقوله يعني.
0: راني عندك هي الوحيدة ولا عندك صغيرة؟
1: عندي زوج بنات. هي كبيرة. هي كبيرتي تسمى.
0: هي الكبيرة.
1: صحيح.
0: شنو كيفاش نجم توصف لنا رانيا؟ شنو تنجم تقولنا عليها؟
1: شنو نقول لك؟ بنوتي هي
0: اي
1: دونك الحق ديما مأطرتها، ديما مأطرتها يعني ما خليتش كما نقولوا نخليها وحدها، ديما نشجعها ديما نعطيها القوه. دونك انا مثلا خليتها ديما تتشجع حتى كان تحب ترخ ما نخليهاش.
0: شنو المشكلة اللي كان عندها من اللي هي صغيرة؟
1: ولا من اللي هي صغيرة عندها، هي عندها مشكلة، مشكلة الخوف.
0: أي؟
1: خاف بينه وبين روحها، تقول أنا ما نجمش نوصل. بينه وبين روحها يعني ديجا من هي صغيرة هيك إحساسها. وأنا ديما في جرتها نقول لا لا نجم، راك تنجم.
0: ما عندها كان الخوف،
1: الخوف عدم، هي
0: هو راهو
1: هي سبب نقول عدم الثقة في النفس. عدم الثقة في النفس.
0: هو راهو فما بين قوسين سيدة نجاح برشا وليتها ويسمعوا فينا ويستهينوا بالمسألة هذه. قل لك عادش بي صغيرة، قل لك نخاف.
1: لا
0: عادش بي صغير ما ينجمش يكمل.
1: دونك انت شنو لازمك تعملوا؟ لازمك تشجعها، لازمك مثلا ما تمشيش في الاتجاه نتاعها نتاع مخها، تقول لا راك تنجم تعمل. راك تنجم مثلا بالنسبه للدراسه نتاعها، هي وصلت حتى سنه ثانيه ثانوي تما.
0: اي
1: بون، انا شخصيا وجدت كيما مع بوها الله يرحمه، جا بوها الله يرحمه معايا في البدايه كيما نقولوا حد سنه ثانيه. بون احنا نفهموا بنتنا ونعرفوا قدراتها، الواحد من الجنس ما يجموش يتفاوت القدرات نتاعها. حد سنه ثانيه عرفنا اللي هي مش ما تنجمش توصل حتى مثلا نقولها انا الباك، مش مشكله خاطر ديجا موجود توا الوقت هذايا، ثم التكوين المهني وثم كل شيء، يعني مش القرايه الكل،
0: فرص
1: مشكله القرايه الكل. والحاجه الباهيه لازمك تعرف صغيرك شنو هو قدراته، ما تعكسوش
0: اون
1: ميم طون، ما تعكسش قدراته، يعني تفهم الحكايه نتاعك. ديجا بالنسبه لي اول حاجه ما عملتها بنتي راهي قبل هالسنتر هذا، دخلتها للتكوين المهني في مش حامبة، وعندها شهادة أولى بنتي من 2011 عندها شهادة.
0: أي
1: شنو الشهادة نتاعك يا رانيا؟
0: تخزر رانيا وعينيها برشا أمل هكا.
1: ديما
0: برشا فخر،
1: ديما خليها أنها تنجم.
0: باه ملا خليني نتعرف على رانيا قوبة. عسلامة رانيا، جيتنا هكا بالتوني اللي تفرج فينا توا على الستريمينج لايف في الإخراج المرئي، تحية كبيرة ليك، يعطيك صحة في الإطار. فرحانة برشا بالتخرج هذايا.
2: أكيد
0: خلطنا لوين حلقة واحد خايف، خلطت سنة ثانية ثانوي، خرجت من باش حامبة. شنجم نعرف عليك أكثر؟
2: بعد ديجا عندي بعد قعدت بريود اني
0: ما تعمل في حتى شيء.
2: وبعد
0: شو معناها، شو معناها تقع، شو معناها عندك مشكلة متاع خوف، شو معناها كيفاش يجيك الحالة؟ يعني
2: جيني هكا ساعات واحدة واحدة هكا لا شعوري، يعني
0: أي؟
2: لا شعوري.
0: تخاف معناتها باش تجيك حاجة،
2: تحب نعمل حاجة ونقعد خايفة منها، نخاف لا ما تنجحش، تردد، نخاف لا ما تنجحش الحاجة. مثلا نحب نعمل حاجة مثلا كيكة ولا أي حاجة، نقعد خايفة زعما تجي باهية ما تجيش باهية،
0: ديما عندها الفشل قبل النجاح.
2: نقعد خايفة منها هيك الحاجة.
0: انت ما قيت كان الكيكة يا رانيا تخاف تجي تي عنها ما جي تعطيني في امور مصيريه، تو كيكه تجي نجحه ولا ما جي حتى ما تنجحش نورمال ناكلوها العائله الكل، اما اعطيني في امور مصيريه نتاع طيب حين مثلا مش تعدي امتحان هيك سبب اللي خليك تخرج من القرايه؟
2: لا لا لا لا ما نجمش نكمل القرايه، ما نجحتش يعني فهمتي، ما نجمش نكمل نوصل.
0: باه صارت لك برشا حاجات اخرين في الحياه.
2: اي ماشي في الحياه ما نجمش نكمل نوصل، القرايه صعبت عليا.
3: تشبعت للمركز.
2: تلجت بعد تلجت للمركز.
0: باه وقبل في هذايا الكل انت كنت مغرومه، خاطر انت كي قلت لي على الكيكه مغرومه معناتها بالتطيب وتصنيف الكل.
2: نحبها
0: مغرام جاء من عند نجاح ولا
2: لا شويه هكا وحدي
0: وحدي.
2: اي
0: بسم الله عليك عندك يديت من ذهب. ها طبعا باش تعطينا رسيتها. ما قبل هذايا نفرح برشا بسيده شيراز خليفش اللي هي مديره بيداغوجيه بمركز خاص، واللي هي الناس كل تحكي قولوا لي راهي رانيا لازمها تجي في الإذاعة، رانيا يلزمها تجربة يتحكى عليها وتجربة تتسمع وناخذ منها معناتها العبرة. علاش هذايا الكل، علاش الناس كل يقولوا لي رانيا لازمها تجي للإذاعة؟ سيدة
3: عسلمة مرحبا بك يا شيراز، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك.
3: حبيت نقول إنه رانيا هي ثمرة تعب وجهد إطار متكافئ بمركز الطموح للتأهيل والتكوين المهني. الحمد لله احنا نطمحوا باش نحققوا كما تروا النجاح هذايا. رانيا تجاوزت المستحيل. انا نشوف نقول انه رانيا ليل المستحيل ليل المستحيل، وفضلت بالعزيمه نتاعها وبالطموح نتاعها انها تحقق الاراده نتاعها وتنجح وتحقق شهاده في اثبات الكفاءه المهنيه.
0: هذه اول شهاده،
3: هذه اول شهاده رانيا هي اول شهاده افتتحنا بها المركز، والحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقها. كيف جاتكم شنو الحاله اللي جات فيها رانيا؟
3: اعترضتني صعوبات، كما صعوبة على مستوى التركيز، ما تنجمش تركز، صعوبة على مستوى الثقة في النفس. رانيا محتاجة للدعم، محتاجة للإحاطة، محتاجة للتأهيل، محتاجة للتشجيع، محتاجة الناس تسمحها باش نجم تقدم. كيف تسمحها وهي تقدم، فهمت؟ كيف تعطيها الطاقة الإيجابية، كيف تعطيها الحب، كيف تعطيها هي رانيا تتغذى من حاجة اسمها حب. الحب هو حياتها،
0: هو عادة اللي عنده مشاكل ولا تحديات راهو أكثر حاجة بالحق معناتها يبدع بها هي الحب، يرى الحب في عينين الناس الدايرين به والمحيطين به.
1: أنا ديجا شكري الخاص للسنتر هذايا، هما فهموها ما عرفوها ودعموها بالحق، دعموها حبوها ودعموها وآمروا بقدرتها. حكيت انها
0: انتم واجهتوها لاختصاص الاكلات الخفيفه ولا هي؟
3: لا، احنا اول حاجه رانيا كيف جات قلنا لها يا رانيا انت شنو تحب؟
0: اي
3: قالت رانيا انا نحب اختصاص اعداد بريك الدنوني.
0: اي
3: من بعد توجهنا الى الاداره وشفنا بريك الدنوني هذا، يعني كما نقول في اما مجال يندرج في اما مجال، اكتشفنا انه الوصفه هذه كما نقولوا تبع الاكله الخفيفه.
0: اها ديجا انت تحكي وتغزر وتشوف والشهاده هذه اللي اسندت لها من الاداره الجهويه للتكوين والتشغيل للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس، مختصه رانيا في النشاط الحرفي وبالتحديد في اكلات خفيفه وسريعه. ومن غادي ديت الحكايه، واحنا ماذا بينا في الاطار هذايا نقولوا ماذا بينا معناتها اللي تم تخرجه من مراكز يعني لذوي الهمم، ماذا بينا يتم هكا يوصلوا ويستدعاهم ويخدموهم ويشتغلوا
3: يدعموهم
0: بالضبط،
3: يفتحوا لهم مواطن تاع شغل، يعطيهم فرصه في الحياه بالضبط.
0: وهذا هذا المطلوب، هذا المطلوب. ترقت بيبين ولا مازلت يا رانيا؟
1: مازلت
0: احنا مازلنا فرحانين. قولي بالشهاده.
2: مازلنا فرحانين بالشهاده، مازلت ما ترقتش بيبين.
0: ان شاء الله الف مبروك
3: مجددا، ان شاء الله في الخطوات القادمه.
0: ان شاء الله اي في البريك الدنوني. علاش حبيتوا بريك الدنوني؟
3: حيتو بنين كله فيتامين
0: على خاطر بنين وعلى خاطر اي
3: كله فيتامين
0: على خاطر كله يغزروا الناس الكل يغزروا. طارق قال لك قرب شويه هكا للميكرو زيد اقرب شويه غادي كان طارق ومدوا له كعبه بريك دانوني فدوا افتراضيه
1: ما جبنيش
0: به. لا نفدلكم معاكم. اما قل لي الاكثر وصفه ناجحه لبريك الدانوني تو انت صناعيه وليت ها وصناعي ناخذ منه راهو الوصفات اي شنو هي اكثر وصفه ناجحه لبريك الدانوني؟ سميد وحده، سميد وفرينه، مقلي محطوط في الفور
2: السميد وفرينه من بعضهم
0: اي
2: وبعد زيد فيها شويه
0: زبده ملح
2: وملح
0: تبسبسوا بالباهي بالماء
2: وزيد بعدك شويه كركب
0: لازم باه للون
2: اللون
0: شويه برك
2: بس من بعضهم ينتجوا هكا من بعضهم وبعدك تزيد شويه ماء
0: باه
2: وتخلطهم مع بعضهم وتخليها
0: تركب مش شويه ماء ما يلم
2: العجينه تتحطها.
0: أيوة رانيا ما تقوليش يا كيكا وبرا يجيو يتبعوك وتحطوا لهم شوية ماء ترصت لهم المبتدئين يمشي وفسدوا هيك العجينة ويقول لك ملا رانيا هذية
2: تتلم العجينة بالبيت
0: بيه بيه
2: وانت حسب زيدة الفرينة زيدة انت ونوع الفرينة يا فرينة هكا
3: تشرب
2: الماء ولا ما تشرب
0: انت تقعد تتبع فيها
2: انت تتبع فيها هاي وحسب الكونتيتي قداش انت حسب الكونتيتي بتاع اللحم يعني
0: به. هو شوف للمبتدئين نعطيهمش لا بالمقادير ولا حتى شيء تحط شويه سميد وشويه فرينه وشويه ملح وشويه كركب هكا شويه اللون بركه ومن بعد تلم بالماء عملوا هكا جربوا كيما نقولوا كونتيتي صغيره ما تنساوش الزبده الزبدة نقوله مثلا على 200 جرام مثلا زوز كيسان هذيك ديوراليكس اللي نعرفهم اللي بتاع القهوة كل تشربوا فيهم قهوة تروحوا بهم للدار، وقوله 3 كيسان من هذوك سميت عليهم كيس فارينة عليهم 50 جرام زبدة ذيبة وقرصة ملح وشوية كركب حتى زوز كيسين ونص باش ما نغلطكمش، ثلاثة بالكشي وليكم برشا كهو، وبعد كيما قلت الزبدة وتحطها في ساشي ألمونتير باش ما تشعلش باش ما تشيحش باش ما تيبس ما تعمليش برشا ماء ما تستحملش برشا ماء، ما تجيست الحاجة اللي تخليها كطرية وكهوة واللحم اللي تحبوا عليه. يبدأوا بالتون عملوا حكا تون
1: سهلة
0: هكي سهلة خير ما الحم وحكايات وكل اللي شي جرب يجرب بسوم مرفق ولا وحاجة مش مكلفة صحيح حتى مش كان هكا ولا هكا كي ناكلوها ما نتندموش.
3: هنا ننصحكم تعديو كوموندات عند رانيا
0: اي
3: تجمو تعديو كوموندا على رقم 90 64 90 90
0: والا بالمجد راي
3: ايه وإلا على رقم 94 24 90 90. ننصحكم تذوقوا بيك دانوني متاع رانيا حاجة بنينة وبالحق من أحسن ما تذوق يعني، وتشجعوا أهم حاجة تشجعوا رانيا تشجعوا رانيا
0: بالحق رانيا إن شاء الله بالتوفيق. أنا فرحانت لك برشا برشا إنه واحد عنده صعوبات في الحياة وصعوبات حتى في وتحديت هذي الكل، ومع ذلك عك موجودة وإن شاء الله يا ربي يكتب لك الـ نقول أنا الحظ الوفير على خاطرك أنت مستعدة ديجا، أنت عندك تكوينك وعندك شهادتك فوق منك شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في اختصاص أكلات خفيفة وسريعة. بالحق نحب نشكرك برشا اللي أنت جيت بحذنا وكب طلب الناس كل جيب رانيا أنا جبناك بحذنا وفرحنا بيك وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق بحضور سيدة شيراز خريفش المديرة البيداغوجية وسيدة نجاح الترابلسي. سيدة نجاح باش خلي كلمة الختام من عينيك العينين رانيا شو تحب تقولها؟
1: شو نحب نقولها؟ نحب ديما تتأمل بروحها وتأمن بروحها واللي هي تنجم تعمل تنجم توصل
0: تنجم توصل
1: تنجم توصل تنجم تعمل وهي جاهزة تو دليل أن
0: توا توا توا توا توا يا رانيا يزمك تواكب توا الناس كل تعمل في صفحات على انستغرام متاع تجارة يزمك تعاونها شيرات
3: احنا عملنا صفحة وحطينا فيها اللي كونتاكت الكل
0: وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله هي رانيا يعطيك الصحة.
1: ديما نرجعوا يعني الدولة كيفاش دعم هالنوع من الفئة هذه كيفاش مش دعمهم دونك زعما
0: هو الدعم ثابت أي. معناها انه في اختصاصها هي اكيد فما مناظرات باش تفتح صحيح. واكيد ببين مفتوحه للاسوياء وللحاملي الاعاقه ومعناتها لا شك ولا اختلاف يعني على حد السواء الناس الكل كيف كيف في فرص يعني التشغيل، ولكن في انتظار انا ما نحبش برشا وهي راني هكا الرافي عينيها برشا برشا فخر وشوف عينيها برشا بالحق معناها اي فرحه اخدم على روحك ابدا بشوي بشوية الاكثر ناس نجم تعاونك هي عائلتك هي عائلتك المقربة هم الناس اللي نجموا ياخذوا من عندك يشريوا من عندك من بعد امور اخرى سواء كان الالتحاق بمراكز عمومية او اي خدمة تتبع الدولة هذيك امر، ولكن انك شنو تنجم توصل انت بصنعتك هذيك حاجة اخرى. انا نشجعك برشا وفرحنا برشا اللي انت جيت بحذنا في عشويتنا اليوم. شكرا لك شيراز، شكرا رانيا، شكرا لك سيدة نجاح، شكرا لكم مستمعينا الكرام نورتونا وأنستونا، وتحية لكل أصدقائنا وعيشك يا إيمان، عيشك يا إيمان مرحبا بك إيمان، مرحبا بهدى منال زاد كيف كلهم يوجهوا لك التحية ويسلموا عليك يا رانيا وتحية كبيرة لكم. ترجعوا تلقاو الفيديو اللي فيها رانيا قباك عمل لهم هكا تحية نعملوا الناس الكل هكا نسلموا عليهم تحية الختام. شكرا لكم نرجع من جديد هذية غنية اللي كنتي انسى همومك تعالى ونفرح سوا كما تغني كارول سماحة هدية مني ليك ومن مستمعين زاد

ستة غدرجين، أهلا وسهلا ومرحبتين، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. كان في ضيفتنا رانيا قوبعة من ذوي الهمم، تحديت وصلت خذيت الشهادة في الكفاءة المهنية، إن شاء الله ألف مبروك لها هي ولكل المتخرجين ولكل من عنده هكا فرحة جديدة مع بداية سنة دراسية وتربوية وجامعية. كل من تحدى برشا صعاب وقا روحه في مرحلة جديدة نهنيوه ونقول له ألف مبروك. قبل ما نواصل في أخبارنا في ساعتنا الأولانية من العشوية، توصلنا ملاحظة من صديقنا يسري يقول لي وتم بالوقت سي يسري، يعني في دقائق أخرين وبحول الله تتوجه شرطة المرور للمكان اللي ديما على طول العام معناها فما مشكل واضطراب مروري كبير في مستوى القنطرة متاع طريق تنيور، مش فوق القنطرة ما تحت القنطرة، مشكل كبير كبير كبير برشا. الناس تقعد بثلاثة ولا أربعة دراج وهما بربع ساعة وعشرين دقيقة هما يستناو باش يتنقلوا من وإلى، سواء كان طريق تونس وإلا من البلاد في اتجاه طريق تنيور الفوق، فما مشكل كبير. وأنا كنت حكيت على توجه العديد من المؤسسات التربوية اللي قاتل اللوجيستيك متاعها يسمح وأنها تخدم بنظام الحصة الواحدة، ياما من 8 ل 3 ولا من 8 لساعتين متاع العشية، حاجة به يا برشا، حاجة تسر، حاجة ما نحكي لكمش معناها قديش تفرح العائلة التونسية. على الأقل ما عادش نحكيه في 6 غدرجين مش توا، معناها في الصيف، معناها مش في الصيف يعني في الخريف وما زلت ما بديتش العودة المدرسية، يعنيك لو كان ولا نهيك لو كان تبدأ العودة المدرسية الناس توصل الصباح على عصابة، توصل للخدمة وتروح للدار على عصابة، وقديش منهم الأعصاب وقديش منهم الضغط هذية، وش تعرفوا الضغط يولد الانفجار، معناها واحد برك كلمة كلمة في الكياس تسمع العجب. احنا هذا الكل ما نحبوش، نحبو نستحفظوا على صحتنا، نحبو كل واحد عنده أهداف في الحياة إن شاء الله يحقق جزء منها، مش يخلي توتر ولا قلق. وتعرفوا الأزمات القلبية وتعرفوا الجلطات كيفاش مأتيها منين، معناها متاع واحد يتنرفز، متاع واحد في ساعة هكا يخذب بخاطره، في ساعة يتقلق يلقى روحه في مشاكل صحية، إن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل. فدرءا للمشاكل هذه الكل، فمبرشة مؤسسة تربوية مشيت في المنهج هذا وإحنا نحييهم ونحييو سادة المديرين والإطار التربوي اللي لا شك زاد هو على أتم الاستعداد باش يستقبل صغيراتنا في سنة إن شاء الله تكون مكلة يا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. ونغلق القوسين هذية وتحية لكل أعوان المرور اللي موجودين في المفترقات الدائرية سواء كان على وسط البلاد. الحقيقة من يوم إلى آخر فما برشة تذليل الصعوبات خاصة في الصباح في أوقات الذروة، اشتعرفوا معناها أنا مذبية أصلا يتغير توقيت متاع الثمانية متاع الصباح، علاش الناس كل تصبح تجري، الأولاد يدخلوا ثمانية، القراية ثمانية، الخدمة ثمانية، تسكن شي فين دراوين وتطلع مثلا طريق المهدية طريق جابس تدخل الثمانية، كيفاش واحد مش يوزع الصغار وكيفاش مش يوزع وقته وكيفاش مش يوصل على عصابه وكيفاش مش يفطر فطور الصباح، يا أما يقوم بكري برشا وهي صعيبة على برشا ناس، قيمة بكري برشا باش ينجم يوصل. وحتى كان يقول لك نوصل الصغار فما محاضن متاع أطفال ما تحلش قبل السبعة، وقال تقول لك نحل السبعة ونص ولا السبعة وربع، فما شكون يحب يهرب هكا من الاضطراب المروري ولكن يلقى روحه لا نفذ، ولا يقول لك صغيري باش يخليه قدام مؤسسة تربوية. الحقيقة السبعة وربع والسبعة وربع دراج مزيد الدنيا فارغة شوية، ماهوش كلي نطمين يقول لك نخليه ونمشي، ومع حق معناها فمش واحد يسيب في صغيره ويمشي، ماما معناها صغيره حب نقول معناها في المرحلة الابتدائية معناها حتى في الاعدادي معناها خاصة كيبدأ مش مستانس بثنية حاسيله، ماذا بيا يتم تغيير ناس تدخل الأولاد يدخلوا خليهم هما ثمانية متاع الصباح المدارس ومؤسسات التربوية، والناس تبدأ حتى ثمانية ونص يا سيدي، مش حتى تسعة، ثمانية ونص باي ما تحلت المؤسسة ما تفتحت البيبان،
المواطن يمشي تسعى يلقى كل شيء على أحسن ما يرى. إن شاء الله نمشي في الإطار هذايا ونغيره نحو الأفضل للتونسي، نحو جودة حياته بمفهوم، معناها جودة حياته معناها يأكل في داره في عقله، يخليه له بوز فطور يرتاح في عقله، يروح في العشية مهوش مستنزف يعني من الخدمة وزيد ثنية. ماذا بينا برشة طموحات توينس عنا برشة طموحات أبار الفلوس اللي ديما يسمها تكون متوفرة، برشة عنا طموحات ربي يجدلنا الخير الناس الكل. مدامني نحكي على الأطفال والأقسام التحذيرية، غدوة الحي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مازالت كي أزرت بلاغ قالت فيه اللي تم حاليا لا مش حاليا غدوة الحي، هو البلاغ مازال كهبط ما عندوش 3 دقائق، أما انطلاقا من غدوة الحي الأربعة 9 سبتمبر من نص النهار مواليد 2021 مواليد 2021 هذوما مواليد الكورونا المشمولين بالمدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية يعني الملحق والأقسام التحضيرية في المؤسسات الابتدائية الخاصة والعمومية زادة كيف كيف والكتاتيب. غدوة الحي انطلاقا من نص النهار تبدأ إعادة مش يعاودوا يفتحوا موقع التسجيل باش يسجلوا الصغيرات هذوما كما قلت للأقسام التحضيرية. إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل، ربي يوفقهم وربي ينجحهم إن شاء الله وربي هكا يخليهم خاطر جاوا في ظرف صعيب برشا ما نحبش نعاود نرجع ليه. هلا نتعاود ليه إن شاء الله ليه من الجاية تكون خير وأبرك يا ربي. أحنا باش خليكم مع أغنية ياسر سمحة مزيانة باش نهديوها لصديقتنا فاطمة بن عمري، تقول لي هي وسهام الاثنين تقول لي روحي في ذات صفاقس، وين جتني الفكرة باش نسمعكم أغنية عزيزة جلال اللي كنتي إلا سهام بن عمر إلا فاطمة بن عمر الإسلام عاشور كيف كيف الياسمين الطريقي السي عامر الطريقي وكل العائلة نسلموا عليكم ونهديكم الغناية هذية والناس الكل سيدة زهيرة كمون سيدة كيف كيف فاتن داود صديقتنا منال الحرقافي هدى مقني وكل أصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. هذه عزيزة جلت وصلنا نشرة الأخبار الساعة 6 مساء، نرجع نكملوا المشوار في العشوية حتى 8:30. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار بعدد من الجهات بداية من الخميس القادم. استعدادا لموسم الأمطار، زيارة ميدانية للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لعدد من النقاط الزرقاء، ووالي الجهة يشيد بما تم إنجازه على مستوى وادي المعو. وزير التربية يؤكد توفر أغلب الكتب المدرسية، وعملية الترسيم على المنظومة الجديدة توشك على الانتهاء. بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، ونقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم يوم وطني الجمعة القادم للتضامن مع الصحفيين المسجونين. وفي العالم، 7 شهداء في الضفة والقطاع، وتوتر العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا بسبب عمليات الاستيطان في القدس، والحرس الثوري يستولي على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. ينتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس القادم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، لتتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 ملم، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية، على أن تنخفض الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة القادم حسب ما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي إطار متابعة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية لأي تقلبات مناخية والاستعداد لموسم الأمطار، أدى والي الجهة محمد الحجري صباح اليوم رفقة أعضاء اللجنة زيارة ميدانية إلى عدد من المناطق الزرقاء. وأكد الوالي في تصريح لزهور الحبيب أن ما تم إنجازه إلى اليوم على مستوى وادي المعو لم يتم إنجازه على مدى عقدين، مشددا على سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ارتفاع منسوب المياه أو تجمعها في عدد من النقاط بعد نزول الأمطار.
2: بدينا نشوف معاينة النقاط الزرقاء اللي موجودة استعدادا لموسم الأمطار. بدينا بسيدي منصور، بعد جينا شط القلاقنة شفنا الانترفونسيون الموجودة، ونذكروا عم صارت لنا إشكال على مستوى شط القلاقنة. إن شاء الله أثناء بالانترفونسيون الموجودة كأنه العملية تكون معنا ناجعة، وإن شاء الله مع كمية أمطار اللي هي من المتوقع تكون معنا في وقت وجيز وتكون كمية كبيرة برشا، دونك يلزمنا استعداد كامل الإطار هذايا. وأهم حاجة بالنسبة لنا إحنا اللي إحنا فرحانين بها اليوم اللي هو وادي المعو هنا، الحمد لله توا وادي المعو الكل تحل، كل جي على الحزام بورقيبة الكل الماء دونك باش تعدل هنا وباش يوصل للبحر. دونك كانت احنا شفنا كل غابات من الخصب حقيقة، مشكورين معناها مجهودات ديها شو ايضا حتى كل الخواز دعاونوا في الاطار هذايا اللي انت المنصيومكم تاع 20 سنة التالي ما صارتش بالكافية اللي صارت بها اليوم، دونك مشكور لخينا الكليكا.
0: دعت بلدية صفاقس أصحاب الدراجات الهارية والعادية المحجوزة بالمستودع البلدي بطريق الميناء لسنة 2025 إلى الاتصال بالمستودع مصحوبين بإذن خروج من السلطة الحاجزة لاستعادتها مقابل دفع معلوم الحجز، وذلك قبل يوم 30 سبتمبر الجاري. وأكدت البلدية أنه بعد هذا التاريخ ستقوم البلدية ببيع المحجوزات وفق الترتيب الجاري بها العمل. قبل أسبوع من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات باستثناء عنوان أو اثنين سيتم توفيرها بداية من يوم غد.
3: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأن فيها عمل منظومي متكامل. منصة تعنى بمهمة واحدة، والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود قصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي، سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: وبخصوص السنة التكوينية الجديدة، من المنتظر أن يتم توفير أكثر من 25,000 موطن تكوين واعتماد اختصاصات جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات سوق الشغل. كما سيتعزز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بصفاقس باختصاصين جديدين ينطلق العمل بهما في دورة فيفري القادم، وهو ما يبرزه مدير المركز منير أزوري.
4: عنا طبعا العودة بعثرة تكوينية في 2026، عنا اختصاصات في سبتمبر، وعنا اختصاصات جديدة في دورة فيفري 2027، تصميم عن بعد السيتي تحل في أول ديسمبر. الاختصاصات هذو معنا زوز في مستوى مؤهل تقني مهني، بهما تقني في النقل البري وتقني في النقل متعدد الوسائط، وعن اختصاص كذلك في مستوى مؤهل تقني سامي سائق معدات ثقيلة. المستوى المطلوب بالنسبة للمؤهل تقني مهني سنة ثانية ثانوي منهك ينجم يكون مستنجح فيها، ولا تقع عنده شهادة كفاءة المهنية في نفس القطاع النقل واللوجيستيك ويحب يواصل تكوينه. بالنسبة للمؤهل التقني سامي يجب أن يكون حامل شهادة بكالوريا، أو إذا كان عنده مؤهل تقني مهني في نفس الاختصاص ويتعدى يعمل مناظرة بتاع الالتحاق بالتكوين في مؤهل تقني سامي.
0: في شأن الجامعية، أكد مدير عام الخدمات الجامعية للجنوب ذاكر الرباعي اليوم توفير حوالي 18,500 سرير بمؤسسات الإيواء الجامعي، منها حوالي 6,000 سرير يقوم الديوان باقتنائها من المبيتات الخاصة ويضعها على ذمة الطلبة بنفس التعريفة. يأتي ذلك في وقت رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل الوزارة خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. قالت مصادر صحفية إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة أصدر مساء اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، مع إيقاف التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية. وكان عدد من الصحفيين وممثلين منظمات المجتمع المدني نظموا ظهر اليوم وقفة تضامنية أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث طالبوا بإطلاق السراح الصحفي محمد اليوسفي. وقبل ذلك أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال ندوة صحفية بمقر النقابة عن تنظيم يوم وطني الجمعة القادم للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين. من جهة أخرى، تحيي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الوطني لحماية الصحفيين الذي يتزامن مع الذكرى السنوية 12 للاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا. أعلنت عائلة لزهر سطا، وهو مهندس ورجل أعمال ومن كبار المستثمرين في السياحة والبناء والمعادن ومؤسس إحدى أكبر شركات الإسمنت في تونس، أنه قد وافته المنية مساء أمس في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله من السجن المدني بالمرنقية أثر تدهور حالته الصحية. وأضافت أن موكب دفنه سيقام غدا في معتمدية الوردانين من ولاية المنستير. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد اليوم فلسطينيان اثنان، أحدهما متأثرا بجروحه وأصيب آخرون في قصف ونيران للاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

0: مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول الأراضي المحتلة، كما سيتم غلق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة وإلغاء عضوية بريطانيا في اللجنة التنسيقية بغزة. في جنوب لبنان، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني بعد ظهر اليوم عملية تفجير في بلدة المنصوري، كما قامت بجرف للمنازل. وكانت غارة الاحتلال على الجنوب وخاصة مدينة النبطية أدت أمس إلى استشهاد 10 لبنانيين. في الشأن الإيراني، أكد الحرس الثوري اليوم أنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة في مياه الخليج، وأسقط طائرة مسيرة من نوع Q-1 في منطقة بندر عباس جنوبي إيران. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على السلاح النووي. في الختام، نذكركم بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أنباء. استعدادا لموسم الأمطار، زيارة ميدانية للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث لعدد من النقاط الزرقاء. وزير التربية يؤكد توفر أغلب الكتب المدرسية، وعملية الترسيم على المنظومة الجديدة توشك على الانتهاء. وبطاقة إدام بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. فتح الصامت مع أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: سبور نيوز.

13 دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بآخر أخبار نادي الصفاقس، ينطلق في تحضيراته لمواجهة الإياب ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم الأحد القادم بملعب الطيب لبيهين انطلاقا من الساعة السادسة مساء. نادي الصفاقس بعد تعثره في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية وخسارته أمام مضيفه شوتينغ ستارز بهدف مقابل صفر، باش يكون مطالب بالتدارك في مباراة العودة بملعب الطيب المهيري. نذكر المقابلة هذه باش تكون في غياب جماهير النادي الصفاقسي بسبب العقوبة المسلطة عليه من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. نواصل مع كأس الكاف اليوم، كذلك انطلقت رحلة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في اتجاه دكار العاصمة السنغالية استعدادا لمواجهة الإياب بين فريق ديامبرز السنغالي. ذكر رحلة الترجي الجرجيس باش تكون على دفعات من أجل الدفاع على حظوظه ومواصلة المشوار في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. مباراة الإياب باش تكون يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس. على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يتحول النادي الأفريقي بعد غد الخميس إلى باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب الدور التمهيدي الأول من كأس رابطة الأبطال الأفريقية. فريق النادي الأفريقي مجموعته تعرف عودة المهاجم الكاميروني تاديو سينكانغ بعد تعافيه من الإصابة اللي كان تعرض لها في وقت سابق وحرمته من المشاركة في لقاء الذهاب ضد فريق جوليبا المالي يوم السبت الماضي، واللي كان انتهى بفوز النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر. نذكر مباراة الإياب شكون كذلك يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس. إلى أخبار الأندية على الصعيد الوطني، ذكروا أن الهيئة المديرة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدير تعلم من خلالها أن الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 ستنعقد يوم السبت 19 سبتمبر على الساعة 4:30 بفضاء قاعة الاجتماعات ببلدية ساقية الدير. كذلك كانت الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالانتقال النهائي للاعب مهدي القنوني إلى نادي الاتحاد الليبي ليخوض بذلك تجربة جديدة في مسيرته الكروية. وأوضحت هيئة الاتحاد المونستيري أن الاتفاق تم بصفة نهائية دون الكشف عن بقية التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد أو القيمة المالية للصفقة. هيئة الأولمبي البلجي من جهتها توصلت إلى اتفاق مع المدافع محمد أمين الذويبي لفسخ عقده بالتراضي. نذكر محمد أمين الذويبي كان تعاقد في مفتتح الموسم المنقضي مع الأولمبي البلجي لموسمين قادما من شبيبة القيروان. نبقى مع كرة القدم.

الصعيد الوطني ذكروا أن الجولة الرابعة هي من بطولة راتا المحترفة الأولى باش تكون أيام 12-13-20 سبتمبر، نهار السبت 12 سبتمبر ثم ثلاثة مباريات، مستقبل مرسى مع النجم الساحلي، أمل حمسوسة مع ملعب التونسي، الاتحاد المنستيري مع اتحاد بن قردين، نهار الأحد 13 سبتمبر شهيبة العمران مع نجم التلوي، نادي حملنف مع الترجي، والأولمبي البيجي مع تقدم ساقية الدير، ويوم الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي مع الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي مع النادي البنزرتي. في اخبار الرابطه الثانيه، اخبار فرق صفاقس، المديره لنادي المحيط القرقني اعلنت عن انطلاق عمليه حجز الاشتراكات الخاصه بالموسم الرياضي 2026-2027. ذكر المحيط القرقني كان اعلن عن انتداب لاعب الوسط الدفاعي بالنادي الصفاقسي عزيز السكرافي، كذلك اعلنت اليوم عن رابع انتدابات بعد التعاقد مع المدافع جاسر النعساوي 22 سنه قادم من الفجر الرياضي بالكتار، ومتكون في فريق في القفصه، وسبق لي اللعب مع مستقبل الرشيش وهلال ارديف. بالنسبة لفريق شيبة القيروان عنده مباراة ودية نهار الخميس 10 سبتمبر مع كوكب راضي بعقارب انطلاقا من الساعة 4:30. في كرة قدم دائما على الصعيد الوطني، الرابطة الوطنية الهوات مستوى الأول تعلم أنه تعقد اجتماعها الإخباري بالنوادي مع صاحب قرعة رزمة البطولة ودور التمهيد الأول لكأس تونس للموسم الرياضي 2026-2027 يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة 10 صباحا بأحد النزل بسوسة. تقارير إعلامية أكدت أن اللاعب التونسي الألماني ساعد لوي بن فرحات بدأ إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من أجل اللعب لمنتخب ألمانيا. موقع ترانسفير ماركت في نسخته الأصلية الألمانية قال أن لاعب نادي كارشرو الألماني اختار اللعب تحت لواء الاتحاد الألماني لكرة قدم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم استدعائه لمنتخب ألمانيا أقل من 21 عام خلال فترة التوقف الدولي. ونذكر أن بن فرحات 21 سنة الذي ولد ونشأ في ألمانيا لعب لمنتخب تونسي في مبارتين وديتين قبل كأس العالم 2016، لكنه تخلف عن البطولة بدعوى عدم جاهزيته مما أثار جدل بشأن مستقبله الرياضي. إلى رياضة القاعات، بطولة إفريقيا لكرة اليد أواسط بأبيجان، منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد أواسط ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز اليوم أمام المنتخب الليبي بنتيجة 27-23. هذا الفوز يخلي منتخب الوطني التونسي ترشح إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة. تقام يوم السبت القادم مباريات الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد، ترجي الرياضي التونسي مع جمعية الحمامات في الخامسة العشية، بعث بن خيار مع نادي كرة اليد بجمال كيف كيف في الخامسة، النادي الأفريقي مع المنظر الرياضي انطلاقا من الساعة الثالثة، سبورتينغ المكنيل مع مكارو المهدية في الخامسة، النجم الساحلي مع نصرة بولبا كذلك في الخامسة، ونادي ساقيت الزيت مع الاتحاد الرياضي بمنزل تميم. أكيد جماهير كرة اليد التونسية تنتظر جولة ثانية واعدة، وأهمية المباراة بالنسبة لهذه الفرق الساعية إلى تحقيق بداية إيجابية على مستوى منافسات بطولة النخبة لكرة اليد. بالنسبة لكرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة كشفت عن برنامج مباريات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة للموسم الرياضي 2026-2027 اللي باش تبدأ نهار 26 سبتمبر. البرنامج كما يلي: بالنسبة للجولة الافتتاحية نهار السبت 26 سبتمبر، النادي حمسوسة مع الدالة الرياضية، اتحاد أنصار مع شبيبة المنازة، النادي الصفاقسي مع النجم الراتسي، شبيبة القيروان مع الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي مع الملعب النابلي، ونجم حلقو الكرم مع النادي الإفريقي. الحدث أكيد في تونس خلال الأيام القليلة القادمة، استضافة تونس لمسابقة كأس أمم أفريقيا رجال الكرة الطائرة في الفترة الممتدة بين 15-25 سبتمبر. قائمة اللاعبين نذكر المشاركين في كان الكرة الطائرة: محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي بنجي، أسامة بن رمضان، لياس قرمصلي، وجدي البارودي، مادي بن طاهر، خالد بن سليمان، على الأشعل، الطيب القرمصلي، محمد ريدان، حمزة حفيظ، وهادي الخزري. نذكر قرعة كأس أفريقيا شكون يومي 13 سبتمبر الجاري. أعلن مجلس جامعة الدول العربية دعمه لترشح دولة قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك في قرار صادر عن الدورة العادية 166 لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري لعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. وأكد المجلس أنه دعم الترشح القطري يأتي في إطار تعزيز الحضور العربي في القطاع الرياضي على الساحة الدولية، ودعا الدول العربية الأعضاء للتأييد ترشح دولة قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036 خلال المحافل الدولية.
على مستوى العالمي، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2026 نسخة 70 من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية بلوندور في العاصمة البريطانية، بشتكون لندن نهار الاثنين 26 أكتوبر القادم. القائمة ضمت 3 حراس أفارقة بينهم جوزي مارفوزينها اللي اختفى الأنظار مع كابيردي في كأس العالم 2026. القائمة إذن المترشحين للجائزة على النحو التالي: تيبو كورتوا البلجيكي لاعب ريال مدريد، ياسين بونو المغربي لاعب الهلال السعودي، خوان غارسيا الإسباني حارس اف سي برشلونة، كوبيل لاعب المنتخب السويسري وحارس مرمى بوروسيا دورتموند، مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ولاعب أستون فيلا واللي انضم لتشيلسي مؤخرا، إدوارد مندي السنغالي حارس الأهلي السعودي، ديفيد رايا الإسباني حارس أرسنال، ماتفي سافونوف الروسي حارس بي جي، أوناي الإسباني حارس أتلتيكو بيلبا، وجوزي مارفوزينا لاعب منتخب الرأس الأخضر وحارس مرمى كولو كولو التشيلي. نختم بالمواجهات الخاصة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لتعود مساء اليوم، مواجهات حاسمة في الجولة الافتتاحية اللي يستضيف خاصة لقاء قمة في ملعب سانتياغو برنابيو، مواجهة بين ريال مدريد والانتر، أكيد مقابلة تجمع خاصة المورينو المدرب السابق لانتر ميلان ولاعبه كريستيان كيف واللي يتولى حاليا تدريب الفريق الإيطالي. إذن البرنامج اليوم 6 غير 4 بديت مقابلة إيكاتينا ولاس كلينز النمساوي، كيف كيف حاليا دور مقابلة أستون فيلا مع كلوب بروج، في 8 متاع الليل بوروسيا دورتموند مع فياريال، كيف كيف في 8 متاع الليل بورتو البرتغالي مع المانسيتي الإنجليزي، في 8 متاع الليل أيضا ليل الفرنسي مع ريال بيتيس الإسباني وريال مدريد مع الانتر في 8 متاع الليل. 22 دقيقة على الساعة 6 مساء نشرت توقيت على موجة إذاعة صفاق صفقة النهاية السبور نيوز. أجمل تحية طارق بكور وفتح سامت وأكيد سرور وقيس، وأسمعكم مشوار بعد قليل. سبور نيوز.

0: ايه الغرور والكبرياء؟ قولوا لي الواش الغرور والكبرياء؟ خليكم بسطاء هكا مريحين مستقبلين للحياة ومحلاش من عيشة البساطة. مرحبا بكم الناس الكل. 6:34 دقيقة الغناء هذية فما زوز نسخ. النسخة الأولانية معدلة ومهذبة أكثر. النسخة هذه قصدا فريق الأعداد قدمناها لأنه ذكرنا في بداية الألفية الثالثة وقت اللي صدرت الأغنية هذه مش وحدة نتفكروا برشا أغنيات في نفس النجاح هذه. نذكر وقتها هاني شاكر الله يرحمه بحبك أنا ذكرتوها مع أصالة نصري, فما أغنية اللي تمنيته النوال الزغبي, فما أمل حجازي زمان قلبي التحلك من زمان, جورج وسوف وقت غنى انت غيرهم, سميرة سعيد يوم ورا يوم, قلبي مال رامي عياش, كاظم الساهر وقت اللي غنى دلع, عاصي الحلاني وان كان عليا, شيرين اه يا ليل, نجوى كرم تهموني, إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي, ثامر حسني حبيبي وانت بعيد, برشا غنيات قعدوا هكا في ذكرتنا الجماعية تقريبا من أقوى الغنيات اللي كما قلت مع بداية الألفية الثالثة 2001 و2002. قصدا كما قلت ليه الغرور الأصالة نصري, سمعنا الغنية هذية وانتم عاملين برشا على السوشيال ميديا تراند متاع الثمانينات والتسعينات, هكا بشيت بيكم للألفية الثالثة. إن شاء الله كل ما تكبروا تصير ذكرياتكم أحلى وأحلى, إن شاء الله تتفكروا كان الباهي سواء كان في الغنيات ولا حتى في الذكريات الخاصة. هي تراند عاملينها وإحنا حبينا في الفقرة هذية جوست بعد الأخبار نرجع ونسلموا عليكم بالغنيات هذية وبرشا أصوات أخرى إن شاء الله باش ترافقكم في عشويتنا حتى الثمانية ونص. إحنا ببعضنا لسبيعتين أخرين, احنا فريد طارق, فريد عبد جواد, طارق بكور وسرور الهدار, نكملوا معكم مشوار كما قلت 8:30 مع مختلف اخبارنا واختياراتنا الموسيقيه. ولكن الان 6:37 دقيقه موعد رفع اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس, يتقبل الله صلاه الجميع.
1: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: أنتم على موجات

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محلاها الصويت العزيز الغالي الجمال الشابي. الله لا يقطع لك حسم الدنيا حصيله وحدك جمال. تحية كبيرة ليك والعائلة الشابي لكل العائلة الموسيقية. مرحبا بكم معنا, يتقبل الله صلاة الجميع. نرجع نكمل معكم مشوار في عشويتنا حتى الثمانية ونص. نحب تحية خاصة لكل الناس اللي قاعدين نشاهدوا في الصور متاحهم قاصدين ربي للعمرة لديما نسك العمرة. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وربي يبلغ المقصود. فما برشا ناس قاعدين يصوروا وهما في العمرة في البقاع المقدسة, ياما في المدينة المنورة ولا في مكة. إن شاء الله ربي يكرمنا جميعا كيف ما صديقتنا ومستمعتنا الوفية سندة اقطاطة اللي ما شاء الله دار مليانة بالأحباب والأصحاب والناس اللي تاني فيها بالعمرة. سندة اقطاطة إن شاء الله في عودات, مش عودة واحدة, إن شاء الله في عودات أنت وسي حسين الواتي, وربي يفضل لك إسلام وملك ربي قر عينك بيهم إن شاء الله. تحية الإسلام ونجدوا لها تهاني بالبكالوريا وإن شاء الله يربي سنة جامعية مكلة بالنجاح لها هي والكل تليم ذاتنا وطلبتنا الكل. كيف كيف نحب نحيي والدتك سيدة نجوى الغمقي ووالدك سي محمود قطاطة, وربي إن شاء الله يفضلهم لك ويفضل لك العائلة الكل وأحبابك وأصحابك, ونهنيهم مجددا أنت وكل من قام بأداء مناسك العمرة. إن شاء الله عمرة مقبولة يا ربي, إن شاء الله في عودات لكم الناس الكل, وإن شاء الله عقبة للسامعين. تحية كبيرة لكم. احنا بعد ما نسمعوا صوت يجينا من جنوب الغربي بالتحديد من ولاية قفصة, باش نسمعونا بها كراولي. بعدها مباشرة باش نحكيوا على مهرجان الفستق الأخضر اللي قاعد يوصلنا. فما برشا ناس عمرها ما ذاقتكم, نقول لكم حاجة تستحق التجربة. بنين بنين بنين, أكيد بكله فيتامين, ما فماش اختلاف. تفاصيل جينا على الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان بعد شوية مع صديقنا خير الدين خضيري مباشرة من ولاية قفصة. الدورة الثامنة نحكيو على انطلاقتها اليوم غدوة وبعد غدوة الحي, تراث متجدد والأصالة عنوان, هذا هو الشعار لمهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعد في دورته الثامنة. مرحبا بكم. شتغني وتقول هي؟ شتغني نبيها وشتقول على المرأة التونسية؟

0: جديد مازلنا نحكي على قفصة السمحة، قفصة البية، من خلال الناس اللي حبتنا فيها كما فنانتنا القديرة نبيها كراولي، وكيف ما ناسها ومليها ويحضر معنا وينضم لنا. مشكور جدا صديقنا خير الدين، فرحانة برشا خير الدين انت معنا في المباشر. خير الدين خذيري، عن المهرجان نحكي على المهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعد في دولته الثامنة، الانطلاقة اليوم غدوة وبعد غدوة إن شاء الله بالتوفيق لكم. كان تعطينا شوية على الأجواء الافتتاح وشنو برمجتوا خير الدين بعد تجديد سلامنا ليك. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي سرور. في الحقيقة سررنا اليوم باستضافتك لينا، ومرحبا بإذاعتنا الأبية إذاعة فاقس جوهرة الجنوب. تحية كبار وإجلال لكل العاملين فيها، وهذا شرف لينا أنه إذاعتنا إذاعة فاقس اليوم بيناتنا تحضر معنا هذا العرس في ربوع أولاد أحمد بن سعد لتغطية فعاليات مهرجان الفستق لأولاد أحمد بن سعد يوم 8 و9 و10 سبتمبر 2026.
0: يا سيدي إن شاء الله موافقين. هو الحقيقة أنا وزميلتي نوال الطهري كنا برمجي باش نجيو بحذيكم.
1: مرحبا، واش خصك وين جيتي يا مدام؟
0: ما زلنا نخلطوا نجم غدوة، نخلطوا بعد غدوة.
1: مرحبا بكم. مرحبا
0: يفضلك.
1: بكم
0: يفضلك يا سيدي، شنو عندكم؟
1: أختي السمحة شعارنا اليوم هو تراثنا يجمعنا، أرضنا تكرمنا، ضيوفنا تاج على روسنا. في الحقيقة أختي سرور من الصعب نحكيه على مهرجان الفستق بأولاد أحمد بن سعد بكلمات عادية، خاطرنا ما نحكوش فقط على مهرجان، كنا نحكيه على أرض، نحكيه على ناس، نحكيه على تاريخ، نحكيه على ذاكرة، نحكيه على ذاكرة كاملة نعيش بها وتعيش بينا. نحب نقول لك أنه وراء كل حبة فستق ثم خدمة، ثم فلاح تعب، ثم يد وعطتنا من خير هذه الشجرة، بدنا نكرموها ونعملوا لها هذا المهرجان.
0: صحيح صحيح. والحقيقة اللي ما يكلش الفستق الأخضر توا في وقته يفوتوا البرشة يا سي خير الدين.
1: لا لا دي حول الله، هو الذهب الأخضر، هو وين يطلع الذهب يطلع ثم الفستق.
0: صحيح.
1: هو حقيقة منتوج كبير ياسر، اسمه منتوج وفير خصوصا بأولاد أحمد بن سعد، وهي الأولى في نقول في تونس منطقة أولاد أحمد بن سعد في هذه الشجرة المباركة.
0: زين زين يا خويا زين، هاو شهيتنا وهاو وريتنا اليوم كيفاش كانت الأجواء متاع الافتتاح سي خير الدين.
1: الأجواء كان عرس، عرس كبير ياسر، عرس بيتم معنى الكلمة، عرس فيه الفن، فيه الشعر، فيه الثقافة، فيه الألعاب، فيه الفروسية، فيه الطبال، فيه الجحفة، فيه الندوات، عرس كبير ياسر. افتتاح اليوم كان الحقيقة مع كرنفال كبير، كرنفال يتمثل فيه الجحفة والحولي والملية والتراث، كانت مشهدية بأسسها دار الشباب السبب، المشهدية هذه جسد تراثنا وموروثنا في أولاد أحمد بن سعد. لذلك اليوم عندنا سهرة كبيرة ياسر مع الفنانة سناء حامد والشاب حكيم، ومروحة شعرية بين الفنانين والشعر بحول الله.
0: هاي صحة صحة يا سيدي. غدوة غدوة مدامنا مازلنا في عطلة وناس تنجم تجي وتحضر وتواكب. غدوة الحي كالعادة فما مسابقات، فما ندوة غدوة فكرية،
1: غدوة مؤسسة المسابقات، غدوة مؤسسة العروض الفروسية، غدوة عنا ندوة. الندوة هذه أسوها خير خبراءنا في الفلاحة وفي الفستق، سي عثمان أحمدي، سي محمد غراب، سي محمد بن نور، هؤلاء من خيرة خبراءنا في شجرة الفستق باش يشوفوا واقع وأفاق هذه الشجرة. بمواصلة كذلك العروض الفروسية، وفي السهرة عندنا سهرة للفنون الشعبية مع فايز النوري مع محمد النمس بحول الله، ستكون سهرة كبيرة ياسر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما يكون الاختتام نهار الخميس 10 سبتمبر مع كل عادة الأجواء وعروض الفروسية والسهرة الاختتام مع النجم أيمن غزال.
1: أيمن غزال صحيح، إن شاء الله بحول الله محضرين لها ومستعدين لها، وأيمن غزال ناخذ سكسي كبير
0: أكيد.
1: إن شاء الله بحول الله تكون ختامها مثل، ومن خلال إذاعتنا من خلال جوهرتنا نستدعاكم كل ونستعاد كل أهلنا في تونس وكل ربوع تونس. مرحبا بكم في أولاد أحمد بن سعد، مرحبا بكم زوارنا، ومرحبا بكم كما قلت لك شعارنا أنتم تاج على روسنا.
0: وأنت لكل من اسمي نصيب، وأنت خير الدين، وأنت بكلك خير، صوت خير،
1: وربي
0: يجود علينا وعليكم بالخير. ومحليها الأجواء ذي في مهرجان الفستق، ومحليكم كي تحافظوا على تقاليد المنطقة. تحية من خلال وجودك معنا. لكل المنطقة هذية أولاد أحمد بن سعد. أحمد بن سعد إن شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل, وتحية من إذاعة صفاقس لكل متساكني ولاية صفاقس واللي هما أصلي الجنوب الغربي بالتحديد ولاية قفصة وكل معتمديتها. شكرا جزيلا لكم,
1: يعطيك الصحة مدام سرور, وشكرا على الاستضافة ومرحبا بيك من خلال إذاعتنا الفتية للأبية. نتمنى استدعاء رسمي لكل أهلنا لمواصلة هذه العروض, ومرحبا بكم في
0: يعيشك يعيشك. شكرا لك, احنا أكيد توصلنا الأجواء والصور وكل فعاليات الافتتاح من اليوم حتى لنهار الخميس موعد الاختتام إن شاء الله بقدرة ربي. تلقاو على الصفحة الخاصة بكم, عندكم صفحة هكا ولا سي خالدي؟
1: نعم, فاجة أولاد أحمد بن سعد,
0: أولاد أحمد بن سعد, تلقاو كل التفاصيل كان ما تنجموش تمشيو هكا, الأخبار تجيكم لحد عندكم. شكرا لك سي خير الدين, نورتنا برشا سي خير الدين خذيري عن هذا المهرجان, نورتنا وشرفتنا وسعتنا بحضورك معنا وطلتك المزيانة في برنامجنا في العشوية اليوم في إذاعة صفاقس. شكرا لكم السبعة في استوديوهات إذاعة صفاقس. يا أمينة فاخت اسمعني. نعمل لا دوزيام كوبي من أمينة فاخت, شنو تقصي فيها كسيد مخرجة؟ ما نخلطش المول هكا الحقيقة. خليكم مع أمينة في انتظار بقية الضيوف. مرحبا بالناس الكل.

لكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

ورجعني لكم من جديد بحضور أجمل نساء الدنيا في يوم العلم وفي كل الدنيا في كل الأوقات. سيدة وئام الخرات اللي هي مربية في مدرسة الجرلولي سابقا المعروفة حاليا بمؤسسة تربوية مدرسة طاهرة كريشان الزيتونة. المدرسة هذية اللي تحصد في نجاحات من سنة تربوية إلى أخرى. تحية لكل إداريها، لكل مسيريها، عملتها، إطارها التدريسي، على رأسهم سي عمارة عنيبي نحب نوجه له التحية، المربي الفاضل اللي متعاون جدا جدا جدا. أنا نعرفه من اللي بدأ مسيرته في مدرسة الحسنة المعروفة الشهيد خليل بوجلبان. بالحق مربي فاضل ونعم المربي المتعاون اللي يحب القطاع هذية ويحب يقدم الأفضل فيه. هذاك علاش يجينا أفضل عمل ثقافي والتربوي للسيدة وئام الخرات في يوم العلم. نرجع على تفاصيل التتويج هذية بعد ما نسمعوكم ليها هي وليكم انتوما أجمل نساء الدنيا. يا طارق تنبر مجلك أغنية ليك انت وللرجال اللي يسمعوا فينا نفرح بيهم في عشويتنا. أهلا وسهلا، أنتم ما تسمعوا في صوت إذاعة سفاقس.

0: السبعة وربع نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في المباشر. نسلم على هندة الكشو. الحقيقة بعد ما حكينا على مهرجان الفستق الناس كل تحلت لهم الشاية، تعرفوا الفستق الأخضر؟ أي أنا ما عرفته كان سنين هذو، ما نعش وين كنت قبل الفستق الأخضر شكنت نعمل. تحية للسيدة والمربية نعيمة العقربي من العقربة اللي تبع فينا، هندة الكشو، كل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا، زهيرة كمون اللي تحب تحيي فاتن داود تقول لي نبارك لسعيد ونبارك لزوجته أنس خليف زفيف من نهار السبت، ونبارك كل الناس الكل اللي تبعوا فينا بزيجاتهم إن شاء الله يا ربي مباركة، وإن شاء الله ربي يتمم بالأفراح وبالخير. فما ناس أخرين نحب نقول لهم ربي يتمم بالأفراح وبالخير وبالهنا هالفترة هذية، استغلوا أكثر ما يمكن باش تتفرهدوا وتوسعوا بالكم، وكنت حبوا تمشيوا للبحر، كنت حبوا نجيبوا لكم البحر بركة أنتم رجعونا في هكا مود سميح ومزاج سميح. شكونهم هذوما؟ شكونهم حسب بالكم؟ شكونهم؟ شكونهم اللي توحشناهم واللي نقولوا لهم ثلاثة شهور وإحنا ندعيوا عليهم بالخير، ندعيوا لهم بالخير، نقول لهم يا ربي وقتاش ترجع العودة المدرسية خرجعوا لهم الأمانة وخلينا احنا نطلق العينين. ما تغشش علي عاد نستوي
1: لا احنا توحشنا المدارس راهو الحقيقه معناتها
0: وتوحشنا الجو هذيك. ساعه نحب نفرح بها برشا لانها وين ما تجيب احدنا ديما عندها جديد وديما عندها الاضافه، وانا فرحت برشا كيما فرحوا لها اكيد زملائها

0: المجال متاعها في القطاع التربية والتعليم، وخاصة التعليم الابتدائي اللي شملها في يوم العلم في أسفاق التكريم كأفضل عمل ثقافي تربوي لسنة 2026 للسنة الدراسية المنقضية. وإن شاء الله يا ربي التتويج هذا يتواصل لسنوات. سيدة وئام الخرات، مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مساء النور مدام سرور،
0: شنو أحوالك؟
1: لا الحمد لله
0: لاباس. نشوف التعب في وجهك، عادي؟
1: لا، نحضر في العودة المدرسية، فرحاني
0: بالضبط
1: على تم الاستعداد. مدرسة زيدونة طاهر كريشان قاعدة تحضر في العودة المدرسية، تنتظر في صغيراتها الإطار التربوي الكل
0: أكيد،
1: قاعدين على قدم وساق التحضيرات. إن شاء الله في أتم الاستعداد.
0: إن شاء الله في أتم الاستعداد. أول ما دخلت الاستوديو نحب نحيي زميلي طارق بكور وأمير الجموسي في الإخراج التقني والمرئي، قال لك بنت الباسكيت، قلت له لا بنت الفولي. ها دونك من غادي تبدا الحكايه.
1: اه وي
0: بنت ليستيس،
1: اي ترينيت الاتحاد... فولي
0: نقل بصفاقس.
1: اي الحقيقه اللي يشوفني يقول لي استاذ رياضه، نقول لهم لا،
0: نقول لهم عندي عشق للرياضه من في الاساس. لا
1: اي في الاساس انا قريت انفورماتيك وبعد عديت الكباب ودخلنا للتعليم، الحقيقه غرام تعليم
0: الحمد لله
1: من قبل
0: من الوالده.
1: من الوالده والوالده يزوز
0: من القطاع التربيه.
1: اي
0: حببوك في المهنه.
1: آوي غرام تعليم يا غرام ما يكونش
0: صحيح،
1: خاطر هي مهنة شاقة.
0: صحيح،
1: إذا كان مش نفكروا أنها شاقة دونك شو نتعبوا برشا، أما كيف نفكروا اللي هي مغرام واللي إحنا كنمشيو المدرسة نحسوها دارنا ونعديو الوقت مع صغيراتنا بدو فرحانين، دونك نخفى روحنا تعب.
0: واللي الصغير ينسى كل شيء في حياته إلا أنيستو سيدو اللي خليها فيا،
1: خاصة أنيستي متاع سنة أولى.
0: أي وانتي أنيستي سنة أولى، أوه محلاك يا أنيستي نرجع
1: أنيستي سنة أولى، ما تتنساش
0: ما تتنساش بالكل،
1: يقولوا لي يا ماما،
0: أي
1: يعنقوني،
0: أي
1: يا مامي، ينسيوا روحهم في المدرسة. تلمو هو التلميذ ما وصل صرح بحاجة هيك إلا ما هو ارتاح ولا ما هو حس بالأمانة معك، دونك يقول لك ماما ومامي الحمد لله.
0: ماما إيه، ماما مامي مازلت صغيرة على
1: مامي، ماما صغيراتنا تو يعديوا برشا وقت مع مامي.
0: صحيح،
1: يتذكر روحه اللي هو في الدار، يقع في التيران نتاعو مرتاح، دونك يقول يا مامي ما غير ما يشعر،
0: وانت ما غير حتى مشكل.
1: لا بيان سور
0: ماما مامي، المهم يرتاح ويقعد. مازالوا كصغيرات يبكيو في سنه اولى ولا
1: احنا نعملوا لهم؟ احنا ديجا ساعه شويه كلامي السيد المدير قال لي اما كيفاش نحضروا الرونتري سنه اولى، نعملوا لهم معناتها نهار مزيان 15 سبتمبر نستقبلوا تلاميذنا بفرحه كبيره، هما ولاو لي نتاعهم، نعملوا لهم انيماسيون، لي ميتريس نتاع سنه اولى كل نبداو لي بسين طبيلياتنا في الساحه، نستقبلوا تلاميذنا، نعطيهم دي كادو، دونك سافا الحقيقه.
0: والله الحقيقه هذه راهي بادره سي عماره يعطيه الصحه. من قلت لك نعرفوا سنوات يعني في مدرسة الشهيد خليل بوجلبان، معروفة مدرسة الحسنة، كل عام يحرص أنه يعمل لك الشو، يقول لك يعطيهم الحلوة، يقول لك الصغير بتاع سنة أولى باش تدخلوا هكا معناها المرحلة جديدة وإطار آخر ومدرسة، ما يكون مثلا حتى ولو كان مثلا يعدي التحضير متاعه في المدرسة مش كيف ما قسم سنة أولى. ففي كل مرة هكا يحاول يدخل هالبهجة هذه والسرور على تلامذتنا، تلامذة مدرسة الجلو لولي معروفة طاهر كريشان، إن شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل. وهوكا شكون عند أنيستي وئام؟
1: وي
0: سيرتو بعد التتويج هذايا.
1: لا صحيح، هما الحقيقة احنا إطار تربوي كامل
0: أكيد.
1: ممتاز
0: أكيد،
1: من التحضيري احنا عندنا تحضيري في ليكول، من التحضيري السنة السادسة جميع زملائي وزميلاتي ما شاء الله عليهم
0: تبارك الله،
1: دونك احنا سي عمارة حتى كيف يحكي على الزملاء ولا زميلات كل عندي إطار تربوي ما فهميش كيفو.
0: صحيح،
1: دونك أوكي جوست مرات صغير يرتاح تلقاه مثلا يعرفك من قبل، قريت لأخوه من قبل، دونك يرتاح لك تو سامبلومون، أما ما شاء الله احنا عندنا زملاء كلهم كيف كيفو إطار تربوي ممتاز.
0: وزيد ما تسالش الواحد يفرح لك زادة بجائزة. أنت عم ناول جيت بحذانا نيستي وئام معك مجموعة من الأطفال، ذكر وقتها في الرياضيات في المسابقة،
1: توجنا في الرياضيات وجيناك وقتها معنا صغيرات اللي عملنا تعريف بلاد العربي
0: في اللبسة التقليدية بالضبط. ففي كل مرة هي أنيستي وئام تحاول هكا تخلي الصغيرات يخرجوا ويشوفوا إطار آخر غير المدرسة ويكتشفوا حاجات جديدة. وقتها نذكر في اللباس التقليدي واللبسة التقليدية وقديش محلامك الصغيرات وجاوا عبروا لبسوا
1: وشاركنا الولي معنا معنا وقتها سي مختار القلسي وسي مالك بن حمودة اللي وفرنا وقتها الشاشة العملاقة. الحقيقة ديما كي تبدأ العلاقة طيبة بين الولي والمعلم وهيك احنا شبيناتنا بينتنا الصغيرات،
0: صحيح.
1: واحنا ماذا بينا نحبوا في المدرسة العمومية هذا هيك الاوبجيكتيف نتاعنا, هي المدرسه العموميه وتطويرها وتطوير قدرات الصغيرات. دونك احنا نربطوا علاقه سمحه مع الولي, وما شاء الله الاولياء نتاعنا كل ما احلاهم كيقى صغير ومرتاح, دونك ماذا بيش يعمل معك
0: بالضبط,
1: هيك هو المطلوب.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا ليلى. كيفاش شملك التكريم هذايا في يوم العلم؟
1: تكريم ممتاز. حاجة سبيسيال الحقيقة,
0: احساس
1: بالحق أول مرة نعيشه. كلموني عرفتنا من المندوبية عشان علموني بالتكريم. الحقيقة فرحة ما نحكي لكش. حسيت هيك التعب متاع سنين نسيته, وحسيت من واجبي أني سنين أخرين باش نخدم. كان لي حافز كبير الحقيقة, تتويج سبيسيال, تتويج في يوم العلم. كيفاش شملني؟ شملني خاطر أنا سنة كما ديجا احنا جينا بحذكم على اللباس التقليدي وعملنا فيديو تسويقي اللباس التقليدي, وعوض برك الله احنا عنا برشا نوادي في مدرستنا. أنا مؤطرة لزوز نوادي, مؤطرة نادي الرياضيات اللي توجنا في المسابقات الوطنية, ومؤطرة نادي روبوتيك, وعملنا احتضنت مدرستنا سنة الملتقى الجهوي للروبوتيك في صفاقس, وكان على أحسن ما يرام. الحمد لله نجحت. دونك خدمة سنين توجد بيوم العلم. في يوم العلم أنا تتويج الحقيقة أثر فيها برشا,
0: يعني
1: مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة, وإن شاء الله القادم أفضل.
0: إن شاء الله إن شاء الله نخدم عليها, وأكيد عندك برشا حاجات جديدة تستنى فيك, برشا مسؤولية كما كنت تحكي, وأكيد باش تلقى صغيرات أخرين زيادة عندهم برشا غرام آخر ومواهب.
1: هما النوادي ما يشملش كان قسمي, النوادي يشمل التلامذة الكل في المدرسة,
0: مؤسسة كاملة.
1: مثلا نوادي الرياضيات من سنة ثالثة سنة السادسة, هو مشروع جديد اللي أطلقته الإدارة العامة سنة, وعملت لنا تكوين في الغرض وبدينا فيه, وتبارك الله تحصلت صفاقس على 6 جوائز وطنية كيف طلعنا في الملتقى الوطني. دونك شمل ولاد الروبوتيك تلامذة الكل, المدرسة كاملة معناتها. دونك أنا كيف ننشط في النادي, ما ننشطش كان مع تلامذتي اللي في القسم, ننشط مع تلامذة اللي في المدرسة الكل. نحب نقول لهم أنا راني حاضرة سنة ومستنيتكم للنوادي جدد,
0: وجابت لكم حاجات جديدة
1: بيصير أفكار جديدة, وكان ثم نوادي جدد احنا موجودين زادا.
0: ربي يعطيكم طول النفس وسع البال باش تزيدوا وتبدعوا وتقدموا الإضافة. باش خلي لك كلمة الختام, بعد ما نجدد تهنية ليك على لسان كل الناس اللي تعرفك واللي صغيرات قرات على يديك. قد عندك 12 سنة تو في ال
1: تو اي هذا العام
0: رقم 12 جبت حسبتها
1: لا حسبتها رجلا
0: 12 سنة بهي معناتها خليوك على الثنية. وصغير تو, نحب نذكر راهو مش صغير متاع 12 سنة التالي,
1: صغير
0: معناتها صغير موهوب جدا جدا, يتعب دون لو سونس ذكي, فمطلوب من المربي انه يكونوا وياه على نفس
1: مثلا في نادي الروبوتيك. انا ما نحسش شمس اللي انا معلمه وهما تلامذه.
0: اكيد
1: الحق الحقيقه تقول اني انا مرات نتعلم منهم,
0: اي
1: راهم صغارنا تو ما شاء الله عليهم. المدرسه تبدلت, المدرسه ما عادش تلقي معارف اكهو, ما عادش تلقي معلومات فقط, المدرسه ولات فضاء باش التلميذ نكتشفوا فيه المواهب نتاعو. التلميذ نخليوه يشارك يبدع. الحقيقه هيك هي المدرسه التونسيه العموميه الحقيقه الحقيقية معناها اللي لازمها تكون.
0: صحيح,
1: خاطر المدرسة مش معلومات فقط, المعلومات ولات موجودة تحتو, معلومات يقاها في جوجل يقاها في كل شيء. أما أهل المدرسة في شنو؟ المدرسة هي فضاء باش التلميذ يتعلم, باش التلميذ يكتشف المواهب نتاعو, وإحنا نأطرو فقط.
0: هذا هو, انتم ما تخليهم على ثنية. ان شاء الله ربي يوفقك في مهامك الكل. انا فرحت برشا انك كنت ضيفتنا, كنت وما زلت نستنى وكاكيد وسط العام. ان شاء الله تحصد بان شاء الله النتائج, وان شاء الله تتويجات على شلافش. خلي لك كلمة الختام لانه هذا تعب سنين, فما الناس عاونتك فيه.
1: صحيح,
0: ما كنتش وحدك.
1: التتويج هذا هو خدمة برشا عناصر الحقيقة, منبديهم من الصغيرات تلامذة اللي آمنت بقدراتهم, الأولياء اللي آمنوا بقدرات صغارهم اللي جاوا في نهار حد العشية, جاوا نهار سبت عشية, نهار حد الصباح, خارج أوقات القراية معناتها النوادي تصير خارج أوقات الدراسة. دونك بعض منهم سيزيام أني تقول لي مدام راه ولدي باش يعدي كونكور, نقول لها حتى هذا نادي الرياضيات راهو باش يعاونوا. ما شاء الله الصغيرات اللي معايا في النادي نجحوا في البيلوت.
0: الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي. كيف كما قلت لك التلامذات الأولياء نتاعهم, زملاء وزملاء الكل, زميلاتي وزملاء الكل, مدير المدرسة اللي ملي تخلى علينا مدير المدرسه سي عمار العنيبي الحقيقه معناتها يقول لي وي ام هذا المنشور نتخيلك انت فيه، يقول لي يا ثم مسابقه كذا كذا يا وي ام انت نتخيلك انتريسي، نقول له سي عمار منعش مازلت، يقول لي انا متاكد لي انت باش تنجح فيه. ايفيكتيمون امن بقدراتي وكان ديما يشجع ويثمن، والحقيقه وحصدنا النجاح هذا الكل. مندوبيتي كافه اطارات المندوبيه الكل، أخص بالذكر السيد المندوب سي محمد قاسم. احنا في الحياة المدرسية المدير المساعد الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ مدام ليلى عيش، السيد سفيان قريعة رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية، كافة إطارات المندوبية، الأولياء الكل، نهدي النجاح هذا سبيسيال مول صغيرتي،
0: ربي
1: نحب نذكرهم هادي ويحيى وجوري،
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله وتشوفهم ناجحين وفي اعلى المراتب ان شاء الله. نورتنا برشا ميسي وي ام، محلى طلتك علينا، بطلت ماكش تعبه جيتني في طاقه مزيانه سمحه، عاديتها لي خليتني حاضره باش نكمل ساعه اخرى في نفس ال
1: ان شاء الله
0: نفس الطاقه هذه. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحه، نورتنا برشا،
1: وان
0: شاء الله في يعيشك ان شاء الله في نجاحات قادمه تجمعنا بيك. قلت لها شنو تحب تسمع؟ قالت لي صبر بي، قلت لها ديجا انا وانت من لك على نفس الموجه، وبعد الاغنيه هذه ما نعرفش عمل لي امير شنو هي الاغنيه، قل لي ايه في بالي ما احلاش منها، يظهر لي ما احلاش منها. ليها هي السيده وي ام، ريت تبارك الله علي مخرجنا سي طارق بكور على الوتر الحساس ديما تك تك على هكا بربشه عين. نسمع هالمقطع هذايا من لطفي بوشناق على خاطر هدايا خاص للقطاع التربيه الكل للساده المربين اللي هما على اهبه الاستعداد للعوده المدرسيه الحي كيف اليوم.
1: ناوي
0: كل يوم السبعه ونص نقول لكم كيفاش تعدى النار لولي. ربي بقيكم بخير الناس الكل، وإن شاء الله تكون عودة في أطيب الظروف وأبركها يا ربي، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واسمع جوك.
0: واسمع جوك.
2: واسمع جوك.

السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. تجديد السلام وتحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا بعد ما هدينا نغم معلم لي لطفي بوشناق لكل سادة المربين والقيمين على الفعل التربوي، باعتبار أنه الأيامات هذه أيامات حاسمة الحقيقة. نشوفوا في حملات لتبادل الأدوات المدرسية لرسكلة الأوراق، ناس قاعدة تعمل في عمل تطوعي باش تخلي المدارس جاذبة وتخليها زادة مزيانة وتخليها في حلة جديدة للعودة المدرسية. ناس أخرين قاعدين يعاونوا بالفلوس، ناس بتجهد، سيدة مديرين مرابطين هما والإطار التدريسي كيفاش ينجموا يوفروا ظروف تدريسية مريحة ليهم وللتلامذة. فإن شاء الله ربي يعين الجميع. إلا ما زلت جماعة إن شاء الله الثلاث الجاي نحكي على عودة مدرسية وليمات لفلف، إن شاء الله تتم العودة هذه في أطيب الظروف. وتحية مجددا لكل السادة المربين وكل من عنده علاقة بالفعل التربوي. وإحنا باش نمشي ونرجع للموسيقى من جديد، فنان حامل لي شغف الموسيقى منذ البداية، هذا شنو النجم نقول عليه، يعني عازف بارع على آلة الساكسوفون، على القصبة، المزود، انسجام فني مدهش شفناه في أكثر من مناسبة في صيف 2026. قدم ويقدم، قاعد يخدم على رؤية جديدة، رؤية معاصرة للموروث الشعبي. فرحانة برشا أنه يكون معانا في المباشر وينضم لنا صديقنا سيف الدين معيوف. مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، وتحية ليك ولكل عشاقك وعشاق اللون الموسيقي اللي تأدي فيه واللي تقدم فيه. مرحبا بك يا سيف. ألو، باه نجدولو الاتصال. في الانتظار خلنا نسمعولو من غنيته، نسمعوا له من غنيته ونقدموها للمستمعين. مازال نسمعوا وإحنا نجدوا له الاتصال. مرحبا بيه ومرحبا بكل المبدعين التوانسة في كل بلاصة من تونس. الحقيقة مش كان من صفاقس نقدموا المبدعين التوانسة الكل قاعدين يخدموا ويقدموا في الإضافة.

0: مازال عندكم برشا ما تسمعوا على سيف. سيف مساء الخير، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتي اذاعه صفاقس.
1: عسامة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس،
0: مرحبا بك. نتمنى وان شاء الله صيف 2027 تكون في مهرجاناتنا ان شاء الله في صفاقس.
1: ان شاء الله بقدرة الاله، فما برشا جديد ديجا ان شاء الله قاعد يحضر بقدرة الاله. وبين قوسين الاغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها توا ما زال عندي في برامج جول، هي تسجلت في استوديو في صفاقس تسجيل خوي حاتم شعبان، والكلمات كلمات حنان العلوي من الكاف، وثورت في سوسة من ألحاني وتوزيعي.
0: برافو، ملا جيب حذينا لصفاقس ديما طل علينا.
1: أكيد أغاني الكل نصبهم في صفاقس، يعني التسجيل الصوتي يتم ديما في صفاقس، والتصوير احنا حسب الأغنية وين تكون موجودة.
0: يا سيدي مرحبا بيك، تنبرمجوا مرة أخرى كي تهبط لصفاقس تجي بحذينا وتنورنا في استوديوهاتنا. في الأثناء نحبك تقدم روحك، أنا قدمتك في البداية سيف، وقلت اللي أنت تقدم في رؤية معناها ولا تقدم في مشروع ثقافي موسيقي للموروث الشعبي بروح جديدة بهوية جديدة، يعني فما كي تسمع تحس حاجة هكا، يعني تحس حاجة جديدة، حاجة ما سمعنيهاش من قبل. فتحية كبيرة ليك أولا، وأنا كنت قدمتك وحكيت على مشروعك الفني واللي قدم كيف ما قلت معناتها فما رؤية جديدة للموروث الشعبي، ولكن أنت كيفاش تختار أنك تقدم روحك للمستمعين؟
1: باهي ببساطة، سيف الدين معيوف، الاسم الفني سيف معيوف، أستاذ موسيقى متحصل على دكتوراه في العلوم الموسيقية، مختص في يعني الموسيقى التراثية. الدكتوراه متاعي كانت على غرب تونس وشرق الجزائر كموضوع، لكن البحث الميداني متاعي كان براتيكمون يعني في أغلب المناطق في تونس وشرق الجزائر، يعني خذت تجربة بحث ميداني، ومن خلال التجربة هذه اللي قمت بها قررت باش نعمل المشروع الموسيقي هذا، اللي احنا نقدمه موسيقى تونسية جديدة نابعة من الأصالة متاعنا من موسيقتنا، لكن انت كي تسمعها تحسها جديدة، يعني هي حاملة للموروث الموسيقي متاعنا في العروق متاعها، لكن انت باش تسمعها بآلة ساكسفون مثلا، باش تسمع توزيع جديد، باش تسمع انتقالات لحنية جديدة. هذا اللي نخدم عليه في مشروع موسيقي يعني وعرض موسيقي اسمه ترق إين، اللي هو نصفه من أغاني تراثية ونصفه انتاج خاص، يعني اللي يحبوا يتابعوا ان شاء الله يعني تلقاوه في على قناتي على اليوتيوب سيف معيوف، بالأغاني الخاصة متاعي اللي هي كل أغنية في نمط معين، خاطر الفكرة هي نخدم على اللهجة الموسيقية التونسية، لهجة الجنوب، لهجة الوسط، لهجة الشمال الغربي، نمط الذكرى كيفاش يتغنى، نمط الدسبة كيفاش يتغنى. هذه الرؤية يعني الموسيقية متاع عرض ترقين والإنتاج الموسيقي اللي توا قاعد نقدم فيه.
0: حلو برشا، عندك مدة تخدم على المشروع هذا يا سيف، حب نعرف علاش كان السنة معناها اطلع اسمك هكا أنفوك في المهرجانات وفي العروض، اخرها معناتها اخر عرض كنت تفرجت في شوية منه في مهرجان القلعة في سهرية 14 أوت.
1: بالنسبة لمهرجان القلعة 14 أوت، هذا اسمه عرض طرب الساكسفون، هو عرض ثاني، يعني عندي زوج عروض نقدم فيهم في المهرجانات. كما قلت لك العرض الأول هو تونسي 100%، نصفه تراث ونصفه إنتاج خاص،
0: والثاني في الجم
1: الثاني العرض الثاني اسمه طرب الساكسفون، نصفه أغاني ترابية تركز على آلة الساكسفون، أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، والنصف الثاني التونسي اللي طربي زاد محمد علي الرياحي، الهادي الجويلي، الأغاني اللي فيهم نفس طربي. هذايا يعني الفكرة متاعه. قدمنا الافتتاح مهرجان القلعة الكبيرة عرض طرب الساكسفون، وقدمنا نهار 21 أوت زادا في الجم، في من خلال مهرجان موسيقى العالم بالجم، زادا كان عرض يعني فرحان به الحمد لله.
0: برافو برافو. وانا فرحانه برشا زيدا انه موجود على الساحه واسم قاعد يتداول وخدمه كبيره الحقيقه على الموروث التونسي. واحنا ناقصنا معناتها بالرؤيه هذيه برؤيه دكتور في الموسيقى وباحث في الموسيقى حاجه تفرحنا برشا. يبقى سؤالي علاش كان سنا باش سيف الدين معيوف ولا سيف معيوف اسمك الفني، علاش كان سنا هكا تداول في وين كنت قبل؟
1: والله قبل نخدمه لكن ربما ما هوش بالكيفية متاع سناسنا. ظهرنا أكثر، خدمت أكثر على الريزو سوسيو، خدمت أكثر على الإنتاج، قاعد نتحرك أكثر يعني من العادة. ومشكورة زاد وزارة الثقافة اللي زاد سنا فكرت فيه أكثر من الأوقات السابقة. كيف الإخوة زاد مديري المهرجانات نشكرهم اليوم انتبهوا للعرض هذا، خاطر الحقيقة العرض اللي نقدم فيه هو من ناحية هو ثقافي، يعني هو عرض عنده بعد ثقافي، معناه مش أي مهرجان بش ياخذ العروض هذه. ما تعرف أنت أغلب المهرجانات هي تتجه للون التجاري يعني.
0: صحيح.
1: الحقيقة معناها
0: لا، هذا واقع، هذا واقع،
1: هذا واقع، هذا واقع نقوله. لكن ثم خيان مدير مهرجانات هما عندهم الفكر الثقافي بطبيعتهم، هما مثقفين يعني ويحبوا يوريوا حاجة جديدة، عرض جديد يقولك هذا في نفس الوقت ثقافي وفي نفس الوقت زاد فيه جو. العرض اللي نقدم فيه نخدم على أغنية تسمع وأغنية راقصة، ومعايا معناها راقصين معايا في المجموعة، معايا باليد دونس معناها يعملوا لوحات فنية حسب الأغنية اللي نقدم فيها. فهي هي هي فكرة كاملة نقدم فيها حسب كما نقولوا زاد حسب البيجي متاع كل مهرجان. فما مهرجانات زاد تكون ميزانيتهم محدودة، نوليو نقصوا الحقيقة من أفراد الفرقة، فنحاولوا نتأقلموا مع طبيعة كل مهرجان. لكن الحمد لله احنا قمنا بدورة يعني جولة صيفية باهية الحمد لله.
0: الحمد لله ان شاء الله تليها برشا جولات، مش كان في مهرجانات صيفية. نتصور عندك لون تجم تقدم به في مهرجان المدينة، هذا اول موعد نتصور مع الجمهور هكا في معناتها بعداد كبيرة. وسينو نسألك على طموحاتك زادة، بالك شي مش من طموحاتك كالمهرجانات المدينة وكل، بيكشي عندك أهداف؟
1: احنا مهرجان المدينة عملناه في مهرجانات رمضانية، شاركنا ديجا في سفاقس اختتام مهرجان اسم المهرجان العربي، ظهر لي هيك في دار ثقافة محمد الجاموسي كان الاختتام، يعني مهرجان الأغنية الترابية، سامحوني كان نسيت الاسم بالضبط، لكن الاختتام كان في المركب الثقافي محمد جاموسي. خدمنا عرض طرب الساكسفون وتعدى جو مزيان برشا الحقيقة.
0: إن شاء الله ان شاء الله ديما تجيب حدنا وتجيب لنا جديد معاك. بخلاف الانتاج الاولاني اللي سمعناه، مازال فما انتاج اخر زاده نحكيه على انتاج عام ناول يعني 2025 اسمها نشوفك، الاغنيه الثانيه
1: اي
0: كلمات الحان. الحقيقه مع شكون اكثر قاعد تخدم يعني موسيقيين من نفس الفتره الزمنيه متاعك انت، ولا بحثت شويه في القدم، ولا كيفاش معناها يوقع الاختيار متاع الكلمات والالحان يا سيف؟
1: حتى عندي مجموعه من الشعراء قاعد نتعامل معهم، اولهم الشاعر القديره حنان العلوي. حنان العلوي هي أكثر شاعرة قاعد يعني قاعد نتعامل معها وقاعد ناخذ منها في أغاني. العام هذا الداخل إن شاء الله عنا برشا أغاني يعني باش نخدمه مع بعضنا. تعاملت زادة مؤخرا آخر كليب هبط وعنده توا شهر 100 100 حبك وطن، يعني كلمات شريف العرفاوي حبيتها في النمط الليبي.
0: الليبي
1: في النمط الليبي خدمتها. هذه الأغنية الأخيرة هذه هي امتداد أو انفتاح للوطن العربي. الحقيقة عندي أغاني أخرين زادة باش يكونوا في نمط الشرقي، ومعناها أبر البروجي التونسي هذاك. ثم أغاني أخرين باش نوصل حاجات يعني في المصري الجزائري المغربي ان شاء الله ثم اغاني في الاتجاه هذا جدا
0: ان شاء الله.
1: اغاني التونسيه كما قلت لك تعاملت مع حنان العلوي والشاعر شريف العرفاوي والاستاذ شعبان الجزيري وامين ناصري الكافة. هذوما اربع شعراء وفي المولدي حسين من سوسة خمسة شعراء تعاملت معهم وان شاء الله القادم افضل كما نقولوا. مازال برشا اعمال قاعده تحضر وربي يسهل ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله مازال عندك برشا ما تقدم للساحه الموسيقيه التونسيه. شفت لك وسمعت لك وحبيت لك على محمد اللهم صل وسلم عليه. محلاها الاداء المميز اللي كنتي سيف. ننصحكم وبالحق نشجعكم باش تدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي الباج انستغرام السيف معيوف وتشوفوا البروجي متاعو تارجين وكيف كيف تلقاو على اليوتيوب على المنصة على اليوتيوب تلقاو كل أعماله. إن شاء الله كل توفيق لك سيف. نورتنا وشرفتنا بحضورك في إذاعة صفاقس.
1: شكرا لك على الاستضافة وتحية ليك ولكل المستمعين.
0: يعيشك إن شاء الله إذاعة صفاقس بوابة النجوم. باش نشوفوك إن شاء الله. ها
1: نشوفوك. ان شاء الله يكون عنا لقاء قريب ان شاء الله. زاد كلامني ان شاء الله نجيب حضرتك في الاستوديو
0: ان شاء الله. مرحبا بك يا سيدي ونورتنا وان شاء الله من مزيد من النجاحات والتوفيق. نشوفك نسمعوها لسيف معيوف وانتم تشوفوا الحوار كاملا على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. شكرا لك فنانة القدير. شكرا لكم مستمعينا الكرام. احنا معكم في المباشر في العشويه حتى الثمانية ونص.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد والي فاقس محمد الحجري خلال زيارة ميدانية إلى عدد من النقاط الزرقاء بالجهة أن ما تم إنجازه إلى اليوم على مستوى وادي المعو لم يتم إنجازه على مدى عقدين، مشددا على سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ارتفاع منسوب المياه وتجمعها في عدد من النقاط عند نزول الأمطار. أعلنت وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الأطفال من مواليد سنة 2021 الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من يوم غد انطلاقا من منتصف النهار. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم. في العالم، أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة خارج الإيرانية دون صدور إعلان رسمي يؤكد ذلك. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوترة الشرقية وأغار مرتين، مستهدفا بلدة النبطية في جنوب لبنان. قال رئيس بلدية كييف أن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية اليوم بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ، مستأنفة هجماتها الجوية بعد توقف قصير تزامن مع زيارة مفاوضي السلام الأمريكيين، وأشار إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب. العشوية.
5: العشوية.
6: العشوية.
7: العشوية.
8: خليك معنا.
9: خليك معنا.
10: واصنع جوك.
11: واصنع جوك.
12: واصنع جوك.

0: بتوحشني من بين أنجح الغنيات اللي تغنيت في سنة 2007 الشيرين عبد الوهاب. توصلنا دقيقة 12 بعد 8. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ولينا نحكيوا على بداية سهرة ممتعة إن شاء الله ليكم الناس الكل. شكرا لاختياركم صوتي ذات صفاق، شكرا للتفاعل اللي قاعد يوصلنا على الصفحة الرسمية وين نلقاو تعليقكم، وانتم تلقاو أخبار البلاد وأخبار العباد وأخبار الجهة والناس الكل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. بعضنا مش مشين نعملوا دورة في البلاد العربي، وكل عادة اللي يعمل بينا دورة ومش دورة وكهوة دورة ويركز شنو فما شنو ما فماش. صديقنا زاهر كمون، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، نورتنا يا زاهر وأنستنا، وأنا نحيي فيك بالحق محبتك الصادقة لكل معالمنا التاريخية وخاصة فيما يتعلق بولاية صفاقس.
1: يعيشك، مساء النور سرور، مساء النور كل مجتمع ذات صفاقس، مرحبا بكم. وكما قلت معناتها البلاد العربي مهم، احنا عملنا جولة قبل في سواحل تونس، لكن ديما نرجعوا للأصل، نرجعوا للأصل مدينتنا البلاد العربي اللي هي معناتها قرعة الأجداد اللي هي هوية كل صفاقسي، اللي هي من أجمل ما تشوف، وخاصة هذا يكون بشهادة السكان اللي يسكنوا خارج مدينة صفاقس، وكيف يجيوا للمدينة هذه يشوفوا ويتعجبوا من زمارها وكيفاش هي تكون مختلفة على المدن العربية الإسكانية الأخرى، وفيها برشا مميزات اللي ما نلقاهم كان في البلاد العربي متاع صفاقس. نعود نذكرك العادة للبلاد العربي متاعنا، سورها جميل جدا وسورها متكامل، يعني رغم الحروب اللي عرفتها صفاقس، رغم حربنا مع البندقية مع مالطا، حربنا مع فرنسا 1881، لكن سور صفاقس بقى صامد، وهو حاليا السور الوحيد المتكامل في كامل تونس. تكعيش مدينة صفاقس مشجرة في رائحة التمهيدية والتراث العالمي اليونسكو منذ 2012. ما ننساوي زادة داخل مدينة صفاقس عنا برشا معالم جميلة وقديمة جدا. نعرف البلاد العربية كان عمرها أكثر من 1000 سنة، بنيت في القرن 9 ميلادي في العهد الدولة الأغلبية، وأهم معلم موجود داخل المدينة اللي هو أكيد والغني عن التعريف الجامع الكبير واللي حكينا عليه في عديد المناسبات. الجامع الكبير هو منارة علمية ودينية وقلب المدينة، وهو رمز كل المدينة صفاقس، وتقريبا أغلب العلماء وأغلب السكان صفاقس قرأوا وإلا صلوا في الجامع الكبير. حول الجامع هذا نلقاو معالم أخرى كما الأسواق، كما سوق ربع، كما سوق مشويشة، سوق الصباغين، سوق الصياغين، سوق الحدادين وغيرهم. وما ننساو الزادة اللي عندنا أحياء سكنية جميلة جدا فيها منازل ترجع للعصور وفترات معناتها سابقة أكثر من 200 و300 سنة، ترجع للفترة العثمانية وحتى قبل، وفما عديد المنازل اليوم نعتبروها من أجمل ما تشوف بتزويقها وبجمالها وبطرازها المعماري الجميل، كما دار الجلولي، كما بعض المنازل الأخرى هي تتبع عائلات خاصة. يعني اللي يجي للبلاد العربي بتاع صفاقس ينجم يعدي فيها سطحية، ينجم يشوف برشا حاجات، هي كنز، هي متحف مفتوح، وهي ذاكرة حية، على خاطر البلاد العربي ماهيش حجر كهو، هي في نفس الوقت زادة تراث لا مادي، هي حوانط، هي حرف، هي صناعة تقليدية، هي موسيقى، هي رواية حبنينة، هي ريستورانات ومطاعم طيبة، أكلات صفاقسية. يعني اللي يكتشف المدينة يكتشفها بكل تفاصيلها وبكل مكوناتها، وما نشبعوش منها قد ما ندخل ما نشبعوش منها. لكن في نفس الوقت سرور حبيت معناتها في المناسبة هذه، وشكرا على أعطيتوني الفرصة لأني نطلق صيحة فزع، على خاطر صحيح أنه مدينة صفاقس عظيمة وجميلة ونحاول أن نحميها، لكن كي تمشي على أرض الواقع تجي تشوف برشا حاجات ما يشبهها، تشوف مباني متداعية للسقوط
0: للأسف،
1: بالأسف معناتها نشوفوا كيف بنية تحتية مهترئة، الكناليزاسيون تاع الضوء والماء جناس وغيرهم، وهذا يكون يأثر سلبا على المباني القديمة. ونعرفوا عديد معناتها الحوادث اللي صارت، كما 2019 سقوط جزء من دار جلول اللي هي أجمل دار وهي متحف، والسبب

0: كان تداخل بين الكناليزاسيون نتاع الماء وال نتاع التصريف الصحي واللي اثر سلبا على المدينه. يعني بصراحه باش نحفظوا المدينه وباش نجم نواصل وتسجيلها في اللائحه النهائيه للتراث العالمي اليونسكو لازم الكل يقفوا، ما نستناوش حتى المجتمع المدني ولا نعملوا كان على المجتمع المدني، لكن زاد ثم دوله لازم تقف كيما المعهد الوطني للتراث كيما وكاله تحيه التراث وزاره الثقافه وغيرهم. وبلدي فاق زاد مشكوره اللي عامله مجهوداتها داخل المدينه، لكن مجهودات هذه لازم تتضافر لازم تتزاد باش نستحفظوا على الكنز اللي ممكن احنا ما احناش حاسين بيه خاطر عايشين في وسطه، اما راهو كنز وكنز فريد من نوعه في العالم. وشكرا.
1: شكرا لك انت يا زهر، يعطيك الصحة من باب برشا محبة للبلاد العربي ولصفاقس بصورة عامة. شكرا لك يا زهر، يعطيك الصحة، نتلقاو ان شاء الله في فقرات جديدة في البرمجة جديدة. تحياتي لك وتحية قيس زادة لك يا زهر، شكرا لانك كنت حاضر معنا في البرمجة هذية، أثثت وأفدت بعلمك، شكرا، يعطيك الصحة وربي فضلك خدوجة. شكرا لك زاهر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، بالفقرة هذه نوصلوا لختام اللقاء معكم. قال لي كان باش نشكر أمير الجموسي اللي حاضر معنا في الإخراج التقني، تحياتي لكم اللي سمعتونا واللي تبعتونا، سيدة كرام السيالة، كل الأصدقاء اللي تفاعلتوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. نذكر اللي تلقاو برشا أخبار أخرى باللي تحبوها وتحبوا تروها ترجعوا تلقاوها موثقة على صفحتنا. شكرا لكل فريق زادة الديجيتال، عشويتنا بديناها من الخمسة تواصل للوقيت هذية. شكرا لك يا سمية، يعطيك صحة سمية البكوش، هندة الكشو، هندة عبيد، وابتسام الشريف، وهدى مقني، وسي عمران من فرنسا، لا محبوبة زادة كيف كيف، سي حماد يرويد، مدام رجاء خليف، مدام فاتن داود أم العروس، ربي تمام إن شاء الله بالخير وبالهنا لك انتي والعرايس كل، سي محمد سعد، مدام ريم مع ترسي نور الدين، يحيى عاطف، بوسرسار هيديا، بوعصيدة، تحية كبيرة ليك، سي عمر بقلوتي، أحمد الحاج ممر من العقربة، سي جمال، وكل الأصدقاء مني لكم كل التحايا والتقدير، تحياتي سرور لهالدار. هكا اخترنا نختم اللقاء أمير مع صوت سميرة سعيد، ما عملنا في التراند متاع الثمانينات هذية من الغنيات متاع بداية الألف آخر التسعينات بداية الألفية الثالثة تعرفت وقعدت ديما في البال، نسمعوا سميرة سعيد على البال، وإن شاء الله ديما إذاعتكم إذاعة صفاقس في بالكم ومعاكم وفي كل وقت وحين ترافقكم. نذكركم اللي سهريتنا تبدأ كالعادة مع جمرة وحكايتها، جمرتنا كالعادة زهرة النفاتي، تحية لها ولكل الزملاء اللي أثوا معاكم سهرات مزيانة في ذاعة صفاقس الليلة، سهرية إن شاء الله كالعادة من 9 حتى النصف الليل. والله لريتك يا زهرة صار انت وصلت، مرحبا مرحبا يا جمرتنا المزيانة الجميلة، يظهر لي آخر النهار هذا باش نبوسك فيه. آه لا لا لا، قل لي في جديد نهار ثلاثة جمرة وحكايتها، لما لا رجع لي بوستي، خليوها الثلاثة الجاي إن شاء الله بقدرة ربي نكونوا حاضرين في نفس الوقت هذية. ما ترجعش بوستي، خاذ بوسة أخرى لك انت كل مستمعينا الكرام، برشا محبة نودكم بها، وشكرا على ثقتكم فينا، احنا معكم 24 على 24. شبر مشتنا ملا أمير، قل لي سميرة سعيد ومن بعدها زو سميرة سعيد، حتينا حتينا والله نموت عليها، ما انت فنانتي المفضلة، ملا غنية عليك وغنية علينا، فما أسمر ملك روحي نموت عليها، أما مش نسمعها، نسمعوا لها مشتاقلك شقاولك بعد على البال كهوة، هكي غنية عندك وغنية من عندي أنا. يلا في لمان وبسلامة، تلقاو إن شاء الله في قادم مواعيد الإذاعية، ليتكم زينة، في لمان ناس الكل.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أسمر يسمراني، أغنية من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان كمال الطويل. الأغنية مدتها 7 دقائق و24 ثانية، وصدرت سنة 1957 في فيلم الوسادة الخالية للمخرج صلاح أبو سيف من غناء فايزة أحمد، ثم قدمها عبد الحليم حافظ ولاقت نجاحا كبيرا بصوته في مصر والمنطقة العربية. فما هي ذاكرة أغنية أسمر يسمراني؟ وهل كان العندليب أول من غناها؟ وإذا علمنا أن أغنية أسمر يسمراني غناها عبد الحليم، فلماذا غنتها فايزة أحمد؟ قصة أسمر يسمراني من راديو هلا الأردني، تابعوها.
1: اللي صار انه بفيلم الوساد الخالية اللي كان عام 1957، كان فيه طبعا ابطاله عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، حقق نجاح جماهيري كتير كبير، والاغنية كتير اشتهرت، والاغاني اللي فيه اشتهرت كلها، خاصة اغنية اسمر يسمراني اللي كانت بصوت فايزة احمد، اللي هي بتحكي طبعا اسمر يسمراني ايه قسك عليا. هذا النجاح تبع الاغنية خلى نوعا ما عبد الحليم حافظ يغار بشكل أو بآخر، بسبب يعني إنه هو بيغار على شغله وحابب إنه شغله كمان يكون حلو، فقرر إنه يغنيها هو. وإذا بتلاحظوا هلأ لما نحكي أسمر يسمراني بنحكي إنه غناها عبد الحليم حافظ، ما منتذكر إنه فايزة أحمد اللي غنتها بالأساس بفيلم الوسادة الخالية. فبعد بعد هاي القصة اللي صارت، كلنا بنعرف أغنية قولوا له الحقيقة تبعت عبد الحليم حافظ. لما طلعت حبت فايزة أحمد هيك نوعا ما تنكش مخ، خلينا نحكي تمزح معه، بس مزحة شوي كانت شريرة، فقررت تعمل أغنية بألحان قولوا له الحقيقة بس بكلمات تانية، والأغنية سمتها هتولي وبور الحريقة.

0: فزي ما بتلاحظوا هي بالضبط على ألحان قولوله الحقيقة. طبعا بعد هذا الموضوع اشتد الخلاف بين العندليب وفايزة أحمد ورفضوا انهم يغنوا مع بعض بنفس الحفلة. لا حد معين قرروا انهم يغنوا أغاني الوطن ويغنوا عشان قضية معينة، فبالتالي انحلت هاي المشاكل وفكروا أكثر برسالتهم الفنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: هذه الفنانة سمية بعلبكي تغني أسمر يسمراني.

0: ذاكرة أغنية. فايزة أحمد في لقاء نادر أجراه معها سمير صبري تتحدث عن عبد الحليم حافظ وأغنية أسمر يسمراني.
1: خلافات اللي كان بيقول عليها الأستاذ كمال الملاخ، خلافات شخصية ولا خلافات وصراعات فنية؟
2: لا، عمره ما كانش في خلاف بينه وبين عبد الحليم. يعني حاجات يعني زي ايه مثلا، هو كان في منتهى الذكاء، يعني اي خلاف لازم على طول يعني بساعتها يحلو على طول. يعني ما تقابله تقول له ليه عملت كده مثلا، تعاتبه يقول لك كلمك كلام تاني، يقول لك نكته، يقول لك اي حديث تاني،
1: يغير
2: يغير على طول. تلاقي نفسك خلاص نسيت كل حاجه، يقول لك يقول لي مثلا يا فايزه يا سلام احنا عندنا كان فايزه حاجات، خلاص انسى كل حاجه. يعني مثلا مره زي كان فيلم وساده الخاليه، يعني طلب مني اني اغني الاغنيه وتدور الاحداث الفيلم من خلال اسطوانه
1: ليه اسمر يا سمراني.
2: اسمر يا سمراني. ففوجئت في واحده تانية بتتصور مكاني، ودي من بعيد واخدلها يعني كلوزات من بعيد، دي تبين ان للناس دي فايزه احمد. فطبعا دي يعني ضايقتني جدا، فانا موجوده، طيب ما كلمتنيش ليه يا عبد الحليم، فجينا نتعاتب مع بعض حاجات دي. فلقيت نفسي على طول مش قادره يعني
1: اقول. قال لك ايه بقى؟
2: قال لي يا سلام خلاص يا ستي اشيل لك
1: الغنوه
2: لا اشيل الصوره اللي اتصورت. وانا على كل حال يعني انا ما حبيتش اجيبك بلقطه صغيره، لانك انت طبعا صوت كبير ومش عارفه ايه. خلاص اقتنعت بكلامه انه يعني قال يعني مش عايز يخليني اني اطلع باي دور يعني. فطبعا وبعدين اسلوبه بالكلام انا في ايه يا فايزه، خلاص حقك عليا حبيبتي، خلاص تعرف الاسلوب. يعني مش ممكن بعد كده ابدا تتضايق من اي يعني صراع او اي.
1: طب انا بشوف في الارشيف وانا ببحث في الاوراق الخاصه ان كان في حفلات كتيره بتشارك فيها حضرتك معاه، وكان معاك عدد مهول من الفنانات والفنانين. يعني في حفله واحده فيها عبد الحليم وفايزه وشاديه ونجات وفايده كامل وعبد المطلب ومحرم فؤاد، عدد كبير جدا. يعني
2: عشان كان من زمان الاغاني كلنا كنا ما بنغنيش اغاني طويله. يعني كان كل واحد بيقدم الاغاني، كانت الفتره اللي كنا كلنا بنقدم فيها فننا، يعني الاغنيه ما تزيدش عن 10 دقائق.

ذاكرة أغنية. أسمى اليسمراني هي إحدى كلاسيكيات العندليب عبد الحليم حافظ من فيلم الوسادة الخالية سنة 1957. قام عدد من المغنيين والمغنيات بتقديم نسخهم المختلفة من أغنية أسمر يسمراني، وعلى رأسهم وائل جسار. غادة درباس الكندية العربية بمصاحبة الأوركسترا الأمريكية العربية. هاني شاكر ونادية مصطفى في ديوتو، كما غنتها نادية مصطفى منفردة. كنزي تركي ضمن مهرجان الموسيقى العربية. المغنية السورية السويدية فايا يونان. شيرين ضمن برنامج محبوبي أنا. اللبنانية سمية بعلبكي، كما ظهر تسجيل الأغنية بصوت الملحن كمال الطويل. قدمها أيضا عازف ساكسفون سمير سرور، كما سجل عمار الشريعي نسخته الموسيقية أيضا. الموهبة الجميلة كنزي في أغنية أسمر يسمراني في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

0: ذاكرة أغنية.
1: كانت فايزة أحمد قد غنت أسمى اليسمراني كما سمعنا مقطعا منها، وحققت نجاحا عبر الإذاعة قبل الفيلم. أراد عبد الحليم حافظ الأغنية لفيلمه الوسادة الخالية، وتم تصويرها بالدوبلاج بصوت فايزة وصورة ممثلة أخرى، وهو ما ضايق فايزة أحمد جدا ثم تنازلت عنها. تعتبر هذه الأغنية من أبرز حكايات المنافسة القوية في فترة الخمسينات، حيث نجحت بصوت فايزة أحمد ثم اشتهرت أكثر بصوت العندليب. يذكر أن عبد الحليم حافظ قام بإضافة مقطع موسيقي جديد للأغنية في نسخته الخاصة. غادة درباس، وهي ملقبة بسلطانة الطرب ومطربة معروفة وشهيرة جدا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، درست في الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر وتمارس العمل في التأمين. تخصص الكثير من وقتها للفن وتغني أسمر يسمراني.

0: ذاكرة أغنية.
1: بدأ الأعداد لتصوير فيلم الوسادة الخالية عن قصة الأديب إحسان عبد القدوس وبطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. وكان الفيلم يتضمن 4 أغنيات لعبد الحليم حافظ: أول مرة تحب يا قلبي، مشغول عليك مشغول، تخنوه، في يوم من الأيام. وقال المخرج صلاح أبو سيف في حديث لمجلة الكواكب: كان هناك مساحة لأغنية تصور حالة العشق والشجن التي يشعر بها كل من صلاح وسميحة أبطال الفيلم عندما يلتقيان ضمن أحداث الفيلم. ووقع اختياره على أغنية أسمر يسمراني التي لحنها كمال الطويل لفيس أحمد. أعلن ابن كمال الطويل في برنامج مع منى شادلي أن الأغنية كانت في الأصل ملحنة لعبد الحليم، ولكن الظروف وظروف الإنتاج اضطر صلاح أبو سيف لتصوير الأغنية بصوت فايزة. اعتاد عبد الحليم حافظ تقديم أسمر يسمراني في حفلاته الغنائية على المسارح المختلفة بسبب نجاحها الكبير وطلب الجمهور منه غناءها. هذا عبد الحليم يغني أسمر يسمراني.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن نائب مجلس نواب الشعب عصام شوشان اليوم أنه عقب اجتماع مع المدير الجهوي للصحة تم الاتفاق على فتح القسم الداخلي للمستشفى المحلي بالحنشة مع دعمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية وبكرسي أسنان وفتح نقطة لأخذ العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة كل يوم ثلاثاء بداية من 15 من سبتمبر الجاري. كما تعهدت الإدارة الجهوية للصحة بتوفير تكاليف تهيئة مقر المستوصف المؤقت بسيدي حسن بالحاج بالتوازي مع التواصل مع أملاك الدولة لمعاينة المقر المعد للكراء بالغيب وبداية التهيئة لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة. أفادت وزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم بإعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال من مواليد سنة 2021 الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب للسنة الدراسية 2026-2027 وذلك بداية من يوم غد انطلاقا من منتصف النهار. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر النقابة عن تنظيم يوم وطني يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وأكد أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. اتهم نائب وزير الخارجية اليمني الحوثيين باستغلال اتفاق ستوكهولم دون الالتزام بتعهداتهم، مؤكدا أن فشل جهود التسوية السياسية لإنهاء الصراع دفع الحكومة نحو الخيار العسكري. أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجية الذي أغلقته طهران فعليا منذ بدء الحرب عليها قبل أكثر من 6 أشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
0: قمرة وحكايات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين أو في هذا اللقاء. سهرة الثلاثاء جمرة وحكايات في آخر عدد بالنسبة للبرمجة الصيفية، وكل عام وانتم حيين بخير. في الحقيقة دخلنا شوية في الخريف، ولكن البرمجة المعدلة اختارت أنه هالعنوان هذا يتواصل حتى في ما قبل برمجة خريف شتاء، لكن الموعد في البرمجة خريف شتاء 2026-2027 باش يبقى الليل والسهرة سهرة الثلاثاء. فمرحبا بالناس الكل ومرحبا بكل الأوفياء. الليلة في هالعدد الأخير معايا في الإخراج الفني أمير الجاموسي، تحية لك أمير، وتحية أيضا لفريد عبد الجواد في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. زهرة تقول لكم إن شاء الله نقضيه مع بعضنا أحلى وأمتع الأوقات، ما تكون حلوة ما تكون ممتعة، كان بحضوركم بحكاياتكم بتجاربكم باستماعكم اللي عودتوني إنه استماع جيد ورائع جدا. مرحبا بالناس الكل، موضوع جديد، حكايات جديدة، حكايات متاع اليوم وحكايات متاع أمس، متاع ناس زمان، حكايات فيها الخيال وحكاية فيها من الواقع الكثير والكثير. وإحنا بين هذا وذاك إن شاء الله نستمتع بوقتنا، وكذلك نخرجوا بفايدة، نخرجوا بعبرة، هكا هدف لحكاية الكل إن شاء الله. زيادة يكون إحنا عندنا ونوصلوا لنفس الهدف اللي هو العبرة والموعظة اللي باش ناخذوها من الحكايات هذوما. قبل ما نغوص في البرنامج وفي فقرات البرنامج، حبيت نتقدم لاسم رفقنا صحفية مريم النصري، رفقتنا على امتداد عديد الحلقات في الحقيقة في الصيف، ما عدا يظهر لي ثلاثة حصص ما كانش حاضرة، والليلة زادة خاطر عندها مناسبة خاصة إن شاء الله العقبة لفرحتها. مريم النصري كانت معانا وتجولت معانا، في الحقيقة تجولنا معاها في العديد من المناطق في الجمهورية، وحكيت وهي صحفية على الميدان، حكيت على نجع الجمرة، حكيت على البيوت الخشبية، صناعة الفرنان، حكيت على كذلك وكبنا الحرائق في الغابات، وهي كانت حاضرة معناها في وسط هيك الحرائق الهائلة، الله لي عودها على بلادنا وعلى غاباتنا، وإن شاء الله ديما تونس خضرة. في الحقيقة العديد من الجولات خذتنا مريم في فسحات متعددة، ونحب نشكرها الليلة. الظرف ما كانش مناسب، هو ظرف مناسب، هو فرح إن شاء الله ربي قوي ساعدها هي زيادة ويفرحها ويفرح كل إنسان يسمعنا توا. كانت معانا بقلب رب من خلال خلينا نقوله تقاريرها وكذلك كتاباتها على المواقع الإلكترونية. نحب نشكرك يا مريم النصري، شكر كبير كبير كبير برشا، خليت أثر في المستمعين من خلال برنامج جمرة وحكايات إذاعة صفاقس. شكرا ليك، وإن شاء الله يتجدد التعاون معاك في عناوين قادمة بإذن الله إن شاء الله يا مريومة. على كل حال ممكن تكون هي في الاستماع قبل ما تمشي للحفل اللي الخاص بها. على كل حال مبارك وفرحها والمناسبة السعيدة اللي تحتفل بها صديقتها، وإن شاء الله يا ربي أيامهم وأيامكم الكل أفراح. عديدة هي الأغاني ومتنوعة الليلة إن شاء الله باش تسمعوها في جمر وحكايات. كذلك موضوع هام وهام جدا، هو الموضوع عنده عنوان وعنده صفة عليها واضحة، ولكن الصفة هذية تجمع العديد من الصفات، للأسف خليني نقول اللي هي صفات غير محمودة، ولكن موجودة وبكثرة. باش نحكي حكاية واقعية جدا، واسمعوها مش طويلة ولكن ثقيلة، خلينا نقول لكم اللي هي ثقيلة، وحكاية من حكايات زمان فيها الخيال وفيها الحيوان يلعب دور في هالحكايات هذية
ولكن كيف ما قلت في الأخير باش يكون موضوع للنقاش الصفة هذه هي التحيل. التحيل بعد الغناية اللي هي غناية عبد الحليم من أروع ما غنى الفنان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الويل الويل. نسمعوا الغناية ونخليكم تفكروا ترى وكعطيتكم الكلمة التحيل. زعما شنو هي الصفات اللي نجم اللي تنجم الصفة هذية تجمعها أو تنضوي تحت لواء الصفة هذية؟ ترى خمموا وتو تشوفوا التحيل من بعد على قاعدة في الحكايات وفي حكايتكم انتم زيادة أكيد أنكم تعرضتوا بشكل أو بآخر للتحيل. وهذا كل باش نوصلوا لهدف واحد اللي هو ننبهوا الناس ونوعيوا الناس لهالمتحيلين اللي خاصة توا واللي عندهم وسائل حديثة وسائل تكنولوجية حديثة يتحيلوا بها على الناس. نسمعوا النغم ومن بعد نرجعوا لحكايتنا وللقصص متاعنا. سجلوا أرقامكم، مرحبا بكم الناس الكل.

أهلا وسهلا بكم في جمرة وحكاية من أجمل ما غنى العندليب الأسمر. الويل الويل يا يما، فيها شوية شجن وفيها فرحة وفيها إبداع. إن شاء الله تكون عجبتكم الغنية وإن شاء الله يكون عجبكم الاختيار. مواصلين معاكم في جمرة وحكاية، وقلنا اللي موضوعنا الليلة الاحتيال، الحيلة في ترك الحيلة. قالوها هكا ولا رد بيلك، ما تمشيش امشي مستقيم، امشي في ثنية صحيحة. لكن الحيلة ربما بعض الذكاء مطلوب، وحاجة معناها باش تخرجك من مأزق مطلوب انه الانسان مش حيلة هذيك، بقدر ما انه تدبر، انك تعرف كيفاش تخرج من مأزق معين، كيفاش تكون ذكي، كيفاش وقت اللي تقع في مشكلة تخرج روحك منها. اما اذا كنت تستعمل الحيلة والاحتيال باش توقع بالآخرين، باش تطيحهم في حفرة ماكم تعرفوا، يحافر حفرة السوء يطايح فيها هكا ولا. هيا سيدي، الإنسان إيش عمل؟ الإنسان راهو هدرة فيه سيدي بنادم، إيش عمل؟ عمل الحكايات وعمل القصص وألف، وقال اللي بعض الحيوانات هي اللي عندها الحيلة والاحتيال والخبث، وعندها من المكر ما لا يوصف. وخليوها كالثعلوب مسيكا في قفص الاتهام، ومعها الذيب، ومعها برشا حيوانات أخرين، ولكن هذوما من أشهر الحيوانات اللي يستعملوا الخداع والمكر والحيلة خطيه الإنسان. الحيوانات هذية هي تخلقت بآلية دفاع، يعني هي سبحان ربي اللي خلقها مبرمجة على أني تدافع على نفسها بكل الطرق. تقول أنت مكر، تقول أنت خداع، توصفها باللي تحب أنت يا إنسان، ما هو في الأخير إلا حيوان. لكن هات نشوفوا هالاحتيال هذية والشخصية المحتالة، شخصية المحتالة شنو اللي عندها باش نجمو نصفوها؟ زعما طماعة؟ زعما غشاشة؟ زعما ماكرة وخادعة؟ زعما توصل باش تفك للناس؟ توصل باش تسرق الناس؟ ملا هالكلمة هذية تحتها بارشة معاني أخرين. هاي سيدي، حبيت نحكي لكم حكاية من حكايات اليوم، حكايات اليوم اللي هي حكايات عجيبة وغريبة في الحقيقة، حكايات طرش لوذين. قال لك يا وظن علاش ما تكبرشي؟ قالت لهم كل نهار نسمع غريبة، والغرايب والعجيب موجودين، ولكن غريبة هالحكاية هذية امرأة تحكي وتقول من صميم الواقع. قالت يا سيدي في مقر العمل متاحة، هذه حكاية البنية طبعاً أجلها، أما هي نحكي وحكاية الوليد اللي يخدم. قال جيت تخدم معانا بنية ما شاء الله مزيانة عاقلة، وبحكم قال أنا عازب وديما نخمم في العرس وديما نخمم في الاستقرار، قلت عجبه هيت نتعرف عليها، كان فما مكتوب ربي سهل، فيه شي حاجة هذية؟ ما فيها شيء، أمر طبيعي في مكان العمل، ساعات ناس تخدم من الصباح حتى للعشية، ما عنده حتى فرصة باش يتعرف على بنية، ولا هي ما عندهاش فرصة باش تتعرف على أي شاب. يكون مقر العمل معناها وسط مناسب لاختيار شريك أو شريكة الحياة، تم حتى مشكل، ربي سهل للناس الكل إن شاء الله. عايمشي قال مشيت وكلمتها،
بطبيعة شنو السؤال إذا كانت طورت العلاقة شوية، مخطوبة ولا مش مخطوبة؟ قال طلعت مش مخطوبة، أبوها متوفي وهي تخدم تعاون في دارهم. قال الحقيقة عزت بيا، صغيرة تحمل مسؤولية، ربي يكون في عونها. قالوا بديت نتقرب كل مرة، معناها قال مرة نخلص عليها ولا نجيب لها فطور، حتى ولينا مع بعضنا يعرفونا اللي فلان راه حاجته بفلانة، وفما محبة متبادلة. قالوا فرحانين الزوز برواحنا ومعملين على ربي، معناها باش نزيدوا خطوة القدام. هاي قال قلت لها نهار راني نحب نجي من الباب الكبير وندخل من الباب الكبير، نحب نخطب. قالش قالت لي؟ قالت لي راهو دارنا مش حاضرة، والحق الكرلاج خايب، ودارنا مش مدهونة. قالت على أساس أنا باش نجيب عائلتي وهما ناس قليلة. قال أنا الحق سخفتني وعطيتها، عطيتها باش تدهن وباش تبدل هيك الكارلاج وشوية أثاث وشوية. قال ما في الأخير ما هي إلا زوجتي المستقبلية. هاي السيدي قال استنى باش توافق على نهار نجي نخطبها. هاي زدت مدة، قلت ليه هي في المرمى وليه هي في تعبة هاي قلت لي اسمعني انا راهي المرمى كملت، الكارلاج ركب والحق الحق الدنيا سخونة، واحنا دارنا ما غير كليماتيزار، والله نحشم قدام داركم كان تجيبهم هكا يقعدوا يمروحوا بالمراوح، بصراحة مش حلو. هاي قلت لها ذاك اللي بيك؟ قال عطيتها باش تشري كليماتيزار وباقي نستنى وقتيش نخطب. هاي قال نهار خرجتها تفطر كيف ما كل نهار، انا نحكي معاها قال نضحكي ما العادة. قالوا من فر كانت جيني بونيا على وجهي، ها شفما قال نحس بالدم هابط، خشمي تكسر، واش كون يطلع؟ قال تلفت طلع واحد قال طول بعرض كما يقول المصري، قعدت قال دايش في أمري ما عرفت من تكلم. قالوا هي تغزر عادي كأنه ما صار شيء، ايش يطلع السيد هذا؟ يطلع رجلها وتطلع هي معرسة وعندها زوز صغار، وتطلع هذه شنية هذه خدمتهم مع برشا ناس. نعرف اللي باش تقولوا هذوما قمة قمة، حاشاكم في اش باش نقول، انا كلام صعيب ونحن في سهرية توا، ها دنو الاخلاق انحطاط الاخلاق، لكن موجود الحكاية هذه واقعية، نأكد لكم واقعية 100%. وممكن توا فما شكون يسمع فينا يستحضر حكاية مشابهة، إنسان هكا ثقة وإنسان معناها معمل على ربي ويحب يكون أسرة، وشوف قديش معناها مثلت عليه الدور بالباهي بالباهي، وشكون تطلع معناها امرأة معرسة وعندها زوز صغار واخذيت كليماتيزور على حسابه ورجلت دار على حسابه، وأكيد راهي متفاهمة هي ورجلها على الحكاية هذه. وقت اللي كملوا قشقشوه ما عادش فما فلوس، ظهر البطل الخفي وحسم الأمر وأنهى الرواية وأنهى الحكاية، خلى الحكاية نهاية للأسف. هذه من حكاية اليوم، وانتم أكيد عندكم بارش حكايات تشبه الحكاية هذه.
طيب نمشي لحكاية أمس، لكن قبل نسمعوا النغم هذايا من عند أمير جاموسي.

0: مرا ونجوم
1: سما صافية ما فيها غيوم
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا
0: قمرة وحكايات
1: قمرة وحكايات.

9:44 دقيقة على موجة ذات صفاقس. نحيي الناس الكل اللي تسهر معانا على البرنامج, نحب نحييكم تحية كبيرة. قاعدين احنا بعض العائلات يلقطوا في الأيامات اللي مازالوا قبل العودة المدرسية, إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نعرف شكون توا قاعدين ممكن دايرين هكا يسهروا يغلفوا في الأدوات, يعملوا في ليزيتيكيت ويكتبوا في الأسامي. إن شاء الله موافقين وليداتنا على قد تعبكم انتوما وعلى قد اجتهادكم وعلى قد سعيكم لتوفير كل صغيرة وكبيرة. وان شاء الله اللي ما عندوش ربي يلقى شكون يعاونه على العودة هذية اللي تعتبر كبيرة برشا بالنسبة للإنسان ما يقدرش, واللي عنده ليدات صغار على رؤوس بعضهم ويستحقوا مصروف, يستحقوا دبش ويستحقوا طبال ويستحقوا أدوات. ربي يكون في العون وأهل الخير ديما موجودين. احنا حكينا من حكايات اليوم حكاية, نقطة أو نكتة أو قطرة في بحر, من حكايات نسمع فيها كل يوم على التحيل والمحتالين. وباش نفرقوا ما بين الاحتيال والتحيل وما بين ربما الحيلة المطلوبة, الذكاء الفطنة المطلوبة في وقت الغسرات, هالحكاية هذية من قديم الزمان هيت نحكيها لكم. سمعني سيمفونية ترى أمير, هذه حكاية الحطاب الذكي. الذكي نحط عليها سطرين, خاطر اللي يتحيل ما هوش ذكي, هيك خبيث, هيك الغدرة كما كانت تغني الغناية غدار, هيك حاجة بعينك, ولكن الغدار هو اللي يستعمل الحيلة والتحيل باش يحط الناس في مشاكل, باش يستغل الناس, باش يطمع في الناس. أما الحطاب هذا ذكي, يحكيوا عليه كان فقير على قد حاله, لكن ربي عطيه ذكاء وفطنة كبيرة. سبحان ربي الوهاب, ربي يرزقكم إن شاء الله من الفطنة والذكاء أنتوما وصغيراتكم الشيء الكثير. نهار من نهارات كان ماشي للغابة كيف ما العادة باش يلقط شوي حطب, القى حجرة ذهب تلمع وتضوي من بعيد. فرح الحطاب وقال بينه وبين روحه, هذيا ما تليق كان بسيدي السلطان, نزه له هدية على الأقل يكرمني وربما يعطيني هكا مكافأة نعيش بها أنا وصغاري. قصد الحطاب قصر السلطان, هو باش يدخل عرض الوزير على الباب واقف, وهو معروف بالدهاء والمكر متاعه. الوزير شافك الحجرة متاع الذهب وليكتو سالت, وقال الحطاب هكا بخبث, ما نخليك تدخل للسلطان يا حطاب إلا ما تعطيني العهد المبروك, والهدية اللي باش يعطيها لك السلطان نقسموها بالنص, نص ليك ونص ليا. وافق الحطاب بعد ما لقى روحه مجبور, ودخل للسلطان, عطى كرسي السلطنة وقدم هيك المفاجأة. السلطان عجبته حجرة الذهب برشا, وتلفت للحطاب وقال له, اطلب يا حطاب وشوف ايش تحب واللي تطلب ويجيك. فكر الحطاب ذكي في مكر الوزير والطمع متاعه, قال له, يا مولاي انا ممكن يظهر لك الطلب متاعي غريب, يظهر لك الطلب متاعي غريب, ولكن هذا هو طلبي يا مولاي, حلال عليك هالحجرة ذهب. وانا يا مولاي نحب 100 جلدة. ها؟ قال شنو هو 100 جلدة؟ كل وزير قاعد عاد في الحاشية معاه يسمع في الهدرة.
هيك الحاشية الكل استغربوا، والسلطان حواجبه مهزوزين رفوق. قالوا شنو تطلب في الضرب وفي الجلد؟ وين حابب نكرمك كيما أكرمتني بهالجوهرة الثمينة؟ لكن الحطاب قالوا لا لا يا مولاي، أنا راني هذا هو الطلب متاعي الوحيد، 100 جلدة. قالوا كيف ما حبيت. السلطان بحذيه الجلاد أعطاه أوامره. لكن الحطاب اش قال؟ قالوا سيدي أنا راني باش نحكي لك الحكاية من الأول. هل 100 جلدة هذية راني أنا باش نقسمها أنا وزيركم المباشر. كيفاش؟ قالوا قالوا راهو شريكي، دوب ليش دخلت أنا من الباب عرضني وقال لي المكافأة اللي باش يعطيها لك مولانا السلطان بشتر. السلطان ابهت وتلفت للوزير، لقاه وجهه أصفر ويرعش من الخوف. افهم السلطان مكر وخباثة الوزير وعطى أوامره باش يعطيه للوزير هيك 50 جلدة كاملة وزيد طرده من القصر. والحطاب قال له والله ما تستحق الضرب، انتي تستحق سرة مليانة بالدنانير الذهبية. وخلاه من المقربين الذكاء والفطنته. ولهنا نستحضروا المثل التونسي اللي يقول اللي يحفر حفرة السو ولا يحافر حفرة السو يطايح فيها. الحيلة لهنا مطلوبة باش ما نخلطوش ما بين زوز أشياء، خاطر بينتهم شعرة فاصلة كما نقول، وإحنا بين هذا وهذا. الحكايات في الحقيقة برشا، الحكايات متعددة. يحكيوا في حومة من حوم تونس قديما كان فما خذار عاقل برشا على نياته، لكن الخصيمة متاعه في الحكاية رجل ماكر ومخادع يحب يأكل عرق العباد هكا بالكذب والإشاعات. نهار من نهارات مشيك الراجل الماكر لهالراجل هذايا الطيب، قال له يا عم فلان أنا عندي نعجة سمينة وفيها برشا لحم، نحب نبيعها ونقضي بها شور، ايش رايك تشريها؟ افرحك الراجل الطيب. قال له واجبها لي ونتوكل على ربي. هيك الماكر امشي جيب النعجة، لكن في ثنية لقاها ضعيفة وهزيلة ومريضة وحالة تحليلة، خاف ليفيق بها وما يشريهاش. ايش عمل لي وخياني؟ مشي يغسلها ونظفها ونفخلها في كالصوف متاعها مش تظهر هكا بسمينة، ودهن لها عينيها باش تولي فيها مكل لمعة اللي هي فايقة وهي في حالة حليلة مسيكنا. وصل بها للحانوت، شافها الراجل الطيب من بعيد، قال الله الله والله ما شاء الله وتبارك الله، اتفهموا على السوق. اعطاه الفلوس وهيك الراجل الخبيث الماكر امشى يجري فرحان. اللي هو غش، علاش قلت لكم راهو الاحتيال تحته برشا صفات ذميمه؟ غشاش. يا سيدي قال عديت عليه وبعت له نعجه مريضه بسوم غالي. عمك الراجل هذايا الطيب دوب اللي شك الراجل قصد ربي، وهيك النعجة مسيكنا مدت لربعة ما عادش منجمة يقف. وقتها فاق بالحيلة متاعو بالمكر متاعو، وعرف اللي الصوف منفوخ والنعجة مريضة. قال
في روحه لهن بينه وبين روحه. قال باهي ما تغشش. ولهنا التريث مطلوب، لهنا الحكمة مطلوبة. هيا قال نمشي نذبحها قبل ما تموت، اذبحها واسلخها. القى لحمها شوية فماش، قعد يخمم كيفاش يرجع حقه. الغدوة جاء هك الراجل الماكر بالطبيعة، قعد يدور غادي بحذك الحانوت يتفقد، وسألوا قالوا اي كيفاش لقيتك النعجة يا عم فلان؟ تبسم الراجل الطيب وقال له يرحم والديك يا خويا، هذيك مش نعجة، هذيك كنز سبحان الله، ذبحتها وسلختها ولقيت في كرشها 5 دينارات ذهب من حد قديم، زادة كنز تظهر بلعتهم في وهي قاعدة تاكل في الحشيش. وخرج قدامه 5 قطاع ذهبية كانوا مخبيهم عنده ووراهم له. هيك الماكر طار عقله وعيني خرجوا مطمع والمكر، وندم ندم عمره كيفاش باع الكنز هذايا. قال العم الراجل الطيب قال له امانك امانك يا عم فلان، راني غلط، هذيك نعجة الوالدة وباش تدعي عليا راه رجحيلي ورجع لك فلوسك ونزيدك تفتوفة كان حبيت. عم فلان قال انا ذبحتها، اما كانت تحب خذ اللحم والصوف وهاو الفلوس والذهب متاعها، رجع لي انت فليساتي وخذهم. هاي السيدي وافق هيك الماكر بسرعة وضعف قدام الفلوس اخذهم ومشى. وصل للدار يلقى هيك الذهب اللي اعطاهم له عم الراجل الطيب، في الحقيقة مش ذهب، نحاس أصفر واللحم ما جاء حتى شيء. عرف هيك الماكر اللي طمع والمكر متاعه هما اللي هلكوه، وانه خبيثته دارت عليه وخسرته في فلوسه. يقولوا الطماع عباد ساري، والماكر يطيح في شرف عاله. واحنا باش نقول لكم ان شاء الله بعد الاخبار نتلقاو، خليو آمنة تقدم نشرة 10 ونبقاو معاكم في سهريتنا ان شاء الله حتى النص الليل، ما تبعدوش البيت.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
0: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم إلى نشرة السهرة ونستهلها بالعناوين. فتح نقطة لأخذ العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية الغرابة وانطلاق تهيئة لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة. بداية من الغد إعادة فتح التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021. غدا هيئة إدارية لاتحاد الشغل للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة عند مضيق هرمز. سعياً لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، أعلن النائب بمجلس النواب الشعب عصام شوشان اليوم أنه عقب اجتماع مع المدير الجهوي للصحة تم الاتفاق على فتح القسم الداخلي للمستشفى المحلي بالحنشة مع دعمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية وبكرسي أسنان. وتقرر أيضاً فتح نقطة لأخذ العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة كل يوم ثلاثاء بداية من منتصف الشهر الجاري. كما تعهدت الإدارة الجهوية للصحة وفق النائب بتوفير تكاليف تهيئة مقر المستوصف المؤقت بسيدي حسن بالحاج والتواصل مع أملاك الدولة لمعاينة المقر المعد للكراء بالغيب وبداية التهيئة لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة. بدوره على المستشفى المحلي بالحنشة الترفيع في الميزانية المخصصة للأدوية خلال السنة المالية القادمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتجنب أي نقص في المستلزمات الطبية وإحداث مكتب مخصص لتسجيل المرضى بقسم الاستعجالي لضمان الانسيابية وحسن تنظيم الحالات الوافدة. في شأن بلدي، انطلقت بلدية طينة اليوم في إنجاز مشروع التنوير العمومية بمنطقة التوسع المنطقة المضافة، ويشمل المشروع كل من قصص عقارب وزنقة بلبول إلى جانب إتمام تنوير حي الهواء وزنقة البلدي ونهج بالعلوة 2 وزنقة غرودة انطلاقا من السكة وبن حليمة وعمر البعزيسي وأنهج بحي المطار. نبقى في صفاقس وفي إطار متابعة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس حول مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية لأي تقلبات مناخية والاستعداد لموسم الأمطار، أدى والي صفاقس محمد الحجري اليوم رفقة أعضاء اللجنة زيارة ميدانية إلى عدد من المناطق بالجهة. وأكد الوالي في تصريح لزهور الحبيب أن ما تم إنجازه إلى اليوم على مستوى وادي المعو لم يتم إنجازه على مدى عقدين، مشددا على سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ارتفاع منسوب المياه وتجمعها في عدد من النقاط عند نزول الأمطار.
1: بدينا نشوف معاينة النقاط الزرقاء اللي موجودة استعدادا لموسم الأمطار. بدينا بسيدي منصور وبعد جينا شط القلاقنة شفنا الانترفونسيون الموجودة ونذكروا عمنا صارت لنا إشكال على مستوى شط القلاقنة. إن شاء الله سنة بالانترفونسيون الموجودة كأنه العملية تكون معنا ناجعة ولا إن شاء الله مع كمية أمطار اللي هي من المتوقع تكون معنا في وقت وجيز وتكون كمية كبيرة برشا دونك لازمنا استعداد كامل الإطار هذايا. وأهم حاجة بالنسبة لنا إحنا اللي إحنا فرحانين بها اليوم اللي هو وادي المعول هنا الحمد لله توا وادي المعول كل تحل كل جي على الحزام برقيبة الكل الماء دونك باش تعدل هنا وباش يوصل للبحر دونك كانت احنا شفنا كل غابات من الخصب حقيقة مشكورين معناها مجهودات ديها شو ايضا حتى كل الخواز دعاونوا في الاطار هذايا اللي انت المنصيوم وكم 20 سنة التالي ما صارتش بالكافية اللي صارت بها اليوم دونك مشكور لخينا الكليكا.
0: في باقي أخبارنا الوطنية، قررت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من منتصف نهار غد. وأوضحت الوزارات الثلاث في بلاغ مشترك أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 2021 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال إضافة إلى الكتاتيب وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض. قبل أيام من انطلاق السنة الدراسية الجديدة أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء مشيرا إلى أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات باستثناء عنوان أو اثنين سيتم توفيرها بداية من يوم غد.
2: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. منصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: وبخصوص السنة التكوينية الجديدة، من المنتظر أن يتم توفير أكثر من 25 ألف موطن تكوين واعتماد اختصاصات جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات سوق الشغل. كما سيتعزز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور بصفاقس باختصاصين جديدين ينطلق العمل بهما في دورة فيفري القادم. في موضوع آخر، تنطلق يوم غد في 9 صباحا أعمال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي الحامي، وذلك للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد. ويأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بعد استكمال جولة واسعة من الاجتماعات شملت أغلب الهيئات الإدارية الجهوية في مختلف الولايات. وقد سمحت هذه اللقاءات الميدانية ببلورة صورة دقيقة وشاملة حول رهانات الجهات وتطلعات القواعد العملية وحجم التحديات الراهنة. قضائيا، قالت مصادر صحفية نقض التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، أصدر مساء اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، مع إيقاف التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية. قبل ذلك، أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة عن تنظيم يوم وطني يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وأكد أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. إلى أخبار العالم. استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع جوليس شمال مخيم انصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. وجراء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 5000 حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية، إضافة إلى 10000 حالة تحتاج إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم عزم بلاده بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد عنف المستوطنين محذرا من هذه الممارسات. أكد التلفزيون الإيراني أن هجوما استهدف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ساحل يكبني بميناء جاسك وسماع دوي انفجار مجهول في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. تأتي هذه التطورات فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز، في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وختاما، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أفراد طواقم ناقلة النفط قبالة الكويت والبحرين وطالبتهم بمغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. تذكر بعناوين النشرة، فتح نقطة لأخذ العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية الغرابة وانطلاق تهيئة لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة. بداية من الغد، إعادة فتح التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021. وغدا هيئة إدارية لاتحاد الشغل للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn
0: نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركة.

0: ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: أهلا وسهلا بالنس الكل، مواصلين معاكم في جمرة وحكايات سهريتنا الليلة متواصلة حتى نص الليل. نعاود نحيي الفريق العامل معي هذه الليلة، أمير الجاموسي في الإخراج الفني واختيار النغمات الجميلة جدا، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية. الدفعة الأولانية وصلت للأستوديو إن شاء الله بس نستقبلها بعد شوية. فريد عبد الجواد تحية ليك يا فريد، كذلك نحيي كل أصدقائنا على صفحة راديو سفاكس، تحية ليكم، تحية كبيرة على تفاعلكم، على تعليقاتكم، على حضوركم، على كل شيء كل شيء. رفقتونا على امتداد شبكة كاملة، وإن شاء الله موصلين معاكم في الحكايات، في الحكايات ديما معاكم في الحكايات، وديما معاكم في كيان يا مكان، حتى نصل إلى هذا الزمان اللي حكاياته عجيبة وغريبة أغرب من الخيال. شفتوا هيك الغولة ومحمد ولد السلطان وهيك الجو هذاك الكل، حكايات هالزمان أغرب بكثير بكثير. تحية لمريم الحمامي، تحية الفكرية الغرياني، تحية لشكون فهمي الشيوش، تحية ليك فهمي، شكرا ليك، وتحياتنا لكل العائلة الكريمة. فايزة رباعي تحية ليك يا فايزة، تحية لندو العيادي عاشقة إذاعة سفاقس، تحية ليك، تقول بعد إذنك لماذا لقى تسجيل الحلقات؟ لا هو مسجل الحلقات، راهو إذا كان نحبه نرجع ونتفرج على البوابة، تو تفرج على البوابة، تو تقان على البوابة صوت وصورة. أحمد الحاج عمر تحية ليك، محمد علي ترشون، نجوى عبد الرحمن، هدية بن سالم تحية ليك، منى الفراتي تحية يا منى، تحية كبيرة. مدام سميرة قلال تقول موضوع يوجع شوية ويضحك على خاطر الغدر والانتهازية والليو، أي كيف ما ذكرت ما نجمش نقول وين الدور تلقاهم، صحيح والله ضحكة بطعم المرارة، والله صحيح اللي قلته صحيح يا مدام سميرة. اللي يدخلوا صفحة راديو سواكس تو يقراو ايش كتبت مدام سميرة، تلقى الواحد تقول يقرب لك وقت اللي عنده مصلحة ويقول لك يا أخويا يا أختي انتي الغالي انتي الكل في الكل، وأول ما تسكر حنفية الإعانة والمصلحة تلقاه ما عادش يعرف حتى اسمك. يقولك يا أنا والله شكون سميرة، يظهر لي سميرة، موجودين هذوما، خلي عاد اللي يأكل معاك فرد قصعة تقوله ويغدرك ويضحك لك مش من قلبه ويضحك، برشة برشة حكاية الحسابات والتي هي اللي تحكم الناس. تحية لابتسام شريف، تحية لسالم التومي، تحية ليك، تحية كبيرة. تقول يقول سالم، يقول اختيار المواضيع حلقات درامية اجتماعية تختزل مواضيعنا الاجتماعية، وشكرا ليك. معناها كيفاش؟ معناها تحب مسلسلات سلسلات تمثيلية؟ به ان شاء الله نفكروا في الامر إن شاء الله. فتوم الدير تحية ليك، تحية لسلوى المسفار، تحية لماني سميحة، شكرا ليك، يعطيك الصحة، محليها كلمة واحد يسمعك يقول لك ربي يعينك، عايشك عايشك بارك الله فيك. مسلم إسلام تحية، مساء السهر والسمر لأغلى البشر، محلى كلامك. مرشد خريفش تحية ليك، محمد الحمروني فرج تحية ليك سي محمد، ريم معتر تحية ليك، منى الفراتي مرة أخرى بالورود والكلمات الجميلة، كذلك علي الاسكندراني من المنستير، هادي بعصيدة، حمد رويد، والعديد من الأصدقاء، شكرا لكم والله، شكرا على تحياكم. نحب نذكر اللي تكون المشاركة أيضا بالقصص، نحب نقدم تحية خاصة مدام سمير القلال في الحقيقة اللي تدخل صلب الموضوع وتعمل إضافة، نحبكم زيادة أنتم تحكيوا، حتى إنك تحكي حكاية تعرضت لتحيل ما وحكيت حكايتك ووثقتها في صفحة راديو سفاكس، راهو اللي يجيب باش يقراها، باش يقراوها ناس باش تاخذ منها العبرة، حتى كان كتبتها هكا ياخذوا هكا الحكاية هذيك يقراوها، وممكن ما صارتش عليهم، راه فما ناس تو ممكن تسمع في حكايتنا تقولك غريب تو هذا يصير، لا يصير يا سيدي، ويصير أكثر أكثر منه بكثير. ساعات المخ يقف عاجز سبحان ربي يعني قدام دهاء وخبث البعض من البشر. نعود نذكر الموضوع هو التحيل، والتحيل اللي تنضوي تحته العديد من الصفات الغير حميدة، كيف ما الغش، التمع، الغدرة، الكذب، كل شيء مباح في عالم المحتالين. تحيل ولا إلكتروني زادة على صفحات التواصل الاجتماعي، يبيع لك حاجة، يتحيل عليك، يقول لك أنا موجود في البلاصة الفلانية، فإذا بيك أنت بنيتك تمشي للبلاصة الفلانية، وصار هذايا واقع. فمشكون وعد ناس بالعمل، فإذا بها هيك المرأة هذيك مستحقة وتجري على عائلة، إذا بها تقع فريسة أم صغيرات، تقع فريسة لمتحيل، لمتحيل يعني يصفلها المكان بالضبط، وإيجا ومدام وعندها خدمة، ويأخذ من عندها المعلومات الكل والتليفون وكل شيء، لولا ألطاف ربي سبحانه من عنده اللي أنقذها من براثن هالوحش هذايا. هذا اللي لا حكايتنا اللي باش نحكيوهم، وماذا بيا ما تقعدوش تصفولي في الاحتيال، ما هو الاحتيال، ولكن نمشي ونصلب الموضوع ونحكي وحكايات. خاطر اللي هز التليفون الليلة وقيد رقمه راهو عنده ما يحكي. أما تعرض للاحتيال ما نقولوش حاشاكم أن تكونوا من المحتالين مستمعينا، ولكن أكيد راك الليلة باش تحكي حكاية في صلب الموضوع. أنا نعتذر من كل أصدقائي اللي مش باش يحكي لي في صلب الموضوع، راني باش نقوله شكرا على المشاركة. هاي نبدأ استقبال مكالماتنا الهاتفية ونمشي للمكالمة الأولى. ألو على السلامة.
1: ألو.
0: ألو مرحبا.
1: أهلا على السلامة زهرة.
0: عم عبيدي مرحبا بيك.
1: شنو أحوالكم الكل؟
0: لاباس الحمد لله.
1: لاباس عليك ولاباس على فريد عبد الجواد والأخ اللوخر.
0: أمير.
1: أمير. أمير أمير أمير أمير الأمراء.
0: أمير الأمراء.
1: هاي.
0: احنا كان عنا راهو كان عنا امير بن عييد، اذا كان احنا خطر الاسم بالاسم يذكر والشيء بالشيء يذكر، واحنا كنا نقولوا له امير الكونسلات. معنا الليله اذا في التسعينات تنقول لك احنا كنا نتكلموا ياسر عربيه فصحى، توا ولينا نتكلموا اللغه الثالثه. نقولوا اي
1: مهمنا نحن من المستمعين الغالب مستمعين بوسطاء.
0: لا لا لا لا، مستمعين عندهم تجاربهم وعندهم علمهم وعندهم قريتهم وعندهم ثقافتهم اللي اوسع واشمل من كل شيء. ولكن خليني نقول لك كنا نقولوا هنا اذاعه الجمهوريه التونسيه من صفاقس، معنا اليوم على الكونسلات امير الكونسلات امير بن عيد. تحيه ليك امير اذا كنت تسمع فينا، ولا اذا كان يبلغ لك التحيه. معنا الليله امير الكونسلات امير الجاموسي، ان شاء الله يا ربي يكون خلف طيب ان شاء الله، ويكون يواصل المشوار وهو ثابت ومحب للعمل. خلينا نقول فيه كلمتين، نقول فيها الشباب ذيك كلمتين يستحقوهم. ما شاء الله ما شاء الله عليهم، عندهم
1: طاقه، عندهم بس يعطينا بس يزيدنا معلومة، فهمتني إن شاء الله يا رب.
0: وزيادة على هذا يا عم عبيدي، الأخلاق ورفعة الأخلاق وهذا هو الأهم. والله هذا هو الأهم، هذا الأهم،
1: هذا هو، هذا هو برنامجكم هذا. أنا عندي ما قديش سنوات فهمت جلبني ليه الأخلاق، لا أكثر ولا أقل.
0: الحمد لله ربي ثبتنا جميعا إن شاء الله. يا عم عبيدي
1: نعم،
0: حكينا حكايات اليوم وحكايات أمس وبين أمس واليوم، المحتالين موجودين والتحيل موجود وفي طبيعة البشر منذ الأزل،
1: وزدنا وفرنا لهم هذه وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أي أي زدنا أعطيناهم وسائل جديدة،
1: زدنا وفرنا لهم
0: لتوسيع النشاط، لتوسيع وتنوع النشاط.
1: أي باش يزيدوا يشيعوا، يزيدوا يتعمقوا في الدراسات يتعمقوا في الدراسات نتاعهم، فهمت؟
0: أي
1: فهمت. هي شوف سيدنا إبراهيم
0: عليه السلام
1: لما جوه عبادة الأصنام وقالوا من فعل بآلهتنا هذا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. وأشار إلى إصبعه خوفا منهم فمش لا غير. حتى أنه ولوا القوم متاعه كيف يجوا يطلب يقولوا له طلب لنا ربي فهمتش باش يعطينا كل حاجة باش يرفع علينا كل حاجة فهمش. وأصبح يستحي من الله لأنه استعمل حيلة باش يمنع روحه لا أكثر ولا أقل باش يضر ولا باش حتى شيء فهمت. شوف كيفاش اليوم ولينا نستنبط ولينا أنا نقول لك أكثر الناس في النكت. الشعب التونسي مشهور بالنكتة ومشهور
0: يحول في الحقيقة حتى المأساة يحولها إلى نكت. معنى الشعب التونسي معروف هذا شخصية تونسية
1: أنا نقرأ في كل شيء ما يجيش مع من الشعب التونسي في النكت وفي الفدلكة وفي كل شيء
0: حل شاهد. أي
1: ما نجي بعد ما نرجعهاش حيال رانا يا ودي مش نتحاسبه على كل كلمة نقولوها وعلى كل عملة نعملوها يا لطيف يا رب فهمتي. أنا وقعت لي طريقة مشيت لتونس نعدي عام 78 عند الطبيب
0: للعاصمة
1: للعاصمة فهمتني.
0: عام ايش عم عبيدي؟
1: عام 78
0: 78 اي
1: عاد هذا اللبسة متاعي ما نعرفش التوانسة اللي يسمعوا فيها يعرفوها بلوزة مشقوقة نحن نقولوا
0: البلوزة المشقوقة اي
1: مفروضة من قدام وراسي واجعني ودايخ وعملك اللحفة التلفيمة نحن نقولوا اللحفة البيضة
0: البيضة اي
1: مكور
0: شملة شملة
1: وجعني هكا ونين نمشي من ديب البيرو متاع الطبيب ويخلت علي واحد فهمش شدني من كتفي هكا بشوية لفت له تفضل قال لي اخويا عايشك انا يتكلم هكا السكران اخويا عايشك انا من مالطا انا من مالطا وسكرت والاولاد يضحكوا علي فهمش بالله سمش جامع هيا هزني واعطيني فاتحة غادي توب علي يا ربي ان شاء الله. شنو انا قعدت مستبحر في الراس من مالطا
0: شنو الحكاية هذي
1: واحد ودنيا وتعدى واحد اخر مسميني لابس لبس انا حذيها مضخمة عاملين وشوف كيفاش الحيل عاملين ولك العربي اللي يجي من برا من الرياف هذاك عاملين له ها ومن عمك معنا راهو كيفك ما تخافش منه قال لي انت ما تعرفش يمكن هذا بالله نسهله هاك الاخر هو المجرم الكبير لبسه محتحته فهمت. دار اللي وقال لي هيا هيا نهزوه وهم هزين مش يهزوني الناس
0: هم تهمين عليك عاملين
1: تمثيلية هي هكا وفهم وهذاك حاسب روحه مش هنا فهمني.
0: وش عملت انت عم عبيد
1: تو بعد نجبد الفلوس ونعطيكم وتو بعد وبعد ومد 3000 فرنك يمكن هذوك مكسوبه فهمت شو قال قسموهم فهمت. أنا قلت له أعطيني بايس على 15% كانوا يركبوا من تونس للقروين قلت له أعطيني بايس قال لي اسكت تيجي برا بعدني بلا اسكت وعلمت عرفت حيلات تلفت بعد دقيقة اشتر دقيقة فهمت ما لقيتش همش خلاص معناها
0: ذيب ومشي ولوجوا على فريسة أخرى
1: هاي هذا ما كلت جمعية فهمتي أنواع وأشكال والله كنا
0: هذا عدو أنت تحكي على 78 78 معناها الناس تتفنن في في في الخداع وفي التحيل على العباد في الشارع، ويستغلوا في الناس البسطاء ربما اللي يجيوا يقول لك ما عندوش خبره لهنا في العاصمه وفي المدينه تو نعدي. وبرشا ناس راه وقعت فريسه احنا نسمعوا في اللي باع اللي في في في مصر يتندروا بالناس اللي تجي معناها مش من المدينه من الصعيد، يقول له اللي باع الترال باع له القطار، قال له تشريه، قال له قديش. يعني شوف انت الناس البسطاء قديش العباد هذوما استغلوهم، وعلى كل حال انت ما فقت بيهم معناها، المهم نعتمد
1: فقت بيهم تونا مستمنا وياه، والرجل حدث فينا وعطاه 3000 مد لهم يدو هو فهمت فهمت اللي هي في ساعة من مدان يدو قبل ينال 3000 فرنك عرفت اللي الباقي
0: عرفت بالفطنة بالفطنة نتاعك.
1: سما زوز أولاد جو لولدنا عرضوه ما يعرفوش وفهمت على التليفون، قالوا له بالله اطلبني ها اطلب، عطاه نمره وقال له اطلبني الولد هنا طالبوا هاي، قال له توك هاي انا مش القهوه والله نسخبه ما يمشيش التليفون وكذا هاك اللي عنده التليفون ادخل هو ولدي للقهوه لا ما عندوش تليفون دخل هو ولدي للقهوة مولا التليفون قعد بعيد البرة ومنها كلم ولدي قال له بلا يعدي لي فلين عك صاحب واللي معي قال له عديه لي عده له هيك قال له بلا يسمحني هنا حس بالقهوة ياسر واحد وكذا وطلع البرة وطار بالتليفون مش نحكي لك على الروايات بتاع الغشة. واحد شد 100 دينار شد 100 دينار في ديه كما هكا يختم عليه شنتي نحيله منها تلتوشة متاع المية دينار كلها تعرف جاء الاخر قال له شبيك قال له شوف اش يعمل الغشاشر في الواحد تراور جاي قال له يهلك هم يفروه وطار
0: وهزلوا الباقي يطلعوا متفاهمين ويخدموا بال
1: يخسر عليها
0: عصابة معناها بالمجموعة
1: يخسر عليها واحدة سكوتش ولاسك
0: وبرها تقضي شور
1: الله يلتفين سيدي تحياتي
0: شكرا لك عم عبيدي يعطيك صحة
1: مريم الحمامي أمك فاطمة أمك مجيدة
0: عايشك
1: وليكم انتم بالاخص على خير
0: شكرا ليك وعلى خير. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. الو على السلامة.
2: الو على السلامة.
0: اهلا وسهلا مرحبا
2: مساء الخير.
0: مساء الانوار سي علي.
2: سي علي من بوحجلة
0: مرحبا بيك.
2: والله ياك حفظتي الاسم
0: ها نحفظناه
2: اختي زهر حتى انا قلت الليلة نشوفها نقرا لها تحفظ اسمي ولا
0: لا نحفظ اسمي كل المستمعين ان شاء الله.
2: يعيشك يا سعلي يرحمك كل رباك
0: بارك الله فيك. هاي سعلي
2: والله يختي المواضيع كثرت التحيل هذايا المواضيع هذية وبرشا ناس مشت فيها فريشة
0: صحيح
2: كما كنت تقولي
0: صحيح
2: فريشة مشت ضحايا مواضيع هذية الاحتلال هذايا ولا التحيل خاصة الشعوذين هذوما المشعوذين هذوما اي ناي راني نسمع عندك كنز وعندك الشيني وعندك الشيني وهات لي فلوس مليون شوي 500 شوي 600 تو نجيك لين يأخذ منه مليون جوز وبعد يسكر عليه التليفون هذاك نهار اليوم
0: ما عادش يعرف
2: النهارات نسمع
0: الطمع هذا الطمع من الناس اللي تتبع
2: موجود
0: العباد هذوما المتحيلين
2: اختي خاصه اختي نحن نقولوا مثلا كما كنت تقول يمكن مثلا ما عندهمش صغار وكذا ويمشوا لهذا الدجال هذوما والمشعوذين هذوما مثلا هاتي الفلوس طوينوا بربي تو 5 شهور 6 شهور طوينوا بربي تو كذا تو كذا بدون الجدوى اللي نهائي ولت فريسة نهارات نسمع في إذاعة من الإذاعات واحد عطى صوته في الإذاعة داروا عندي جمعية حصه مدرسيه ونوزع فيها الغرف المدرسيه كذا وعطاه رقمه وحسب رايي عطاه رقم نسمع فيه في اذاعه كما في اذاعه وعطاه رقمه ولا تمسكينه كل امهات يطلبوا فيه مثلا يطلبوا فيه على
0: يحبوا على الاعانات اي
2: يحبوا على الاعانات انت عاد وقت مدرسي قالوا افلان بلينا يرى هكا تصير مصحف وين انت في البلاصه الفلانيه بعد ما هو نتلاقوا ولا كذا قلت له لا تبع اخي عن طريق البوسطه كان هذاك ربي ولا تقول لي وين فانا جمعي وكذا
0: أي.
2: لا نتلاقوا في قهوه ونعملوا قهوه وما اعرفش الشني وما اعرفش الشني ما اعرفش
0: حكايات اخرى
2: ولت حكايات اخرى
0: بطبيعة احنا ننزه راهو كعبة على ألف ولكن موجود
2: عندها خمس أيام ولا ست أيام سمعت به معناها باش يعمل فريسة وباش معناها كذا وكذا وكذا
0: في كل موضوع يعملوا حكاية في كل مناسبة يعملوا حكاية
2: ولا عنده جمعية ولا عنده شيء وراني ريت برشة في الموت وبرشة مسلسلات كتير في في الأسواق تصير في سوق في سوق الحيوانات ريت أفلام ما تعملهاش حتى مصر ما تعملهاش المتحيلين هذمرهم كفر حتى في غشة الميزان كفر حتى من جميع النواحي كفر
0: للأسف بالحق
2: زهرة الله محفظنا الله يلتقي
0: احنا شو نقولوا يا سي علي شو نقولوا شو ننبهوا الناس مثلا هكا انت تبارك الله معناها تشوف في الأسواق تشوف في الناس تسمع في الحكايات
2: نسمع عش نقول حاش من السجر أنا حاش السامعين من غير ما ندعي والعباد والمستمعين يسامحوني
0: حسبنا الله وكهو حسبنا الله
2: حسبي الله ونعمل وكيل فيه حسبي الله ونعمل وكيل فيه
0: انت صار عليك معناها تحيل فما حاجة معناها صارت عليك خاطر نحسك ياسر هكا
2: والله بكري في قديم الزمان في الثمانينات لما واحد مسكين رجل كبير يبيع في الساعي نمشي معاه مثلا يجي واحد يقول له راه عندي واحد في التسعينات وكذا راي عندي بنتي تطبع في الزربية وكذا أعطيني أكل عشتين هذوك وقت كانت الناس رخيصة في زارة احنا من عشتين بمئة وعشرين ألف بمئة وثلاثين ألف
0: نقول
2: من عشتين مثلا بنتي راي مسكين في الزربية ولا عندي حصان جمعت اللي بيين جايين وعندي وعندي وعندي وعندي نقول له نا باي كفلان يرحمه مسكين الناس نقول له باي كفلان لا ما خلت علينا مثلا الكفاء نبي وقتها يقول لي لا ايش عندك فيه ولا ايش عندك حسنا بالله ذاك نهار اليوم نهار ذاك الناشتين ومسكين وكذا ذاك نهار اليوم نهار ولا عنده بنته تطلع في الزربية
0: ولا فما منها الحكاية
2: ولا عنده بنته
0: ولا فما منها
2: ولا عنده بنته تطلع بلولي
0: هيك علاش هيك علاش يزمنا نثبت ونتحرى ونتريث أيوة. وما تغرناش الإعانات وما تغرناش الفلوس وما تغرنا حتى شيء تحطوا في كل شيء
2: ربما أنت إعلامية وتعرفي كثير وكذا هنا زاد راني نتبع ونقرأ وباهي وكذا ونعرف ودائر البر
0: طبيعة
2: فراه موجودين
0: موجود
2: تقعد تسمي حل فمك
0: للأسف
2: يا عيط على دوات مدرسية وكذا
0: صحيح.
2: هي ما عندك جمعية مثلا ثم ناس
0: توصل تبدأ معروفة فما جمعيات راهي معروفة واسمها
2: مش ويجي مثلا ناكل في البلاص الفلاني وحط اللي يشوف وحط وليناش
0: نلعب وتو صحيح شكرا لك يا سي علي بارك الله فيك ليلتك زينة نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
3: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا
3: اهلا وسهلا شحوالك
0: اهلا سي صالح مرحبا بي
3: شحوالك
0: ام صالح وينك شنحوالك
3: شحوالك تحية ليك والفريق العام معك
0: تحية ليك انت تحية كبيرة وكل العائلة صحة لباس
3: الحمد لله شحوالكم انتم شحوال العائلة لباس
0: الحمد لله بخير ونعمة ان شاء الله هاي عم صالح هاي سيدي شنو حكايتك وشنو اللي صار نحكي وباش الناس الكل نوعيه بعضنا هاي
3: مرة من مرات نمروح من البرد بالبلنسية وهكا جاي عيد ومروح بالسوردات في جابل العائلة بيعيدوا هكا ما نمشي البحر نهار نهار سنين البلاد ذاتها حتى واحد يمشي وجي ثم مرأي تعدت اكو بقيها مثلا لا بيد لا بيد لا اكو ارني واحد اخي ربي انا جعان وانا كذا وانا الفلوس رميهم كل مع بعض كان مشيش بالقدام الفلوس باش نعطيه باش يفطر باش كذا مشكلة كان أنا قعدت سيدي حير في أمري. ما قلت هاي برا مش الزقم، ما يبرها والزقم مغلي كان مش الزقم وقتها كانوا فيه
0: على الأقل في وسط الناس.
3: أي أنت ما خلقتش عليه، ما خلطتش عليه الزقم. كان
0: شنو ما خلطتش عليه الزقم؟ يا عم صالح كيفاش ما خلطتش عليه الزقم؟ تي كيفاش ما خلطتش عليه عم صالح؟ تي انا
3: تو ما عادش تو هيك وما يولوا احوالك ما
0: عادش. لا على قلت لي انت ما خلطتش عليه الزقم، ما كيفاش احنا كنا في المبيت نمشي وناخذوا الكار من غادي. لا لا مش هيك الدرجة عاد زقم لهنا هنا يعني. تفضلي.
3: جينا سيدي كان ما نتكلم نويا نمشي نقرب هكا بلدية كيف نوصل للعباد ونوصل للواحد.
0: اي.
3: بعد تاني جبد لي سرة من جابه قال لي انا راني هرب من الديوانة. إيه كيف انت شو هرب من الديوانة؟ ايش بيك؟ لبس؟
0: ايش هربك؟
3: يا اخي بعدني مشكلتك عندك مشكلة بعد علي مشكلتك بعد علي ما حبش الحوايج هذي. قال لي لا عندي شوية هب وخايف من الديوانة. ما نحب نحب. هكذا.
0: تشريش.
3: ايش بدك السرة؟ فيها سلسلة وفيها واحدة برسلي ولا سلسلة أخوات واحد أنا أقول لك يعطونا يعطونا يسألة قلت ليش تعملها مني ما عندي سلسلة ماذا ماما ما نقدرش على سريع أنا ما يودي ما يودي قال لي يودي غير فك نحم علي نأخذ اللي يكتب وغير نحم علي خير ما يفكون بالديوانة يا ولد حوالي يا ربي ودي قلت له ما عنديش فلوس فك علي بعدني كانك جعان نستحسن لك هات
0: فهمتوا انت عم صالح اي عرفتوا
3: قعدت نمشي ونمشي فيه ونجي فيه سيدي نوياه لتبالته حتى لو قلت ستا بلاصه تاع الشتاء توا حولتني ما عادش استقبل بلاصه هذيك ياك تعدى واحد قلت له اقعد اقعد هني انا جاي كنت عند واحد قلت له بالله عندك صرف 10,000 قال لي عندي هيك مدة 10,000 صرفت لي جوز خمسات ورجعت وجيت لهم هم برك في أفطر هاي 5,000 برك مش أفطر وراه وبرقيني لابس لا قال لي والله لا قال لي والله هذا ماي الطرف الذب هزم وخوذ بوات اللي هات هات اللي عندك يا ودي قلت له برا بعدني هون عليك 5,000 وبرا قول وبعدني لله في سبيل الله زاد كم شيء مجديد ممكن ريع عندي الفلوس كي طلعتها
0: وإلا يعس عليك عم صالح ممكن مراقبك عنده مدة
3: ايه ولا يا سيدي قعدت نتبطل لوياه بالأخر هات الفلوس هات هات اللي عندك مثال هات اللي عندك هات مثال قلت حالي 5,000 هذا هو هذا هو مكسوبي هذا هو مكسوبي كان أنا خوذهم كان أنا كذا ذاك هو قاعد يضرب في وجه هاي سيدي وقلت له تحب تعطيهم لي ذهبت عرفهم هكا الأورد بليك ما مش متاع واحد ذهبتهم ذهب مش ذهب أورد بليك
0: هاي
3: قلت له هذه 5,000 كان أنا خوذهم قال لي سيدي هام هذا معي أول مرة ضرب وجهه قال لي كيف تعطيني هكا وكيف قلت له برا يا أخي بعدني شو تضرب وجهك قلت له شبيك
0: أكيد راهو عاملها مع غيرك ونجحت الحكاية
3: يا سيدي عطاهم لي 5,000 وقال لي يا سيدي برا هام رحمة والدي روحت روحت مشيت للسكن ركبت وروحت تشري وقت وصلت سنين تاع الدار حليتها كسر انا قامة كل واحد
0: كل فاسو
3: مري قالوا لي هذا ما يسوى وقت هذا الصغار اللي يخليها واحدة عملها في يده ولا يخليها كذا قالت
0: المرأة اللعاب بالصغار اما انت عم
3: فكيت روحي
0: صحيت فكيت روحك هيك هي يعني
3: بالله
0: تتوقع منه الانسان هذا اي حكايه معناها تعرفش
3: يخطفهم ولا يعمل لي حاجه ولا
0: كذا سيست روحك معاه بالسياسه
3: قلت لك نحاول كيف نقرب نحب نقرب للعباد بلاصه فيها العباد ياسر
0: وهذه الفطنه المطلوبه وهذه الحيله المطلوبه يعني باش الواحد ينجي روحه
3: تحيل التحيل هكذا معنى حكاية هل حكاية ممكن في آخر الثمانينات ولا في أول
0: يعطيك الصحة يا عم صالح، ربي بعد عليك إن شاء الله المحتلين. شكرا ليك على خير. شريفة فاضل قالت عالمين عالمين عالمين عالمين يا سيد العارفين، بتبيع الحب المين؟ إن كنت جاي تغني رح اسأل قبل أنا مين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. معناها الحارة والبلاصة اللي بيعوا فيها الماء، السقايين السقة معناها اللي بيع الماء، جاي تبيع فيها انت في الماء، معناها راه عندك حكاية وراك حكاية. نسمعوا الغناية ومن بعد نواصل معاكم استقبال مكالمة الهاتفية.

0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. ليلة جمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
0: جمرة وحكايات، وموسيقى لحكايات، باش نمهدوا لبرش حكايات نسمعوهم من عندكم انتوما. عم عبيدي وسعلي وعم صالح حكاولنا من حكايات زمان، حكايات من الثمانينات وحتى من السبعينات، وان شاء الله في الدفعة الثانية نسمع حكايات من هالوقت هذايا. فما شكون قال لي كنت تشوف التحيل عبر الأوراق والوثائق والتزوير وهلم جر، يعني برشا حاجات، برشا حاجات ممكن يتعرض لها الإنسان وممكن يتورط حتى قانونيا وهو مش فايق. علاش؟ على خاطر فما ناس فاهمة ودارسة وعارفة إيش تحب تعمل. هيك علاش نقوله ردوا بالنا، وما نعرفوش نستشيره، نجهلوا الأمر، نشوفوا أصحاب الخبرة والمعرفة، ولا خاب من استشار. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو.
3: ألو سهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام فكرية، مرحبا.
3: حالك ظاهرة لبيس عليك.
0: الحمد لله فكرية، نسأل على حوالك وإن شاء الله تكون بخير. وفكرية ما تهز التليفون وتتكلم، كان فما حكاية يلزمها
3: والله
0: تتحكي.
3: يعني يا ربي حتى نحتلوا على كما يقولوا لعبوا لي اللعبة.
0: اللطف عليك،
3: اللطف عليك. والله يا غيرة يا خيتي، والله العظيم
0: اللطف عليك. معناها من حكايات هالزمان هذايا 2026.
3: ايه تو هي الحكاية.
0: ايه كيفاش ترى احكي لي
3: الحكاية
0: بدون بالطبيعة انت تعرف، بدون ذكر اسماء، بدون
3: لا
0: اشارة.
3: ايه. لا معروف، حاجة معروف.
0: نعرف صراحة. نعرف نعرف.
3: بدي باش نبعد من مشاكل كل شيء.
0: نعرف. اذاعية بامتياز.
3: حروقة راني والله العظيم يا زهرة، هيك علاش حكينا. راني بعت من إذاعة، عندي مدة بعت من إذاعة خطر مهمومة ياسر وقلبي محروق.
0: لطف عليك، يعني للدرجة هذه فكرية، للدرجة هذه
3: مش لو كنا نحكي لك وتقعد زيك.
0: عملية احتيال معناها هذه ولا كيفاش؟
3: عملية احتيال متاع مش بسيوني، فهمتني متاع بسية زي
0: لك. يا لطيف، هاي احكي.
3: مش نحكي كيفاش. انا كنت وقت كنت نخدم من عند في معملية، كنت كارية في يقرا داري كريتها.
0: اي
3: بعد وقت رجعت لداري الضو يمشي لبس عليه الامور مريقلة.
0: اي خرج الكاري،
3: خرج الكاري كل شيء، وما عندي شيسر. وجيني الورقة عادية، مثلا جيني نقول ما نستهلك شيسر هنا في راس الويجلي.
0: اي
3: تعرف خروفي فهمتني.
0: اي اي
3: يا سيدي كلمت هذوما، جاتني وريقة 5 ملايين واش.
0: 5 ملايين واش؟
3: 5 ملايين و200.
0: وانت قدش صار لك من اللي رجعت لدارك؟
3: انا رجعت لداري تنقولوا عندي 5 سنين تقريبا.
0: 5 سنوات، الفاتورة تجيك في الخمسة سنوات هذوما عادية، قدش فيها كيك؟
3: عادية جيني نقولوا 30 35.
0: عادي جدا. واضح.
3: ما نخليش الورقه، الورقه اللي تجيني نخلصها، الورقه اللي تجيني نخلصها.
0: مالك كسبتها ال 5 ملايين هذي؟
3: مشيت لهم يا زهيره بسرانيتي طيبه، جاوا يراو في المنقاله والضو يمشي.
0: ايش
3: انا ما شكيتش هنا، الضو يمشي. جاوا يراو في المنقاله، قول المنقاله لاعبين لها منقاله الضو، واقفينها بقوا يمشي وهي واقفة بدي ترش وسطها فهمتني؟ مش قال لك لا نشدوا ولا كيري لا نشدوا حد من نشدوا كيش ومليت المنجلة والدار باسمي أنا يا ضايرة.
4: إيه ما يرجعوش للسنوات اللي أنت مش غادي أنت السنوات اللي ما هيش غادي
3: أنا لا قال لك تحب قال لك يا ضايرة ايش قالوا لي قال لك أنت تحب تشكي باللي شك أنت فيه تمشي اشكي العاصب ولي احنا منشدو كيش البسم المنجيلة باسمك انت
4: به فكرية فهمني بالضبط يعني هما كانوا حاطين حاجة على المنجيلة وإلا في وسط المنجيلة
3: في وسط المنجيلة يا ظهر باللارة متاع المنجيلة
4: باش يضعفوا باش يضعفوا ال
3: ما تنفيه ضربة واحدة وتضو يمشي واحنا مع البليش مثلا وزيد يا ظهر
4: مالا كيفاش تجيك 30 انت كيفاش
3: نحكي لك انا البلارة متاع المنجيلة يا ظهر مخربشينها حتى اللي يجي مثل مشيار المنجيلة انا بيدي ما جيش البالي مثل مشي يجي البالي مش يسد المنجيلة انا راس فيها وما فيهاش
4: لا ما جيش البالي
3: ما ينتبهش عادي ما ينتبهش يقيد برا يقيد برا جينا هيك يا مثل احنا اوك وقت شكوا هما شكوا الحكاية بعثوا لي 5 ملايين ديش اتأكدوا وقت انا مشيت لما بساقية وحتى الدار ما عرفوهاش خرجت لهم انا مثل بيجبت من داري وجاو يعرفوا المنجيلة قول المنجيلة ويقفة ضربة واحدة الضو يمشي وهي ويقفة وزيد ترش عاملين في وسطها قال لك منشدوا حتى حد كاشي انت
4: مشيت لهم شي انت مشيت لهم شي اللي كانوا
3: مشيت لهم شكون هما اللي كانوا
4: اللي كانوا كارينا
3: قال لك سناكرين لا عملنا لا شدينا لا عالبيننا لا حتى شي نار شكون عمل لك وشكون فعل لك وشكون عمل لك
4: والخمسة ملايين هذوما مدة قديش من عام معناها قديش من عام
3: مثلا نقول ومدة نقولوا مثلا نقولوا الله أعلم مثلا خطر ممكن 5 سنين يكون 6 سنين إنه هم وقتنا مثلا نسكن في تنين وما ساكنين فيها نكرين نكرة واحدة قال لك مش احنا ولا مش يعرف شكون شكون اللي عمل لك وشكون شنو وشكون الكلمة اللي شو ما هي الأولى عارف أنت العبيد شو يعرف يتكلموا وقعت لحتى
4: يقلبوا الطاولة على العبد معناها تولي صاحب حق تولي أنت مطلوب معناها
3: يا زهرة راني محموصة راني مقهورة ودار الضوء قال لك من كاين شي أنت مثل من شدوك كاين شي أنت أدبرة لي شكة في برم تشكي به أنت واحنا كاين شي أنت وما زلت بخذي في هذه 5 ملايين و200 يا زهيرة ما زلت الخطية نتاع المنجيلة اللي قوا في وسطها منجيلة واقفة ريت أختك شطعاني
4: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: بيته ورحمة أمي أنت ورحمة أمي أنت اللي عملتها لي دي لسي يا زهرة
4: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: بيت ربي هنا كما يقولوها راني محموصة يا زهرة
4: لا أنت فكرية نعرف اللي هي الحاجة قوية وما هيش معناها العقل ما يستوعبهاش ولكن سيسر وحك صحتك و
3: حتى قالوا لي
4: مالا شنو مالا شنو يعني راس المال راهي صحة بنادم صحيح حتى واحد ما يحب ما يتمنى انه يكون في عوضك ولكن الواحد يحط روحه في عوضك راهي صدمة كبيرة معناها انسان يكون غافل
3: يا زهرة والله لو كان موت نقول قدير ربي لو كان نقول انسان مرض نقول قدير ربي هذه فعل فعل ونكرين يا زهرة
4: نكرين
3: في راسي انا اللي عملت ليدي لساقي ملايين حتى ترى الاختيه نتاع المنجيل اللي قوي
4: تحيه الكبير تحيه الكبير تحيه الكبير
3: الله ونعم الوكيل نقول انا
4: وعنها عن قصد
3: الله ونعم الوكيل
4: عن قصد يعني ينتظروا
3: نكره واحده وقال ما عملنيش ما شديناش
4: اي ينتظروا من عند ربي العقاب حتى كان جاوا معناها وانت دفعت والا عملت تسهيلات ولا تفهمت انت دار الضو معناها باش تقسم
3: باش تشوف كانوا في يظهر كانوا خاطر في الفونسينيك وكانوا هاك وكانوا
4: فهمتك
3: نزلت اختي نزلت راني الضربه في راسي راه والله يا زايره يعلم بي يا ربي كاين شي اللي خلقني
4: نعرف
3: والله محمود
4: دفع الله ما كان اعظم ما احنا شو نقولوا وربما انت راك تقاك معناها مستثقيتهم معناها عاطيه فيهم الثقه فهمت وناس سالت عليهم وما تسكن في دارك كان اللي تعرفه مش اللي جي ولكن الغدره ساعات تجيك من انسان عاطيه فيه الثقه
3: رجعت لداري يا ظهر وقت رجعت لداري مثل مع البليش مثل شكون لعب للحظه ما جيت البالي الضو يمشي والورقه تجيني ونخلص على نيتي فهمتني
4: ما يجيش البالنا ما قلت الضوء عندنا ما يجيش البالنا ساعات نطلوا احنا الا اذا كان معناها قص الضوء نقولوا بركشي صوتات المونجيلا نمشيو نعملوا طل
3: انا نصيحه من عندي انا للناس الكل اللي تكريوا دياركم ثبتوا في المونجيلا وقت تدخلوا لدياركم وقت ترجعوا لدياركم ما تعرفش على العباد ايش يعملوها ما تعرفش على الناس ايش قاعده تدبر في روسها
4: ما تعرفش بالفعل
3: يعطيك
4: صحة والله
3: ترمي راسك على المخدة وليت مثل العبيد تلعب بالديار الناس
4: ايه ايه ايه
3: حطموني أنا راني حطموني راي تخيل يا زارة 5 ملايين وإيش بخديش مثلا اسمي في اللي في المنجلة اللي عملت ليه دي لفيقي
4: يا ناس. هذه امرأة عديت معناها عمرها تخدم
3: نخدم في معمل خياطة
4: تخدم في معمل الخياطة معناها على الماكينة
3: أنا محنية على ماكينة
4: باش توصل في نهار ترتاح قولوا احنا تمد سويقاتها بعد التعب تلقى روحها في في في مشكل
3: مأزق. في مأزق كبير زيدا مع الحاكم اللعب مش بالحاكم يا زارة لو نشد في انا من جيلتي نعمل صبعي في عيني هذا بدي انا نعملها يصير منه
4: معناها طول الحكاية فيها خطية معناها فقط خطية معناها
3: من هك ومن هك هيك الفلوس اللي بتتفحم ولخطية المنجيلة اللي بتزد حتى رسمي في الفيلم يصيرش منشدو حتى حد كيشي انت معفوك ما عملت هيش منشدو فيك كيشي انت
4: المنجيلة باسمك معناها هو وش بشي حكم يحكم بالظاهر معناها
3: تيكا في حد برد حبه شي اسكي بي اسكي بي اسكي نسكي بشكون نسكي اللي عبدني كتين بشكون نسكي مش نقربها حد قريب فهمتني
4: على كل حال انت تشاورت مع اهل الاختصاص مشيت

0: الحنينة مش بيه الحنينة خطر حنن تيسر حنن تيسر فهمتني ومع وكيني كيني بصيرة ما نراش اللي كيفي مثل نجي نرى الداري نجي نتبه نجي نرى من قلتي نجي نرى خلفه ما خلصوش هيك اللي أنا اللي بيدي مثل من عاش كيفش حكيت تعديت عليا
1: ميجيش البالك ميجيش البالك يا فكرية ميجيش البالك ميجيش البالك ناس دخلتهم لدارك انت شقاع عمرك زيادة الدار ملا شنو وكهو كهو اللي صار
0: اللي صار
1: لا بالعكس انت ديما معانا وفي قلوبنا يا فكرية وديما مكانتك محفوظة ويعطيك الصحة انت وقت اللي حكيت كيف ما هكا احنا ديما نقول أسرة واحدة معناها في الحقيقة أنا شفت منشوراتك لكن ما تجرأتش باش نسألك ما تجرأتش الحقيقة شفت اللي أنت معناها حاسة بحاجة
0: محروقة الزهرة وحضرت أمي الغالية من عبارة أمي ميتة تو فهمتني شي هلا ميتة شهورة هذوما فهمتني تو عندي 3 شهور عندي أنا أختي رجلها توفى بعد موت رجل أختي مثلا أنا محروق على رجل أختي يعلم بي ربي حكاية شهر ونص ما زلت في 40 تجيني الورقة الضوء هذية
1: أنا نعذرك خاطر ما يجيش فقط تحيل معناها الواحد عداها عليك راهو ما فماش ما أقوى منها الحكاية هذه ولا يوريكم الإحساس هذا
0: يا ناس فيقوا يعني أنا غلطت وما فريتش كنت فروا وفيقوا على رواحكم والله بالحق والله
1: يعطيك الصحة
0: قدرت أني هذه وليت بخوف يا زهرة وما استعدت ثقة في حتى إنسان أقرب الناس لك بينك منه
1: صحيح صحيح صحيح وساعات ممكن تود إنسان قريب راه ما تلقاش بعيد مش بعيد معناها تقول أنا أيوة للأسف أيوة الغادرة تجي من القريب هذيك اللي توجع عرفتك الضربة اللي تجي من القريب هي اللي توجع للأسف إن شاء الله يراجعوا رواحهم على خاطر الدنيا ثانية
0: لا شيء
1: وعلى خاطر
0: كلمة توجع يا زهرة كلمة يوجعوا في كلمة يتقالش أعلم بي يا ربي
1: لا بس ما ينقصوا منك حتى شيء والفلوس ربي يعوض عليك
0: مديم والدي رابين مشي ومرابين عليا حسبي الله ونعم الوكيل
1: هذيك ابتلاء ليهم هما وامتحان ليهم هما للأسف سقطوا فيه وخسروا فيه
0: حقي نهار آخر إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله شو نقولوا إحنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة تاخذ حقك يا فكرية إن شاء الله عايشك شكرا لك شكرا لك ويرحم الوالدين شكرا لك هذه حكاية فكرية اللي متألمة برشا برشا برشا برشا وقالت لكم ما تعطيوش الثقة ما تعطيش الثقة الناس اللي تكري الناس مش كيف الناس كل راهو فمل قلة معناها خلينا نقوله في الزمن هذايا ناس ملاح ويحافظ على الحاجة كيف ما يعطيها لك كيف ما تعطيها له يرجعها لك شفت فيديو في الفيسبوك وما أكثر التحيل يعني شيء غريب اللي يكريوا في الملابس توا للفروحات كارية كسوة المرأة مرجعت هي لها الكسوة في ساشي يعني هي تسوة يعني هي مطروزة وكذا وتعرفوا الكساوي السماح المضخمين في ساشي مقطع وبلايس مضروبة يظهر بك الشماريخ اللي وليت موضة في الأفراح توا محروقة وكان عجبك ترمي لها ساشي وكان عجبك امشي اشكي يعني اش تحكيوا انتم راو تحيل راو ايش باش نقولوا معناها حسيبهم ربي الناس هذوما وكاو بعد فكريه شكون معانا هاي بعد فكريه الو عسلامة فاطمه
2: اي
1: مرحبا بيك يا فاطمه اهلا وسهلا بيك
2: وبيك عايشك
1: شنو احوالك يا فاطمه لاباس عليك
2: والله الحمد لله
1: هاي سمعت حكيت فكريه وحكيت عم صالح وحكيت علي وعم عبيدي إيه
2: نسمع فيهم الكل
1: اي شنو حكيتك انت
2: ورجعتني اختي كانت تتكلم حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل في البشر هو اسمعي
1: ربي يخلف عليها وربي يعوض الخير ان شاء الله
2: اكو ربي ان شاء الله الله يفتح بصيرة اللي كان مغمض ويرجع لليقين يعني أيه. ان شاء الله على خاطر الدنيا، على خاطر

0: الدنيا هذه راهو لحظة ما ندريش على رواحنا قداش بيننا وبين حساب ربي.
1: صحيح صحيح.
0: حل عينك وتغمضها تلقى قدام تلقى روحك قدام الخالق. صحيح. شنو لها زيت؟
1: صحيح
0: ما زيت شيء. كان ال
1: هاي هاك انت توا يا فاطمة هاك انت وقت اللي سكنت فيها الدار عملت حيلة وعملت خدعة باش ما تمشيش من قلت الضوء وما خلصتش هاك وردت صاحبت المسكن اللي كريت لك هاك وردتها في فلوس ومش تحل عليها بيب وقالت لك انا يا اخويا اخطاني انا ما نحبش نوصل الامور للحاكم انا ما ضبي نحلها والدين معناها راهي وكلتك وقت اللي قالت لك انا ما نمشيش للحاكم راهي وكلتك وكلت احكم الحاكمين عليك
0: فهمتش مره من يا زهرة كان فيه ذرة من ذرات الإنسانية مع حكة حتى لكيني راهو ما يسالش ما ثمش عبد ما يخطيش وثم اللي يخطى خطأ كبير وثم اللي يخطى خطأ صغير وسمع حكاي نجي حتى من تحت حس نص بيني وبينها وحتى نتقسموه ونقسم عليها وجيعتها وما نوصل هي استرجلت وقالت هكا
1: اي اي
0: فهمتي ولم الموضوع من غير ما يسمع حتى حد
1: ان شاء الله شو نقول احنا ربي يهدي
0: ربي يهدي
1: ديما نقول ربي يهدي
0: كيف ما يقول الاشارة كبر ولا صغر الفساد يقعد ديما فساد
1: اي
0: سواء كبير ولا صغير
1: اي
0: اني مرة ما تفطنت المرتين نتفطن للحكاية احنا ما عندناش مي
1: اي وين انتم الساعة قولي بالضبط
0: نقول لك بالضبط بالضبط احنا في احنا تابعين ولاية صفاقس معتمدية الصخيرة صبيح الشرقية
1: صبيح الشرقية اي
0: اي شرقية اسمها ما عندناش مي اصل ما دخلناش المي جملة
1: اي مالكش عاملين في الماجل
0: والله متعذبين يا زهرة خيتي ثم اللي هاونهم يشروا بالساترنات اللي يدوروا واللي ثم اللي يشري بالبدود
1: ديار بعاد على بعضهم يا فاطمة
0: بعاد الديار والله بعاد شوي ثم متجمعين تلقي ستة سبع ديار حتى بعضهم خمسة وثم اللي بعاد شوي
1: وحتى اللي متجمعين ما فماش ماء
0: ما فماش ماء أصل ما فماش
1: في صبيح الشرقي
0: احنا ما جناش أصل المي لا ثم معناها الصبيح أصل جاه المي ولكن يقولوا عندهم إشكالية مع الصناد ولا ما والله ما نعرف
1: على كل اي
0: المهم مش موضوعنا هذا
1: مش موضوعنا
0: لكن صار ما هي الجفاف ديما ثم جمعية نمشي ونجي ونتحدث على المي ثم امرأة عاملة جمعية ولا ما نعرفش قالت لي نعاونوك بالمي قلت لها ماذا بي نمشي ونجي بتعرفي نركب قداش نركب بالفين وثلاثمية المهم ماشي جاية
1: هذا وقت ايش حدد لنا سنوات وقت ايش
0: لا قريب قريب ممكن 2024
1: 23
0: لا اكثر لا 2016
1: 2017 ايه هالمرأة هذه برزت كالملاك الذي نزل من السماء لينقذ مجموعة من العباد
0: نعاونوك بستيرنا ما قلت لها والله ماذا بي قالت لي بديش تاخذوا بها ستيرنا قلت لها بالنسبة لخلاص المي نخلصوا فيها رو المي ما قلتش 5000 فرنك ستيرنا عبيتها مش الكري اللي دا يجيب لك لا قالت لي بها نعاونوك يعني مشي في بالي معناها التوى الأربع آلاف ولا 5000 فرنك اللي تعبي بيهم ستيرنا هذه حاجة تستمعينها واني قلت لك نار طبراني
1: بحق ستيرنا
0: ب 4600
1: اي ماشي وجاي اي بر
0: مشيت اعطيتني ورقات قلت لي هزيهم للبلدية عارف بالأمضة مشيت هزيتهم عرفتهم بالأمضة وجيت كيفاش قولي لي كيفاش وراني نسهل فيها
1: شنو ما الأوراق اللي هزيتهم عرفتهم بالأمضة
0: والله لا نعرف مشيت قالت لي الورقة هذه عرفها بالبلدية ورجعها لي هزيت عرفها في البلدية
1: قريت محتويها ولا يا فات
0: غرجيني بشوي
1: هاني نستنى بشوي يظهر في حكاية كبيرة هذه
0: هي اجتك الحكاية كيف جبتها لها قالت لي عندكم تصب المي قلت لها عندي الماجنة وما فارق ما قالت لي ريك انت الكرية في 70 دينار تدفعها انت وحنا ندفع حق المي لربع الاف ولا 5000 اش قولك
1: هذه إعانة معناها حبت هي تعاونك
0: اي شنو قولك في الحديث هذا؟
1: 70 دينار معناها على الكريم تاع شنو هو التراكتور؟
0: 70 دينار
1: وستير تراكتور يوصل
0: كارية السهريج يقولهم
1: السهريج ما يهز فيه تراكتور ولا
0: اتي تراكتور ولا كاميون
1: ولا كاميونه ولا اللي هو
0: اي اللي ملي قالت لي هكاي حذفتهم عليها وقلت لها خذي ما حشتي لبمية ولا حشتي بشيء انت تهزي فيه وجيبه ونعرف لندن تقول لي نخرج بالطياره لستوكهولم ولا وين نمشي على 4000 فرنك قلت له كن
1: على ستيرنا كهو معناها ولا 70 دينار
0: ستيرنا واحده قالت لي انت تخلصي 70 دينار حق الكاريه وإحنا ندفعوا 4000 فرنك متاعين حق المية
1: به فاطمة أنا نعم. فهمت الحكاية ينعم عليك هي ظاهرة متحيل ولكن هي جيتك من أما جهة فما جهة رسمية جيت منها هالمرأة هذه ما تسألتش أنت
0: لا تسألت سألت عليها وقلت لهم هذه شنو صفتها وكيفاش الحكاية وسألت في اللي في البلدية نعرف سألته قال لي اخوتي في بالي عامله جمعيه خيريه وتعاون ولتو موجوده المراه هي موجوده لتو اليوم نهار
1: مازال
0: لكن هذا مش تحيه
1: هذايا
0: التحيل بضخام
1: هذي مش تحيل هذي معناها استغلال متاع ناس معناها بسطاء كما ذكرنا في البداية يعني نجيب لك المال اللي هو ما يتكلفش عليه حتى 5000 فرنك ولا 5000 فرنك خلينا نقوله ستيرنا ونجي نعمل لك فيها أوراق وقاوق وندرشنو وكذا حتى لو كان أنت مش توفر لي أكثر من ستيرنا نعبي الماجل مثلا الله نقوله معناها بهك السبعين دينار اللي باش ندفعها لو كان تقولي مثلا كركر لك المعلم امتداد معناتها قداش من شهر
0: إلا مرة واحدة مرة تجيب لي سيتيرنا هم قالوا كبير كميون كبير ما هيش سيتيرنا بتاع الدركتور فهمتي
1: ايه.
0: قالت لي الله أعلم كان صحيح ولا مش صحيح إني مرتاش المهم ينيك قالت لي هكاية قالت لي ندفع وحني حق الميون تزاد في 70000 قلت لها هني تو نمشي ونجي نهارين اللي هما ثلاثة
1: انتم العادة قبل فاطمة قبل كيفاش الماء يجيكم معناتها الكاميون ما تدفعوش انتم مقابل
0: لا هني اسمي المي اللي نشربه فيه ناخذ فيه اللي يقدر ياخذ بالبدون هنا بدينار البدو
1: فهمتي
0: واللي يقدر يصب ستيرنا ب40 وب30 هنا يصب فيه ماجن وبالنسبة للمي المالح احنا عاملين بزاز ماجن على خاطر المي ما ثماش فهمتي يجيبونا كان قريب هون يجيب لك 15-20-30
1: مش ب70 مش ب70
0: كل حد هو المسافة متاع
1: اي مش ب70
0: لا ما ثمش 70 لا ما ثماش
1: 70 هذه جيت كان عندك انت
0: لا هذه 70 كان عند
1: كان عند الاخت الكريمة
0: السيدة اللي تعاوني هذه وثم مرة أخرى إني نمشي ماشى للكوشة والله هذا تو وهذا يمكن عام يا 24 ولا 25 حركة مكة ماشى للكوشة ولذا به واحد يجري في جرتي هي الكوشة متطرفة شوية على البلاد قولي استني يحسبيني كيف وليدك يحسبيني وليدك يحسبيني ولدك يحسبيني يودي شبيه يودي صدر شتب تفضل قال لي اعطيني عندي دوانة خفيه واعطيني نقول لك عمره 25 وحاجة كم هيك اني عادة تلزعد ما عادش وتلقمش يبعدني
1: خلي حد ذكم اللي ما عنديش حق الكار وما عنديش درشنوة وناقصني طريف على الدواء ويدوروا في بلايس معينة والتسول وبرشة برشة
0: اي هذا العباد ما قال ليش اما قلت لك الكوشة متطرفة شوية يعني ماشي نجف القبل
1: اي
0: وهو والله يجري على في جرتي على كراي والله يجري قلت لك عمره يجي 25 حاجه كمك كان واو اشكال التحايل
1: صنع التحايل هذايا ولكن احنا شو نقولوا نثبتوا مليح ونحكي وانت تو تسمى ما تحايلتش عليك المراه هذيا يا فاطمه ولكن قدمت عرض قد ما تعرض غير مقبول معني غير منطقي طيب انت تحب تعاون
0: لا هي اسمعي خلتني اللي مشيت وطبعت الورقة في وعرفت بالامضاء في البلدية وجيت سالتها قبل راني سالتها 100 مره قولي لي كيفاش النوعيه هذه نتاع الاعانه كيفاش، قولي ما حبش يجاوبني. راني سالت مش ما سالتهاش
1: هي، شدت عليك اوراق معناها مطبوعين
0: لا لا لا ما عطتني، هي عطتني اوراق قالت لي هذه اطبع باش.
1: وانت يا فاطمه كيفاش تمشي تعمل معناها تعريف بالامضى على اوراق ما تعرفش المحتوى نتاعها؟
0: والله يا خويتي ني وريتها، قال لي هذه نتاع ستر بتاعتني، وريتها اني الحق ما نقراش ما نكذبش عليك،
1: اي
0: وريتها للي يعرف بالامضى نعرف، قال لي هذه نتاع ستر بتاعتني وهذه ترجعها. اما هم يمكن ماشي في بالي، في بالي هي معناها هي حسب ما فهمت تحيلت عليا فاش صحيح، هم يعطوا بالمية صحيح، لكن هي تحب السبعين ألف تستبله فيني يعني باش معناها هون عطتني وعطتها لي بسبعين ألف، السبعين ألف ده تخدمي حسب رأيي.
1: ربما هو بعض ظني إثم، ولكن صحيت. أما الحاجة الوحيدة لهنا أنه ما نمضيوش على ورقة وما نشوفه حتى معناها ما نعملوا حتى إجراء إلا ما نثبتوا.
0: لا معروفة هي معروفة
1: يا مناس، صحت خرجت من أملاكها، يا مناس صحت تورطت في حاجات معناها حصلنا الناس اللي ما معناها ما تعرفش تقرأ ولا تكتب، راهي تورطت في حاجات كبيرة كبيرة برشا. على كل فات ما شاء الله تكون حكايتك زيادة عبرة للي يسمع فينا. شكرا ليك ونمشيوا للمكلمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل زهرة.
1: أهلا بنزيهة والمكلمة جينا من قفص البية، أهلا وسهلا بيك.
2: صوت مريقل عاد الليلة.
1: مريقل مرة اللي فات والله تأسفنا.
2: لا أول مرة فاتت رو عندي ريزو، أما الكاليتين بتاع صوت تليفوني الآخر مش حاجة، وليت حتى كي اتصلت بفريد بالنميرو المستنسل الشركة بيه قلت فريد هاو النميرو آخر طلبني عليه.
1: يا بيه صلحت أمورك اليوم 5/5 الصوت.
2: خطي ما نصبرش عليكم
1: يا عيشك يا عيشك يا نزيه، حتى احنا ما نصبرش عليك. هاي نزيه.
2: والله يا زهرة نقطتين بعجالة وبعد باش نحكي لك حكاية متاع تحير من الترازة الرفيعة.
1: باه تفضل.
2: نقطة الأولى تنقول لأختي السكرية ربي يعوض عليك
1: إن شاء الله،
2: وكما قالوا ناس بكري في المال ولا في الأبداء. ونقول أي إنسان باش يكري محل تجاري وإلا محل سكني وإلا أي حاجة ماذا بيكم ما فيها باس، تمشوا تعملوا كونترا، وكل كونترا هذاك راه بعد كي تصير لا قدر الله حاجه نجم يحميكم.
1: أيه.
2: حقيقه معناه وكي تاخذوا ورقه ويعطيكم حد ورقه يكون شيخوك يعطيك ورقه ويقول لك عرفت لي بلمضه فيها نمشي نقراها، كي نلقى شي حد في شحاتك ما نعرفش نقرا يقرا لي حد في الشارع شنو مضمونها وبعد نمضي.
1: صحيح صحيح
2: الحقيقه معناه، خاطر لو بعد عنا كلمه نحن شهير وحتى رجال القانون يقولوها لنا.
1: أيه.
2: القانون لا يحمل غفله.
1: أيه. لا يعذر الجاهل بجهله للقانون. صحيح.
2: يا سيدي نحن لهنا الجنوب مو معروفين بتربيه الابل وتربيه الاغنام والابل بصفه عامه معناه وخاص. عاد هذايا واحد مهنته انه مثلا ياخذ من عند زهره وياخذ من عند امير ومن عند فريد ومن عند هذا وهذا ويقوم برعايه الابل هذه في المناطق الصحراويه والريفيه مقابل ما معناها مبلغ مالي شهري خلاص معناها كما نقولوا نحن. السيد لم السيد مستانس معناها هذه المهنه نتاعه من قديم ماهوش جديد معناها في الميدان ولا ما تعرفوش لا الناس ولا عدا مجموعه تبارك الله في اخر 2025 مجموعه عندهم قطيع نتاع ابل عند السيد هذايا، تم أن يوصل الخلاص الشهري بديه معني كما نقولوا نحن يوصل المبلغ المالي المعهود على عمته بديه. وتم اللي يبعث بالبوستة وتم اللي من نهار اللي حط الإبل متاعه لا خلص ولا دار ولا تفقد ولا عمل حتى شيء.
1: فهمت كي
2: إذا به في ليلة وضحاها مشى واحد من المجموعة باش يخلص لا يلقى الراج ولا يلقى قطيع الإبل.
1: يا والله حويل
2: يعني
1: للراجل اللي جرته
2: الراجل باعه باعهم باعهم
1: تصرف
2: وباعهم ولده والله أعلم والعهدة على الراوي.
1: أي.
2: الاخبار تقول باللي حرق بطريقة غير شرعية بعد الهزل في ليسات إيطاليا والراجل يمشي يا زمان يجي يا زمان يمشي يا زمان يجي يا زمان تبقى تشد ما عندوش مدة. ولكن علاش انا قلت كراو القانون ساعات لا يحمي، مش ساعات القانون لا يحمي المغفلين.
1: طبيعي يلزم يكون عنده دراية العبد.
2: الراجل كي جو يبحثوا فيه ما لقوش عليه حتى دليل.
1: كاو لبيناتكم لا ورقة لا بيناتكم وثيقة لا بيناتكم كتب
2: لا بيناتكم حتى شيء
1: لا شاهد لا
2: لا شيء مش حتى لا شاهد لا شاهد ولا كتب ولا ورقة ولا حتى شيء. وزيد والأدهى من هذا قطيع الإبل مثلا يعملهم أرقام هم في الإدارة الجهوية اللي فيها والكل يخرج الطبيب ويلقح لهم ويعطيهم أرقام شي يكونوا مرقمين حماية لك الشخص هذاك واللي عنده مثلا ساعات واحد تضيع له مثلا حاجة ينجم فهمت ما يبحكم ماك ما يلقاها. هذوما ما عملوا حتى شيء من هذا. سيد هانو في حالة صراح إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. وهذوك ما حصلوا حتى شيء. الفليسات مشت والقطيع مشى واللي عنده حاجة مشى.
1: نزيها راو كي نحكيو على جمل رانا نحكيو على ثروة باش السادة المستمعين اللي ما عرفوش القيمة.
2: خمسة وبستة وبسبعة ملايين الجمل
1: راهو. باش نعرفو معناها باش تعرفو اش معناها قطيع كامل راهو. ملايين يمشيو على
2: معناها راهي ملايين. راهو ريتي قداش فيها القطيع.
1: قداش؟
2: ورابط لميات راس.
1: أيوا.
2: ما بين معناها إبل أناتي وما بين جمال كما قلت أنت وما بين الصغار معناها ما
1: يتولد. باهي أنت قلت عندهم أرقام جمال هذوما.
2: اللي هما ما رقموش هما بالعكس نورمالمون يرقموا هما ما رقموش هما محموش رواحهم نورمالمون خطر... أنا كي يبدا عندي أي كي يبدا عندي جمال وإلى ناقة وإلى اللي هو ملي مازال صغير نخرج الطبيب نمشي للفلاحة نعمل مطلب يخرج لي الطبيب الفلاحة تخرج لي الطبيب ويجي يلقح ويعمل لي الترقيم
1: ومن بعد نعرف ليش كون بعت ولا شكون اشتري ومنين عند شكون اشتري
2: معناها هي يعطيك
1: اثبات. فهمتك
2: هذوما ما حماوش رواحهم وهذاك استغل الفرصه وهذاك وربي يخلف عليهم وبرك
1: ربي يخلف عليهم ويخلف على فكريه ويخلف على كل انسان
2: وقع وراهو مش باهي التحايل راهو والله له باهي
1: عقبته خايبه على الاخر ما ناس تو نقول لكم يسالش انا تو ماشي في باله عداها عليها ماشي في باله تحايل عليها ماشي في باله معناها ما نعرفش شنو اللي عملته انت بالضبط. هالناس هذوما في قرارة نفسهم يستخسروا فيك يستخسروا يا نزيها حتى انك تملك دار يحسدوا حسد معناها هي صفة اخرى من الصفات الذميمة اللي تنضوي تحت
2: والله وحاجة اخرى الحسد. يا زهرة بعجالة بعجالة المرة اللي فاتت واحد جاء شرى كهربة والكهربة طلعت مضروبة والله هو اعلم اللي باعها اللي شراها من اللي باعها له هو اللي باعها له مضروبه ولا هي ما بيعته من قبل اما لك ما خاصكمش يجيب لك عاد انت شريت وكملت وكتبت امورك واضحه تو باش تجي تقول علاش من الاول ما انا متفطنت لهاش انت
1: برشا برشا برشا تحية
2: برشا والله برشا
1: حر حر تحية
2: برشا وربي يهدينا على بعضنا والله ربي يهدينا على بعضنا
1: يعطيك الصحة نزيهة
2: عيشك
1: وحافظك الله من من المتحيلين
2: الحمد لله
1: ان شاء الله انت وجميع السامعين شكرا لك
2: الحمد لله عايش
1: شكرا لك نحب نحيي سالم بالقاسم بالحاج تحية ليك يا سالم شكرا على كل كلمة قلتها في شخصي شكرا ليك شكرا زيدا المنير رحيم تحية ليك تحية كبيرة شكرا شكرا ليك شكرا ليك و فكرية تبعت لي تصويرة متاع الفاتورة اللي فيها 5,197,000 فلوس يا فكرية ومتاع الدنيا واللي خذلك خبالك غريب الناس

0: غريبة الدنيا دي. عز الناس أعز الناس يدور عليك، أعز الناس يتغير عليك، أعز الناس وهذيك الضربة تكون عندها وقع دوبل، عندها وقع ثقيل على نفس الإنسان. على كل نواصل استقبال مكالماتنا الهاتفية، وإحنا نعرف في الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية، مع اعتذاري للناس اللي ما تمكنتش أني تتعدى اليوم في السهرة. الدفعة الأخيرة دي ما نزربوا شوية، ماذا بينا ندخل في صلب الموضوع ونختصروا الحكايات. ألو
1: ألو، عسلامة
0: عسلامة. لمين؟
1: يا زهرة
0: لمينة، مرحبا بيك.
1: يعيشك وبيك.
0: عايش نحوالك.
1: اسمع، مهما واحد صارت له غريبة يقولوا في المال، الله يرحمك يا بنتي، في المال ولا في نبدي، باللي تشوي باللي تشوي في المال ولا في نبدي.
0: صحيح صحيح،
1: تحية الفطرية وتحية للي تشوالكم.
0: يا لمينة، الحكاية هذه أثرت لها على بدنها، أثرت لها على صحتها،
1: أثرت لها.
0: يقولوا لها لا يا فكرية، احنا حاجتنا بيك، احنا والله نحبوك وحاجتنا بيك.
1: كنا نكلموا بعضنا يا زهرة والله، يتوربع شهور هكيكة والله يقل زعمة فكرية شبيها، والله حتى الكلام ما ترجعش عليها.
0: أي
1: أو كي كنت تسمع فيها لازم بيها حاجة، قول بيني وبين روحي لازم بيها حاجة.
0: صحيح، هي عبرت على هذي وقالت اللي هي مرت بفترة صعيبة برشا
1: الله غالب
0: إن شاء الله.
1: حتى احنا يفكرية كان عندنا عليه كيرين وبدأ نبقى واربع ورقات ما هميش خالص، خلصين في المال ولا في نبدأ.
0: خلاولكم وريقات مش خالصي،
1: ضو معناها عطيك اللي عليه بنتي تسكن فيه. ما معناها خلصنا، ابوها الله يخطئ إن شاء الله. أما ما فهميش قديم ربي لسانك
0: بنتك هي بنت كيري واحد آخر، وانت اللي عطيته لبنتك ولا
1: هو كان قبل ما نعطيه لبنتي راجلي كيري؟
0: كيري الشخص ما اي
1: صحيت
0: اي خرج وخليكم ذكريات.
1: تبارك الله، خلينا ورثة.
0: قديش الورثة هذه يا لمين؟
1: خربت المليون والفلوس كيف فكرية مسكينة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حاول ولا قوة إلا بالله. يودي التقي والتقي ربي، ركين كيري وعندك صغار، راه البركة، راه رد بالك في صحتك وفي صغارك وفي نظرك وفي برشا حاجات، راه مش كلام والله، له كلام
1: والله العظيم، والله
0: والله عن تجربة يعني.
1: رد بالك يا زهرة، وعلي تلقاها تتسول، طلعت لباس عليها بنتها أستاذة.
0: أيوة.
1: وتجيب بنت بنتها وتلبس لبسة معناها ما هي شكا، احنا قولوا دارة.
0: أيوة.
1: هي معناها محصيل و...
0: عندهم عمارات، عندهم عمارات ويدوروا وتسولوا، عندهم عمارات ويدوروا وتسولوا، وتسول نوع من أنواع التحيل، تحيل وإهانة إهانة النفس. أي التسول هذايا للإنسان اللي ما عندهش حاجة بطبيعة، الإنسان اللي عنده حاجة الغالب، ولكن إهانة للنفس البشرية، تهين في نفسك، هذا إنسان يهين في نفسه، إنسانة تهين في نفسها وتهين في الصغير هذيك اللي تهز وتطلب به، وبرش حاجات معناها تسول زيادة. صورة
1: ربي
0: أخرى قاتمة،
1: ربي فيقتني جارتي خطير دبالك، نوخذ البيت حزيت.
0: هيك أشرت أنت، أشرت حاجة أخرى أنه الناس تفيق الناس، وإحنا نفيقوا خلال برنامجنا.
1: قالت لي حويجة، قالت لي عيشة، قالت لي توقف ثلاثة أيام نستنى في مرأة مش تخصمين فرش، قدوة إن شاء الله بقدر ربي نعطيك الدبل وإجيني.
0: أيه.
1: نستنى فيها المرأة بعد قالت لي خصمت فرش، قالت لها ما جيتنيش، قالت لي هيك هكا وهكا وهكا كان آه قطع، قالت لي رد بالك منها هيك الأبيد الكل تعمل لما هكيكا. معناها واحد يفيق واحد.
0: أيه، وذيك هو المفروض، هذيك هو المفروض، معناها الناس تفيق الناس. وطو نجي وإحنا الكلمة هذه طو نطرحوها في حلقات إن شاء الله في برنامج جديد عن عيشك لمينة، طو نطرحوها نقولوا يجعل بلاي على غير يدي، معناها الناس الكل تسرح والناس الكل ليه يا أخويا خلي بلاي على يديك، إذا كان أنت قادر باش تظهر الحق وتسكت عليه راك لطفي ربي، معناها شيطان الأخرس، يلزم تفيق العباد ويلزم تشير له بالأصبع هيك الإنسان هذاك باش ما يوزع الشر على العباد.
1: لا يا زهرة، وقت اللي تكون مثلا أنا على نيتي مسكينة، ما أنا على نيتي ونيتي كريمة والكل سبحان الله، هيك الإنسان يعمل فيه ربي لبى معناها باش يتوضح.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: والله يكشف، والله مش كان هيك الفاضل.
0: على كل شكرا لك لمينا، وان شاء الله ربي يبارك لك في عمرك، وان شاء الله ديما معانا تشارك. نمشي للمكالمة الهاتفية المولية. الو على السلامة.
2: الو على السلامة، شحوالك؟
0: على السلامة.
2: حوالك يا زهور، ربي يعطيك ما تتمنى.
0: هدا مرحبا بيك.
2: هدا معك، تحياتي. والله ايش باش نحكي لك على التحيل. اني شفت قدامي، ما نحبش نذكر بربي، ما تقوليش اذكر.
0: لا لا ما نذكروش احنا، ما نذكروش. أيوة. لا نذكروا جهه ولا نذكروا مكان ولا نذكروا اشخاص.
2: ممنوع. خو جي الخو وقال له، معناها جاب له ورقات على اساس انه باش يكتبوا رزق، وكتبوا في الدار نتاعو معناتها، خرجوا بيدو على راسه. يعني شفت هذه قدامي،
0: خو
2: فهمتني. اي هو خو تعدى عليه، فكلوا الدار الكل. مشي هو معناتها للقاضي وكذا، قال له اني ما عندي ما نعملك، انت كراك قضيت الورق قبل ما تصحح، معناها لا عنده لا كونترا لا عقد لا حتى شيء، الكل خذاه مو على اساس انه باش يسجلوا العقد. يا اخي يا اختي زهره، يلقى خذاله كل شيء والله قدامي.
0: شنو اللي شنو صار في الحكايه؟ الراجل ما لقاش حقه، معناها ما تبعش، ما خذا شيء.
2: كان نفوض الامر، نفوض ربي. يعني هو توا كيكين وكل مجلوط هكا، وقال اني مفوض ربي. حتى كي كلمه قالوا هكا، وقالوا ما عندي ما نعملك، انت اعطيتها لي برضاك.
0: صحاح برضاه، الورقات قدامه، اما هو تحايل عليه.
2: قال له انت اعطيتني برضاك، ولا قطع بيناتهم معناتها، فهمت كيفاش؟ وهيك ما يكلمش هيك، وتعرف عاد انت حتى في الافراح ما يمشوش لبعض في الافراح في كذا، معناتها قعدت قطيعه بيناتهم كبيرات.
0: اللي قال في المال ولا في الابدان، ساعات في المال وفي الابدان هيك. علاش؟ لان ناس راهي، فما ناس اللطف يا ربي معناها تصير لها حالات جلطات، تصير لها هيك. علاش انا نقول، نعاود نقول الفكرية اختنا العزيزة، نقول لها لا، فيق صحتك توا ربي، توا ربي حل الباب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: اني نبكي خاطر شغل، خاطر صارت قدامي الحكاية ولتوه متأثرة بها، وبربي بربي عدي لي الأماكن، برس والديك الأماكن نحب نسمعها
0: إن شاء الله. إذا كان لقينا وقت نسمع شوية من الأماكن،
2: حتى مقطع إن شاء الله. بالحق فكرني فك الشخص ذاك اللي بالحق معناتها تعدى، معناتها تعدى وخليها جرح في القلب، فهمت كيفاش؟
0: للأسف. شكرا لك يا هدى، شكرا لك،
2: شكرا
0: لك. نمشي ولي آخر مكالمة في حصة الليلة. ألو على السلامة.
3: ألو مساء الخير.
0: مساء الأنوار، مرحبا. حمص صالح.
3: احوالك يا زهرة؟
0: الحمد لله، الحمد لله.
3: الناس الطيبين اللي معاك، المخرج واللي هني المسؤول على التليفونات.
0: اي فريد وامير.
3: والليله موضوع والله مواضيع كثير هامه، هي مش كان الليله الحقيقه.
0: نحاولوا هذا يعني اللي هذا اللي نشوفه فيه في المجتمع راهو. نحاولوا نثيروا المواضيع هذه
3: الحقيقه، وفي الشيولوجيا يعني الواحد. معك محمد صالح شمنجي.
0: اي مرحبا بك سي محمد صالح.
3: بارك الله فيك. عايشك الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز قال الانسان ذئب لاخيه الانسان. موجود هذا الشيء هذا، وفما هم المتحيرين هذوما لهم.
0: سي محمد الصالح، سي محمد صالح لحظه بالله، انا نزيد شويه نقول حاشا الذيب.
3: نعم
0: حاشا الذيب يعني.
3: لا لا لا، هم
0: على خاطر لا لا لا، خاطر فما ناس كيف ما قلت في البداية الحصة تتهم بعض الحيوانات اللي هي خلقها ربي هكا، دافع يعني دفاع على روحها، هذيك طبيعتها.
3: هو هذيك، ولكن تعبير آخر.
0: نعرف هي. نعرف أنا قلت هكا، معناها حاشا ساعات حاشا الذب.
3: أي صحيح تتقال الكلمة هذه، فهمني. لكن هو شوفه يعني، هو المتحيلين هذوما هم مقولوش معنى أذكياء، لا لا، عندهم خبث، تم الخبث. هم عندهم قراءات خاصة، يقروا ملامح الإنسان، مش لأي بشر لهم. هذه حاجة معروفة راهي، يشو كان يقرأوا الملامح الإنسان. ذكروا لو حتى في قصصين يا زهرة،
0: عندهم فراسة معناها،
3: أي عندهم
0: بارعين في علم الفراسة وقراءة الجسد.
3: أسد الغابة مرض، فهمني، مشات الحيوانات كل تهوي عليه، فهمني. أشكون يمشيش؟ لكن الثعلب هذا فهمني قال اليوم هذه فرصتي، لابد نعمل كمين للذئب، خاطر حتى المتحايلين ما يحبوش بعضهم، كل واحد يحب الضحية اللي هو. عاد مشى قالوا راه فما سمعنا حكيم المرض نتاعك قال راه في دم الذئب. جيبوا لي الذئب. يا ذئب عرفها الحكايه. قالوا له اذا انت راهو الدوايه نتاعي في راهو في الدم نتاعك. قالوا لا راهو اللي قال لك الكلام هذا راهو جاب لك الحكايه بالناقص. عرفها من الثعلب خاطر بحذاه هو. قالوا راهو فزنا. راهو الدم الذئب يكون في جلد الثعلب.
0: اي. اي
3: اي اي الحكايه معنا يعني ردها له هيك قال له ايش ليه تو اضرب اجى اسلخ الثعلب هاي قلت له هو اسلخ وانا حاضر نعطيك الدم شنو مش قال له سيه نعطيك الدم مش يعض يده ويهبط الدم ويجيه في الحراره نتاعك دقائق معدوده
0: ويجعل له وجيعه نتاع
3: اي يعني فما ساعة ساعة معناها لابد الإنسان يعني الحيلة بالحيلة. والفتنة والفتنة لابد منها لابد من يعني خاصة في الزمن هذا حتى من قبل هي التحير مش من تورها.
0: أي ما وقلنا من قديم الزمان. أنت صارت عليك سي محمد صالح حكاية من
3: أنا بصراحة خطر ليش مش نشكر في روحي خطر تورها حتى فما اللي يسمع فيه ويعرفني يعني خطر عندي باب مسكر هنا يسموها باب الطمع.
0: باب الطمع
3: أي. أي هو يتل المكل باب ذاك عنده أسهل باب وأوسع باب هو باب الطمع. أي ما هو أنواع وشكيل هو التحيل لمحالة
0: تحيل قلنا احنا ذكرنا راه شوية من برشا الناس اللي تتحيل والناس اللي تجرب بصحة صغارها والناس اللي تعديوا كل علينا هذوما راهو فما ناس تلقى عنده في العائلة إنسان معناها مريض شوية يلمد الفلوس بيه معناها أي
3: روى شوف الفتنة لابد منها وانت جبت لنا حكايات برجع حكايات أيه. كل حكاية تحكيها لي أنا عندي كل راس نسجلتها
0: ما تخصك
3: الحكاية متاع بالجاسم والصالح
0: أيه.
3: لو موجودة بك الباس كنشوفها يعني عليك
0: وحكاية الليلة سجلتهم ولا
3: الفتنة والذكاء مطلوبين
0: أيه
3: صحيح في كل وقت في كل خاصة في هالزمن هذا
0: أيه.
3: التطور راهو حتى التحايل زاد حتى هو يعني
0: فنون فنون تطور اي تطور تطور هيك علاش ردوا بالنا ما نعرفوش حكايه نستشيروا هيك علاش احنا راه
3: بالله سامحني
0: هاي نختموا مع نختموا بالفكره هذه تفضل
3: حتى كيف انت مع على قدر الله ما تعرفهاش لكن في التأني السلامة
0: استعجل شيء صحيح
3: تأني شوية يفكر شوية حتى واحد يطرح عليك موضوع ما بتاع تحيل خذ وقت باش تعرف فني وتستشير من غير الغير قد هو علاش التسرع جبتها في الحصة الفاتت التسرع في كل شيء مش باهي
0: في كل شيء مش باهي
3: إلا في حاجة بس إلا في حاجة بس والعجلة مش باهي إلا في حاجة بس أي إلا في إلا في إلا في البري خير البري عاجله
0: نتسارع في الخيرات نتسارع معناها نتسابق في الخيرات في الحاجات الباهية ولكن كما قلت أنت التسرع مش باهي نتأناو نشاوروا عندنا كبار عندنا ناس مازال خير في الدنيا
3: مش ما تحصلش ما تحصل مش من أول مرة يعني نوافق من أول مرة معناها أن يعني نعطي روحي ومن أول مرة لا لا
0: خذ وقتك خذ وقتك وشوف العباد
3: حتى مع نفسك
0: والورقة اللي ما يعرفش يتعامل مع الأوراق يسأل الناس اللي تعرف جماعة القانون يسأل
3: يمشي امشي ديما الأكبر منك اللي أكثر منك ثقافة اللي أكثر منك معرفة سوي بيحاول لا ما تحصلش هني ما احنا نتسرعوا فيسع فيسع اقترح علينا واحد مقترح متاع تحيل فيسع نوافق وطلب منا مطلب فيسع
0: كل يعني المستبلي قلبه ضيق احنا لا حتى اللي بتولي بحاجة راهو يرفع يديه الربي
3: في النهاية يا أختي
0: أي
3: أنا
0: أي
3: ما ريتش الحقيقة لتو هذه ساعة ما ريتش متحيل بخير
0: لا لا ما كل متأكد ما فماش متحيل بخير ديك الصحة أنا حبيت نختم
3: لا سي العمارات هذيك حاجة
0: سي محمد الصالح
3: لا بس عليه
0: يعطيك الصحة الكلمة هذه نختم بها شكرا ليك سي محمد الصالح قال ما عمري ما شفت متحيل لبس عليه
3: وتحيلي
0: يا متحيلين ما ما ما, ما فماش ما فماش راهو متحيل إذا كان سلكت طريقة التحيل راك ماكش باش تربح إن شاء الله ربحين الناس الكل اللي تعملوا في الخير واللي تخافوا ربي واللي تتقيوا ربي في ناس وما تستغلوش ضعفهم. شكرا لك أمير، شكرا فريد وزهرة، تقول لكم ليلتكم زينة. فما الأماكن مقطع من المحبة به الأماكن تسمعها الحصة الجاية يا هدى إن شاء الله، نسمعها إن شاء الله بقدرة رب. إلى اللقاء، ليلتكم زينة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا العرض الأخباري الأخير لنهار اليوم. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، تواصل لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس المتابعة الميدانية لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والحد من المخاطر المحتملة، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تجديد تقلبات جوية أو نزول كميات هامة من الأمطار. أعلن النائب بالبرلمان عصام شوشان أن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس قررت فتح القسم الداخلي للمستشفى المحلي بالحنشة مع دعمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية وبكرسي أسنان، وفتح نقطة ليأخذ العينات الطبية بمركز الصحة الأساسية بالغرابة كل يوم ثلاثاء بداية من 15 من سبتمبر الجاري. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرق الطبية والفنية المعنية، داعيا إلى تسريع استكمالهما، وينتظر دخول الوحدتين حيز الاستغلال في مطلع 2027 بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وفي نوفمبر القادم بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال الطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية أمس نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. ووفق وزير التربية، سيتم إتمام توفير باقي الكتب المدرسية بداية من اليوم استعدادا للعودة المدرسية. يعاد اليوم فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من منتصف النهار، ويهم الأطفال مواليد 2021. تنطلق اليوم في 9 صباحا أعمال واجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي الحامي، وذلك للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد. تختتم الجمعية التونسية لمتفقد الشغل اليوم بالحمامات الملتقى العلمي حول مستقبل قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية والتغيرات التي يشهدها سوق الشغل. في العالم، شن الجيش الأمريكي غارات استهدفت عددا من ناقلات النفط الإيرانية بعد محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: قلبي بس بيشبهك.
1: على موجات إذاعة صفاقس تستمعون لأحلى الأغاني الطربية.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

أهلا بكم جميعا. بين أيدينا ما يشف من النغمات، سنعزفها جميعا لنداري الوحشة في المساء البعيد. نترك خلفنا بحر القصيد وهو يذوب على وتر الماء. مرحبا بكم جميعا، فاستهري معنا في النهر الخالد.